عليكم، مرحبا بكم، تحيات لكوني لطفي المكي. هذا هو الفريق اللي باش يرافقكم على امتداد سويعتين، نحكيو مع قناديل الخير الليلة قنديل ضاوي. ان شاء الله باش يطل علينا برشا محبة للغير، برشا تطوع، برشا خدمة، برشا نشر لقيم المحبة والسلام بين الناس. ان شاء الله بعد شوية ضيفنا يكون حاضر معنا وتتاخذوا معاه اكثر تفاصيل. مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا، وسهرة طيبة للجميع.

مرحبا، اهلا وسهلا. اولى اغانينا كانت بامضاء القيصر، ما زالت عديد الاغاني في انتظاركم اذا كان بقيتوا معنا في الاستماع. ديما نستفادوا من تجربة بعضنا، ديما مهم جدا ان نسمعوا الطرف الاخر، وباش نتعلموا يلزمنا قبل ما نتكلموا نعرفوا نسمعوا. علاش نستضيفوا في كل مره تجارب ناجحه؟ نقولوا باش نتعلموا من الناس هذوما باش نعلي، وزاد من شان القيم الناس اللي تخدم من اجل الانسان، اللي تخدم من غير حسابات، الناس اللي عندها التطوع مبدأ في حياتها اليوم. صحيح اللي معايا الأستاذ مكي العمري، هو رئيس الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. كي نحكيه على الصداقة والسلام، قيم في حد ذاتها تغني عن أنه نسأل أي سؤال. أما نتصور قبل الجمعية اللي كانت فما مراحل قبل للتطوع. سيد مكي العمري، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، وشكرا لقبول دعوة البرنامج انك تكون في سهرية معنا الليلة في إذاعة المنستي. سي مكي العمري هو رئيس الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. نحكي على واحد منا، يمكن يشبهنا، يمكن نجتمع في بعض الخصال، يمكن زادة نجتمع في بعض القيم الإنسانية الجميلة. كي نحكيه على الصداقة، كي نحكيه على السلام، نحكيه على قيم ثابتة في المجتمعات نتمناه أنه صراحة تكون مش موجودة، تكون متغلغلة فينا، باش نعيش السلام الداخلي ونعيش زادة السلام مع الناس الأخرين ومع المحيط اللي داير بينا، باش نبنيو علاقات طيبة. وقد ما تكون عنا علاقات طيبة بالناس، قد ما ينعكس بالتأكيد إيجابا على نفسيتنا، على تعاملنا معه. كي نحكيو على الصداقة والسلام، كي نحكيو على التنمية البشرية، موضوع كبير صراحة في السنوات الأخيرة، ولينا نحكيو على المصطلح هذايا، نحكيو على السافوار فيفر، سامحوني في الكلمة، يعني كيفاش تنجم تعيش في مع الناس، كيفاش تنجم تعيش في المجتمع، كيفاش تتعلم. إيه يا سيدي، وديما نقعد ونتعلم، وما حتى واحد فينا ما يملك الخبرة كاملة، ديما نقعد نتعلم. كي نحكي على التنمية البشرية، كيفاش إنسان ينجم يعيش بسلام داخل المجتمع، وما أحوجنا لسلام داخلي وسلام زادة نعيشوه مع المجموعة. في انتظار أنه يلتحق بينا الأستاذ مكي العمري ونحكيه على الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. في الليل تحلو المواويل وتحلو الأغاني على موجاتنا.

0: والله دنيا إن شاء الله ما تشوفوا فيها كان الوجه المشرق والوجه الباهي بإذن الله. مرحبا بكم مستمعينا قناديل الخير على موجة إذاعة المنستير، تواصلوا معنا رحلة الاستماع الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، ومعنا الأستاذ سيمكي العمري. سيمكي أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بك سيدي
1: وبيك ما أكثر شرف أختي حيات، ومشكورين على هذه الدعوة.
0: شكرا. العفو سيدي، شكرا لكم على الخدمة المزيانة. نحكي على الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، ولا أجمل ولا أرفع ولا أسمى من هذه القيم الصداقة والسلام. اليوم كي نحكي على التنمية البشرية نحكي على ديما، قلت كما قدمت منذ بداية الحصة، ديما نقعد نتعلم ويزمنا نملك التقنيات ولي تكنيك كيفاش نتعاملوا مع الناس ونحسنوا التعامل، لأنه هذا يراهو دربة صحيح، فما طبيعة ما فما حاجات زادة نكتسبوها. قبل ما نحكي، لأنه ديما الهدف الرئيسي هو أن نبينوا الجانب التطوعي في الإنسان اللي يخدم في الجمعيات واللي يبدأوا الجمعيات.

0: الجمعية في ال جبت الفكرة أن نعمل هذه الجمعية وتوكلنا على ربي وانطلقنا في 2018 بعد الكورونا بشوي. خذينا تأشيرتنا في 2023 وانطلقنا في العمل الفعلي والحمد لله.
1: يظهر لي خمس سنوات يظهر لي برشا باش تاخذوا تأشيرة متاع تعطلت بفعل الكورونا وإلا الإجراءات وإلا
0: بفعل كورونا وفما شوية إجراءات عامين الثلاثة متاع كورونا رقم اللي خلونا متعطلين
1: وانطلقتوا. تو نحكيوا على أولى نشاطاتكم كي نحكي على التطوع كي بدا في الصغرى في منظمات هي معروفة بيناتنا بداك معناها كيفاش كانت تبين لنا ملامح البدايات؟
0: البداية كانت مع الكشافة التونسية كنت كشاف وكانت مع الجمعية التونسية للوقاية من حرب الطرقات وإلى وقتنا الحاضر قاعد نشط في الجمعية التونسية ومنها انطلقت الفكرة فكرة الجمعية التونسية للصداقة بحكم عن الجمعية الفرنسية للصداقة وقلنا علاش لا نعملوا في جمعية تونسية بحتة للصداقة تضم معناها تونس ككل وتجنح وتكون معناها صداقة كالنسر في كل ربوع الدول التي تربطنا بها بطبيعة الحال علاقات دبلوماسية والحمد لله انطلقنا وبدا مشوارنا في العمل الجمعياتي بهذه الجمعية النبيلة.
1: الحمد لله. تو نحكيه على البعد العالمي اللي تنجم إن شاء الله تكتسبه الجمعية رغم أنها مازالت فتية. رغم نحكيه على جمعية مازالت فتية بنيتوها على الصداقة على السلام وعلى التنمية البشرية وكانت تقرأنا تعطينا قراءتك للمصطلحات هذه وانت من مؤسسي الجمعية أكيد ما هوش اعتباطي جاء العنوان.
0: بطبيعة الحال هي لها عدة أهداف الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية نذكر بعض الأهداف لهذه الجمعية. الجمعية التونسية هي تسعى إلى رسم وترسيخ ثقافة الصداقة والتعايش والتضامن والمساهمة في بناء مجتمع متوازن يقوم على الاحترام والتنمية المستدامة. ثانيا مناهضة العنف بكل أنواع وأشكاله. نحن قاعدين نشوف اليوم العنف كيفاش مستشري في جميع أنحاء الجمهورية التونسية سواء العنف التلمذي أو عنف الشارع عنف إلى غير ذلك. نحن جمعيتنا معناها ثاني بند هو مناهضة العنف بكل أشكاله والعمل على نشر الوعي وأهمية الحوار والاحترام. ثالثا المساهمة في التنمية البشرية وهي بند من هذه البنود وذلك من خلال تطوير وقدرات الأفراد ومهاراتهم وهم المنخرطون وتشجيعهم على اكتساب واكتشاف مواهبهم. وهذه هي مبادرة تسعى إلى العمل الدؤوب في هذه الجمعية. كذلك رابعا نجد تنظيم دورات التكوينية والمرتقيات والندوات والرشاد في مجال التنمية البشرية اللي هي عنوان الجمعية. نذكر منها مثال التواصل بين القيادة العلاقات الأسرية ونحن ديجا أخيرا عملنا ملتقى وطني للصداقة تحت عنوان فن الحوار بين الأزواج.
1: تو نرجع للموضوع لأنه الموضوع كبير ونحب نعرفه من خلالك أنت لأنه كنت حاضر ومشرف على كل الجلسات وأكيد راك استمعت جيدا لكل المتدخلين. بالحق إذا كان فما مشكل حقيقي عنا هو في الحوار.

0: في تقنية الحوار ونبدأ من العائلة.
1: كذلك نجد الذكاء الاصطناعي الدورة التقنية دي تكوين مستمر في عدة مجالات. خامسا دعم الأسرة وتعزيز مكانتها في المجتمع. سادسا تشجيع الشباب والمرأة على المشاركة في الحياة الجمعيتية. يحب الشباب خاصة وهو حاليا انحسوه أنه ثم عزوف على العمل الجمعيات وهو عمل نبيل
0: للأسف.
1: سابعا نجد تصريح ثقافة العمل التطوعي. تدرس العمل التطوعي وهو في نجده في الجمعيات في بعض المنظمات هو عمل غير ربحي غير مادي عمل بدون مقابل.
0: أكيد ما تنتظرش فيه مقابل التطوع.
1: نجد عزوف على هذا العمل التطوعي وهو الجمعيات لذلك هي عماد للمجتمع.
0: صحيح.
1: هي الانطلاقة للمجتمع.
0: هي كي نحكي على الجمعيات ونشاطهم نحكي على النبض الحقيقي للمجتمع ونحكي على رقي المجتمعات برقي مجتمعات الجمعيات والمجتمع المدني والملمح الجمعيات اللي فيها
1: هي قلب النهضة.
0: صحيح.
1: تصديق لقولك. نجد أيضا ثامنا دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية والتي تساهم في تحسين جودة الحياة تعزيز التضامن داخل المجتمع. تاسعا بناء جسور الصداقة والتعاون بين التونسيين ومختلف الشعوب وتنظيم أنشطة وطنية ودولية وتعزيزها بندوات وحوارات. ونحن في البند هذا أن لنا علاقات دبلوماسية مع الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية. أنا نجم نرد ونعمل مكاتب ممثلين في هذه الدول. نجد تشجيع الثقافة والمعرفة. نجد أيضا المساهمة في نشر ثقافة المواطنة.
0: جمعية نحسها خذيت برشا أهداف وخذيت برشا مهام على عاتقها. يعني أي المسؤولية كبيرة يا سلمكي، المسؤولية كبيرة جدا. علاش ما مشيتوش للاختصاص مثلا؟ علاش خليتوا جمعية يعني تقريبا معناها المسؤولية صراحة ضخمة؟
1: لأني بكل صدق الجمعية هي اسمها الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. الصداقة وهي بحر صداقة معناها ما نجموش نحدوها، لأن الصداقة تكون تربط راجل براجل، تربط راجل بمرأة، تربط راجل بمؤسسة، تربط معناها
0: تربطك بالمحيطين إنسانيا بالعمل للمؤسسة. الصداقة اللي تربطك زاد الصداقة اللي تربطك حتى بوسيلة النقل اللي يعني يوميا تكون عليها، كما نحكي على كما وليداتنا وجمهورنا التلمذي والطالبي الكبير. الصداقة اللي تنجم تربطه بالحافلة يحافظ عليها، وصداقة اللي تربطه بعربات المترو يحافظ عليها، صداقة اللي تربطه بالمؤسسة يحافظ عليها. هذا هو المفهوم أكيد شامل.
1: والسلام والتنمية البشرية. والسلام، شكون ما يحبش السلام؟ السلام حتى الإنسان مع نفسه مش مع الغير.
0: وإذا كان توجد السلام مع نفسه راهو باش يعيشوا مع الآخر بالضرورة.
1: طبيعة الحال. والتنمية البشرية، التنمية البشرية وهي اختصاص كبير وكبير جدا.
0: صحيح.
1: وبدون تنمية بشرية من نجموش نعرف أهدافنا، من نجموش نعرف المستقبل، من نجموش نعرف الأجيال الجاية، من نجموش نرف حياتنا بالآخرين.
0: صحيح.
1: يعني التنمية البشرية هي بحر.
0: هي فن الحياة. يعني يقول لك نسمع التنمية البشرية اللي هي الفن كيفاش تتفنن تعيش حياتك بالتنمية البشرية. الجمعية أكيد وأنتم من خلال الجمعية اتطوعتوا باش تقوموا برشا أنشطة. اليوم كي نحكي على الحوار داخل الأسرة اليوم كي تحكيوا على فن التواصل سواء بين الأزواج ولا داخل الأسرة، راهو الموضوع شائك وعميق وعميق جدا. إذا كان فما مشكلة يعاني منها مجتمعنا هو في انعدام الحوار بيننا،
1: انعدام التواصل، انعدام التواصل سواء التواصل الفكري أو التواصل النظري، أو لأنه بينك وخاصة في مجتمعنا اليوم، مجتمعاتنا ونشوفوا لها معناها الأزواج في قطيعة، وفي
0: هناك للأسف
1: طلاق صامت في الأسرة، وهذا من جراء عدم النقاش.
0: سلمكي اللي بالحق اللي يؤلم أكثر طوى القضايا المرفوعة عند القضاء وكبينة، يعني عادي ناس ما وصلوش يعني انهم يكونوا يبنوا انسجام مع بعضهم، يعني طبيحهم ما ولمتش بعضهم، عادي مكتوب ينجم كل حد يمشي على روحه عادي. اما انه نشوفوا عائلات برمتها وكثيره جدا تعيش الطلاق الصامت وفي اعمار مختلفه، حاجه تؤلم في الحقيقه، بالحق حاجه تؤلم، قضايا مسكوت عليها في مجتمعنا.
1: وهنا نجد هو المتضرر هو الابن،
0: كلهم الضررين، الزوج، الزوجة، الأبناء اللي يتربيوا فك الصمت العائلي المقيت ويعرفوا اللي ابوهم وأمهم على خلاف، راك مش باش تربي معناها طفل سوي للأسف. طبعا. معناها المتضرر الأول والرئيسي هو المجتمع ككل، أما من خلال أنه يتضروا أفراد المجتمع كالصغار والصغار اللي باش نكونوهم للدنيا ونكونوهم للمجتمع. راهو علاش قلت الحوار وفن التواصل أزمة كبيرة كبيرة بالحق نعيشوها.
1: نحن اليوم حبينا في جمعيتنا، جمعية تونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، حبينا نختم على هذا التام اللي هو بالحق كما قلت يا أختي حياة معناها له أثر وله بصمة خارقة في مجتمعنا اليوم، حبينا نختم عليه باش ننطلقوا بحول الله في كل الولايات عبر مكاتبنا الجهوية. نحن اليوم جمعية تونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية لها ما يقارب 17 مكتب جهوي في كل ولايات الجمهورية، حبينا باش نخدموا على الشيء هذا بصراحة وبكل صدق في الملتقى الوطني للصداقة اللي صار في سوسة، من تنظيم المكتب الجهوي في سوسة، كان له أثر وكان إيجابي وكان بكل صدق معناها ملتقى جد فيه عديد الشرائح من الشباب، من الكهول، من الأزواج، ولقى صدى ما شاء الله.
0: سمعتوا تجارب حقيقية عيشتها الناس، يعني صحيح نحن نعرفه تو أما نحكيه، لكن ما ناش عايشين التجربة، وإن شاء الله ما نعيشوهاش، إن شاء الله ما يعيشها حد أما أكيد فما ناس عايشة التجربة وعايشة الواقع هذايا في عائلاتهم. سمعتوا التجارب؟ كانت فما أصوات جريئة باش تحكي حكايتها للناس؟
1: هناك أصوات، لكن بكل صدق ما نجموش يصرحوا دائما، كل طرف معناه يحكي لك على جهة على جنب. مين نحن الاستفادة أن جبنا مكونين في التنمية البشرية وفي العلاقات الأسرية، وبهذه المناسبة ومن هذا المصبح نشكر ونقدم تحية شكر وتقدير للدكتور والأستاذ والمدرب الدولي حسين تاج لمعية الأستاذة سيرين خباشة الذي قدم بكل صدق ندوة وورشة تكوينية ما شاء الله. أنا شخصيا تعديت برشة معناها مكونين وكذا، أخجلني بأشياء ملموسة وأشياء معناها خليك
0: تحس أن الإنسان متمكن من الملف اللي قدم فيه. راه بالحق فما ناس عندهم قدرة كبيرة على أنهم يمثلوا التميز في محاضراتهم، عشت مع برشا معناها وشفت وحضرت بالحق، فما توانسة راهم تفتخر أنك تونسي كي تتكون عندهم وكي تعيش معهم دورة تدريبية.
1: بكل صدق أخجلني، معناها إنسان بالكيفية ديك ومستعد أنه يتطوع في كل الندوات وفي كل الورشات التي ستقوم بها الجمعية تحت تنظيم المكاتب الجهوية.
0: مواضيع أخرى ترقت لها طوعتوا فيها أنتم باش تخليوها صحيح يتحكى فيها، أما نحبوا ديما فما مشاكل نحكيوا فيها بصوت مرتفع ودون خجل، لأن يعني الحاجات هذه فينا اليوم كي نحكيوا على المخدرات كيفاش تغزو شبابنا اليوم، نتمنى أن العائلة تكون حاضرة لأنه حتى هي الطرف أنه نسمعوها اليوم الموضوع هذا وغيره من المواضيع، العنف اللي حكيت عليه، برشا مواضيع تناقش فقط، تقدم نظريا فقط، وإلا صراحة تحسوها تمشي للمستفيدين، تمشي للناس اللي يلزم توصلها المعلومة.
1: نحن أختي حياة دائما نقدم هذه الندوات وهذه الورشات التكوينية. ديجا حاليا نحن في مكتب القصرين، معناها قاعدين على قدم وساق يحضر في ملتقى يكون عنوان المراهقة والعنف وهي سلوكيات محفوظة بالمخاطر في الأوساط المدرسية. جاءت ترقب لها الوزارة مؤخرا، نحن خدمنا لها من بكري وإن شاء الله مش نعمل برنامج كبير في نوفمبر إن شاء الله، حكم أن في أكتوبر عندنا المكتب الجهوي بن عروس باش ينظم قافلة خاصة أكتوبر الوردي. أنا كل شهر نحن عندنا
0: كل شهر عندكم نشاط،
1: معناها يكون جهوي وطني. إيش معناها جهوي وطني؟ معناها يكون منظم مكتب جهوي ولكن المكاتب الأخرى تكون حاضرة فيه ممثلين. معناها باش حتى إذا كان الإفادة ما حصلتش، معناها نقولوا نحن 50% تحصل 20% دائما، ثم ناس باش من المكاتب الجهوية الأخرى تهزك اللي سمعوه وكل يحكوا عليه وكل النقاش اللي دار، ربما إذا كان ما وصلوش الواحد اثنين باش يوصلوا ثلاثة وأربعة وخمسة
0: أكيد، باش الفايدة تعم على الجميع وباش زادة يتكونوا، زادة من حق أعضاء المكاتب أنها تكونهم جمعيتهم راه بحضور مثل هذه الملتقيات، لأنه أنتم قاعدين جمعية فتية تكونوا خزان بشري مهم باش يخدم الجمعية، خاصة أنكم ناويين تحلقوا بها نحو العالمية.
1: الحمد لله الحمد لله، صراحة تو كل منخرطي الجمعية وكل اللي دخلوا في الجمعية معناها ناس آمنت آمنت بالجمعية ذي وآمنت بأهداف الجمعية ذي، معناها كل واحد خطرش الجمعية ما عندهاش موارد، الجمعية معناها موارد ذاتية، معناها كل واحد على جيبه، معناها
0: ناس متطوعة، ناس متطوعة لخدمة المجتمع
1: صحيح، معناها إنسان آمن بالجمعية ذي أخويا ديبلاسي من بيت ونصف كذا ومن جيبي، المهم نحقق هدف نوصل معناها نرتقي نوصل معلومة نأخذ معلومة والحمد لله.
0: ما نقعدش على الرف، ما نقعدش ساكت، نتحرك نقوم بأي فعل لفائدة المجتمع متاعي، وما نقعدش معناها عنصر صامت، خاصة كي نحكي فما عناصر بالذات يلزمها تكون موجودة، نحكي على المربي، نحكي على المعلم، نحكي على الأستاذ، نحكي خاصة الفاعلين أكثر في المنظومة التربوية والثقافية، راهو مهم جدا أنهم يكونوا موجودين في مثل هذه الجمعيات، لأنه قدش مؤمن أنت سمك أنه الفعل الجمعيات ينجم يكون حل وإلا حتى طريق إلى حل بعض المشاكل في بلادنا.
1: الحمد لله الحمد لله، نحن جمعيتنا تزخر بالكوادر، وكما قلتي ثم ما يقارب 40% من السلك الطلبة من السلك التعليم.
0: هذا مهم، هذا مهم لأنهم هما الأقرب للشرائح المجتمعية اللي ربما نحن حاجتنا به، لنحن نحبوها تتغير ونحبوا توصلها المعلومة.
1: هذه رسالة، الصداقة هي رسالة نحبوهم يوصلوها، وحسيت أنه أغلب المربين اللي هم متواجدين أنا حاليا في طور أنهم يبعثوا نوادي صداقة في مدارسهم وفي معاهدهم.
0: شوف قديش نجبوا نهذبوا من النفس، قديش نرتقي وبين الإنسان، قديش زادا ننزع منه وكننزع الأنانية ونخليه يمشي أكثر لشبكة من العلاقات اللي تنجم تطور من إمكانياته. كي نحكي على الجمعية التونسية للصداقة والسلام، نحكي تطوعكم من أجل المجتمع، نحس قد ما مشاكلنا تكبر قد ما راهي الحلول بالتأكيد موجودة.
1: بطبيعة الحال ما دماش مشكل ما ليش حل، كل مشكل لازم نلقوا ليها الحلول نتاعه، وما نقولوش مشاكل خاطرش مستحيل. المشكلة راهي نحن نقولوا المشكلة راهي تدوم بالحل ما تدومش، معناها ما فماش حاجة عندي ناس في قاموس راسي ناس مشكلة، خاطرش كي نفوان قلت لها حل ما عادش مشكلة. معناها بالحلول كي نتكيفوا مع المجتمع ونتكيفوا مع بعضنا نلقوا الحل، والحل راهو دائما قريب لينا. اذا كان نحبوا نوصلوه رانا نوصلوه من طريق الطريق، ما ندوروش من طريق ثاني.
0: هو وكانه
1: دائما الانسان يحاول الطريق الاقرب والاسرع.
0: هو سي المكي وكانه كل مشاكلنا هي تعنت لا اكثر،
1: هو عدم الاصغاء وعدم الاقتناع بالخطأ. عندما نكون مخطئ ما يسيرش، نعترف بالخطأ بتاعي، هنا تنتهي المشكلة.
0: اليوم علاش قلت نتمنى أنه في الجمعية يكونوا برشا من ينتميوا للمنظومة التربوية نظرا لدورهم في بناء شخصية التلميذ التونسي وحتى الطالب التونسي، وحتى الأستاذ الجامعي راهو قديش مؤثر في الطلبة متاعه، لأنه نقوله مربي، نحن ما نقولوش أستاذ فقط، لأنه بالحق يعلم ويربي. اليوم بصراحة قدام هالمشاكل اللي نعيشوها، الأرقام المفزعة سواء في العزوف عن الزواج، وإلا الأرقام المفزعة في ملفات الطلاق، وإلا الأحاديث اللي جينا من هنا وهناك عن ما يسمى بالطلاق الصامت داخل عائلاتنا، هذا الكل كيفاش نبنيه جيل رغم أنه يعيش المشاكل هذية أما أنه ينبذها يتخلص منها ويمشي للطريق السوي أفضل بكثير من اللي نعيشوه نحن. كيفاش نخلق جيل هذية ماهيش مفارقة، باش نخلي لك بارشة وقت باش تجاوبنا على الأسئلة هذه الكل، لأنه ديما نقول الناس المتطوعة في الفعل الاجتماعي هي الناس اللي نجموا رانا نستفيدوا منها أكثر، لأنها عندها تراكمات متاع تجارب نجم تدلنا بإذن الله للطريق الصحيح، وننجحوا مش كي نتكلموا لا كي نسمعوا بعضنا. تبقى معنا سي المكي العمري، ما زلنا مواصلين معاكم. لطفي المكي حياة الكوني مواصلين معاكم قناديل الخير من إذاعة المناسبة.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم قناديل الخير في الجزء الثاني، مواصلين مع ضيفنا سي المكي العمري، نحكي على الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، نحكي على رحلة التطوع مع منظمات الشبابية وصولا إلى جمعية حسوها أكثر نضجا أكثر اتزانا، جمعية نجم تقدم المفيد للمجتمع التونسي وللإنسان عموما. مانيش نحكي وكان على المجتمع التونسي فقط، صحيح هو أولى، أما راهو نحكيه على جمعية ماشية للعالمية وماشية لتأسيس شراكات إن شاء الله مع جمعيات أخرى من العالم. من جديد مرحبا بك سلمكي، كنت طرحت عليك سؤال قبل ما نسمع الأغنية، قلت لك هالجيل هذايا الكل اللي نحن نتمناه وإنه يعيش ظروف خير منا، إنه يعيش بعلاقات أجمل، إنه يعيش في مناخ أحلى من اللي نعيشه نحن، كيفاش ينجم يكون هو ولد البيئة هذية اللي تربى في نفس الظروف؟ كيفاش نجم تصير المفارقة هذية؟
1: المفارقة هذية في وقتنا اليوم هي ماهيش صعيبة. المفارقة هذية هي يسمى أعداد، أعداد الحياة الزوجية هذه. نحن كجمعية بحول الله في مكتبنا التأسيسي تنحاولوا نخدم عليها، نخدم على دورات تكوينية للمقبلين على الزواج، لأنه يعني بصراحة اليوم نحس الزواج ولا ك ما نعرفش الإنسان معناها كيتزوج أكاو أعمل دار جيب زاد جيب مرأة زوج تم عداد، يعني هذه عشرة عمره
0: صحيح،
1: وهذه طريقة طويلة وطريقة فيها منعرجات فيها منخفضات يلزمنا نعد العدة إليها.
0: صحيح.
1: كيفاش نعد العدة إليها؟ لازم تكون عنا معناها نقولوا نحن إيمان، أني أنا شديد الثنية دي يلزمني نشد الديريكسون تاعي يعني. مع اسمه هو جل عالمين مع لسان صحيح مهما يكون دائما ثم خطأ وخير الخطأون هم التوابون، دائما الواحد حتى يخطأ يزم يرجع على الطريق المستقيم. نحن في الحياة الزوجية هذه يزم الواحد يبني لها كما قلنا ويعد العدة لها. الحياة الزوجية نحن كعائلات كآباء كأمهات يلزمنا نكونوا أبنائنا نكونوا بناتنا على أنهم يبنوا أسرة مكتملة. أنه عش الزوجية راهو ماهيش وفهمتني لا خسار وعياط ويلزمنا نكونوا ند للند، لا بالعكس.
0: نجموش نقولوا أنه المحضنة الأساسية اللي نكونوا فيها جيل قادر على التعايش، جيل قادر على العيش في مجموعة، هو أنه يكون ولد الجمعيات، هو أنه يكون عنده هذه روح التطوع وروح العطاء، ويكون عنده نفسية يعني مقبلة على الحياة ونفسية تحب الجميع، صدوق خلوق نفسيته مسالمة، يتربى في الكشافة في المنظمات في الجمعيات، يحذق العيش في مجموعة، يعول على نفسه، ما نكونوش يعدينا المجتمع هذايا وأحسن العدة.
1: أكيد بطبيعة الحال، لأنه بكل صدق وبكل صراحة الجمعيات والمنظمات هي الركيزة الأساسية لبناء شخصية. خطرش تحب تبني شخصيتك، تحب تقوي نقولوا نحن افاقك، يلزمك تنطلق من بيئه مكتمله تعرف فيها الضعيف وتعرف فيها القوي وتعرف فيها المجتهد وتعرف فيها الكسول وتعرف فيها المعلم وتعرف فيها المثقف وتعرف فيها المهندس، يلزمك تكون ملم.
0: هذا هو انه تكون الجمعيات محطه نتعلموا فيها الكثير. نحكيوا على الجمعيه التونسيه للصداقه والسلام والتنميه البشريه، وانتم ناويين باذن الله ولا ما نعرفش وين مشيتوا في الملف هذايا، انها تكون عندها يا اخي باش تكون عندها فروع والا باش تكون عندها شراكات مع جمعيات اخرى ربما يكونوا عندهم نفس الاهداف.
1: بطبيعه الحال نحن على قدم وساق في هذا البرنامج ومشينا نجم نقول لك أشواط لأنه عنا تو عديد الممثلين في الشقيق الجزائر عنا في باتنا عنا في تبسة عنا في الجزائر عنا ما يقارب 10 ممثلين في ولايات الجزائر ويجونا ونمشول ثم تبادل تاع أفكار ثم تبادل تاع ثقافات بين مولينا عنا ممثلين من شقيق ليبيا من دولة مصر الجمهورية المصرية عنا عديد الاتفاقيات والشراكات مع الجمعيات الوطنية أنا رغم أنه كما قلت قصر المدة ومعناها جمعية ناشئة ومثال في بداياتها لأن قدمنا أشواط
0: الحمد لله جمعية فتية لكن قدمت أشواط باهية وقدمت برامج صراحة معناها يحترم خصوصية المجتمع واضح في أهدافه. سلمكي يكون قل لك التطوع من اللي بديته أنت طفل إلى حد الآن ماذا أضاف لشخصك؟
1: بكل صدق أضاف لي الكثير والكثير. المكي اللي كان ربما منطوي على ذاته اللي كان ما عندوش فكرة على إيش يدور من حوله اليوم أصبحت بمعي تفل معي ما شاء الله والحمد لله أن الواحد أصبح بناء أصبح من المستشارين عندما كما كنا نحكي في بعض المشاكل في ترقلها يلتجوا لنا الجمعية كيفاش باش تفيدني كيفاش باش تعاوني كيفاش باش نقوم كيفاش باش نخرج من المشكلة واللي هي ماهيش مشكلة عنا نحن حل قلت لك نحن معناها مبدأنا وثقافتنا أنه ما تبنيش مشكلة لأن مدام الحلول موجودة وتسمية طويلة رجوعة قصيرة رأو ما تبنيش مشكلة
0: ومدامنا نفكروا ما فماش مشاكل ديما الحلول مطروحة المشكلة إذا كان الأفق متاع التفكير كان مسدود أما مدامنا نفكروا وموجودين فبإذن الله بش يكون فما حل
1: كما يقولوا فيها معناها النجاح هو الاستمرارية ليس الوقوف حين السقوط دائما كي يطيح راهو يلزم يوقف ويعاود يمشي ميزموش يبقى في البلاصة اللي طاح فيها.
0: قديش مؤمن انه بارشة جمعيات خاصة الجمعيات اللي اهدافها تتماشى والمنظومة التربوية اللي نحن موجودين فيها انه تكون فما شراكات بين الجمعيات وبين المؤسسات التربوية انها تكون اكثر انفتاحا على المجتمع المدني قديش مؤمن انت بهذه الفكرة؟
1: بطبيعة الحال إيمان راس بهذه الفكرة لأنه العمل الجمعياتي وكل جمعية بدون تقصير أو بدون الجمعيات كلها تحب تبر تحب تقدم معناها مادة إيجابية للمجتمع هذا ما يحبش الركود يحب دائما ربما اليوم أنا خديت فكرة من عند الجمعية التونسية للصداقة والسلام غدو الحي نبني عليها ونجيب فكرة أخرى من عند جمعية أخرى الجمعيات بتضافر جهود مع بعضها رو دائما تجيب لبنى
0: تكون فما نتائج بإذن الله. كيفاش تتصور مستقبل الجمعيات واندماج الشباب فيها واستقطاب خاصة نقولوا استقطاب الشباب التلمذي والطالبي للانخراط في الجمعية في ظل معناها هالهيمنة شو نقولوا الهيمنة الرهيبة لوسائل التواصل الاجتماعي للوسائط المتعددة للأنظمة الذكية بالحق نقوله
1: الحمد لله نحن اليوم مع الذكاء الاصطناعي ديجا وإحنا عنا كما قلت لك عنا ملتقى دولي إن شاء الله باش يكون في أواخر شهر أكتوبر بولاية مدنين بجهة جزيرة الأحلام جربة نحن والذكاء الاصطناعي بصراحة ما عادش صحيح كل شيء ما لها ثم هيمنة نتاع السوشيال ميديا, ولكن العمل الجمعياتي دائما عنده بصمة, وعندما تكون الجمعية في عارفة علاش خادمة وعارفة شنو البرنامج اللي باش تقدمه وعارفة شنو المادة اللي باش تعطيها للشباب, راهو بحول الله الشباب صحيح الانترنت وحدها والعمل الجمعياتي وحده, لكن يلزمك تخليه يعشق العمل الجمعياتي هذايا. باش تخليه يعشق العمل الجمعياتي هذايا بالاندماج يلزمك ما تخليش دائما رهينة تكنولوجيا. صحيح التكنولوجيا معناها كما قلنا الذكاء الاصطناعي وكذا معناها تطور, ولكن ما تخليش كما نقولوا نحن 24 ساعة تخليها على الاورديناتير ولا تخليها على التليفون ولا كذا, لا لا استقبل وانت الاخر بشوي بشوي كيظل في الجامعة نعطيه ساعة ساعتين حتى على التواصل الاجتماعي فيما يخص الجمعية, في الشهر نعطيه نهار نهارية يكون متواجد في الجمعية نشاطات كذا, خليه يساهم بأفكار هو في حد ذاته فكرة, أخوي يجيب لي فكرة, كل إنسان يجيب فكرة وفي الأخر نتلموا على فكرة واحدة تخليه يتشجع تخليه يولي ساعات يبعد على السوشيال ميديا يحاول يفكر أنه يبني الجمعية ذيك, يقدم مادة للجمعية ذيك, يبرز في الجمعية ذيك, يحس أنه ولد العائلة على الجمعية ذيك
0: أنه الجمعية تربط جسور كبيرة متاع تواصل بينها وبين الشباب هذايا باش تنجم بالحق تمتلكوا وتاخوا معناها وتاخوا نصيب من وقته. اليوم نعرفوا الناس الكل انه المال قوام الاعمال, اليوم الجمعيات في ظل صراحة ما نحبش نقول الشح المالي اما في ظل صعوبات التمويل يعني بين الشفافية وبين مصادر التمويل ومواضيع كثيرة صراحة معناها فتح الحديث فيها خلتنا كل الجمعيات متخوفة من مصادر التمويل. شنو انتم في الموضوع هذا بالذات كيفاش تكون رؤيتكم معناها للمسألة؟
1: والله احنا كما قلت لك جمعيتنا معناها ما عندناش تمويل ذاتي, الناس اللي دخلت الجمعية هذه ما هيش نقول كي بصراحة ناس آمنت بالجمعية وآمنت بأهدافها. أخوي يقول لك أنا بصراحة في عوض ما نقعد في القهوة في الدولاب مش بصرف 5,000 و10,000 لا نقوم بنشاط ونحس روحي أني إنسان قدمت البليز أني إنسان إيجابي في هالكون هذايا, ما هيش إنسان سلبي يجي في تركيا نتاع قهوة ونعمل قهوة ونشد السوشيال ميديا أنا مرتاح, لا أحس روحي عملت حاجة. أنا كي الناس اللي حضرة في المنطقة الأخرانية وعدوا نهارين أنا أول حاجة ربطوا علاقة صداقة على ناس أخرى, وثاني حاجة استفاد كي جاء وصرف 150,000 و200,000 ما حسش بيها معناها حس روحه أنه زاد تقرب للمدام نتاعه ولا هي زاد تقربت من الزوج نتاعها اللي كان ذاك الميتين هذيك تصرفها ربما تاكسيات وغار بالدارها مجايف ونقاطي حست أنها ما صرفتش.
0: أكيد هي مهمة بقدر على قدر أهميتها على قدر أنه نلقاو راهو الحلول باش الأنشطة تنجم تصير والأنشطة تنعقد. تفكروا أنه الجمعية تتحول لدار كبيرة تضم الجميع, أنه تكون عندها مقر كبير, أنه يكون فيها نادي كبير, أنه يحتضن الأجيال الكل, أنه كل شرائح المجتمع تنجم تكون مع بعضها؟
1: أكيد أكيد, ونحن من منطلق هذا بكل صدق اختي حياتنا, ونحن عندنا ما يقارب 5 مكاتب جهوية 6 مكاتب جهوية برضو في فكرة معناها ماهيش نادي أما لمة صداقة وخاصة هي تخص الإناث, معناها اللمة هذه دائما متواصل دائما متواصل. كل مكتب فيه لما مجموعة يستقبل في ناس أخرين. أنهم مثال في الأسبوع عندهم نهار نهارين، نهار نعملوهم تاع مشي، نهار نعملوهم تاع قعادة في الدولة في نامبوركي لتجارب أطراف الحديث في النصائح تبادل الأفكار كذا. معناها بحول الله بحول الله باش نمشوا بها لبعيد
0: بإذن الله بهال القلوب المتطوعة، الأفكار هذه النيرة، الأفكار اللي فهمة مجتمعنا جيدا وقاعدة تخدم على أمهات القضايا في مجتمعنا بإذن الله باش تحلق ببعيد، لأنه الناس مؤمنة بقيمة التطوع لفائدة المجتمع. شكرا لك سلمك العمري عن الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، وكأني بها ولدت كبيرة هذه الجمعية نظرا للأفكار الكبيرة الموجودة فيها وللإطارات زادة والكفاءات اللي موجودة فيها. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في برامجكم المستقبلية بإذن الله. كلمتك الأخيرة قديش مهمة من خلال تجربتك أنت من تطوعت وانت صغيرة لحد الآن نشاطك في الجمعيات، للناس اللي يسمعوا فينا ربما مازالوا مترددين أنهم ينخرطوا في جمعية، يقول لك ربما تكون لي التزام يأثر لي على حياتي العائلية ولا يأثر لي على التزاماتي الأخرى.
1: كلمة الخدام الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية هي نقولوا الأسرة لكل من ليست له أسرة، هو البيت الكبير لمن ليست له بيت، وهذا لا يعني بيت بمفهوم الكلمة، ولكن هذا البيت هو بيت كما نقول معنويا
0: أكيد بالمعنى الافتراضي،
1: بالمعنى الافتراضي يحيطك بكل المعلومات بكل من كل الجوانب. بحول الله ماذا بينا على الناس الكل تكون تؤمن بمبادئ الجمعية دي، لأني بحول الله وقدراتنا وعارف قدراتنا لا بأس بها أن باش نمشوا بها بعيد، وباش تكون عنا ممثلين ومكاتب في الدول الشقيقة والصديقة التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية. وأقدم شكري وامتناني لكل المكاتب الجهوية اللي حضرت مؤخرا في الملتقى الوطني للصداقة تحت عنوان فن التواصل بين الأزواج. أختي حياة نشكر إذاعة المنسير على هذه الإضافة، وهي إذاعة غنية عن التعريف، إذاعة الكلمة الحرة، وإذاعة صوت من لا صوت له، وخاصة الجمعيات، لأنه بكل صراحة في ظل كما قلت هذا الكم الهائل نجد تقصير من الإعلام في تعريف الجمعيات التونسية، وهي عماد وهي الأرضية للشعوب والشباب والمرأة. بكل صدق نحب الإعلام يخدم على الجمعيات بأتم معنى الكلمة، وأجدد شكري وامتناني إلى كل مكاتب الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، وماذا بيا العمل أكثر فأكثر، لأنه الجمعية التونسية هي جمعية عريقة وولدت كبيرة وباش تكون كبيرة، وشعارها دائما نلتقي لنلتقي ونختلف لنفهم بعضنا أكثر. الجمعية هذه جمعية سميناها نحن من يصنع الفارق.
0: إن شاء الله موافقين الجمعية هذه بروح التطوع اللي فيها، بروح المحبة للبلاد وللعباد بإذن الله باش نسمع عليها كان أخبار الطيبة. موافقين. شكرا ليك سلمكي العمري الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، موافقين إن شاء الله في كل مشاريعكم، وإن شاء الله كما قلت الإعلام التونسي يعطي ولو القليل القليل من بارشة وقت عنده متاح باش تكون فما نافذة للمجتمع المدني وللجمعيات على المجتمع السمية باش يسمع قداش عندنا جمعيات، قداش عندنا كفاءات، قداش عندنا ناس قاعدة تخدم. شكرا ليك، يعطيك صحة، مازلنا مواصلين معاكم لعشاق وردة هذا النغم.

nice. They're hungry.

الأثر الجميل اللي تركته وردة في الساحة الغنائية العربية والعالمية. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بكل اختياراتنا الغنائية لإذاعة المنسير، ونواصل معكم مسهرتنا بأحلى الأغاني بإذن الله، وباش تسمعوا نجاة الصغيرة في خاتمة هذا اللقاء. شكرا لك لطفي المكي، شكرا لطارق الهليلي، تحياتي لكم، حياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: ماذا ستسميني اليوم؟
1: سأسميك الزهرة.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: أرجلنا كانت تغوص في البحر وفي الرمال التي كانت مياه الأمطار تحفرها بقوة. نهاية الشتاء دائما هكذا. من بعيد رأتنا طفلة صغيرة، فجاءت راكضة تحمل في عنقها عقودا من النوار. قالتها بالفرنسية:
0: لماركريت.
1: ضحكت معها، بدلتها الابتسامة وقلت لها:
0: ما اسمك؟ هل أنت حورية موج أم عصفورة من الجنة؟
1: ظلت عيناها عالقتين بعينيك المدهشتين في صفائهما رغم حالة الكآبة، وقالت الطفلة:
0: تتا، خذي مني واحدة.
1: أخذت العقد الأول من الأزهار ووضعته في عنقي، بينما الثاني وضعته الطفلة في عنقك. كانت رائحته طيبة ما تزال طرية مع سقوط الأمطار ومع رائحة البحر التي تهب مع النسيمات الخفيفة الآتية مع الموجات التي كانت تتكسر عند الأقدام.

0: سألت الطفلة:
1: بكم؟
0: فأجابت:
1: 20 دينارا.
0: قلت لها:
1: من أين تأتين بهذا النوار الجميل؟
0: فقالت لك:
1: من ناحية الكثبان.
0: ثم بدأت الطفلة تدقق في وجهك كمن يكتشف فجأة وجها ضائعا.
1: شفتك في التلفزيون، كنت ترقصين. أنا أيضا أحب الرقص، أرقص في الأعراس مع أمي عندما يكون أبي غير موجود معنا.
0: مست على شعرها بحنون كبير، كان ملتصقا من كثرة الأمطار.
1: مكش بردانة؟
0: أجابت:
1: لا لا.
0: فأضفت قائلة:
1: عندما تكبرين سأعود إلى البحر وسأعلمك الرقص. أنت طفلة رائعة يا نزهة.

0: انسحبت الطفلة باتجاهات امتداد البحر وهي تردد:
1: مشموم، فل، ياسمين.
0: وانطفأت داخل الشاطئ المهجور تبحث عن عاشقين آخرين تبيع لهما عقود النوار.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: في المساء يتفتح شوقي إليك حقلا من أزهار الجنون الليلية. آه، كل تلك الأسوار بيننا، آه بيني وبين وجهك، ليل طويل من الفراق. وأيثما يطلع الصباح ستلفني الكوابيس كالكفن، وسأستيقظ كالعادة على صوتي وأنا أنادي اسمك وتحلم بك أحلامي.
2: أيها البعيد كمنارة، أيها القريب كوشم في صدري، أيها البعيد كذكرى الطفولة، أيها القريب كأنفاسي وأفكاري، أحبك أحبك وأصرخ بملء صمتي، أحبك. وأنت وحدك ستسمعني من خلف كل تلك الأسوار، أصرخ وأناديك بملء صمتي. فالمساء حين لا أسمع صوتك مجزرة، الليل حين لا تعلق في شبكة أحلامي شهقة احتضار واحدة.
4: المساء وأنت بعيدة هكذا، وأنا أقف على عتبة القلق، والمسافة بيني وبين لقائك جسر من الليل. لم يعد بوسعي أن أطوي الليالي بدونك، لم يعد بوسعي أن أتابع تحريض الزمن البارد، لم يبق أمامي إلا الزلزال.

في المساء يقرع شوقي إليك طبولة داخل رأسي دون ما توقف، يهب صوتك في حقولي كالموسيقى النائية القادمة مع الريح، نسمعها ولا نسمعها. يهب صوتك في حقولي وأتمسك بكلماتك ووعودك مثل طفل يتمسك بطائرته الورقية المحلقة. إلى أين ستقذفني رياحك؟ إلى أي شاطئ مجهول؟ لكني كالطفل لن أفلت الخيط، وسأظل أركض بطائرة الحلم الورقية، وسأظل ألاحق ظلال كلماتك.

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
1: قالوا إن قصة ابن ساعدة وأكثم ابن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه:
2: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟
1: فقال:
2: هي أكثر من أن تحصر، وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها.
1: قال:
2: وما هي؟
1: قال:
2: حفظ اللسان.

0: ضحكات الوردة.
1: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
2: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. طاف أحدهم في معرض للرسوم يتفرج، فوقف وقال:
3: أظن أن هذه صورة كاريكاتورية.
2: فقيل له:
3: لا، هذه مرآة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

فاصبروا حتى يحكم الله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

قوم منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.

حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن

السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل

أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي

وصبناهم أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع

تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاء

قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد

حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

الدين حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة رأس جبل بقيادة الشيخ محمد شقرون.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحاً.

0: دعاء الكروان.
1: أدعو الله العظيم أن يحبكم ويحبب خلقه فيكم، وأن يعطيكم ما يقر به أعينكم، وأن يشرح به صدوركم وييسر أموركم، وأن يحفظكم ويرزقكم من أوسع أبوابه، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة. اللهم إنا نسألك مستقبلا لا نعلم خفاياه، ولكننا نعلم أنك خير مدبر وخير من أودعت لنا الودائع، فاجعل القادم أجمل مما مضى يا رب العالمين. اللهم ما قسمت لنا في هذا اليوم من خير وبركة وسعادة ومغفرة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك. اللهم حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر، اللهم جبرا لقلوبنا وتيسيرا لأيامنا ومغفرة لذنوبنا. اللهم لا تجعلنا من الذين عابوا ثم ابتلوا بما عابوا، اللهم لا تبتلينا بالعيوب وطهرنا من الذنوب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا

من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها يا رب العالمين.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة عطيرة لنبي الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الكرام.

أعزائنا، في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، بما يصادف شهر فبراير لسنة 624 للميلاد، أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. ولعل في تحويل القبلة أيها الأعزاء إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلى بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإن كانت بأيديهم فعلا، فلابد من تخليصها يوما ما إن كانوا على حق. وبهذه الأمور والإشارات زاد نشاط المسلمين، واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله.

وهنا أيها الأعزاء دعونا نتعرف على غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، وكان سببها أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام. فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باستكشاف خبرها، فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها، قدرت بألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معهم من الحرب إلا نحو 40 رجلا. لقد كانت فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة تتألم لها قلوبهم على مر العصور. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير، هذا الاصطدام العنيف في بدر. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لم يعدوا ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 310 رجلا، 313 أو 314 أو 317 رجلا، 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين، 61 من الأوس، 170 من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع لواء القيادة العام إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيضا. وقسم الجيش إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار، وسوف نتعرف على أفرادها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من المطعومات أحلال هي أم حرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه. حديث الحلال بين والحرام بين فيه حث على ترك المتشابهات من الأمور في المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأن المتورع وقوي الإيمان يترك ما يشك في حكمه خشية أن يقع فيما نهى الله عنه. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن جده صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وباتقاء الشبهات تقع براءة المسلم في دينه وعرضه، فلا يلام على شيء فعله ولا يعاقب على شيء تركه، ومن تهاون بالمندوب ترك الواجب، ومن تساهل بالمكروه فعل الحرام. وكثير من الناس من يتنطع في تحريم ما أحل الله ويستخف بتحليل ما حرم الله تعالى، فإما لجهل يضل به ويضل غيره في نسبة أشياء إلى الدين وما هي منه، وإما لنية خبيثة يقصد من ورائها الخدع والمكر، وأنه زاهد وما في قلبه ذرة من خوف الله. إن حدود الله معروفة ومعالم دينه محدودة، والقرآن يحذر من انتهاك الحرمات ويبتعد بالمسلمين عن المتشابهات، كما يقول الله تعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا كانت الأعضاء تابعة للقلب فيما يريد وما لا يريد، نبه صلى الله عليه وسلم أنه المضغة التي يترتب عليها صلاح الجسد وفساده، وقسم القلوب إلى 4 أقسام فقال: القلوب 4: قلب أجرد مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. وأعظم ما يصلح به القلب وتنشط به الأعضاء في طاعة الله هو العلم الذي تقع به معرفة الله بصفاته ومراقبته في كل حال، والخوف منه ورجائه، والرغبة فيما عنده، والرهبة مما لديه، والاعتماد في المهمات كلها عليه، ويترتب عليه الاعتقاد الصحيح والتصديق بجزاء الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأعظم ما يفسد به القلب هو الجهل الذي يقع به الاعتقاد الفاسد، والجرأة على الله بانتهاك محارمه وفعل معاصيه، كالكبر والحسد والرياء وسوء الظن بالله وبعباد الله واحتقار النعمة والاستخفاف بأوامر الله. قال الله تعالى في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل الحائز على جائزة نوبل، يقول في كتابه الأبطال: إني لأحب محمدا صلى الله عليه وسلم لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، ولقد كان لا يدعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبرا، ولكنه لم يكن ذليلا، فهو قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما أراده، يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وكان يعرف لنفسه قدرها. ويقول أيضا: وقد رأيناه طول حياته راسق المد، صادق العزم بعيدا، كريما برا، رؤوفا تقيا، فاضلا حرا، رجلا شديد الجد مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة. ويقول: كان عادلا صادق النية، كان ذكي اللب شهم الفؤاد، عظيما بفطرته، لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والأمل.

أحباب هذه الفسحة الصباحية المكللة بعذب الكلام وجميل الأنغام، مرحبا بكم من جديد في نور الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، فاللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وارحمنا بترك المعاصي، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، ومتعنا ببصرنا واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعلنا من المعتدين. ربي إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك في صباحنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، فاكتب لنا السلامة والعافية والغنيمة في كل شيء، واحفظنا من كل بلاء، وعافنا واعف عنا، وتقبل منا دعاءنا يا كريم يا رحيم.

مستمعين في كل مكان، هذه إذاعة المنستير تحييكم وترحب بكم، وهذا صوت الحبيب مرموش يفتح لكم يوما مشرقا من خلال صفحة جديدة. صباحكم صباح الخير والبركة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رفيقي في نور الصباح، علق هذه القولة على جدار قلبك، فهي لب الطمأنينة والسكينة. وتأكد أن الراحة عندما تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى، إن أتاك ما تحب وتتمنى شكرت الله على ما أنعم به عليك، وإن لم يأتك حمدت الله وأيقنت أنه سييسر لك ما فيه خير في أوانه ومكانه. وهكذا وفي كل حالاتك ستشعر بأنك تأوي إلى ركن شديد، وبأنك سائر في طريق سيعمه خير مديد. أيها الأحبة الكرام، صباح التوكل والتقوى، صباح السماحة والنجوى. قال تعالى في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. فاجعلوا قلوبكم عامرة بالحب والفرح والتقوى، وسيروا في سبيل الحياة مسلحين بنور اليقين وابتسامة الصباح الجميلة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: في باب صلة الأرحام قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فمن أحب أن يبسط له في رزقه ويؤخر له في أثره فليصل رحمه. إن خير الناس أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. وإن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر، ويدفع بهما ميتة السوء، ويدفع بهما المكروه والمحذور.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أصدقاء إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلنا نواصل معكم هذه الرحلة الصباحية العطرة التي يؤنسكم في رسم ملامحها صوت الحبيب مرموش. صديقي المستمع، مثلما العصافير لا تنسى النوافذ التي نثرت لها القمح هذا الصباح، كذلك القلوب النقية لا تنسى الكلمات الجميلة، لا تنسى الكلمات الطيبات التي أزهرت وأينعت في أعماقها فرحا وجمالا بنور الصباح، والتي أيقظت حلمها الغافي بعد سبات طويل. لذا عزيزي المستمع، أذكرك أن علاقتك مع الله هي العلاقة الأكثر أمنا وأمانا في هذه الدنيا السائلة، هي العلاقة التي كل يوم تزدان بها نورا وبهاء ونجاحا ورفعة وثقة في النفس، هي التي تحفها الطمأنينة ولا يمكن أن تتخللها الخيبة ولا الخذلان، حتى وإن أصابك الفشل أو أصابك عارض من الضيق والحزن والقلق والهوان.

في مسألة العرق والدين واللون، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعربي على أعجمي فضل، ولا لأعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أبيض فضل، ولا لأبيض على أسود فضل، إلا بالتقوى. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدم هذه يوم القيامة. فما أبلغ هذه الكلمات، وما أنصفها، وما أعدلها صديقي المستمع.

قال سقراط: إن الإنسان الذكي هو الذي يتعلم من كل شيء في هذه الحياة، ويتعلم من كل أحد ومن كل تجربة. أما الغبي فهو الذي يدعي أنه يعرف كل شيء أفضل من غيره. أما الفيلسوف الفرنسي الشهير ديكارت، صاحب القولة المعروفة أنا أفكر إذن أنا موجود، فكان يرى أن التفكير والشك هما أساس المعرفة الحقيقية بالنسبة له، فالعقل هو الأداة الأساسية للوصول إلى المعرفة. بينما إفلاطون تلميذ سقراط كان يؤمن أن المعرفة تأتي من عالم الأفكار والمثل العليا، وفي كتابه الجمهورية استخدم مثال الكهف ليشرح كيف أن العالم المادي هو مجرد ظل للعالم الحقيقي الذي يمكن الوصول إليه من خلال التفكير الفلسفي. لكن أرسطو الذي تأثر بإفلاطون كان يرى أن المعرفة تأتي من التجربة الحسية ومن الملاحظة، وكان يؤمن إيمانا راسخا بأن العقل البشري يمكنه أن يفهم العالم من خلال جمع البيانات وتحليلها قبل اتخاذ أي قرار.

يحكى أن رجل أعمال غنيا وقف على شاطئ قرية صغيرة وراقب صيادا فقيرا يجلس بهدوء مبتهجا مطمئنا بجانب قاربه الصغير. بعد أن اصطاد سمكات قليلة اقترب منه رجل الأعمال وسأله: لماذا لم تستمر في الصيد يا هذا؟ أيها البخيل، لماذا لم تستمر في الصيد لتوفر المزيد من السمك؟ أجابه الصياد مبتسما: هذا يكفيني ليوم واحد. فسأله رجل الأعمال بغضب: وماذا تفعل باقي اليوم؟ نظر إليه الصياد مبتهجا وقال: أستريح وألعب مع أطفالي وأعزف الناي مع أصدقائي وأخذ قسطا من المتعة. قال رجل الأعمال بنبرة متعالية: يجب أن تصطاد كثيرا وتبيع السمك وتشتري قاربا كبيرا ثم أسطولا وتصبح غنيا مثلي. سأل الصياد بهدوء: وحين أصبح غنيا مثلك ماذا أفعل؟ أجاب رجل الأعمال متهكما: حينها يمكنك الجلوس باسترخاء والاستمتاع بحياتك. فنظر الصياد البسيط إلى الرجل الغني مستغربا وقال بهدوء: وهذا بالضبط ما أفعله الآن كما ترى. فالحكمة أيها الأحبة من هذه الحكاية هي أن القناعة كنز لا يفنى، والسعادة الحقيقية تكمن في راحة البال وليس في جمع وتكديس الأموال.

أيها الإنسان أينما كان، لا يطعن ظهرك إلا جبان، ولا يحقد عليك إلا عاجز، ولا يؤذيك إلا مريض، فتجاوز عنهم جميعا واسأل الله العافية. فالحياة تبتسم فرحا لقلوب فهمت معنى التفاؤل والبشر، ما دام في السماء رب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الورد والأشواك متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجم، واجعل لياليك أحلاما مغردة، إن الحياة وما تدوي به حلمُ.

0: عبر أمواج إذاعة المونستير.
1: أراك فتحلو لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الأمل، وتنمو بصدري ورود عذاب وتحنو على قلبي المشتعل، ويفتنني فيك فيض الحياة وذاك الشباب الوديع الثمل. رفاقنا في رحلة هذا الصباح، عودوا أنفسكم على أن تلتمسوا لطف الله في كل شيء، حتى في الأحداث التي تأتي غامضة وغريبة. وفي كل ذائقة عودوا أنفسكم على قول كلمة جيدة: لعله خير. نعم، لعل الله صرف عنا شرا نجهله، لعل بعد ذلك فرج ويسر وتيسير. عودوا أنفسكم على قول كلمة لعله خير. عودوا أنفسكم على الرضا دائما وعلى الامتنان، فسترون بعد ذلك كيف أن الله يرضيكم ويكفيكم، وهو الكريم الرحيم.

الصباح حكاية البدايات الجميلة، فلأجل قلبك النقي عزيزي المستمع عطر يومك هذا بالتفاؤل والأمل، وابتسم وانظر بعمق لما تملكه في الحياة من أفضال ونعم كثيرة، وتأكد بأن الله لا يهملك ولا ينساك أينما كنت ومهما فعلت، إن كان هذا مع نفسك أو مع الآخرين.

إلى هنا أيها الأحبة، أحباب نور الصباح، ينتهي سفرنا معكم في ظل الكلمة الطيبة واللحن الجميل والأصوات الصادحة بكل فن أصيل. رفقكم منذ الخامسة صباحا في تقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، وآنستكم الزميلة سامي أمطاوة. نترككم على مودة ومسرة ونجاحات مستمرة. دمتم في رعاية الرحمن وحفظه، وإلى اللقاء.

0: تمام السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. وأوضح المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله أن الهدف من هذه القوافل هو تحسيسي بالأساس للوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات، داعيا الأسرة التونسية إلى طلب المساعدة في مواجهة هذه الآفة. تحتضن تونس بداية من اليوم ولغاية غرة أكتوبر 26 و2000 المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويبحث المؤتمر مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. طالبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخر منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بما يضمن انتظام عمليات الخلاص واستمرارية نشاطها. وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، لوضع حد للسلوكيات المسؤولة والمتهورة لبعض السواق، مؤكدة في بلاغ لها على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة. تسلمت جامعة المنستير شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001، وأوضح بلاغ للجامعة أن هذه الشهادة تعد خطوة جديدة لجامعة المنستير نحو التحسين المستمر وتعزيز جودة خدماتها، كما تعكس رغبة الجامعة في تعزيز جودة الخدمات وزيادة القيمة المضافة لمسار طلابها وترسيخ علاقاتها مع شركائها المؤسسين. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران، وذلك ردا على تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس الأمريكي مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات وصفها بالملموسة من جانب طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. بعد قليل أحمد موسى ومحمد سيدي يرافقانكم في بشائر صباح اليوم، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح التفاؤل والأمل لكل مستمعينا وين ما كنتوا، داخل تونس ولا خارج هذا الوطن العزيز. صباح الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 واللي وافق هجريا ل 17 ربيع الثاني 1448 هجري. نهار جديد يطلع علينا بفرص جديدة، بأخبار أيضا جديدة، وبأمل جديد أنه اليوم يكون خير من البارح وأجمل من اللي قبله. أهلا وسهلا بكم في موعدكم الصباحي، بشائر الصباح، بشائر الثلاثاء، الموعد اللي نبدأ فيه النهار مع بعضنا بكلمة طيبة، بخبر يهمكم، معلومة تنفعكم، وبشوية موسيقى تخلي الصباح أخف وأجمل. في بشائر الصباح اليوم باش نرافقكم في تفاصيل نهاركم، أخبار، مواعيد، مستجدات، نصائح، مع فقرات متنوعة أكيد باش تكتشفوها بعد شوية إن شاء الله، ومواضيع تمس حياتنا اليومية. والأهم كالعادة نحب نخليو بيناتنا مساحة للكلمة الطيبة والطاقة الإيجابية. خليو قهوتكم بحذاكم، خليو الأمل ديما حاضر باش عاديو يوم إن شاء الله فيه برشا أحداث إيجابية. واليوم 23 سبتمبر، نهار آخر من العمر، خليناه يبدأ بابتسامة ويكمل إن شاء الله بحاجة باهية. من هنا، من إذاعة المنستير، نحييكم ونقول لكم صباحكم بشائر، صباحكم خير، وصباحكم منور بالفرحة والأمل، وشرفكم حتى للتسعة. كل من محمد سيدية في الجانب التقني، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم، يومكم سعيد الناس الكل.

صباح الخير لكل قلب اختار يبدا نهاره بالامل، نهار جديد، صفحه جديده، فرصه جديده باش نصلحوا حاجه، نكملوا حاجه، لحتى نبداو حاجه جديده. الحياه مش ديما تمشي كيف ما نحبوا، ساعات تعطينا اللي نستناوه، ساعات تفرض علينا نبدلوا الطريقه. ما المهم انه ما نفقدوش الايمان بقدرتنا على التغيير. خليوا صباحكم اليوم يكون بسيط، كلمه طيبة، ابتسامة، شوية هدوء، خطوة صغيرة تقربكم الحاجة اللي تتمنوها، وما تستناوش الظروف المثالية باش تبدأ. ابدأ باللي عندك من وين انت وبالخطوة اللي تنجم عليها اليوم. صباحكم ان شاء الله صباح الأمل، صباح الطاقة الإيجابية، صباحكم بشائر خير. وخلي شعارنا اليوم اللي ما نجمناش نغيروه نتعلمو كيفاش نتعاملو معاه، واللي نجمنا نغيروه ما نستناوش غدوة باش نبدأوه. ديما نحاولوا ما نأجلوش الخطوات اللي نحب نقدمه فيها في حياتنا، في العمل، في اختياراتنا، في قراراتنا، ونحاول ديما نخلق بداية جديدة، خاصة مع بداية اليوم ديما نرسم بعض الأهداف ونحاول نحققها. وإن شاء الله ديما متحفزين، وإن شاء الله ديما متشجعين معنا في إذاعة المنسير من خلال الاستماع لنا ومن خلال موجة الإيجابية نحبها توصل لكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة فقرات بشتبعوها في بشائر الثلاثاء، صباح بلا حدود وحدث في مثل هذا اليوم. هذا بالنسبة لساعتنا الأولى. في الجزء الثاني صغير صغرون خذها بإيجابية، ولقاءنا بش يكون مع الكوتش حسين التاج، وموضوع سي حسين كيفاش نقول نعم، وإلا كيفاش تقول نعم لنفسك، مع أخبار الرياضة إن شاء الله، زد أيضا سبورة فوق العادة في 8:45 والميتيو قبل أخبار 8. أما في ساعتنا الثالثة بعد 8 إن شاء الله الموعد يتجدد مع فقرة مع الخبير، ومصافحة جديدة مع الخبير في المجال البيئي حمدي شبعان، واللي باش نحكيه معاه على مشروع ذباب الجندي الأسود. المشروع البيئي ذا عمل شوية بوليميك خاصة في منطقة منزل بوزلفة، باش ناخذ عليه شوية تفاصيل وفكرة وشوفوا هل فيه أضرار بيئية ولا لا. ونكملوا برنامجنا بفقرة الكلمة ليك، وضيفنا باش يكون ممثل عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير. وتقريبا هكا نكونوا قدمنا السومير متاعنا وأهم الفقرات باش تسمعوها معنا وتابعوها معنا في بشائر الصباح. إن شاء الله تحصل إفادة لكل المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله تتونسوا بينا في بشائر الثلاثاء.

26 دقيقة في إذاعة المنستير بشائر الثلاثاء حتى التسعة مع الإيقاعات والفقرات كالعادة في ثلاثة سويعات إن شاء الله تتونسوا بينا مستمعينا وين ما كنتوا داخل تونس وإلى خارج هذا الوطن العزيز. أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة انصات عن بعد وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وأوضح الوزير أن تنفيذ هذه الخطة سينطلق بداية من شهر أكتوبر وتتضمن جملة من الإجراءات من بينها المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مؤكدا أنه تم تنزيل عدد من المذكرات في هذا الإطار، كما تشمل الخطة تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، ومن بينها المخاطر السيبرنية وتعريفهم بطرق الوقاية والحماية منها. وسيتم في الإطار ذاته فسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى جانب الإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية داخل المؤسسات التربوية. وأكد وزير التربية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تعزيز الوقاية والتصدي للمخاطر اللي يمكن أن تهدد التلاميذ والأسرة التربوية والمؤسسة التربوية. في جانب آخر أشار الوزير إلى أن أشغال التهيئة والصيانة متواصلة بعدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول من هذه الأشغال موفى شهر ديسمبر المقبل. الوقاية اليوم ما عادش تقتصر على التعامل مع المشكل بعد وقوعه، وإنما تبدأ بالإنصات. معناها اليوم كي نلقاو الحقيقة بعض القرارات هذه ما نجمو كان يمكن نستبشر ونثمنوا القرارات هذه. التوعية وتعليم التلميذ كيفاش يتصرف ويحمي روحه لازم أكيد يكون في الفضاء التربوي. والمنصة الجديدة كما قلنا للإنصات عن بعد إلى جانب حصص التوعية والتدخل التحسيسية يمكن تساهم في تقريب خدمات الإصغاء والمرافقة من التلاميذ، خاصة أمام مخاطر جديدة فرضتها الحياة الرقمية وتغيرات السلوك داخل المجتمع. والأهم أنه تكون هذه الإجراءات متواصلة وفعال، على خاطر ديما نسمعوا بعض التصريحات وبعض يمكن الأفكار اللي كي نسمعوها نقولوا فما حاجات يمكن باش تتغير نحو الأفضل، لكن في الأخر التطبيق ما يكونش كيما يلزم. كما قلنا إن شاء الله المؤسسة التربوية تبقى ديما فضاء للتعلم، لكن زادة مهم جدا باش تكون فضاء للحماية والإحاطة والتربية على السلوك السليم. نفس الشيء بالنسبة لقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية في أوقات الراحة، قرار حسب رأيي من شأنه يخلينا نراقبوا التلاميذ أكثر، أما في المقابل لازم زادة نوفروا لهم التلامذة متاعنا في الفضاء التربوي في أوقات الفراغ وأوقات يمكن اللي ما يقراوش فيها وأوقات الراحة. الأقسام الأنشطة داخل المدارس والمعاهد باش نقويوا حتى مهاراتهم ونخليوهم يمارسوا هوايتهم داخل الفضاء التربوي بكل أمان. وأهم من هذا الكل باش نحميوا الجيل هذايا، وهو الله غالب كل مرة نسمعوا بحاجات قاعدة تصير للأسف لشبابنا وصغيراتنا وحوادث كبيرة برشا من

جراء يمكن الاستهتار وعدم حمايتنا لصغيراتنا، ديما يبقى دور الولي هو الدور الأساسي والرئيسي في حماية الابن والابنة، التلميذ والتلميذة. المراقبة مهمة جدا، الكوميونيكاسيون على التواصل باستمرار مهم جدا. راقبوا ولادنا، نحكيوا معاهم، شوفوا شنو يزيدهم شنو ينقصهم، الخلط متاعهم خاصة مع شكون يتواصلوا، شكون أصحابهم، مع شكون يعديوا أكثر وقت. ووقت الفراغ ما لازمش يكون هكاك، معناه في أي مكان لازم ديما تحت مراقبة الأولياء. ورب يحفظ صغيراتنا وتلامذتنا الكل، ورب ينجحهم في هذا الموسم الدراسي. باش نواصلوا مع الأركان وأحوال الطقس. اليوم فما أمطار متفرقة في الصباح في السواحل الشرقية مع سحب عابرة ببقية المناطق، وتجاه الرياح باش يكون من القطاع الجنوبي بالشمال وبالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، والرياح تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، فمضطرب إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، في تونس الكبرى 32 درجة، 28 درجة بنابل، زغوان 32 درجة، أيضا القيروان كيف كيف 32 درجة، المنستير والمهدية 29 درجة، سوسة 30 درجة. وفما توقع الحقيقة بنزول أمطار خاصة في المناطق الساحلية، وهذا يتم تأكده في المعطى هذايا من خلال مصافحة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، رياح في كامل المناطق جنوبية شرقية، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في منطقة سيرات وبخليج تونس. بخليج الحمامات البحر قليل الاضطراب فمضطرب، بمنطقة الشابة يكون قليل الاضطراب، وبخليج جابس يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب. نكملوا مع سرعة الرياح، في منطقة سيرات تكون ما بين 15 و20، توصل مؤقتا ل 30 فتتجاوز ال 35 عقدة أثناء مرور السحب الرعدية. في خليج تونس سرعة الرياح بين ال 15 و25 عقدة، وفي بقية السواحل سرعة الرياح بين ال 15 و20 عقدة. نواصلوا مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع 4:45 دقيقة، 3 الظهر مع نصف نهار و14 دقيقة، 3 العصر مع 33 دقيقة، 3 المغرب مع 6:05 دقائق، 3 العشاء مع 7:28 دقيقة.

0: بلاستيك. الحمامات تاكلسا بوعرجوب عالموجة 104.7
1: 104.7. مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير. كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.
2: إن شاء الله نهاركم زين. ورد وياسمين، تحية لكل المستمعات والمستمعين الأوفياء لموجة إذاعتنا. صباح جديد كالعادة، رافقكم فيه بالكلمة والنغمة والأجواء الإيجابية. إن شاء الله طريقكم يكون سهل، يكون فما ديما ناس اللي تعاونكم واللي تحفزكم باش تعديوا يوم مميز. وإن شاء الله ربي يقضي الأشوار مهما كان الشور متاعكم، في الخدمة، في الإدارات، في أي قضية من القضيات. إن شاء الله تلقاو كان الأثنية المسهلة وتحققوا الأهداف متاعكم مهما كانت صغيرة وإلا كبيرة. باش نواصلوا كالعادة مع فقراتنا وصباح بلا حدود.
3: صباح بلا حدود،
2: جولة في الصحافة العالمية والعربية، والبداية مع صحيفة الشرق الأوسط. من العناوين نقرأ: إيرانيون أمام مشقة العثور على بدائل بعد العقوبة الأمريكية على الطيران. وعلى نفس الموقع نقرأ: تطوير مشروع ب 5.6 مليار دولار ضمن بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة. على موقع روسيا اليوم نقرأ: زخاروف الغرب يكثف جهوده للتخلص من اللاجئين الأفغان. وعلى نفس الموقع نقرأ: العراق يستأنف الرحلات بين النجف ومطارات إيران بعد أيام من إيقافها بسبب العقوبات الأمريكية. على صحيفة القدس العربي نقرأ: اليمن تصعيد ميداني والبرلمان الموالي للحكومة يقر إعلان التعبئة العامة. وعلى نفس الموقع من العناوين: زعيم اليمين المتطرف في فرنسا ينفي تصريحات معادية للسامية. على سكاي نيوز نقرأ: ترامب تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر على إيران قريبا جدا. وعلى نفس الموقع من العناوين: الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بشدة استمرار اقتحام المسجد الأقصى. ونكمل بموقع CNN من العناوين: نواف سلام يبحث مع روبيو مسار استعادة لبنان كامل سيادته. وعلى نفس الموقع نقرأ: إعلام إيراني عرقجي يلتقي الوسطاء القطريين في نيويورك. كانت هذه بعض العناوين نقرأها في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود، معرض الصحف التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار في الجزء الثالث من برنامجنا. بعد شوية باش نسترجعوا حدث من الأحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم، يوم 29 سبتمبر، وحدث في مثل هذا اليوم شكون آخر فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح. راجعين كالعادة بعد الموسيقى.

الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني ودتني.

0: 56 دقيقة في إذاعة المنستير دريجين، ونستقبل زملائنا بقسم الأخبار لتقديم موجز أخبار الساعة السابعة. باش نواصلوا مع الأركان أكيد بعد شوية، وحدث في مثل هذا اليوم. قبلها نحكي شوية على الأكتواليتي في بلادنا وفي تونس. الحقيقة التحول الرقمي في القطاع الصحي باش يكون محور مؤتمر دولي مهم ينطلق اليوم، يتواصل إلى غاية غرة أكتوبر بتونس العاصمة تحت عنوان تيلي هيلث كونكت 2026. المؤتمر باش يجمع ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية، والهدف الأساسي هو البحث في مستقبل الصحة الرقمية وكيفاش التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات نجم تساهم في تطوير الخدمات الصحية وتقريبها أكثر للمواطن. من بين المحاور المطروحة نلقاو الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، الطب عن بعد، الأمن السيبراني، البنية التحتية، وكيفية ربط الأنظمة والبيانات الصحية ببعضها البعض بما يسمح بتبادل المعلومات بطريقة أكثر نجاعة وأمان. كيف زاد تونس باش تكون حاضرة في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر، من بينها جلسة مخصصة للتحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، إضافة إلى مشاركة وزارة الصحة في ورشات حول بناء أنظمة الصحة القابلة للتشغيل البيني. يعني أن الأنظمة المعلوماتية الصحية تنجم تتواصل وتتبادل المعطيات فيما بينها بطريقة منظمة. باش يتم زاد استعراض تجارب تونس ومصر والأردن في مجال المستشفيات الافتراضية، كنا حكينا عليهم قبل حتى في برامجنا. التجربة هذه من خلال بعض المنصات الرقمية واللي توفر خدمات صحية كما قلنا للناس حتى يبدأوا بعاد معناها على المستشفيات بالتواصل مع الأطباء. مجال قاعد الحقيقة يتطور بشكل كبير، خاصة مع توسع استعمال الطب عن بعد والتكنولوجيات الرقمية في متابعة كما قلنا المرضى وتقديم الخدمات الصحية. المؤتمر يتواصل على مدى 3 أيام، يمثل زادة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وبحث شركات دولية جديدة بهدف تطوير حلول عملية في الصحة الرقمية، والأهم من هذا الكل تحسين الخدمات الصحية وضمان نفاذ أوسع وأكثر عدالة إليها. على الشلام رأوا شركات كبيرة، ومؤتمر الحقيقة هو في حد ذاته في دورته تقريباً الأولى في تونس، معناها أول مرة باش يصير في تونس بالحجم هذايا وبمشاركة الدول هذه في هذا الاختصاص خاصة في المجال الرقمي. دونك مهم جدا الاستثمار في بعض الشركات خاصة مع دول تطورت في مجال الصحة. بعبارة أخرى، الصحة الرقمية ما عادش مجرد استعمال للتكنولوجيا، ما ولات اليوم جزء من مستقبل المنظومة الصحية وكيفاش باش تتطور علاقاتنا بالخدمة الطبية في السنوات القادمة. دونك إن شاء الله نستثمر كما يلزم في مؤتمر هذا اللي هو مؤتمر مهم جدا. الكفاءة التونسية تبارك الله في مجال الصحة، ما شاء الله عنا الأسماء والكفاءات واللي عندهم تجارب وحتى مشاركتهم الدولية ديما تشرف، لكن نقصنا شوية يمكن الأكتواليتي في مجال الرقمي. إن شاء الله من خلال مؤتمر هذا نعطيو أكثر فرصة. بشنو واصلوا مع الفقرات وحدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نعود بكم اليوم إلى 29 سبتمبر من سنة 1911، تاريخ ارتبط بحدث مهم في تاريخ البحر المتوسط وشمال إفريقيا، عندما أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، لتبدأ بذلك الحرب الإيطالية العثمانية التي ستنتهي بتغييرات جيوسياسية كبيرة في المنطقة. في بداية القرن العشرين كانت إيطاليا دولة حديثة نسبيا مقارنة بالقوى الأوروبية الكبرى، وكانت تسعى إلى بناء الإمبراطورية الاستعمارية خاصة بها، وبعد أن كانت بريطانيا قد سيطرت على مصر وفرنسا على الجزائر وتونس أصبحت الأراضي الليبية التي كانت لا تزال تحت السيادة العثمانية من أبرز المناطق التي تطمح إيطاليا إلى السيطرة عليها. كانت ليبيا في ذلك الوقت تتكون أساسا من طرابلس الغرب وبرقة وفزان، وكانت مرتبطة بالدولة العثمانية رغم أن الإدارة العثمانية لم تكن تملك سيطرة متساوية على جميع المناطق. في سبتمبر سنة 1911 صعدت إيطاليا ضغوطها على الدولة العثمانية وطلبتها بالسماح لإيطاليا بالتدخل في ليبيا بحجة حماية المصالح والرعاية الإيطاليين هناك، لكن الدولة العثمانية رفضت هذه المطالب لتعلن إيطاليا يوم 29 سبتمبر 1911 الحرب رسمياً. وبعد إعلان الحرب أرسلت إيطاليا قوة عسكرية كبيرة عبر البحر المتوسط وبدأت عملياتها العسكرية ضد المدن الساحلية الليبية، وتمكنت القوات الإيطالية من السيطرة على عدد من الموانئ والمدن من بينها طرابلس وبنغازي، لكنها واجهت مقاومة محلية قوية من الليبيين إلى جانب القوات العثمانية الموجودة في المنطقة. ولم تكن المواجهة مجرد حرب قصيرة كما كانت تتوقع إيطاليا، فقد استمرت المقاومة وبرز عدد من القادة المحليين الذين تصدوا للقوات الإيطالية، وأصبحت ليبيا مسرحا لمقاومة طويلة ضد الاحتلال الإيطالي. أما الدولة العثمانية فكانت في وضع صعب، إذ كانت تواجه في تلك الفترة أزمات سياسية وعسكرية عديدة، ولم يكن بإمكانها إرسال قوة كبيرة إلى ليبيا بسهولة، خاصة مع سيطرة الأساطيل الأوروبية على البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك تمكن عدد من الضباط العثمانيين من الوصول إلى ليبيا سرا والمشاركة في تنظيم المقاومة، ومن بينهم مصطفى كمال الذي سيصبح لاحقا مؤسس الجمهورية التركية. استمرت الحرب أكثر من عام وانتهت سنة 1912 بتوقيع معاهدة أوشي في سويسرا التي أنهت الحرب بين إيطاليا والدولة العثمانية، وأدت عمليا إلى انتقال السيطرة على ليبيا إلى إيطاليا. لكن نهاية الحرب لم تعني نهاية المقاومة الليبية، بل استمرت المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي لسنوات طويلة، وبرز خلالها لاحقا اسم الشيخ عمر المختار الذي أصبح رمزا للمقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي. ومن المفارقات التاريخية أن الحرب الإيطالية العثمانية لم تقتصر أثرها على ليبيا، بل كانت لها تداعيات على الدولة العثمانية نفسها، كما ساهمت في إضعافها أكثر قبل اندلاع حرب البلقان الأولى سنة 1912. إذن في مثل هذا اليوم 29 سبتمبر 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية لتبدأ حربا كانت ليبيا مسرحها الرئيسي، ولتدخل المنطقة مرحلة جديدة من التاريخ الاستعماري والمقاومة امتدت أثارها لعقود لاحقة.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار مكافحة الجريمة والتصدي لترويج المخدرات، تمكنت وحدة الأمن الوطني بسوسة من الإطاحة بخمسة مروجين لمواد مخدرة وحجز حوالي 2650 قرص مخدر وكمية من الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في الصفوف الشبابية والتلمذية بجهة حي بخزر والطفالة بسوسة، من بينهم شخصين محل 7 و5 من الشرطة التفتيش ومن ذوي السوابق العدلية، وتم الاحتفاظ بجميع الأطراف بعد مراجعة النيابة العمومية من أجل ما نسب إليهم. وفي المهدية تمكن عوان وإطارات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات بجميع أنواعها في صفوف الطلبة بمدينة المهدية. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر هذه الآفة ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تحتضن تونس بداية من اليوم إلى غاية غرة أكتوبر 26 و2000 المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويبحث المؤتمر مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. تسلمت جامعة المنستير شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001، وأوضح بلاغ للجامعة أن هذه الشهادة تعد خطوة جديدة لجامعة المنستير نحو التحسين المستمر وتعزيز جودة خدماتها، كما تعكس رغبة الجامعة في تعزيز جودة الخدمات وزيادة القيمة المضافة لمسار طلابها وترسيخ علاقتها مع شركائها المؤسسين. في سياق التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بآليات عسكرية ومناطق عدة بالضفة الغربية، فيما أصابت فلسطينيا بالرصاص ومنعت طواقم الإسعاف من إنقاذ المصاب لفترة قبل نقله لمستشفى جنين. وبالتوازي مع ذلك، أظهرت مشاهد إصابة سيدة فلسطينية خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية لطهران، وذلك ردا على تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي أكد فيه استعداد ترامب لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من جانب طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من 10:30
3: من 10:30
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدل وقتكم على 10 متاع الصباح
3: وتابعوا الموجة.

شفتوا عنا بعها فوقك يا ربعه شفتوا عنا بعها فوقك يا ربعه وبحور السبعه كرمانه لقطعها سباحه.

0: غرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي لينا، عمري 6 سنوات، أنا سامس ناس الأولى. سنة أولى نمشي المكتب ونقرأ يقريوا قريب الكلمات والحروف والأرقام ولنتعلم ونعرف نقرأ. أنا نعرف الحروف د دو دي دن ها هو دي حي هن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حتى الألوان، لون أحمر ولون الأصفر ولون البينك ولون أخضر. باي.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع بشائر الصباح بشائر الثلاثاء حتى التسعة كالعادة مواصلين مع الأركان والفقرات والموجات الإيجابية في خوذها بإيجابية خوذها بإيجابية. في حياتنا اليومية برشا مرات نقول نعم للآخرين، نعم للعائلة، نعم للأصدقاء، نعم للخدمة والناس اللي في الخدمة زادة زملائنا، نعم للطلبات والالتزامات حتى نلقى رواحنا نسينا نسألوا سؤال بسيط، شنو نحبه أحنا وشنو نحتاجه أحنا زادة. اليوم في فقرة خوذها بإيجابية باش نحكيه على حاجة أساسية في علاقتنا بأنفسنا، كيفاش نتعلم ونقول نعم لرواحنا، نقول نعم لراحتنا، نعم لأحلامنا، نعم الحقنا في التعلم في حاجات نكتسبوها من مهارات في التغيير. هذا الكل إن شاء الله باش نحكيه فيه من خلال مصافحة جديدة في فقرة خوذة بإيجابية مع سي حسين التاج المختص في التنمية البشرية. سي حسين صباح النور والسرور.
1: صباح النور أستاذ أحمد، أهلا بيك، تحية ليك ولكل أوفياء إذاعة منستير. مرحبا.
0: مرحبا بيك، ظهر لي قدمت شوية الموضوع.
1: يعطيك الصحة، فعلا هو الحديث يهم فئة من الناس وهي برشا للأسف في العالم العربي، إنه وكانش حديثنا اليوم باش يكون للأشخاص اللي مستنصفة طاقتهم في محاولة لإرضاء الجميع في الخارج، يعني على حساب طاقتهم ومالهم وصحتهم واستنزافهم وأهدافهم زاد أو خططهم في الحياة. يعني أكيد يعني هي قاعدة أساسية تقول في التنمية الذاتية، عندما لا تسعى لأهدافك فأنت تسعى لأهداف غيرك. فما زال كيف نفس المعنى، من ليس لديه هدف يصبح هو الهدف، هو هدف للآخرين، ومن ليس له خطة يصبح ضمن خطة الآخرين. هذا جميل، يعني إذا كان فهمنا الكونسبت هذايا فنعرفوا أنه إذا كان راهو في وقت ما، إذا يكون أنت عندك هدف أو خطة ويجي حد آخر عنده خطة زي كيف ما فماش مشكل إذا كان نقوله نعم، لأنه هذا استجابتك ليه يتوافق مع الخطة متاعك، يعني أهداف win-win situation، أهداف مشتركة أو أشياء بيناتنا، أو مثلا ما نحب نعمل رياضة اليوم في الصباح طبعا نشوف شكون من أصدقائي عنده نفس الهدف، هدف رياضي ويتوافق مع نفس الوقت، ونخدموا مع بعضنا أهدافنا الاثنين لأنه أهداف مشتركة تسمى نساعد بعضنا ونشجع بعضنا على نفس الموضوع. لكن كي نبدأ أنا عندي خدمة وشيء مهام ويجي صديقي يحب يفرهد في الوقت هذاك أو يحب يستمتع أو يحب يمشي رحلة وأني مزيد ما كملتش خدمتي، فأي محاولة مني باش نرضي الطرف الآخر أو ندخل في الخطة متاعه مع عن طريقة نساعده في الاستمتاع أو خطة الاستمتاع متاعه أو هواياته هي عبارة على قول لا لأهدافك، لحياتك، لخططك، لمالك، لصحتك، لبرامجك كلها. يعني فمش مشكلة إذا كان إذا فما توافق ما بين النوايا بين الاثنين إنه نكون أهداف مشتركة عادي، نخدم مع بعضنا ونساعد بعضنا لأنه نفس الاتجاه، مش في نفس الاتجاه، يعني أنت في طريقي وأنا في طريقك. يعني دونك إذا كان نقول نعم ديما للآخرين، فأنا في العمق أقول لا لنفسي والأهدافي والصحتي والعائلتي والكل ما يحيط بي من خطط وأهداف وطموحات إلى آخره.
0: احنا نقولوا يعني كلمة لا ما تجيب بلا، أما مع رواحنا ظهر لي لازم نبدلوا شوية الفكرة هذه.
1: يمكن نقولوا فعلا
0: القاعدين نقولوا فعلا لرواحنا بالضبط.
1: صحيح، لو تقول لروحك لا أنت تقول نعم للآخرين، وتقول نعم للآخرين أنت تقول لا لأهدافك ولنواياك وإلى آخره. دونك فكر إنك توازن هذا الموضوع، جميل إنك توازن، خاطر السؤال المهم شكون قال لك إنه وجب عليك إرضاء كل الناس؟ يعني مهمة مستحيلة إرضاء الناس، وإرضاء ربي أسهل بكثير من إرضاء الناس. زاد كيف شكون قال لك إنه قول لا وأخسر الناس كل؟ زاد كيف ما قلناش هذا الموضوع؟ دونك الفكرة هي في إنه نتوازن، يعني إحنا أغلبنا تعودنا انه عيب انك تقول لا، فولينا شخصيات تقريبا ارضائيه على حساب اهدافنا وحياتنا وكل، فتاهت حياتنا في محاوله لارضاء الاخرين وخسرنا انفسنا بطبيعه الحال، وخسرنا برشا تفاصيل في حياتنا بسبب انه ديما نحس روحنا مدفوعين هكا، وكانش نشعروا بالذنب اذا كان نقولوا لا، ماذا بينا نعم نرضي الناس كل، نرضي الناس كل، ومن بعدها احنا في اخر القائمه.
0: أيوة، تولي في الاخر صيد سهل للاخرين، معناها كما قلت في البدايه هدف سيبل للناس اللي تلقاك انت ديما معناها ماشي معاهم في الخط، ديما تحاول تلبي لهم طلباتهم، ديما تاخذ بخاطرهم، حتى لين معناها تحس روحك قاعد بشويه بشويه تخسر في روحك على خاطر خممت في غيرك اكثر من خممت في روحك. وهنا التوازن كما قلت سي حسين اللي لازمنا نعملوا المعادله بين نكونوا باهين مع الناس زادة، معناها اذا نجموا البارتاج مهم جدا، تواصلنا مع الناس مهم جدا، معناها في حاجات بطبيعه لكن ما نساوش رواحنا، مش على حساب رواحنا.
1: أكيد هكذا ليش من قال نعم دائما خسر نفسه معروفة يعني، واللي يقول لا دائما يخسر علاقاته. والأسوأ منهم هذا كله اللي يقول ربما يخلي روحه ديما متردد يزيد يستنزف طاقته ويخلي الطرف الآخر ينتظر ويتوقع منه الاستجابة. هذا يخسر ذاتني، يخسر نفسه وأهدافه وعلاقاته، يخسر علاقات زيادة. لأنه الأفضل أنك تكون هذا حاسم وعندك نوع من الوضوح، لأنه من أروع المهارات في هذا الوقت، والوقت بتاعنا نسق بتاعه سريع، هو فن رسم الحدود. ومن أروع المهارات أن تخليك عندما تؤكد ذاتك يجيوك ناس يحترموا القرارات هذيك، راك قاعد وكأنك تعمل في غرب للأصدقاء الرائعين اللي هم الخدمين اللي هم مش يعاونوك وتعاونهم وتنفعهم وينفعوك بدون استنزاف من أي جهة ولا من أي طرف. دونك في مهارة قول لا من اللي نعرفه نسكن نعم، تبدأ نعم يعني، وبعدها نبدأ بشوية نحاولوا نعملوا كيما يقولوا ميغراسيون لا، أو بشوية بشوية. مثال من نجمة نقوي شوية بعد النعم، تولي مثلا من أجل الإجابة نقول له طالع علمك إذا فما أي حاجة، مثال يعني نقولها نقول له ولا نبدأ أتدرج باش ما نشعرش بالذنب، والناس راهي تشعر بالذنب.
0: صحيح
1: لا. كيف نجم نقول لا مع وعد بالمحاولة؟ والله مبدئيا لا، لكني باش نحاول ونعمل مجهود، إذا خرجت بك إن شاء الله من الخدمة نتصل بك ونمشي ولا نعمل البرنامج هذاك اللي متفق عليه. نجم زادة تقول لا في مرحلة أخرى.

0: يعني ولا حق مكتسب عندهم يعني.
1: صحيح صحيح.
0: دونك تقول لا مع مجموعة من الأعذار، بعد الإدارة تقول لا بدون أي ذكر أي شيء، تحط ابتسام على وجهك وتقول له نعتذر ما نستطيعش ما نجمش الحضور أو ما نجمش نكون متواجد في الوقت ذاك. وبعدها المرحلة الثالثة اللي هي تقول لا، وأنت ابتسام على وجهك فقط بدون أي شيء، لأن وصلنا إلى مرحلة توكيد الذات. وإذا كان أصدقائك تقبلوا حريتك في اختياراتك، راهم هذا الناس رائعين،
1: راهم أصدقائك معناها بالرسمي،
0: أصدقاء حقيقيين بالضبط، مش انتهازيين أو استغلاليين اللي يحبوا يشعروك بالذنب ويعملوا لك إحراج أو ضغط نفسي مش أنت تستجيب لهم أو يهدوك بالمغادرة أو بفض العلاقة أو أي كان. الأصدقاء الرائعين هم اللي يحترموا اختياراتك وقراراتك، وأنت بالتالي زادة تبدلهم ذلك الاحترام وتحترم زادة قراراتهم واختياراتهم، ولن تولي العلاقة فيها النفع وفيها الصداقة وفيها الود وحقيقية، ما عادش علاقة استغلالية أو استنزافية أو فيها واحد راكب على الآخر نقول وإحنا ومثقل عليه المسؤولية أو مستنزفه حتى. أيوه. تكون العلاقة متوازنة.
1: وفي بعض الأحيان كلمة لا تزيدك يمكن ثقة في نفسك، وأيضا تخلي الناس تحترمك، راهو مع تقول الشخص ده عنده شخصية وعنده مواقف، وكي يقولوا لا للناس وعن عليه شو نقولوا لا بطبيعة في حاجات معينة. قلنا نعم كما قلنا في البداية لرواحنا، وكسبنا رواحنا في النقطة هذيك في الموقف هذيك. يعطيك صحة سي حسين، كان كالعادة متميز الحقيقة في هذه الفقرة المختصة في التنمية الذاتية. كل مرة نختاره موضوع وموقف من المواقف زادة في بعض الأوقات اللي يعيشها التونسي واللي يحسها التونسي، وساعات نتسائل وحدنا نقولوا علاش راضيو في الناس برشا ونسينا رواحنا. دونك برشا اللي يقوموا صباح يتسائلوا في الموضوع هذايا ويحبوا التغيير في الجانب هذايا، لكن ما يعرفوش كيفاش. هكا اكزرسيس صغير نبداو بشويه بشويه، نحاولوا نعطيو شويه المبررات كي باش نوصلوا صوتنا ونقولوا لا لبعض الحاجات اللي يمكن مش مستسيين نقولوها للناس، وبعد حتى اللي نتولي عندنا ثقه في رواحنا ونجموا نفرضوا مواقفنا وكلمتنا على لونتوراج نتاعنا. وديما اقراوا حساب كم راهو اللي مش باش يقبلكم ويقبل طبيعتكم، راهو من الاول ماهوش صديقكم، ماهوش انسان معناها يحبكم برشا. دونك نحاولوا ديما نفرضوا معناها طبيعتنا وشخصيتنا، ونلقاو وقتها الناس اللي بالحق تكون صادقه معنا وقريبه لنا. يعطيك الصحه سي حسين.
0: شكرا
1: شكرا لك.

0: التمام 7:30 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عاني من النشرة القادمة. تحت شعار صحتك أولا، اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. المؤتمر الدولي للصحة الرقمية ينطلق اليوم بتونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. المصحات الخاصة تطالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنام وتحذر من أزمة مالية تهدد بعضها بالتوقف عن النشاط. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
1: صباح النور.
2: صباح الخير.
1: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
2: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
1: يا أخي إيش قالوا لك؟
2: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
1: شنو في جديد البرنامج؟
2: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرر تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فائدة 3%.
1: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات كل
2: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: بو حجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3.
5: 97.3.
3: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
2: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
3: دقيقة صحة.

صباح الخير كل الساده المستمعين والمستمعات عبر مجله اذاعه المنسير في الاخبار الرياضيه. بدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم الكبير تعادل البارح مع المنتخب البوتسواني 2-2 وسجل هدفي المنتخب التونسي في ثنائي لي حازم المسوري في الدقائق 44 و 49 في مباراه ملعب حمد العقربي برادس, في حين سجل هدفي المنتخب البوتسواني جامانيان في الدقيقه 38 و30 وليبوغان ديتسيل أو ديتسيلي في الدقيقة 60. يعني ثم تسابق وتلاحق في نتيجة المباراة لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا أوغندا 2027. منتخبنا للمرة الثانية على التوالي في التصفيات هذه تعادل وأيضا 8 مقابلات دون فوز للمنتخب التونسي منذ شهر مارس الفارط. بالنسبة للتشكيلة اللي كان انطلق بها المدرب معين الشعباني, مدحمن في حراسة المرمى, منتصر الطالبي, آدم عروس, محمد النصراوي, ثم دخل مكانه أمين الشيرني, علي معلول, عيسى العدوني, ثم دخل مكانه ريان اللومي, الفرجاني الساسي, ثم دخل مكانه محمد علي بن رمضان, إسماعيل الغربي, أنيس بن سليمان, ثم دخل مكانه إلياس العاشوري, سيف الطيف, ودخل مكانه سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري. في نتائج كان البارحة وتصفية كان بالأحرى, أفريقيا الوسطى انهزمت أمام بوركينا فاسو هدف مقابل صفر, غيني الاستوائية فازت أمام سيراليون هدف مقابل صفر, زيمبابوي انهزمت 2-1 أمام الكونغو الديمقراطية, وكما قلنا منتخبنا الوطني التونسي تعادل 2-2 مع المنتخب البوتسواني. الحقيقة خيبة أمل كبيرة من الجماهير الرياضية التونسية عموما أمام الأداء نتاع المنتخب الوطني التونسي لعديد الملاعبية المستوى اللي ظهروا به, خاصة في الزوز مقابلات الأخيرة, مقابلة أوغندا الودية وأيضا مقابلة المنتخب البوتسواني البارح. أكيد أنه فما عديد النقاط للمراجعة من طرف المسؤولين في الجامعة التونسية وخاصة منهم اللجنة القائمة على المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة القدم, وأيضا الملاعبية والإطار الفني وغيره وكل أطراف المداخلة في منظومة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. صحيح المثل يقول فالنا في صغارنا, المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام لكرة القدم يواجه اليوم نظيره المنتخب البنيني بداية من 7 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة لحساب دور الأول من التصفيات المؤهلة لنهايات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأقل من 23 عام. المنتخب اللي كان وصل هذايا في الأسابيع الفارطة إلى نهائي بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط, انهزمنا في النهائي صحيح, المنتخب هذا هو صاحب الميدالية الفضية, ولكن إن شاء الله على الأقل تسمو فيهم الخير الملاعبية هذوما مع المدرب أنيس بوجلبان باش يكونوا هم على الأقل مستقبل الكرة التونسية وتغيير على الأقل الأمال اللي إن شاء الله تتطور نحو الإيجابية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أكابر. الاتحاد المنستيري يعقد اليوم جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 بداية من 5 متاع العشية في مقر النادي, وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تعقد الجلسة العامة بعد ساعة أي انطلاقا من 6 متاع العشية في نفس المكان اليوم في مقر النادي مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين والمشاركة في أشغال ومداولات الجلسة العامة الاستثنائية أو الجلسة العامة التقييمية هي مخولة فقط لحامل انخراطات الموسم الرياضي 2025-2026 مع ضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية, هذا حسب نص البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المنستيري بالفيسبوك. النجم الساحلي تخلى فريق كابر كرة القدم يوم الأمس في تربص بسوسة يتواصل إلى غاية يوم السبت القادم 3 أكتوبر, التربص هذا يدوم أسبوع استعداد المرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تستأنف نشاطها بعد فسح المجال للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي عنده مباراة ودية يوم 3 أكتوبر الجاري ضد المنتخب المالي في ملعب حمد العقربي برادس. النجم الرياضي الساحلي ومدرب كريستيان براكوني وجه الدعوة ل 28 ملاعب اللي هم رايد الجزاح, خالد يوسف, ريان لندولسي, حسام دكدوق, فيليب لونكيتان, باباكر ديارا, محمد حسين, محمد أمين حميدية, موسى دياورا, وجدي كشريدة, سليم الخضراوي,
صفوان بن إبراهيم، أنس جريرة، نجح الفرجاني، عثمان دياكاتي، عبد الله العامري، أنس العثماني، ساندي ميغاو أو ميغو، أحمد الزرقاتي، محمد الهدي أبو سلامة، أسامة عبيد، ياسين رجب، أشرف بن ضيف، موسى سنغور، أيوب الفجاري، أوسكار ويلينغتون، وكينغسلي دو، عمر باه. في كرة السلة غدوة الأربعاء تتلعب مقابلات الجولة الثانية ذهاب للبطولة المحترفة البرو أكابر لكرة السلة، غدوة في يوم 3 متاع العشية في قاعة الجورجين الأفريقي يستضيف النجم الساحلي، في قاعة مزالي غدوة في 6 متاع العشية الاتحاد المنسيري يستضيف النادي الصفاقسي، شبيبة المنازة تستضيف نادي كرة السلة بحمام سوسة، النجم الراسي يستقبل شبيبة القيروان، دليد جرومبالي تستضيف اتحاد الأنصار، والملعب النابلي في قاعة برشلوف يستضيف غدوة كذلك في 6 متاع العشية نجم حلق الود. في التنس العالمي، الاتحاد الدولي لمحترفي التنس أصدر أمس الترتيب الأسبوعي للاعبين واللاعبات، يواصل إيطاليا نيكا سينر احتلال الصدارة في المركز الأول عالميا، يليه الألماني ألكسندر زفيريف ثم الإسباني كارلوس ألكاريز، في حين في ترتيب السيدات حافظة الكازاخية ريباكين على الصدارة في المرتبة الأولى عالميا، تليها الروسية سابالينكا ثم الأمريكية جيسيكا بيغولا. الختام عالميا من خلال دوري الأمم الأوروبية اليوفا ناسيون ليغ، اللي مقابلة البارح بلجيكا انهزمت من المنتخب الفرنسي هدف مقابل صفر، وتركيا انهزمت من المنتخب الإيطالي 4-1. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات محمد سيدية في الإخراج التقني، تحياتي من قدام الميكرو شوقي الأحمدي، إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة على نفس الموجات إذاعة المنسير أحلى الإذاعات في نص النهار ودرجين، إن شاء الله موعدنا الرياضي القادم، لكن برامجنا ومتابعاتنا تتواصل مع سيد السيد مع سيد أحمد موسى كالعادة مع بشير الثلاثاء، بعد شوية يجيكم سيد أحمد موسى ومعه معلومة للطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله متابعة طيبة لكم، إن شاء الله نهاركم طيب سعيد، نسكليك ديما تبقوا في المتابعة لإذاعتنا، وأكثر تفاصيل للأخبار الرياضية تلقوهم على صفحتنا راديو منسي سبورتس على الفيسبوك. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في ذات المنسير موصي معكم لقاء في بشائر 3 حتى للتسعة وقية أحوال الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقتنا السيدة سعيدة بالصالح. مدام سعيدة صباح النور والسرور.
1: صباح النور خويا أحمد، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنسير.
0: أهلين هارين. ذوما فما استقرار في الوضع الجوي خاصة فيما يخص الحرارة في مختلف المناطق، هذا بالنسبة لآخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر إن شاء الله باش تكون فما يمكن تغيرات تقلبات اللي نجم نعتبروها تقلبات عادية في الخريف في الفترة هذه.
1: صحيح أحمد، كما قلت اليوم استقرار كما البارح زاد استقرار في العوامل الجوية، كانت سحب عابر على كامل البلاد، تكثف تدريجيا بالمناطق الساحلية الشرقية دون فاعلية معناتها من ناحية الأمطار. اليوم زاد نتوقعوا نفس يعني الوضعية الجوية، سحب تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي تكون بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة بقية الجهات، وبالتالي البحر يكون اليوم مصطرف محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فما تموج بقية السواحل، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة يكون ارتفاع بدرجة أو درجتين كحد أقصى، وبالتالي القصوى تتراوح عامة بين 29 و 33 درجة، تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. يوم الغد الأربعاء زاد يتواصل يعني استقرار نسبي في العوامل الجوية، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة تكون مؤقتا رعدية، ريح من القطاع الشرقي غدوها تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، البحر مضطرب يتواصل إلى شديد الاضطراب محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج بقية السواحل، حرارة في نفس المستويات غدوة كما اليوم تقريبا في استقرار. بداية من يوم الخميس نبدأ نحس انخفاض تدريجي في درجة الحرارة ويكون وضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية الوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار، بقية المناطق يكون تكون فيها سحب عابرة. كذلك يوم الجمعة يتواصل وضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بعد الظهر خاصة في الجهات الغربية تكون مصحوبة بأمطار، بقية المناطق تكون سحب عابرة زادة والحرارة في انخفاض طفيف
0: إن شاء الله. هذا أهم ما بشي يميز الوضع الجوي في بلادنا اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله. أتك صحة مدام سعيدة.
1: شكراً خير
0: محمد، أتك صحة. شكراً لك، يومك سعيد. بعد شوية إن شاء الله الأخبار، ما تنسيوا زادة موعد مع فقرات ساعتنا الثالثة في بشائر الثلاثاء من أركاننا مع الخبير ولقائنا مع سي حمدي شبعان الخبير في المجال البيئي، واللي باش نحكيه معاه على مشروع ذباب الجندي الأسود، عمل بشوية بوليميك خاصة في منطقة منزل بوزلفة، الكلمة ليك العدوى الاستضافات ومع ذا الصحف مع 8:30.
2: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
3: مريق؟ لا، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
2: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
3: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
2: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
3: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجيل.
2: حتى العجيل داخلين في لونتروتيان؟
3: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
2: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
3: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
2: أي بي
3: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل40%.
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7.
7: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
8: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
7: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
7: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
8: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
7: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
8: يعطيك الصحة خويا.
9: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
10: أهم الأخبار، أبرز الأحداث اليومية المحلية الوطنية والعالمية في في مختلف مواعيدنا الإخبارية.
11: كشفت أرقام رسمية
12: عن تجاوز في مجال الصحة العالمية.
13: اتحاد الشغل يحمل كل من وزارة الصحة.
14: وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى.
15: أعلن الجيش التركي مقتل جنديين بالجيش
16: وشهدين. تهديدا قادما من جهة ليبيا.
10: بواجيز على رأس الساعة بداية من السادسة صباحا. في السابعة والنصف صباحا عناوين النشرة الإخبارية الأولى. في الثامنة والنصف صباحا معرض الصحف الوطنية.
17: في أنباء العالم أجل المبعوث الخاص
18: للأمم المتحدة. وزارة التربية دعوة للمدرسين
19: الرسمية انطلقت من أمير
20: الصحف التي أقرها الحكومة
10: لإنقاذ القطاع. أربع نشرات يومية. في الثامنة صباحا منتصف النهار، السادسة مساء، والعاشرة ليلا. إذاعة المنستير الخبر اليقين.
21: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
10: إشهار.
0: تعلن الوكالة العقارية للسكنة أن التسجيل مازال متواصل في مشاريع تقسيم الأريج 2 بسيدي ثابت أريانا وتقسيم جنال محمدي بن عروس وتقسيم الزيتونة بسواسي ولاية المهدية، اللي تخصص فيهم الوكالة 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفئات الفئات محدودة الدخل لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم. مساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة، ويتم الاطلاع والتسجيل في هذه المشاريع حصريا على الموقع الرسمي للوكالة www.afh.net.tn.
10: إشهار.
22: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا، كسي بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
10: التمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير.
23: إذاعة المنسير صوت الهدي وحب كبير.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: تحت شعار صحتك أولا، اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. المؤتمر الدولي للصحة الرقمية ينطلق اليوم بتونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. المصحة الخاصة تطالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنام وتحذر من أزمة مالية تهدد بعضها بالتوقف عن النشاط. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الجهوي، حيث أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح أكد البشير عون الله لزميلة فاطمة بن عثمان أن موسم حصاد القوارص انطلق في ظل بعض الإشكاليات.
24: انطلق موسم جني للقوارص، خاصة بالأصناف المبكرة اللي هي أنواع الكليمونتين كيما الكلومروبي والماريسون دافا، بدأت تغزو في السوق المحلية بصفة تدريجية بأسعار معقولة تشجع الفلاحين. مقابل ذلك شاهدنا نقص كبير على مستوى قيمة القوارص في هذه السنة جراء عديد الأسباب، منها انطلاق موسم الري متأخر جدا، ثم الأعصاب اللي وقعت بصفة مسترسلة على قناة مجرة الوطن القبلي، شيء اللي يؤثر بصفة سلبية على أجار القوارص، الانقطاعات المتكررة للكهرباء. في مقابل ذلك شهدنا موجة حر عالية جدا أثرت بصفة كبيرة على تساقط ثمار القوارص، خاصة فيما يخص أصناف الليمون اللي هو القارص والكليمونتين. بقية الأنواع فما نقص طفيف، لاحظنا هنالك تحسن كبير على مستوى الأحجام والجودة بتاع ثمار القوارص، جودة ممتازة إلى أبعد الحدود. في أواخر هذا الأسبوع ستنطلق لجان إحصاء غابة القوارص باش نحدوا الرقم الدقيق فيما يخص نقص المسجل، ما خافوش من التصدير باعتباره أنه النقص ما يأثرش على عملية التصدير، باعتباره أنه الإنتاج بتاع تونس يغطي حاجياتنا المحلية، وكذلك هناك فقط في الإنتاج للتصدير تعداد المبكر لعملية ترويج الإنتاج خاصة في الأسواق الخارجية.
10: وفي المهدية أعلن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أنه تم رصد انتشار آفة سل الزيتين بأشجار زيتون بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية. كمال فايز عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
1: المونة فلاحة والاتحاد المحلي في ملولش اللي تم انتشار تاع مرض هما مش عارفينه. نقلت مثلا حضرة الفلاحة نهار الجمعة اللي فاتت حكيت مع الزملاء في مندوبة الفلاحة المهدية قال لي راه مرض السل اللي معروف هو لكن انتشر بشكل عشوائي انتشر نتيجة الحجر والبرد اللي جاء عملوه في شهر أفريل وخلى الزيتونة تضعف والمرض هذا طبعا انتشر على مساحات غير محددة. إن شاء الله وزارة الفلاحة قريب يحددوا المساحات ويحضروا طرق الوقاية ونطلبوا وزارة الفلاحة بس تدخل للوقاية ونصح الفلاح. ومن نصايح هي انه الفلاح وقت يبدا يصبر لازم يصبرهم اخر حاجه الاشجار المريضه هذه والاشجار هذه فهمتني نحن لو وزاره الفلاحه فهمتني عندها الامكانيات نجم نعمل صديره حاده ونحرق ونحطب هذا الكل باش ما ينتشرش في الغابه نتاع ملوش والشاب لانها منطقه رطبه والرطوبه تنجم تكون عامل مؤثر في السنوات القادمه بسبب المرض اللي تاثيره مباشره على الانتاج. الموسم هذا ما ثمش تاثير لانه المرض مازال محدود اما قدر الله العوامل الطبيعيه تساهم في انتشاره في السنوات القادمه ونعرف ان احنا منطقه ملوش والشاب منطقه انتاج المناطق الهامه جدا تنجم تاثر لنا على صعبة في المواسم القادمة.
10: تحت شعار صحتك أولا تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. وأوضح المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله أن الهدف من هذه القوافل هو تحسيسي بالأساس للوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات داعيا الأسرة التونسية إلى طلب المساعدة في مواجهة هذه الآفة.
3: القافلة هذه باش تكون فيها أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش تكون فما فضاءات خاصة. الفضاءات الخاصة هذه عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء. وبطبيعة الحال باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية لأنه بعض المعطيات ينجم يكون إنسان ما نجمش يناقش فيها مباشرة أمام العموم. باش يكون فما فضاء مخصص للجانب هذا بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما عندنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة. النوادي هذه باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر نتاع المخدرات بطبيعة الحال مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية. القوافل هذه في فلسفة نتاع تقريب للخدمات باش تتوجه للفرد للمجموعة. في التوجه هذايا فما مجموعة من الأهداف باش يتم التركيز عليها. من بين هذه الأهداف كونها نحاول القضاء على الوصف لأنه من تزل به القدم مش باش ننفروه ونخليه وحده ونخليه هو لقمة سهلة للآفة هذه. وذلك علاش العائلة لازم تكون عندها ثقافة طلب المساعدة وما نحشموش بالحكاية ونواجهها ونطلب المساعدة احنا موجودين للشيء هذا.
10: وفي إطار التوقي من السلوكية المحفوفة بالمخاطر وتعزيز أمن الوسط المدرسي أقرت وزارة التربية خطة تقضي بمنع التلاميذ من مختلف المراحل التعليمية من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة والساعات الجوفاء وذلك بداية من غرة أكتوبر المقبلة. وأوضح زكريا الداسي المدير العام للمركز الدولي للتكوين للمكونين والتجديد البيداغوجي أن الوزارة ستعمل على استغلال وتأثيث أوقات الفراغ بأنشطة شاملة تتوزع بين الثقافة والتربية بالتعاون مع عدة وزارات.
4: منع خروج التلاميذ أثناء الساعات الفارغة يعني لزور كروز الساعات الجوفاء في توصياتنا ديما نبعدوا على الساعات الجوفاء لكن ساعات ثم موجودة الساعات هذه مع أنه سمى ساعات جوفاء أخرى هذه الثابتة هذه ما ساعات أخرى جوفاء تتمثل خاصة في غياب أستاذ اللي كان يقع أنه تلاميذ يخرجوا أمام المؤسسات اليوم لازمنا نحميه وتلامذة هذوما من الاستدراج من العنف من الترويج أمام المؤسسات التربوية فسيقع منع الخروج من التلاميذ لما يقعدوا في المؤسسات التربوية الداخل ولأول مرة لأن المقاربة هذه مقاربة تشاركية تضم العديد من الوزارات سيقع أول مرة فسح المجال لمنشطي دور الثقافة دور الشباب منشطي وزارة المرأة ومن الصحة للدخول إلى المدارس وتأسيس الساعات الشاغرة هذه يعني التلميذ ما يمشيش يخرج البرة ويولي عرضة للعنف وعرضة للترويج يقعد فسح المؤسسة نتاعه يجي منشط من الثقافة من الشباب من الصحة من المرأة لتوعيته وتحسيسه أو للقيام بأنشطة ثقافية من مصر من سينما من أدب وغيره من الأنشطة هذه وهكذا نكون حمينا تلميذنا حمينا التلميذ ونمكنوه من مهارات حياتية تمكنوا من حماية نفسه الحماية من العنف والحماية من تعاطي المخدرات.
10: في موضوع آخر، تحتضن تونس العاصمة بداية من اليوم وإلى غاية غرة أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وفي ختام هذا المؤتمر يوم غرة أكتوبر، تستعد تونس للمصادقة على ميثاق وطني للصحة الرقمية يتضمن توجهات لتطوير الطب عن بعد وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديث أنظمة المعلومات الصحية، وفق ما أورده البنك الدولي في مقال مشترك نشره كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني وأحمد مصطفى المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي وملطب البنك الدولي حول مسار إصلاح المنظومة الصحية التونسية تحت عنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى. كشفت الغرفة الوطنية النقابة للمساحة الخاصة أمس أن منظوريها يواجهون أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد العديد منهم بالتوقف عن النشاط، وذلك بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأشارت المساحات الخاصة إلى أن حجم المعاملات مع الصندوق يمثل ما بين 30-70% من إجمالي معاملاتها حسب المساحات والجهات، مما أدى إلى عجز مالي كبير يجعلها غير قادرة على مجابهة كلفة الخدمة المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. وطالبت المصحات الخاصة بالتدخل السريع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوضيح المسألة علنا عبر مذكرة عامة، كما دعت إلى التدخل لدى السلطات الليبية للإفاء بتعهداتها تجاه المصحات الخاصة واستخلاص مستحقاتها المالية المتراكمة منذ سنة 16 و2000. تحتضن بلادنا اليوم وغدا بدار المصدر بالعاصمة الدورة التأسيسية للمنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وقال محمد السلامي مدير بالإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات أن تونس لديها عديد المقاومات لفتح المجال للمؤسسات للحصول على علامة حلال باعتبارها جواز سفر للمنتجات في عدة دول في العالم.
2: احنا عندنا عديد المقاومات اللي تونس عندها معناها كخبرة في النسيج الصناعي متنوع، كذلك عندنا المؤسسات الموجودة في تونس كمركز صندوق الصادرات او المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، لانه هو المعهد اللي يعطي التصديق بالنسبة للعلامة حلال واللي هو يعتبر جواز سفر او الباسبور لدخول الاسواق الجديدة. كذلك احنا مش نستثمر كل ما هو اطر قانونية اللي ابرمتها تونس سواء مع فضاء الاتحاد الاوروبي او البلدان الافريقية او البلدان العربية، لان هذه تمثل فضاءات تسويقية لمنتج الحلال. علامة حلال هي فيها تتبع، فيها تراسابيليتي، فيها مواصفات، وفيها قيمة مضافة عالية بالنسبة للمؤسسات التونسية. دونك حابين أن نفتح مجال للمؤسسات هذه أن تطلع على ما هو جديد في العالم، كذلك المتغيرات اللي المستهلك في الدول هذه اللي فيها إمكانيات كبيرة. احنا نحبوا نشجع المؤسسات أن تتحصل على علامة حلال هذه، لأنه هو جواز سفر إلى عديد الأسواق في العالم. تقريبا نعد في تونس أكثر من 40 شركة اللي عندها علامة حلال، احنا نطمح انه يكون اكثر من رقم هذا، كذلك نتجاوز انه علامة حلال انها تكون مختصرة فقط على قطاع المأكولات والمشروبات او الصناعات الغذائية، باش تمشي الى اكثر صناعات اخرى. يعني نحب نقدم عرض تونسي متكامل.
10: بهذا نأتي الى نهاية نشرة الانباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تحت شعار صحتك أولاً، اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. المؤتمر الدولي للصحة الرقمية ينطلق اليوم بتونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكري. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع أحمد موسى. إلى اللقاء.
22: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مستمعكم اللقاء في بشائر الصباح، وقتنا هو 8:16 دقيقة في إذاعة المنستير، هذه بشائر الثلاثاء معكم حتى للتسعة، وقيد فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: اليوم في فقرة مع الخبير بشسلطوا الضوء بشحكيوا على حشرة يمكن الوهلة الأولى تظهر غريبة وحتى مزعجة، ما في الحقيقة تنجم تكون عندها أدوار مهمة في المجال البيئي والفلاحي. نحكيوا على ذباب الجندي الأسود، الحشرة هذه ولت محل اهتمام متزايد في عديد الدول، خاصة في مجال تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال، ويرجع ذلك إلى قدرة يرقاتها على استهلاك كمية هامة من المواد العضوية بما في ذلك بعض مخلفات الصناعات الغذائية والمخلفات الفلاحية. لكن شنو بالضبط ذباب الجندي الأسود؟ كيفاش يعيش يتكاثر؟ كيفاش يمكن استغلال اليرقات متاعه في معالجة النفايات العضوية؟ وهل يمكن أن يساهم في إنتاج أعلاف حيوانية أو أسمدة عضوية؟ الأسئلة هذه باش نحاولوا نلقاو لها إجابات ونزيدوا نفهموا التكنولوجيا هذه متاع معالجة النفايات من خلال ذباب الجندي الأسود، مع خبيرنا في المجال البيئي سيد حمدي شبعان اللي معانا كالعادة في مع الخبير. صباح النور وسرور سي حمدي.
2: صباح خير. صباح خير. صباح النور لجميع مستمعي ذات منستير.
0: احنا بدينا يمكن اختيارك للموضوع هذايا على خاطر فما شوية بوليميك صارت يمكن في تونس، هذا موضوع يحظى باهتمام عالمي خاصة بالنسبة للمختصين في المجال البيئي، لحديث على ذباب الجندي الأسود في حد ذاته أكيد لازم تبسيط للمفهوم هذه، للتكنولوجيا هذه، للحشر هذه، باش نفهموا ونفهموا أدوارها في الإيكوسيستيم نتاعنا.
2: هي ذبابة الجندي الأسود هي ذبابة موطنها الأساسي هي جنوب أمريكا وتعيش في مناطق الاستوائية. ذبابة قصيرة العمر،
0: ما تعيش برشا،
2: ما تاكلش، تعيش على رذاذ المياه. دورها هي تجيب يرقات من يرقات إلى ديدان، هاكي اليرقات هي اللي تاكل كل ما هو نفايات عضوية، وفما نفايات زادة عضوية خاصة تاكلها بالأخص داخل الغابات الاستوائية. وعملية التكاثر تم سيجل متاحة سيجل دوري، تم اكتشاف الذبابة ذي عام 1857 من طرف عالم لا استحضر اسمه سيدي على ما أظن، وتم تصنيفها عام 1805 كحشرة اللي هي واحد. لكن الأبحاث اللي بدأت فيها هي بدأت تقريبا من عام 2000 في أوروبا بطبيعة الحال وفي أمريكا، كيف يتم إكثار هذه الذبابة واستغلالها تجاريا في أولا في مكافحة النفايات العضوية. من ثم اكتشفوا لأن هي عام 2010 من مؤخرا لأن هي تعطي دي بروتيين اللي يمكن استغلالها في صناعات غذائية،
0: أيوة،
2: بالأخص تغذية الحيوانات. وفما حتى اللي وصلوا بها اليوم ببعض الأبحاث لأنه دخلت حتى في البروتين المكملات الغذائية للإنسان، وكذلك تخليصنا من كميات كبيرة وكبيرة جدا من النفايات هذه.
0: المشاريع هذه تقريبا موجودة في العالم الكل، بدأت يمكن أمريكا في طريقة معناها إكثار ولا معناها توفير يرقات باش تعالج يمكن نفايات ولا تصنع بروتينيات، تقريبا من 2010 نجم نقولوا الحكاية بدأت توصل بشوية بشوية لدول أخرى وصولا إلى تونس. ظهر التجربة مش جديدة،
2: لا مش جديدة، التجربة مش جديدة في الوطن العربي، مش جديدة. أول دولة كانت رائدة في الوطن العربي كالعادة هي مصر، معناها كمية النفايات الموجودة في القاهرة ما هيش كمية صغيرة، وصارت لها فما مشروع دولي في القاهرة تحت إشراف مخبر جامعي، ويتم إكثار هذه الذبابة واليرقات ومتابعتها وإنتاج منها. واليوم تقريبا عندهم مليارات الذبابات، معناها مش عشرات ولا آلاف، والحقيقة من المشاريع الرائدة كذلك هولندا، فرنسا، تقريبا فما تقريبا 227 موجود مشروع ما بين بحثي وإنتاجي في أوروبا اليوم يعتني بالذبابة هذه. نحكيه معناها خاطر مشاريع تربية الحشرات راهم في أوروبا بالألف تقريبا، فما جي ألف مشروع، لكن ذبابة الجندي الأسود في أوروبا تقريبا فما تقريبا 227 مشروع اليوم ما بين مشاريع بحثية إلى مشاريع تجارية ومشاريع صناعية تعتنى بهذه الذبابة أو هذه اليرقات. الهدف الأساسي منها هو التخلص من النفايات أولا، من ثم إنتاج بعض المواد التي يمكن استغلالها، ومنها السماد العضوي أو دي بروتين خاصين للتغذية الحيوانية، لكن الأساسي منها لأنه التخلص من النفايات. احنا في تونس هناك من قام بتجربة، أنا شخصيا قمت بتجربة ومازلنا قاعدين نجربه، لكن مش مشروع تجاري، مشروع بحثي.
0: بحثي أيوة.
2: بحثي بالأساس.
0: فما يمكن مركز بحث وإلا
2: فما
0: جامعة هي اللي
2: لا مازلنا ما بديناش مع الجامعة، احنا بدينا وحدنا، كنا مع الجامعة الحقيقة في صفاقس، ومن بعد مش نتولي لهنا العملية. إن شاء الله مع دخول السنة الجامعية الجديدة باش يكون فما 3 دكاترة تقريبا يهتموا بالموضوع هذا. التجارب احنا قمنا بهم تجارب مع بالاشتراك الحقيقة مع زملاء اخرين في دولة اخرى، تبادل التجارب، شفنا هل نجم نكملوا ونستطيع ان نكملوا في هذا الموضوع او ما نجموش نكملوا. قلنا روحنا الى احنا نجم نكملوا ونجم ننجو ونجم يكون عندنا استراتيجية وطنية واضحة ومبنية على اساسات علمية في تونس، معناها باش كل انسان ينجم يجي يعمل مشروع زادة ينجم يلقى التوجه كيفاش ينجم يكون، ويلقى الابحاث ويلقى التحاليل ويلقى كذا، كما يعطيو كما نقولوا بروتوكول متكامل لهذه المشاريع. بالنسبه للبوليميك اللي صار في منزل بوزلفة، الحقيقه ابناء منزل بوزلفة والوطن القبلي راه عندهم الحق. كل المشاريع اللي هي تتنا بالنفايات راهي مشاريع ذات خطوره عاليه للامانه، سواء كان باش يعمل جندي اسود، سواء كان باش يعمل مصب، سواء كان باش يعمل بيوغاز، سواء كان اي تكنولوجيا موجوده يستعمل فيها هذه النفايات، النفايات العضويه راهي تمثل خطر على العامه وعلى صحه الانسان والحيوان والتربه. لكن اذا احتطنا وخذينا المعايير البيئيه الصحيحه وخذينا العمليه المعالجه نتاع النفايات هذه، راه ينجم يكون عندنا مشاريع
0: ينجم يكون حل زي
2: ينجم بتبيع حل، هو حل. اما الحل اذا انت ما تمشيش فيه كحل مستدام وحل صحيح وتحط تكنولوجيا صحيحه، راك ما عادش يولي حل، بالعكس يولي مشكل ونقعد نقاسيو فيه كيما المشاكل الموجوده في كامل الجمهوريه.
0: سي حمدي، الذبابه هي كي تراها ماهيش في شكل ذبابه اللي نعرفوها، الذبابه
2: هي ماهيش في شكل ذبابه، هي حتى هي باش التميز نتاعها بين الانف والذكر هما العينين نتاعها اكبر من الذبابه العاديه، هي اطول من الذبابه العاديه، انحف من الذبابه العاديه، هي تقريبا كبر الذبابه قد 4 ذبانات بنعرفوهم احنا العاديين. معناها انت كيف تشوفها تقول حاشره هذه ماش انا
0: حاجه جديده علينا،
2: مش جديده لا نشوفوها
0: شوفوها،
2: اما ما نهتموش بها موجوده. بل اخص طوف الخريف تكون موجوده، معناها فما سرد وفما سخانه
0: مع الهوميديتي،
2: مع الهوميديتي تكون موجوده موجوده. لا ريناها في الطبيعه مش مره ولا اثنين رصدناها،
0: اما سيكل دو في نتاعها ماهوش
2: سيكل دو في مش طويل برشا. ديجا حتى عندنا بنك الجينات ممكن راهو قاعد يتبع فيها زاده، ماهوش قاعد مسيبها لخاطر الحشره هذه راهي تعيش حتى في بعض دول شرق اسيا، تعيش في دول حوض جنوب الصحراء، معناها موجوده مش كان في امريكا،
0: مضر للانسان حسب المعطيات،
2: ما عندهاش حتى اي نوعيه من الضرر للانسان، بالعكس هي ما تحبش الانسان، نجيب تقرب له ما هي سنسيبل حساس على الاخر، معناها عندها حس
0: شتردنا نحبوها
2: اي بالحق. هي مظلومه، هي ظلمت في شيء، ظلمت في اسمها راي
0: خطر ذبابه،
2: خطر ذبابه،
0: لكن ادوارها،
2: لكن ادوارها البيئيه والايكولوجيه راهي كبيره برشا. وبالعكس احنا المشاريع ذوما هما المشاريع الايكولوجيه اللي ما يعتمدوش على مواد كيميائيه باش نحولوا بهم النفايات هذه، ممكن المشاريع ذوما يوليونا خطر كبير يوم ما، لكن كي نستعملوا الطبيعه في الطبيعه في بعضها تقريبا نجموا نخلقوا توازن بيئي كبير برشا وتوازن ايكولوجي.
0: يعطيك الصحه سي حمدي، ما انت حكيت

0: تقلص من الروائح، وفما تقنيات تخليك باش تقلص من انبعاث العصارة والمياه، لكن راهو أنا باش يتبع على حسب التجربة الصغيرة والبسيطة اللي قمنا بها في على مدى سنتين اليوم، راهو مشاريع ذبابة الجند الأسود راهي مشاريع صفر نفايات، راهي لا عندها لا عصارة ولا عندها نفايات أخرى. إذا يعرف كيفاش يستعمل تكنولوجيا محددة يتمشى بها، راهو بالعكس عنده صفر نفايات،
1: معناها المخلفات حتى نتاعها المتبقيه
0: بالعكس مفيده ليس ضاره.
1: فوالا تنجم تكون معناها مثلا تتحول لسماد عضوي،
0: تتحول ممكن فما طريقه كيفاش تحول البقايا هذيك الى سماد عضوي، ماهيش نفس الطريقه اللي هي تنجم تحول بها البروتين. معناها فما عديد من الطرق اللي نجم نعتمدوها باش نجم نتحصلوا على مشروع ايكولوجي 100% ومشاريع مشروع صفر نفايات، بالأخص في النفايات العضوية، هو يتماشى تقريبا 100% مع نوعية المشاريع في تربية الحشرات. لكن فما في بعض الدول الطاو في شرق آسيا تطوروا أكثر وصلوا ربيوا في أنواع من حشرات أخرى اللي إحنا مثلا ما نحبوهاش الحقيقة،
1: كيما
0: والحشرات كيما الجرالون تاعنا
1: الكفار
0: يربيوا فيه في قنوات الصرف الصحي، علاش؟ الخاطر هو يسرح معناها الفائدة منه، ولو حتى دخلوا بيه للاستهلاك الحيواني مثل بالأخص في تربية الأسماك وأسماك الأحواض المياه العذبة، معناها مش في البحر. معناها فما العديد من الأفكار والمشاريع، لكن إحنا في تونس كدولة حجمنا صغير، كدولة عندنا مشاكل بيئية زادة متراكمة، ماذا بينا في كل ولاية نلقاو مشروع مصغر للنوعية المشاريع ذوما لحلحلة المشكل، باش الإشكاليات تنقص على البلديات وتنقص على الدولة وتنقص على المواطن، وبالأخص نلقاو عندنا فائدة أخرى منها والنجم نحولوا منها برشا حاجات أخرى.
1: بالضبط، خاصة اللي فما تجارب النجم نستأنسوا بها، تجارب في دول عربية، وإحنا حقذينا المثال متاع مصر اللي يمكن سباقة
0: فما مصر، فما الأردن، وفما المغرب، فما ليبيا، حتى في ليبيا فما تجربة،
1: فما تجربة
0: موجودة
1: وتقييم نتاعها بدا، معناها
0: اي ما تجارب شنو مش كبار، لكن اكبر تجربه موجوده هي في المغرب، في مصر استغفر الله، اكثر واحد تقني واستعملوا فيه تقنيات كبيره في هولندا،
1: ايوه
0: بريسك تقريبا كلينيكس مستشفى، معناها هذوما من المشاريع الرائده اللي هما امثل نجم نغزروا لهم كمشاريع. لكن احنا في تونس هذا ما نجموش ناخذوا معناها كوبي كلي على المشاريع الذكيه، عندنا النفايات نتاعنا وعندنا الخصوصيه نتاعنا في الحياه، وعندنا زاده فلاحتنا وعندها خصوصياتها، يلزمنا نمشيو بالخصوصيه نتاع تونس، نفاياتنا شنيه وانتاجنا شنو، باش نجموا نعملوا توازن بين تربيه الذباب وبين النفايات اللي قاعدين ننجو فيها، باش نجموا نخلقوا منها الثوره. ما نجموش نجيبوا حاجه مسقطه، هذوكم قاعدين يبحثوا عندهم سنوات، وهذوما قاعدين يركزوا في مشاريع عندهم سنوات، احنا اليوم دخلنا جدد، لكن يلزمنا نخدموا على السافوار فير نتاعنا احنا تونسي، مش
1: ما ناخذوش كوبي كولي التجارب نتاع دول اخرى، نحاولوا نطوعوا يمكن التجارب العالميه حسب الخصوصيه التونسيه للوضع البيئي نتاعنا، للنفايات نتاعنا، هذا الكل نحاولوا على الاقل نستغلوه ونحاولوا نطوعوه في مشاريع تنجم تخدمنا بالكدا. دونك مجال البحث العلمي ظهر لي مهم جدا،
0: مهم بطبيعة الحال،
1: وفما العمل على كي نشوفوا الجامعات، كي نشوفوا مراكز البحث يمكن الموجوده في تونس، فما اهتمام ولا تبقى تجارب صغيره؟
0: لا فما الاهتمام موجود، ونجم زاد مثلا انا مش نعطيك مثلا شكون ينجم يكون من الجامعات اللي تشاركوا فيه، عندك نتاع البياترا نجم يكونوا موجودين، بنك ديجان نجم يكون موجود، وزاره الفلاحه بطبيعه الحال، بنك ديجان تابع وزاره البيئه، عندك كل ما هو عامل بيولوجيا هما نجم يكونوا موجودين في مشاريع كيما هذوما، وعندك اللي يعملوا الاعلاف الحيوانيه معناها التغذيه حيوانيه ما. وعندك حتى اللي يدخلوا من بعد في الاستهلاك نتاع الانسان للحيوان هذاك، كان دجاج كان اي حاجه اخرى، باش يتبع زاده هل ما فما مخلفات ميتولور او كذا في اللحم هذاك من تعاطى النوعيه. معناها البحث العلمي راهو محلول برشا، وينجم يتطور ياسر، وينجم يفيدنا كيما ينجم يوقفنا يقول لنا لا راه عاود ارجع من
1: الدروس، ماشي يمكن ناجحه برشا فيها اضرار زاده والا لا. دونك مهم جدا اليوم الناس الكل، الاختصاصات الكل نجم تخدم على مجالات كيما هكا،
0: وما ننساوش راهم مشاريع هذوما يندرجوا ضمن مشاريع الصحه الواحده، الخطرش يهتموا بالحيوان والانسان والطبيعه.
1: واضح، يعطيك صحة سي حمدي شبعان الخبير في المجال البيئي، يحكينا شوية على ذباب الجندي الأسود، عمل شوية بوليميك، وكما قلنا مشاريع يمكن فيها فايدة صحيح، لكن زادة لازمنا نخدموها بمعايير تكون فيها حماية للمواطن التونسي، فما معايير معينة لضمان الاستدامة في المشاريع هذه وللحفاظ على البيئة. يعطيك صحة سي حمدي، مشكور جدا.

0: مع الخبير. أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 29 من سبتمبر 26 و2000، الموافق 17 من ربيع الثاني 1448. حظي إقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية في أوقات الفراغ والذي ينتظر تنفيذه مع بداية شهر أكتوبر حظي باهتمام عدد من الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث علقت جريدة الصباح بالقول خطوة حاسمة لتحسين الوسط المدرسي، فيما كتبت جريدة الصحافة اليوم قرار سيادي يحمي التلميذ من مخاطر الشارع. الصحافة اليوم اهتمت بالإنجاز الطبي التونسي الذي وصفته بغير المسبوق في مجال التبرع بالأعضاء والمتمثل في اعتماد تقنية لايف بورت، وهي تقنية حديثة تقوم على الإرواء الآلي الخافض للحرارة باستعمال التبريد، مما يحافظ على الكلى المتبرع بها في بيئة ديناميكية دقيقة ومراقبة بشكل مستمر خلال الفترة الفاصلة بين استئصال العضو وزراعته، إذ تساهم هذه التقنية حسب المختصين في تحسين جودة الأعضاء المخصصة للزرع وتمديد فترة حفظها بشكل آمن، ما ينعكس إيجابيا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. في الصباح تطلعون العنوان التالي، رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل تقول أن هناك 300 طبيب تجميل فقط مرخص لهم في تونس، وتحذر من مراكز التجميل العشوائية ومن انتحال الصفة الطبية مما يهدد سمعة القطاع وصحة الحرفاء. رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل تضيف للصباح وتطالب بضرورة تحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع والذي يعود إلى بداية التسعينات. المغرب وبالتوازي مع اجتماع مرتقب اليوم لتوسيع دائرة المبادرة الثلاثية، خصصت افتتاحيتها للحديث عن هذه المبادرة التي أطلقتها منظمات وطنية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين. الافتتاحية جاءت تحت عنوان سياسة بلا أحزاب، وقدمت تحليلا يفسر ما وصفها كاتب المقال بالمفارقة التي تضمنتها المبادرة الثلاثية، حيث قال مبادرة تريد تجميع القوى لإحداث توازن سياسي في وجه السلطة، ولكنها في الوقت ذاته ترفض أن تحمل المبادرة طابعا سياسيا أو أن تلتحق بها الأحزاب، واصفا إياها كمن يريد الطبخ دون قدر. في جريدة الشروق وفي موضوع سياسي، وعلى خلفية سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بتمغزى الشروق في صفحتها السياسية، تتساءل هل تصل العدوى إلى بقية المجالس؟ وكتبت في تقديمها لهذا المقال للمرة الأولى منذ إدراج آلية سحب الوكالة في المنظومة الانتخابية انتهى الاقتراع أمس إلى إسقاط عضو منتخب من مجلس محلي، مشيرا أو مثيرا سؤالا تقول الجريدة حول مدى إمكانية تفشي العودة في مجالس أخرى. وفي المواقع الإلكترونية التونسية تقرؤون في موقع الشعب النيوز تابع الاتحاد العام التونسي للشغل مقالا تحليليا تحت عنوان أنظمة الضمان الاجتماعي بين متاهات التشريع وضرورات الإنصاف. كاتب المقال أشار في هذا الصدد أن التنوع الوظيفي والمهني وبروز مهن جديدة وتغول الاقتصاد الموازي المنفلت من الجباية والحماية الاجتماعية وضع الصناديق الاجتماعية وبصفة خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام منظومات متعددة ومختلفة، لعل الفروقات التي عرفتها أنظمة التأجير والمتغيرات المتواترة التي تم إدخاله على القانون العام للوظيفة العمومية الذي تفكك بمقتضى الامتيازات القطاعية حسب المقال وتقليص هامش الجذع المشترك أبرز الأسباب، يقول كاتب هذا المقال. ويضيف كاتب المقال بالقول إذا عدنا إلى أنظمة التأجير نلاحظ تفاوتا كبيرا لم ننجح في التحكم فيه وعدم سن سياسة وطنية قائمة على الإنصاف والعدالة وتثمين المعرفة والمهنية والإنتاجية وتوفير شروط العمل اللائق. موقع تونسي تلغراف ينشر تفاصيل تقرير دولي صدر أمس عن تفاوت لافت بين أعداد الانتدابات التي تتعهد بها بعض المؤسسات في تونس. التقرير الذي أعده صندوق نتائج التعليم حول السنة الأولى من تنفيذ برنامج التشغيل القائم على النتائج في تونس يرصد بالتفصيل الصعوبات التي واجهت البرنامج في ربط الشباب الباحثين عن شغل بالمؤسسات الخاصة. ونختم هذا المعرض بالأمور أو المواضيع العالمية والدولية في جريدة الشروق في الذكرى الثانية لاستشهاد نصر الله. كتبت الشروق حاضر والمقاومة مستمرة، حيث تحل الذكرى الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في مرحلة لبنانية وإقليمية بالغة التعقيد، فيما يؤكد الحزب تمسكه بنهج المقاومة ومواصلة مواجهة الاحتلال رغم الخسائر الكبيرة. هذا كل ما لدينا من أخبار في جولة في عدد من الصحف الصادرة اليوم في الصحف التونسية. الموعد الأخبار القادم في تمام 9 صباحا في موجز للأخبار مع زميلنا سيرة السكلي. إلى اللقاء.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. مواصلين بشائر الثلاثاء حتى التسعة. وقيت الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: وديما مع التقلبات الجوية نحاولوا نكثفوا من النصائح للناس الكل، المواطنين التوانسة، خاصة مع التقلبات الجوية كما قلنا، مع الطقس اللي نجم يتغير في أي لحظة، مع الأمطار الغزيرة والراو ديما اللي في عدد من المناطق بالبلاد التونسية، كي تصب شوية الأمطار تكون فما شوية أضرار، ولازمنا شوية نصائح ونلتزموا ببعض القواعد، خاصة نسمع كلام المختصين وصحابنا وأصدقائنا في الحماية المدني اللي قاعدين يقوموا بمجهود كبير برشا، وإحنا ماذا بينا نعاونوهم زادة في المجهود هذا من خلال التوعية وتقديم النصيحة والمعلومة. واليوم حاضر بحثنا الرائد غازي العجيمي عن الإدارة الجهوية الحماية المدنية بالمنستير، باش نحكيوا شوية على الفيضانات، كيش نجموا نتصرفوا، نجموا نقدموا بعض النصائح أيضا الأخرى مع التقلبات الجوية، خاصة في الفترة القادمة شهر أكتوبر زادة نعرفوه اللي فيه الأمطار وفيه الطقس يتبدل شوية، وهوك علاش من توا نبداو نحضروا رواحنا ونلتزموا ببعض النصائح. سي غازي مرحبا بك.
2: مرحبا، عسلامة، عشان مالك.
0: والله الحمد لله، يعطيك الصحة على الانرجية.
2: والله يفضلك عايشك.
0: وكي جات عندنا كاميرات تصور معناها توثق النصائح اللي قدمتهم لنا في وقت صغير بطريقة سلسة وظهر مكون.
2: ربي يفضلك، ربي يفضلك.
0: سي غازي، ونحاولوا من خلال يمكن المداخلة هذه نقدموا نصائح للمستمعين نتاعنا في الفترة القادمة، وماذا بينا حتى نطيحوا شوية يمكن الشارج عليكم أنتم كحماية مدنية وكأعوان وكإطارات في العمل في الأوقات متاع خاصة الكوارث الطبيعية يمكن اللي تصير، ببعض الأمور اللي لازم نلتزموا بها كمواطنين باش نحميوا رواحنا، ونبدأ من نحنا باش ما نوصلوش يمكن للحالات الصعيبة وللحوادث.
2: صحيح، هو نحن هذاك خدمتنا واستنسنا بالضغط هذاك، ويلزم كل إنسان يخدم في الضغط، لكن المواطن ماذا بيه يعمل حواجز استباقية باش يقي روحه من الكوارث هذه طبيعية، فهمت؟ دونك بتبيع نجمو نبوئه ثلاثة حاجات، نجمو نبوئه في المنزل وإلا في الطريق العام وإلا في مناطق فلاحية. في المنزل في الطريق العام اون برينسيب اذا كان ما عندكش علاش باش تخرج انت وفما تهاطل الامطار بصفه كبيره وغزيره، ما عندكش علاش باش تخرج، اقعد في الدار ما تخرجش، واذا كان خرجت بطبيعه تاكد الفريناج نتاع كهربتك مرجلين، وخاصه مساحات نتاع الزجاج الامامي نتاع الكهرباء، على خاطر هذاك اذا كان ما يخدمش بطبيعه باش يكون مصدر نتاع اكسيدون بطبيعه. دونك بطبيعه السرعه المفرطه لا، المجاوزة الممنوعة بتبيع عليه، بتبيع نخليه أكثر مسافة الأمان على خطر خوف من الانزلاق، بتبيع في الطريق العام.
0: والثنين اللي ما نعرفوهمش الطرقات الجديدة علينا،
2: وخاصة ردوا بالنا إذا كان فما انغمار تاع ماء، ولو يكون بعمق مش كبير رد بالك تجازف وتشق الماء هذاك، راه ينجم يجرفك مام حتى الجرار الكبير نتاع معناها في المناطق الحية التراكس ولا حاجه ينجم يجرفوا، فهمت؟ دونك يسير على قدام ولا على سياره ينجم بتبيع يهزك الماء. استعمل اضواء رفيفه لكات كلينيتون بتبيع في الليل باش ينبوا على خطر تبدا المطر قويه، ما تراش قدامك ساعات كيف هذايا نستعملوه خاصه في الامطار القويه وفي الضباب الكثيفه، يبدا الصباح ساعات يبدا كضباب كثيف.
0: هذا في الطريق،
2: هذا في الطريق ردوا بينا معناه ديما، ولنا إذا كان تبدأ تهاطل الأمر كبير ما نستعملوش هاتف الجوال، هو الهاتف الجوال في العادة باش ينقص لك التركيز متاعك، دونك حاول حل الراديو واسمع التوصيات نتاع الحماية المدنية او الخبراء اللي باش يقولوا لك شنو لازمك تعمل في اسك باش المطر باش يزيد تقوى ولا مش يزيد تقوى، وبالطبيعه باش تسمع ساعات فما يسكروا الكيس مدخل مستير مثلا ولا مدخل بلاصه فلانيه راه تسكر باش تولي تعرف انه الكيس اللي ينجم يعدي ولا الكيس اللي يعدي.
0: هو يمكن مع شويه ستريس وبعض ساعات تلقى مواطنين يلقوا روحهم في وضعيات صعيبه في الطرقات، الريفلكس الاولاني هو الحمايه مدنية، لكن زادا احنا نحاولوا ما نوصلوش نلقاو رواحنا يمكن في حاجة للحماية المدنية، اذا نلتزموا ونطبقوا بعض التعليمات قبل معناها ما توصل نوصلوا للاشكال هذاك والا تصير لنا الحادثة هذيك. دونك ديما ردوا بنا، والراديو مهم جدا كما قلت في اوقات اللي فما يمكن بعض التقلبات الجوية خاصة مع كثرة الامطار والفيضانات، مهم جدا باش نعرفوا ونتبعوا الاخبار معناها خاصة من الراديو
2: بالطبيعة. وعلاش ما نستعملوش الهاتف جوال برشا برشا؟ على خطر الاكتظاظ في شبكات الاتصال وقت ذاك ما تنجمش ساعات توصل، ما تنجمش حتى 198 معناها نومن بتاع النجدة، ما تنجمش حتى باش معناها باش تتحصل عليه تلمو معناها انكم رمام تاع تليفونات. دونك هكا علاش نحاولوا نسيسر روحنا، وبالطبيعة تحل بالبلاطة الجائش والشجاعة باش تنجم تريزوني بيان وتنجم تهرب من الخطر اللي يداهم فيك.
0: دونك هذا الدار
2: في المنازل اون برانسيب. اذا كان انت عندك كاف ولا عندك بلاصه تسكن في بلاصه واطيه شوي، بتبيعها حاجه استباقيه، حتبني حيط جدار صغير، احنا قلنا صغير في المدخل نتاع
0: عتبه عاليه شوي.
2: اذا كان ما تحبش انت على الجماليه نتاع الدار والمنظر نتاع الدار، اعمل اكياس رمل مخبين، اكياس رمل لجورجي الله يقدر تجي امطار قويه تخرجهم وتحطهم
0: على بهم.
2: سيف طارق بهم باش ما يغمرش الماء الى المنزل الداخل. وفي صوره ماء صارت الحكايه في الليل وتخلي الماء للدار، اول حاجه تعملها قطع طاير كهربائي. علاش؟ على خاطر تولي فما تماس في الاسلاك الكهربائيه، وتولي بتبيعه ينجم الانسان هذاك يضرب الضوء ويموت. بتبيعه تسكر الغاز، واذا كان الله لا يقدر انغمرت المنزل برشا بالماء، في الحالة دي ما تقعدش في الدار، اخرج وتحاول اقعد حتى فوق السطح اذا كنت غمرت برشا الماء، على خطر اذا كان منسوب نتاع الماء في بلاصة واطية يوصل راهو الماء قريب شي يقوم الدار كل. اطلع للسطح وبتبيعه تنجم تطلب ارقام النجدة اللي هما الحماية المدنية 198، عرف مية عبد يجهلوا المهم الحماية المدنية، حماية المدنية 198، شرطة النجدة 197، حرس النجدة 193، حرس النجدة البحري 194، والطب الاستعجالي 190. هذم النوامر سي سون دي دي لينيفير، هذوما بليش فلوس، حتى في البورتابل ما عندكش فلوس تنجم تحكي معاهم وتكلمهم باش تطلب النجدة. دونك تحاول انت بتبيعها حاجة استباقية اخرى. انت اذا كان عندك سطح تطلع سطح تنظف السطح نتاعك من اي دبابس بلاستيك، حاجة يجيو فك الحشيك في الميزاب ولا حاجة ينجموا يسدوه. البلوعات حشيكم تنجم تنظفهم من الاول. انت ريت في في التواصل الاجتماعي تصويرة نتاع فريجيدير قواها في وسط الرقارة، معناها ما جاتش حد هكذا حطت حطان معناها صحيح. كيف كيف حتى المواطن التونسي زاد عنده زاد دور كبير في هذه. انت مثلا عندك بقايا نتاع مواد بناء مثل وحاش في مجرى نتاع واد بتبيعه، وتقول بعدكش كيفاش ما جهروش الواد، لا يقعوا جهران الوديان بتبيعه، هذايا بتبيع اذن من الوالي، بتبيع بتبيع البلديه تخدم على روحها بتبيع، لكن الانسان هم ينظفوا منه وساعته الانسان يروح
0: منه شويه منه شويه من. كبير للمواطن. اعطيتني زاد شويه نصائح اللي نعتبرها مهمه في الاوف، ديما نحضروا روحنا لاي
2: كبير
0: اي حاجه تنجم تصير في الدار نتاعنا. معناها قلت لي ماذا بينا الناس كلها يبدا عندنا باور بانك مشرجي خبي،
2: اكيد
0: ماذا بينا ديما عندنا تورش
2: لونطورش اكيد.
0: فوالا دونك هذوما حاجات اللي راهم يصلحونا في اوقات خاصه نتاع الخطر والا نتاع فيضانات والا قصان ضوء،
2: على خاطر في الوقت هذاك الوجيز الوقت اللي وجيز هذاك اخذك المية ساعات يدهم علينا في دقيقه. وقت الوجيز هذاك باش مع الكوبير دو كورون قصن الضوء راك مش باش تلقى كيفاش باش تشارجي، ولا لازم ديما عندك باور بانك عندك لومب تورش. اذا كان قصن الضوء لازم لومب تورش، بون الشمعه بون ساعات ما تلقاهاش لومب تورش تتشارج وتقعد معناها وميم هي اللي لومب تورش هذوما يوليو باور بانك زاد كيف كيف معناها منه في. دونك لان اون برانسيب تستعملهم هذوما باش وكيف كيف. اذا كان انت عندك كهرباء وسياره وتسكن في بلاصه واطيه ما تحطهاش، حتى كان ما عندكش بلاصه خليها في بلاصه عاليه، ولا كليها بالحجر راهو مع انغمار الماء يهزها وبتبيعها مع شلق كهربتك. بتبيعها كيفاش اذا كان عندك كورداج ولا خيط كبير ولا حاجه ماذا بيك تستعين به، على خاطر لنا منهم نذكر منهم مرة مواطن يعطيه الصحة هو حب يمنع عباد وحليم في وصل مي، لكن كيمشي منع وحده وهذا حاجة غلطة يزيد يكون معاه تغلب وشرب بالمي ورسات له قعد نهارين في الارجونس وفي الاخر لباس الحمد لله. اما
0: ريسك
2: معناه فما ريسك عليه وعلى حياته بتبيعه. دونك هك علاش اطلب النجدة جي الحماية المدنية، احنا عنا اللي يجي للسفتاج عنا بتبيع حتى كيفاش ندخلوا عنا معدات نتاعنا النجم ندخلوا بهم ونبداو ديما اون بينو معناها ديما مع بعضنا باش كان صار اي اكسيدون ولا اي انومالي النجم ندخلوا. كيف كيف ما ننساوش الفلاحين نتاعنا بتبيع، اذا كان عندك انت فلاحه نتاعك وفي بالك انت جايه امطار قويه تحضر روحك، بمعنى نحضر روحي اذا كان عندك اكيد تبنوا القرط غطيهم خبيهم حاول باش ما يتكلكوش. البيوت مكيفه اكل ثقلهم اكل بلاستيك هذاك الثقل بتبيعه باش ما يهزوش ويطير له بتبيعه وتكاليهم حتى بالمادري بحاجه. الرسله نتاع الغنمه نتاعك بطبيعه تحاول تدخلها ما تخليهاش لبرا، معناها تعرف انت باش تصب مطر قويه.
0: هما من تورا واحنا نحكيو في شهر اكتوبر وفي تقلبات جويه كيما شهر سبتمبر، معناها احنا اختيارنا للوقت هذا على خاطر نامنوا اللي كي نقدموا نصيحه على بكري باش نطبقوها احنا كمواطنين.
2: الامطار هذه متشوره بالطبيعه الحمد لله، معناها النشره الجويه معناها استباقيه تقول لنا راهو فما امطار قويه وفما تقلبات. بون نحضروا احنا بالطبيعه هذوما حوايج استباقيه نعملوهم باش ما اون ديمينيز لي ديغا، باش نقصوا هاك
0: الاضرار
2: اللي تنجم تصير. بتبيعها الرسلة متاع الغنم هذيك نعاود ندخلوها ما نخلوش البرة. ردوا بنا الفلاح ما يقولش عندي تراكتور وجرار كبير وعالي نجم نتعدى الماء، راهو ساعات حتى يبدأ المنسوب متاع الماء مش عالي ينجم يهز حتى سواء كنت على معناه سير على الأقدام أو على سيارة أو على جرار ينجم يهزك الماء. قوت الماء عظيمة، قوت ربي بتبيعة عظيمة. دونك هك علاش ديما ردوا بنا توقيا من اللي زكزين هذوما اللي نجم يصيروا
0: بخلاف الأمطار والفيضانات ونعرش يمكن نجم نحلو البرانتيز الدم تاع السواعق والرعد
2: أكيد يعطيك الصحة
0: كله مرتبط بالتقلبات أكيد الجوية أكيد أكيد تقريبا
2: ساعات مع نزول الأمطار فما برشة سواعق لنا إذا كان أنت مترجل أو في وسط كرهبة دونك فما برشة سواعق. أول حاجة رد بالك تقعد أون بلانير معنا في حالة في بلاصة مفتوحة تخبى تحت كرهبة في وسط كرهبة تخبى تحت شابو بتاع دار في بلاصة أما
0: بعض الشجر
2: لا بتبيع علاش لا على خطر الأشجار الكبيرة كيما الكرمة والتوتة يجبدوا السواعق.
0: أيوة.
2: دونك ديما احنا في مخيلتنا احنا نجي ونتخبى تحت الشجرة ما يخاف ما جرالك حتى شيء. نو ماذا بيك تتخبى في سكربة تحت شابو تحت بلاصة هكا في جراج حاجة ما تخبيش تحت توتة وكرمة يجدوا سواعق. وبتبيعة ما تشدش حاجة حديد في يدك على خطر تنجم هو مام البورتابل برسنتاج بسيطة بتبيعة ينجم يجبد سواعق تبدأ في بلاصة محلولة هو حمد لله توا الشركات ومام حتى الصوامع ولا حاجة فيها لبارتنير البارفودر مي نحن ديما نحاول ردوا بنا على خطر مع السواعق
0: تكون اختار في الجانب هذا
2: في وسط في اون بلانير في وسط كياس اللي ما تخوفش اما تبدأ في بلاصة مسيبة شوي وبر برسنتاج بسيط اي ديما نحاولوا نبعدوا ونحاولوا ما فهمش علاش باش نخرج ما نخرجش
0: معناها في الامطار القويه احنا نقولوا
2: للضروره القصوى ديما ردوا بالنا من المنسوب الماء العالي. وكيف كيف الفلاح ردوا بالنا راه كي تبدا بلاصه فيها اوحال حاشاكم وفيها ما نشقش منها البلاصه هذيك ينجم هو بذاته بشخصه او بسيارته ولا جرار نتاعه ينجم يحلو بطبيعه في البلاصه في الاوحال هذيك وبطبيعه تولي امور كارثيه اكبر وتتطور اكثر.
0: يعطيك الصحه سي غازي، تستغل وجودك زاد بحذانا رائد غازي العجيمي وانت ممثل عن الاداره الجهويه للحمايه المدنيه بالمنستير. في الامطار الاخيره في التقلبات الجويه الاخيره نتاع شهر سبتمبر كان فما برشا تدخلات بالنسبه للحمايه المدنيه والا مقارنه يمكن باللي الاحداث اللي صارت عام ناول في الموسم اللي قبل اقل شويه يمكن الناس احتاطت حضرت روحها اكثر
2: كيف بريسك فرد في المعدل هو بريسك ممكن زاد شويه في اوقات بون عندنا اكثر حاجات هما اللي كاف كلك سوا اللي كاف في الديار ولا اللي كاف في البلاصات يتعباو مي عندنا لا بريوريتي معناها الاولويه لشكون الاولويه للديار الا غرقوا من بعد الكاف نتاع البلاص ولا حاجه هذه في في في مرحله ثانيه
0: فما نقاط سوداء في المنسيب في الولاية
2: أكيد بتبيعة وقع معناها معينتهم نقاط سوداء معروفين نقاط سوداء وبتبيعة خليت لجان الكوارث هذه اللي منعقدة على رأس السيد الوالي وجميع الأعضاء الأخرين بتبيعة تقعد في عقاد دائم إذا كان فما كارثة أمطار قوية ولا كارثة أخرى
0: بيئية
2: حاجة أخرى باش نقولك عليها ردوا بين إذا كان أنت في الطريق العام
0: أيوة.
2: وصبت الأمطار برش رد بالك ككهل وإلا الصغار أيوة. ساعات يمشي البوتو متاع ضو يشد في بوتو متاع ضو يقول لك رد بالك راهو البوتو متاع ضو هذوما راهو ساعات المنسوب متاع الماء يطلع شوية يصير تماس كهربائي وبتبيع يضرب الضوء كما صارت في المهدية الله يرحمه وينعمه واحد وفاء. دونك ديما كل أمطار قوية يصير للأكسيدون هذوما ماذا بينا ديما سي بريفونتيف معناها وقائيا ردوا بالنا باش ما يصيرش البير الحاجة الخايبة. وبتبيع الحماية المدنية لا ترد عنك القدر بل تدعوك لتوقيع الحيطة والحذر.
0: يعطيك الصحة سلوغون ممتاز ونعرف مجهود الحماية المدنية وتدخلاتكم بالحق عديدة بالعشرات يوميا في كل الجهات. احنا ديما نقولوا انتم جنود الوطن هذايا وانتم اللي تحميوا فينا وربي يحفظكم سيغازي على خاطر بالحق مجهودكم كبير واحنا باش نحاولوا نحميوكم بالتوعية. معناها ذيك يمكن الدور متاعنا باش نخفوا اكثر ما يمكن الحوادث والكوارث ونخليكم ما تدخلوش برشا يمكن في الفترات اللي فيهم كما قلنا تقلبات جوية وإلا حوادث ينجموا يصيروا. يعطيك صحة رائد غازي العجيمي، سعيد بالحضور متاعك والنشاط متاعك وما شاء الله على طريقتك في تقديم المعلومة ولا نصيحة للمستمعين والمستمعات. نكون وصلنا لختام حصة اليوم من بشائر الثلاثين، نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر الأربعاء. تحية توصلكم من الفريق اللي كان معكم مونسكم محمد سيدية في الإخراج التقني، علي المنصوري في التنسيق، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: بالعكس بالعكس.
1: وتمام التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. تسلمت جامعة المنستير اليوم شهادة أمس شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001، وأوضح بلاغ للجامعة أن هذه الشهادة تعد خطوة جديدة لجامعة المنستير نحو التحسين المستمر وتعزيز جودة خدمتها، كما تعكس رغبة الجامعة في تعزيز جودة خدمتها وزيادة القيمة المضافة لمسار طلابها وكذلك ترسيخ علاقتها مع شركائها المؤسسين. تحتضن تونس العاصمة بداية من اليوم وإلى غرة أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وفي ختام هذا المؤتمر يوم غرة أكتوبر تصادق تونس على ميثاق وطني للصحة الرقمية يتضمن توجهات لتطوير الطب عن بعد وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديث أنظمة المعلومات الصحية. تنعقد اليوم بدار المصدر بالعاصمة دورة تأسيسية للمنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وقال محمد السلامي مدير بالإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات أن تونس لديها عديد المقاومات لفتح المجال للمؤسسات للحصول على علامة حلال باعتبارها جواز سفر للمنتجات التونسية لعدة دول في العالم. وجهت جمعية سفراء السلام المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق، مؤكدة في بلاغ لها على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعات الآمنة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران، وذلك ردا على تقرير لموقع إكسيوس الأمريكي أكد فيه استعداد ترامب لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من جانب طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية

0: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، وربي يدوم علينا وعليكم رضاية الوالدين، ونوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج البحر، حكاية من توا حتى للعشرة. معانا كيما تعودتوا تكتشفوا أسرار البحر، نغوصوا تحت الموجة، نعيشوكم مغامرات الصيد، ونكتشفوا معانا خيرات البحر وأشهد برات البحرية. مع هذا الكل نودكم بجائزة من خلال مسابقتنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير، وين تنجموا تلقاو تصويرة. المطلوب منكم إنكم تطلعوا اسم الحوتة، تعليق صغير ينجم يخليك تربح معنا جائزتنا من أهداء شركة الحنشية فيش لتربية الأسماك، العنوان الأبرز لأفضل وأجود أنواع وجه البحر، وصل شراء بقيمة 100 دينار الواحد من المشاركين معنا في البحر حكاية، وحظ موفق للجميع. بمحبة الدنيا الكل، سعيد جدا باستقبال كافة الفريق واللي يقودوا صاحب الوهرات رئيس أعالي البحار الرئيس نوري مزهود. صباح الخيرات.
1: صباح الخير وتحياتي لجميع مستمعي إذاعة المونستير ونحب الحاضرين،
0: ونحب نشكرك معها تجي قبل الموعد، تبارك الله عليك رئيس، ما شاء الله عليك، وبالحق معناتها شعبية كبيرة برشا رئيس. شكرا جزيلا. موضوعنا اليوم شنو باش يكون رئيس؟
1: والله باش نحكي على زوج حاجات
0: اللي هم
1: الشركابة والمسلة، وفما في انتر بارنتاز فما إشكال شوية هكا
0: في البحر،
1: في المستهير بالذات.
0: بعد
1: نحكي عليه إن شاء الله
0: بعد شوية. هذا وأكثر تعرفوه من خلال فقرة رئيس البحار، سعيد جدا باستقبال خبير الأعماق وشنو فما تحت الموجة الأستاذ والمهندس الفلاحي سيراوف بسباس. أستاذ نهارك أسعد ليا، مرحبا.
2: صباح خير مرحبا بالخيال، مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله تحصل إفادة في
0: إن شاء الله
2: في الحصة هذه كالعادة إن شاء الله.
0: موضوعنا شنو أستاذنا
2: اليوم؟ مش نحكيه على الحوت المربي،
0: هاي موضوع يهم المستهلك التونسي، وخاصة فما فكرة مغلوطة عن عديد الناس حول تربية الأسماك في بلادنا. أكثر تفاصيل بعد شوية من خلال فقرة تحت الموجة. المغرومين بالمصيد وعاشق المغامرة عنا موعد مع العالمي الكابتن كريم السيالة في فقرة الصياد. نهارك مبروك سعيد.
3: نهارك أسعد الأيام هذيلي، وإن شاء الله نهاركم مبروك وجميع مستمعي ذات المستير والفريق الحاضر معنا اليوم.
0: إن شاء الله بالعادة بستودنا برشا نصائح كيفاش نطلعوا الحوت المزيان من البحر.
3: بالضبط.
0: واضح. لأول مرة بكل حب سعيد جدا يحضر معنا في البلاتو، تبارك الله، بخلاف الدبارات عنده إيفينمون كبير يحضر فيه ويخدم عليه، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليه. عشاقة مخميخ والبنة البحرية، دبارتنا اليوم تقليدية مستيرية 100%. شيف مازن عيسى نهارك مبروك.
4: مرحبا هذيلي، مرحبا لكيب كله معاك متابعين إذاعة منسير. أنا اليوم جيت باش نتعلم، هذه الحلقة الثالثة صدقني.
0: هاي.
4: كل حلقة يعني نتفرج عليها مرة واثنين، تبارك الله ما شاء الله، حلقة ممتازة ممتازة جدا وبرشا متابعين، خاصة نحن في المسير تعرفنا ناكلوا بحر، ناكلوا حوت، نعيشوا حوت عشان حوت، إذا معلومات مهمة جدا. ذاك على جبت ورقة وستيلو
0: شنجي
4: قايد على روحي نقرأ على روحي اليوم.
0: واللي فاتوا الحلقات الكل ويلوج على المعلومات ينجم يلقى مختلف التسجيلات عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير، وإلا قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة مونستير، تلقاو رابط في أعلى البث وتنجموا تدخلوا ترجعوا حتى الحلقات القديمة. الحقيقة مواضيع تهم وقعنا اليوم في تونس، ونحكيوا حتى على مستقبل بحرنا وبرشا معلومات نحاولوا نقدموهم للسادة المستمعين. وشكر كبير كبير كبير للفريق الكل اللي يودكم كل صبحية 3 من 9 ل 10 برشا معلومات وبرشا حكايات، خاطر البحر حكاياته ما تفاش. بكل حب نحب نصبح على محمد سيدية في الإخراج التقني، القائد نجل عطية بن محمد في الديجيتال، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. بعد شوية نبدأ أول فقراتنا، قبلها نسمع التونسي يا مازري أيمن لسيقة إذاعة مونستير. نهاركم سينا.

0: تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام، معي من لسيق. نوصلوا 39 دقيقة من إذاعة المنسير. شكرا جزيلا على تفاعلكم. توصلكم معنا من خلال زادة رقم الهاتف 73 460 800، كما تنجموا تشاركوا معنا في مسابقتنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. صورة سهلة تبارك الله، حتى يحبوها برشة توانسة. ما عليكم كان تكتبوا الإجابة الصحيحة وتبارك الله معناتها كل الإجابات صحيحة من الآخر الساعة. واحد يكون فايز معنا بص شراء بقيمة 100 دينار من إهداء شركة الحنشية فيش لتربية الأسماك. أما قبل أن نبدأ بأول فقراتنا وحكايات الرئيس ومغامرات الرئيس من خلال فقرة رئيس البحار.
1: رئيس البحار، الرئيس
0: الرئيس نوري مزهود اليوم باش يرجع بينا للماضي، الماضي المزيان، باش نحكيه على حوت الشركاب وما أدراك ما حوت الشركاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف باش نحكيه على الشركاب ما ننساوش المثلث هذا، هما خاطر تقريب فرد موسم. وكي نحكيه على حوت نحكيه على طريقة الصيد نتاعك هيك ولا
0: واضح
2: تحكي حوت كيفاش نشدوا الحوت هكا باش يجي للبلاتون نتاعك ويجي للصحن نتاعك.
0: واضح.
2: الشركاوة تنجم تقول عندها موسم صغير في الشتاء، حكاية شعير شعير ونص وما تلاش بكثرة، وبعدها عندها الموسم اللي احنا فيه توا يبدأ نجم نقول لك من ديس أونز بريمي أوت انت والطقس حتى يخلط النوفمبر. وطريقة الصيد نتاع طريقتين لا غير،
0: اللي هما
2: يا إما بالكب. الكب هو اعتبار على سرسو حديد ونعمله بالعزف
0: كما الناس قاعدة تبع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على
2: فيسبوك. تحية ليه الرئيس مازال موجود ربي يشد بصحابنا. هذوما في ديزيام جينيراسيون، هذا سي عبد الوهاب يونس. ريت الكب اعتبار قبة، شطر قبة قبة معنا بالضبط. وكل غزل هذاك جويد مخروف، خاطر شنو العجم تاعك يا بشركه
0: صغيره بالكم.
2: صغيره هاي. اذا تحط لها ماي كبير باش تقرش ما تشد شيء ما تحس على شيء.
0: هي طولها ما تفوتش 4 سنتيمتر كيك ولا
2: ما با
3: ما توصلش.
2: كيفاش يصدوا هذا؟ ناخذوا جبن، ناخذوا جبن قديم شويه خاطر ريحته قويه، ونحيوه شويه ونخلطوه مع الخبز ويرفسوه مع بعض بالضبط. وبعدش كيف يجي يبدا يرقد في الغزل، يحط شويه هذيك المناكل يبخر يبخره. ريت لونطوراج، ريت عامل البحر غادي فما منسم البحر هنا ولهنا عامل كزيات، هي كزيت نتاع الجبن، هي تحبك الزيات وتشم الريحه تجي. السرسو يهبط كله لوطه، هذا السرسو حديد، هذاك حديد 6 حديد 8 حاجه كيما هكا، اما الاكثر حديد 6 يهبط السرسو اللوطه. الشركه هو تجي تشم الريحه اون بريمو، ثاني مره باش تاكل هي. هنا يغزل له هو يوم زايد البحر يغزل له. اذا حصلت كميه لبس بها يرفع الكب، ولا يرفع الكب صحيح
0: ويتهز.
2: قداش باش يشد؟ تبدا صعبه غادي يشد، نقولوا احنا 12 ربعية كيلو
0: كيلو
2: ما با ساعات بالحفنه يبدا يلقط فيها بالحفنه. مالا رزمون الطريقة الثانية هي توا الوقت الحاضر يلقاو فيها البحر الإشكال، خاصة بحر المستير. قادر في الشرقاوة يستعدوها كان في المستير شوية في سوسة اللي هما أصلهم الأصيل المسدرية وعايشين غادي. تحية لهم ونسكر
0: تحية للناس الكل اللي تسمع فينا.
2: ليلا الله محمد رسول الله.
0: شنو الطريقة الثانية؟ كيف
2: الطريقة الثانية؟ باللمبارة كما قلت لك. يدور الشرقاوة عندها حنا نقولوا معلم بلاصة بلاصه كيما نقولوا بحذا الفريق، بلاصه في استح جابر في اللين في غادي، بلاصه هوني
0: تبع الحجر شوي
2: حجر ولا بعيد شوي وهي تعيش كان اللوط
3: في القصير.
2: تبقينا باش نصطادوها يلزم غزل المقروف جويل ما تصطادش اترمو. الغزل المقروف توا سيدي اللامبايره هذوما ممنوعين، الحمله درنيرمو ممنوعين، المشرع والمهندسين الفلاحيين ولا معاش وزاره الفلاحه وكل شيء قال لك المقروف هذا ما عادش يخدم
0: يضر
2: ممنوع. هو مش حكي لك يعني. هو راهو من حيث يضر وقتاش وقت اللي الطريقة ما هيش الصحيحة، أما هو باش يضر حاجة معروفة لازم يضر، لازم تلقى حاجة. المشكلة فين؟ عطيني أوترو موكش باش طلعها كاب شركة. هذو ما اندثروا الكب اندثر كانوا عندنا
0: الطريقة تقليدية
2: 6 أو 7 رياس كبار وبعدها خذوا عليهم البحارة نتاعهم وإلا أولادهم وتوا لا. أول شيء ما يساعدوش، وثاني حاجة والشركة كما قلت لك انتشرت وتوزعت على براسك على المدن الساحلية كل. بقينا كيفاش باش نزادوها؟ أعطينا حل. أنا عندي واحد من الناس عندي يمكن حل يرضي.
0: أي اللي هو؟
2: لا يجوع الذئب ولا يشتكي الرحل.
0: بارك الله عليك.
2: حافظوا على بحرنا. قدر الجهد ونزيدوا إن نخليوا كل الحوايج هذيك ناكلوها الناس كل. وهي راهي من الماكلة وثروة كبيرة للأسماك لأن تاكل منها من عز من عز الحاجات اللي تاكلهم الحوت الحوت كل الحوت كل. باه أنا شو نشوف الأنبار هذيك باش تعملها أقل من 10 مليمات القار هذاك وال احنا نقولوا فرشة ولا قار راهي ما تشد حتى كعب شرقو
0: هاي
2: أبسولي ما بقى تبقينا شو نعملوا احنا ينجموا ياخذوا مع بعضهم مندوبيه العامل الصيد البحري ولا المندوبيه الجهويه قطره في راهو انت بارونتاز في قابس يصطادوا الوصفه ويشيحوها الناس كل تعرف يصطادوا بنفس الطريق
3: نفس الطريق
2: في سوزه في المهديه من اكبر اكلي سمك المسله هي من المهدويه
0: صحيح
2: من اكبر اكلي المسله ما تتشدش هذا كان بالانباره هذه طب بقينا شنو يلزمنا نقنوه نعملوا توكي احد يمشي
0: لك معناتها انت تمشي معاك رايس في فتره مقننه فتره قصيره للاستعمال
2: وجدتك بالضبط شنو نقولوا احنا نقولوا يا سيدي ياخذ نشكل مع بعض الرياس قد عندنا في المستير راهي ناس هذيك الاختصاص نتاعها سبيسياليتي خذيه على ابوه ولد خذا ولده هكذا دواليك سبيسياليتي تبقينا كما قلت لك نقونوه اول شيء نعطيه الرخص استثنائيه موسمي في فتره 3 شهور بخلاف الرخصه الكبيره نتاعك خاطر هو ياخذ رخصه صيد جميع اسراح والا معناها كامل الجمهوريه تراب الجمهوريه كلها نعطيه رخصه ثانيه ياخذها المعني بالامر اللي يتعهد باش يخدم الشركه بالطرق القانونيه وفي فتره معينه قصيره اللي هي 3 شهور رخصه موسميه استثنائيه وكيف ندوره ماذا بينا كيف يا اخي انت دورت وما لقيتش شركة ما ظهرتش حتى الشركة وروها طف تبدا تنمى لك وتجري وشوفوها والمسلة تبدا تضرب فيها واللمبوكة والشباط شرب احنا نقولوا هوت اخرى مليسة تبدا معروف فما ما فماش ما فماش يا اخويا ما ندورش قادر باش ندور هي ما فماش باش نشد هوت شوية وباش وهي ما فماش اني اللي خذيت الرخصة على خاطرها
0: ما لقيتهاش ما نعملش اختلال على مستوى الشبكة
2: حاجة ثانية كيف ندوروا ندوروا باللمبارة ماذا بينا ندوروا بطريقة القانونية شنو نقول بطريقة القانونية هذه الفلوكة ندوروا كي نشبدوا الجوانح ما نرموش المخطاف التالي قاتل كي باش ترمي المخطاف التالي باش تولي عملية جر
4: تجبد الكل
2: تكيس تجبد الكل تخدمها شكون كاش نخدموا قبل نحطوا اللمبارة نبداو نشبوا قاتل هي بواز محلول هذا جناح وهذا جناح ولا تحت كل واحد هي احنا حجرة صغيرة فيها خيال نقولوا خيال احنا شوية باش كذا نضرب هيك الشركة تقصد ربي تمشي الواحد وك الصبار شو الكل يخرج اما الشركة بدي تعمل لك ميك وهي اوب تمشي لداخل ولهنا ويتعهد البحر يخدم كي يعطيه رخصة استثنائية للمسلة وللشركة يخدم كان في الوقت تاعها مش العام 12
0: اي صحيح
2: على بعض وكلنا على بعض ثاني حاجة عندك اخويا انت كبحار باش قاتل في مناسة ديك رزق راي هذيك خبزتها خبز ولادها انت نحتفظ عليها ما فماش فما فبها ونعمة نخدم روحي ما فماش نشوف قلم مخر
0: اي بس وتبارك الله
2: يظل لي كلامي واضح
0: ورزق البحر كبير وربي يرزق الناس الكل
2: وربي يرزق الناس الكل اما نقعدوا مع بعضهم
0: لازم نستحفظوا على بحرنا وعلى مستقبل بحرنا
2: صيادة وبحارة ومندوبية ومسؤولين شوفوا حل جذري انا قلت الحل اذا كان عجبهم فبها ونعم ما عجبهم يشوفون حلقه
0: هكذا المبادره جت مع عندك رئيس لازم يتلموا ويحكيوا ما فيهاش لعبره ولا حكايه وفي هذا الاطار ما دامنا نحكيوا على الشركه مدينه منسير باش تعيش على وقع حدث ثقافي سياحي ممتاز وممتاز للغايه فرحانين برشا بصفته رئيس جمعيه الموروث الغذائي بمنسير دوره جديده من مهرجان الشركاوي شيف مازري ايش قولك في المعطيات وفي التاريخ وفي التوارث
5: ممتاز جدا واحنا حتى في اللافيش نتاع المهرجان ديما البحار هذاك والكب هذيك اللي هما اللافيش هذيك السمبول للطريقه التقليديه من بعد الرئيس قال ورانا كيفاش ندوروا عليه طريقه معناتها الجديده فهمتني.
2: لا قديمه هي قديمه وتوارث
5: ابان الطريقه القديمه القديمه اللي هي بالكب فهمتني
2: اللي زوج مع بعض زوج مع بعض. اما الكب شنو هو كان راجل سامحني
5: يصعب ويطلع شويه برك يقعد
2: نهار كامل قام تلقى راجل كبير وما عادش عندك القوه والواحد باش يخدمك شويه هكي باللي يروح بخفافه في البرك
5: وهي حتى المرأة تتعب في تنظيف وراه معناتها يوريك هذايا القوة نتاع الصبر سواء نتاع الرجل ولا نتاع المرأة. المرأة ممكن تتعب أكثر فكل تصور أنت هكا زوز كيلو شوف قداش من الكعبة راس تنحي تقعد تنحي بالراس بالراس مع تضرب سوايع فهمتني وبعد تحك حيك وتطيب وزاد كذا الكل يعني هذا يوريك القوة الاحتمال نتاع الرجل والمرأة.
3: الكعبة فيها تقريبا ميزان 3 جرامات 2 جرامات
5: هكاك فهمت وهذا هو معناته
0: احنا قاعدين نشوفه في المعلقه الحقيقه نتاع الدوره الرابعه دوره الفقيد المشهد الثقافي العالمي ولا. الله يرحمه سي منير المستيري باش يكون في المارينا 2 3 4 اكتوبر جايين ان شاء الله دوره كبيره وان شاء الله موفقين دائما وابدا. نقولها لك شايف خاطر بالحق خدمه كبيره من اجل الحفاظ على الموروث هذا اللي يهم التوانس الكره.
5: صحيح هي البطاقه تعريف تهويه نتاع المسير هذاك علاش اوبليجي علينا يلزمنا كذا والحلول هذه يلزمنا احنا حتى كجمعيه مساهمة مين يلزم نطرحوه الموضوع هذا علاش خاطر الشركه ما نلقوش
2: شنو ما باش نلقاه
5: ما عادش نلقاو عمل صدقني تو انت في المسير باش تلقاه يلزمك تكلم مرة البحار ومعروفين زوز ثلاثه يبطوا الشركه وفي المسير لازم تكلمهم سواء من الريستورون يلقاو مشكله خاطر الريستورون يحبوا يخدموا في الشركه وذا وحتى للزوار فما برشا يقول لك حاجه حتى في المساتريه فما برشا ممكن نساوه المطعم الشركه والكس الشركه وما عادش يذوقوه تلموا هالبرودوي هذا
2: مع 4 5 سنين ما جاتش
5: الاسباب علاش كيما كنا نحكيو فيه البحار ما عادش يلقى الموايا والقوانين اللي تساعده باش يجري حتى هو البرودوي هذا اللي معناتها الشركة حتى بفعل التلوث ما عادش موجود كان موجود على السواحل في المستير توا معناتها كي نقولوا تبدل الحوت هذا راي صلح لي كان غلط يعيش الفوق هكا ولا ما يعيش معناتها اللوطه. وكي احنا في القرعيه بار اكزومبل شنو عندنا اكبر زوز مشاكل تلوث مثال فهمتني هي غير خديجه مثال لك الوسخ والتلوث ما نصادوش فيه معناتها نمشيو لصح جابر اكثر حاجه باش نصادوا ولا نهبطوا السوسه والا مثال مارينا ذيك خاطر برت ويبدا مازوت بكله كذا معناتها فهمتني اذا مشكله معناتها البرودوي ذا عمال ينقص هذاك على كي ينقص ما عادش نقوا على الطاوله نتاعنا

0: فهمتني وهي فرصه للساده باش يكونوا بحذانا في النهار هذاك فهمتني باش نثيروا اكثر الحوار. تعرفش الشركه وعلاش تسمى شركه مثال هذه ان شاء الله احنا عندنا شكون المعلومه عند
1: هاي علاش شركه
0: لا باش نقول
1: لك عطيني سكوب شي سبب لازم نمشي له المارينا يعني باش نمشي زعره
0: نمشي في النهار هذاك فهمتني علاش يتسماو شركه فهمتني ونلقاو ان شاء الله
2: من في العالم من البلدان المتوسطيه مش في العالم من البلدان المتوسطيه هم اسبانيا ايطاليا خاصه ايطاليا
0: صحيح
2: ايطاليا ياكلوا فريت
0: صحيح
2: ياخذوا لي بونتا كي دي كالامارا كوما انا نقول له برانكا زوز طوال كوما زوز الطوال مش الثمانيه الاخرين حتى الاخرين يحطوهم ويقصوه وشويه كروفات وشفرات صغيره وواحد يعملوه فريت راهو بلا بريفيري في ايطاليا برميلي
1: برا كسكسينا واحد كسكسينا واحد
0: لا صحيح في ايطاليا وذقناه مره شيء عمر كان معانا وكان يخدم في ايطاليا وكان جابونا مقلي يعملوه فريت هكا يعني كعبه كعبه في
2: كذا كعبه كعبه ياخذوك البوتاكيل يعملوها كروسور كي يدوروك ويحشوها بالعظم والفرينه روعه روعه
1: صح
2: وراهم الناس اللي ياكلوها بصفه كبيره كبيره في ايطاليا خاصة في مزارة ديل فالو اللي هي في وقت من الأوقات فيها توانسة ما شاء الله
1: وقت كان الخير بزايد وقتها كانت تدلل تعملوا فريت وتعملوا كسكسي ما عادش ما لقيناش
0: هذا هو معناتها نقول حتى في البحر الأبيض المتوسط ولكن تقعد ديما الطريقة اللي هي الأولانية معناتها الخطوة الأولى باش من بعدها نلقوا على الطاولة فهمتني معناتها هي اللي هي البحارة مساترية يعرفوا كيفاش كيما كنت تحكي وبالمناسبة من بعدها
3: نحكي ما قلتلناش لو شاف علاش اسمه شركاو
1: حبش يقول
3: السكوب
0: سيدي ان شاء الله النهار الاولى تو نعرف علاش ولكن فما معلومه زاد صلحها لي خاطر ديما نحاول نسمع اي حاجه شركه ونحاول نقيدها يقول لك حتى البحار الفلوكه نتاعو تلمو ذكيه الحوت هذايا يشم الفلوكه اللي اصطادته معناتها كعبات اللي هربوا يقول لك توصل حتى البحار يغسل الفلوكه نتاعو باش يعاود يهبط يصطاد معناتها
2: خسران الفلوكه هي هذاك من الابجديات خدمت على روحك هو يعمل روحك يعمل ريحة قوية برشا كيف يعدم كيف يبات فوق في الفلوك يعمل ريحة ربي يعفو والماء متاعه خاصة عطوتك في طلة الشركاء بالكب ولا بالنبارة الكعبة اللي تموت ولا تطيح الوطة تعمل ريحة مهولة
1: يحكي علاش يمشي يغسل الفلوكة باش الحوت الاخر ما يشمش ريحة
2: باش باش يمكن انا ما نعرف هاش المعلومة هذه يمكن صحيح وعلاش ما تكونش صحيحة تكون صحيحة علاش لا تكون صحيحة
1: سبحان الله
3: عندي إضافة صغيرة هو توا الشيف والرئيس قالوا كل شيء حبيت نقول البريود نتاع التكاثر هو سيلاتيرين بالفرنسي البريود نتاع التكاثر نتاعه تبدا في مارس توصل حتى الجويليا ومعناها تتمد على بعض الاشهر في خاصيه بارابول للحوت الاخر كل تقريبا وفي مجال التربيه المائيه معناها نعرفوها اللي العظم نتاعه يقعد في الفندق مش العكس نتاع العظم نتاع الوراتا والقاروس والاسماك الاخرى اللي هو يطف العظم نتاع الشركه ويقعد في الفندق وعنده كي الخيوط ويشد في الفندق وبعد كي فقس تخرج منه اليرقه. حبيت نعرج على موضوع التكنيك دو بيش. الحقيقه في كل حاجه فما استثناءات. احنا ديما نشجعوا وهذه حتى معناها المنظمات العالمية لفاو وسي جي بي ام وكل ديما يشجعوا على الصيد التقليدي واحنا عندنا الخاصية هذه نتاع الصيد التقليدي نتاع الشركة وصحيح هذه توا لا سنتورنونت هذه معناها ممنوعة وكل لكن ديما فما استثناءات وما فيها باس لو كان السلطة كما قال الرئيس تغزل للموضوع هذايا والاقتراح اللي اقترحه وجهه الحقيقة تولي معناها بوتوريزاسيون بتراخيص ونعرفوا اللي باش يصطاد شكون ويزموا يصرح بالمنتوج نتاعو
1: وقداش يصطاد
4: ويصطاد زاده في الاعماق القانونيه
3: اي ما تنجا
4: يصطاد في الاعماق القانونيه
2: ما تنجمش معناها يعيش كان في الشط
3: هو في القصير يعيش
2: كان
4: في القصير دونك تصطاد بالطرق التقليديه مش تخدم الكيس غاديك ولا
3: لا ممكن قال الشيف بيلاجيكو
2: تمشي الطريقه
4: فهم درايس
2: اما راهو لازم شغل اما شنو انت كي تجي للشركاوه على قداش يخدموها يخدموها قول سيدي على كيلومتر مش حسب تقديري على كيلومتر ماكش تقتل انت كان تشوف
4: لا رئيس هي المشكله مش في الحوت راهو المشكله في التضاريس البحريه اللي أكل حشيش والواحد كي تكيسوا إيه؟ راك باش تقلعوا هذاك هو
2: ديجا هو على امتداد لا والله لا
3: كي يبدا
2: بالمبارك

0: ما قلت لكم ما يرميش المخطف التالي وما يهدش كما نقول له يرمي التلفون ويمشي طلاق وبعد يبدا يقول حتى يرجع لنا لا يرميها كيما هكا ديميرون وجناح منا وجناح منا حجره في الوسط باش يدخلك شركه والداخل نقول له احنا خياله فهمت لا واما براو باش يقتل
1: يا رأسي زمنا نعرفوا بسرعة الحوت في أربع نواع هو يعني فما الساكلة وفما برويس هذه معناته فما البيضة وفما البيضة القطاع عرمل يعني ديما البقعة تختلف تلقى في الحجر
2: واحدة تسكن هي صحيح
1: واحدة مسير عندنا الشاطئ الصخري اللي هو مستحجابر وعندنا الشاطئ الرملي اللي هو من رئاسة تلقاها غادي ولا كل تضاريس كل بقعة عندها تضاريسك وعندها النوع
0: متاع أما بالتسمية البحرية الشركاوة فما نقولوا المسافرة احنا هذه هي تو نقولوا مسافره والجنكه الجنكه جويده جويده
1: وراس الجيل فطاير
0: الجنكه هذيك نقولوا جنك احنا نقولوا جنك مسافره والجنكه ولا تحكي اللي انت الساكنه هذيك اليوم موجوده تلقاها متصيفره صفره وهرشه ما تجي كان بويون غلي في الشربة وكول
1: وهذيك يفوحوا بيها الكسيرة
0: يفوحوا بيها حطوا في المرق وبعدها قلبوا بال
3: احنا نقعدوا مع الفطاير بعد شوية احنا مازلنا مصيب معكم مستمعين الكلام نرجعوا لكم مع مختلف فقراتنا هذه البحر حكايه.

0: هذه نجوى كرم مستمعين كرم حكيت الرئيس بركل علي مستمعين مرحبا بكم في البحر حكاية كالعادة مازلنا مواصلي معكم مختلف فقراتنا واليوم نحكيه حتى عد برات وتبارك الله معناتها الشركة وتنجم تعمل منه ما شاء الله خيرات الكل بعد شوية من خلال فقرة الدبارة بحرية شيف مازل عيسى بشي ودنا بدبارة مزيانة كالعادة أما توا معدكم من خلال فقرة تحت الموجة تحت الموجة باش نرجعوا لبعض المواضيع خاصة اللي تهم التغيرات المناخية تهم الحياة تحت البحر خاصة نحكيوا على الأسماك اليوم موضوعنا هو تربية الأسماك برشا أفكار نجم نقول عليها معناتها مغلوطة وأثبت العلم والدراسات والأبحاث أنها رأي مغلوطة وأنه فما بعض الحاجات اللي لازمنا نصلحوه الحقيقة وفي هذا الإطار سعيد جدا أنه الكلمة أحيلها الإنسان تبارك الله في اختصاص مجاله تربية الأسماك معناتها تبارك الله فوق 30 عام في هذا المجال سعيد سيروف بسباس فسرنا أكثر تربية الأسماك في بلادنا
1: والله شوف احنا تول الإشكالية اللي تطرح العباد يقولوا ساعات الحوت المربي والحوت المربي وماكلته ما هيش معناها مناسبة وفيها إشكاليات وإلا احنا نقولوا اللي الحوت المربي ساعة هو يعيش في البيئة متاعه وخاصة توا ولينا نخدمه في الليكاج في الأقفاص العائمة في البحر هو يعيش في البحر في الميليو متاعه وما يعيش في بلاصة إذا كان بلاصة ملوثة ما نحطوش فيها أقفاص هذه وحتى كي نخدموا على اليابسه معناها في دي باسون بيتون ديما الكاليتي نتاع الماء معناها تولي المراقبه تولي مضاعفه اكثر فالحوت المربي بالنسبه للبيئه نتاعو هو ما يعيش كان في بيئه نظيفه دونك هذه من ناحيه هذه الاشكاليه اللي ديما الناس تحكي فيها هي العلفه نتاعو يقولوا العلفه هو راهو العلفه نتاع الاسماك كيما العلفه نتاع اي حيوانات مربيه تخضع القوانين وعندنا القانون رقم 25 تاع 2019 ينظم هو داخل في حكاية السلامة الصحية للمواد الغذائية والأغذية الحيوانية هذا قانون شامل يحكي على كل الاندستريا ليمونتير معناها بصفة عامة فلاحية وبصفة عامة واللي ديستيني للعبد القانون هذا تاع 2019 هو قلنا شامل الحاجة اللي فيه باهية هو اللي معناها وضع هيكل جديد في تونس هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات ولا المنتجات الحيوانية اللي ديستيني للاليمونتاسيون المنتجات الغذائية هو معناها الوحدة هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه الهيئة هذه هي اللي مأهلة والدور نتاعها هي المراقبه نتاع سلامه واحنا راهو في تونس اون تريز اكزيجون هذه حاجه معروفه ويعرفوها لي زاندستريال الكل والاخوان اللي يربيو سواء في الحوت ولا في الدواجن ولا في اي منتوج فلاحي يعرفوا اللي احنا معناها القوانين نتاعنا صارمه باش نرجع للحوت الحوت مقنن زاد من قبل 2009 فما معناها قرار وزاري من جويلية 2009 هذه يقول شنو هما المواد اللي نجمو نحطوهم في العلفة متاع الحوت وهنا أن القوانين التونسية تقول البروتينات والدهنيات الحيوانية كلها ممنوعة باستثناء وفما الاستثناء شو يقولك يقولك استثناء هو بالنسبة لتربية الأسماك مسحوق الأسماك ولا لي برودي ديريفي متاع الأسماك دونك كل ما نحطوه بروتينات في العلفة هو من البحر الزيوت كيف نجم نحطوا زادة الزيوت النباتية وهذا الاستثناء الزيوت النباتية والزيوت والبروتينات النباتية وفي هذا معناها بالنسبة وفما الحليب ومشتقاته خاطر معروف لكازيين اللي هي بروتين جولي مستعملة في الأعلاف خاصة معناها في تربية الأسماك نحطوا لكازيين وهذه ما فيهاش حتى إشكالية دونك باش نهنيوا الوحيد السيد المستهلكين ونقولوا اللي وهذا الاستثناء التونسي الاستثناء التونسي وقت اللي صارت المشكلة متاع لافاشفول هذيك متاع داء
0: جنون البقر
1: جنون البقر اللي صار هذيك من وقتها المجموعة الدولية خذوا القرار باش ما عادش نستعملوا لي برودوي هذوما البروتينات الحيوانية الأرضية. فوقتها ولات تنحى كل ما هو خطر. قبل كانوا يستعملوا لي ديشي دباتوار، يستعملوا الديما، يستعملوا الحاجات اللي تقعد في البطوارات، معناها في المسالخ اي، ويستعملوا حتى ريش الدجاج، ويستعملوا الفواضل نتاع الدجاج المصارن والوحيد، فنحاهم. وكانوا يستعملوا حتى معناها بعض لي ديشي نتاع الحيوانات المشترة لي لومينون، معناها كيما الابقار وكل، فنحاوهم. لكن بعد اكتشفوا لي في تربية الاسماك ما عندهم حتى فاعلية وما عندهم حتى، فاوروبا رجعت لهم. لكن وهذا الاستثناء التونسي احنا ما رجعنا لهش، احنا قعد قانون 2009 حتى التو ساري المفعول، ما عندناش الحق باش نحطوا لي برودوي هذوما.
2: بعد عشان غنيلو
1: فاي لا، هذه استثناء تونسي وما رجعناش، ما تراجعناش وقت اللي توا حتى كي نعملوا امبورتاسيون العلف يلزم يكون مطابق، هذا حسب قانون 25 نتاع 2019 يلزم يكون مطابق، العلفه كي نجيبوها يلزمها تكون مطابقه للوصفات التونسيه اللي هي معناها تمنع
0: كل ما هو محظور،
1: كل ما هو واحد. فتقعد شنو الحاجات هذوما ممكن ربما نقولوهم اللي لي فارين دو بواسون يقعدوا ديما اوتوريزي، فما دونك البروتينات نتاع الاسماك كيف خطر في العلف نحطوا الفارينه، ونجموا نحطوا زاده ديزيكستري نتاع بروتينات في العلف. زيوت زاده كيف زيوت نباتيه معموله معناها اوتوريزي، والا زيوت البحريه، فما الويل دو فواد موري معروفه، معناها الموري هذاك نوع من نظلي كبير مع الناس احنا هنا، الكبد نتاعو فيه زيوت معناها عندها قيمه غذائيه كبيره. وبعد كي نحكيو على مثلا بروتينات الدواجن ممنوعه، نحكيو على الابقار ممنوعه في تونس، نحكيو على الخنزير ممنوع
0: بالطبيعة،
1: الدم ممنوع، لا هذا الكل اوتوريزي برا. لكن احنا هذا الاستثناء متاعنا، وهذا علاش معناها حاجة ميزة،
0: هيك علاش الاسماك متاعنا وخاصة شركات تربية الاسماك قاعدين يخدموا مواصفات صارمة من صحة المواطن. راهو حاجة اليوم مش اي مواطن ينجم يقدر مثلا على القاروس والا على الوراثة 70-80 البحرية، معناتها هما بالعكس ينجم يوفر لك حاجة فيها بروتين وعندها نفس القيمة الغذائية
1: بالحق عندها. هي لو كان مش هذيك تورانا
2: مش أكثر القيمة الغذائية متاع الأسماك المربية تجم تكون بيان سيلكتيف كل مربية، هي خطر ما بريسك الغذاء متاعها متوازن على الأخر، ويعرفوا هي مهمة بريسك الحوتة شنو تستحق، مش كما الحوتة البحرية اللي يمكن تلقى الماكلة هذيك يمكن ما تلقاهاش في التغذية متاحها.
1: حبيت نقول لهذا القانون متاع 2019 رأوا ينظم بالقداء القطاع، ويقول لك فما الكونترول، فما لوتو كونترول الساعه احنا في اللي فارم اكواكول، فما معناها سيرفيس فيتيرينير، فما ناس هما بيدهم يتبعوا، وفما الرقابه نتاع الدوله اللي نتاع هذه المؤسسه اللي سميتها لكم البكري هذه، وفي الـ في الـ في الـ وفي الـ في تربيه الاسماك بصفه عامه، القيمه الغذائيه نتاع الاسماك المربيه ما تنقصش على القيمه الغذائيه الاخرى
2: اذا ما تكونش اعلى، معناها
1: اذا ما تكونش خير. فما هما بصفه عامه تاول الوراثه والقاروس كي ناخذوا القيمه الغذائيه فما تقريبا 40 الى 50% معناها من البروتينات، وهذه نسبه عاليه بارابور للدجاج وللحاجات الاخرين. في الدهون فما من 10 ولا 12 حتى ل 17% معناها دهنيات، ممكن في المحيط الطبيعي اقل شويه وتنفسرها، وفي البقية في كل ما هو معناها كربوهيدرات وكل شيء تقريبا كيف. فالحكاية يقولوا الحوت المربي يسمن برشا يعظم وفيه برشا شحم، فهنا نقولوا اللي حتى لو كان نسبة شحم معبية شوية معناها زايدة شوية في الواحد راهو ما تقلقش، على خاطر أولا ليبيد هذوما الدهنيات متاع الأسماك هي ريش اوميغا 3 وما فيهاش خاليه من الكوليسترول، دونك ما نخافوش منها. حتى اذا كان حوته وهي نورمال، اذا كان تكون عايشه في البحر تجري وتسافر واحد في الحوض ما عندهاش برشا معناها سبورتيف. اسباس فتلقاها مشحمه شويه، هذا ما يمنعش اللي راهي تقعد بنينه وتقعد غذائيه لباس عليها، مش كيما الحاجات الاخرين. قلنا الحوت ما فيش كوليسترول، والحوت فيه الاوميغا 3 والاوميغا 6 اللي احنا حشنا بهم برشا للبدن نتاعنا. فما نخافوش من ماكله الحوت المربي، ولولا الحوت المربي رانا ما نجموش نخلطوا على الوراتة والقاروص اليوم.
3: هو سي رؤوف معناتها حسب ما سمعنا ونعرف الحوت ياكل الحوت، يعني الماكله نتاع الحوت المربي راهو طبيعيه، يعني حوت والا اعشاب والا
1: كذا. هذا هو احنا قلنا فما معناها اما مسحوق اسماك فارين دو بواسون ولا فارين دو ديريفي نتاع
3: حكايه المشحم تو سامبلومون كاعت الوراتة من زيتوهاش كي نفوحوها يشويوها هي برك توسيبك الزيت نتاعها وكا تو
1: سامبلومون. هذه اختصاصك هذا اختصاصك وبارك الله فيك، وخاطر حتى ما هي ما تقلقش. وبعد يقولوا الحوت يكونسنتر حاجات، راهو الحوت كونتي كونسنتر حاجات يكونسنتر في الامعاء، معناها يخزن الحاجات نتاعو في واحنا ما ناكلوهمش الامعاء. ممكن في البلدان الازياتيك عندهم الاشكاليه هذه، احنا ما ناكلوش الامعاء. دونك ما عندنا حتى مشكله في ماكله الحوت المربي، وعلى خاطر كما قلت لكم راهو مقنن بقوانين وقوانين صارمه، وعندنا معنا لي سيرفيس فيتيرينير نتاع الصحه ومتاع الفلاحه ومتاع التجاره اللي راهو صارمين في الحكايه هذه. ومن الحكايه هذه معناها من حكايه حوت مربي وواحد راهو ما تخافوش ونشجعوا الناس
0: الكل. لاباس وربي يعينك الناس الكل. وعندك زوج حلول، اذا ما غاليه الوراثه والقاروص نجم تمشي تصطاد وتعطينا ليزاستيوس بعد شويه فقره الصياد، ولا تشارك معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنسير تربح 100 الف حوت من شركه الحنشيه فيش اجود انواع الحوت. خليكم معنا مستمعينا الكرام، نرجوكم بعد شويه.

0: مش عم تزبط معي نصيف زيتون. نوصلوا معاه الفقراتنا الأخيرة وهي ديما ناجحة معاه ليزا ستيوس والنصائح ديما ناجحين معاه. البطل الوطني ولاعب المنتخبنا الوطني التونسي للصيد بالقصبة والبطل العالمي كريم السيالة ديما ديما ديما ناجحة معاه وديما ضابطة معاه. كريم السيالة من خلال فقرة الصيد.
1: الصيد
0: يا سي كريم باش ما ناخذوكش بالعين تبارك الله عليك. انا ومحمد سيدي الحقيقه شفنا تصاور نتاع اخر مشيه ليك للبحر الويكاند هذا. طبعا شويه مدام نجله تودنا ما شاء الله تبارك الله خير يا تربي ما شاء الله تبارك الله شديت لنا المجله
2: هذه المجله
0: هاي
2: اليوم هي لميله لميله تختلف تسميتها من بلاصه لبلاصه في في في تراب الوطن. دونك في في بنزرت يقولوا لها الملعبنا عندنا هنا في في المجل في الساحل المجل في صفاقس الجنوب يقولوا لها الميلة. هذوك بالاسباب بالنسبه للميلة الميلة هي نوع من انواع الاسماك اللي تعوم اونتر ميو ولا في سقف الماء. دونك انا في المصيد نتاعها الحقيقه معناتها من اكثر الاسماك اللي نشيخ بالمصيد نتاعها خطر نوع متاع سمك معناتها يمشي ويجي برشا يتحرك برشا وتقعد تتعلم معه شوية صبر وفيه برشا تكنيك انك تقعد تستنيه زعما يسكو بعد قرب قاعد يمشي لاتيرال ولا معناتها يمشي فيرتيكال معناتها يدخل الفوند ولا يخرج لك للشط. ساعة لساعة تلقاه في شطوط تحت سقيك معناتها جوست على رشمة الماء هذيك الشيخة متاع المصيدين تقعد ديما تلوج على الكعبة وقت اللي تطيح بها معناتها تعمل منها كونتيتي. بالنسبة للميلة ولا الفامي دي ميلي نحكي جوست على السمكة هذية السمكة هذية برشا صيادة يقولك الفامي متاع بوري راهي تاكل كان الخبز ولا عجينة ولا الحشيش ولا في وقتنا توا هي برسك في موسم التكاثر متاعها دونك مش نقاوها برسك باضت وقت تبدا باضت سي تبدا جيعانة نجمو نصطادوها بالطعم الطعم اللي هي الشيطانة تريمولينا ولا بالأخص جروس البحيرة خاطر هي الطعم ارطب برشا والانواع واللافامين تاع معناتها عائله اسماك البوري بالاخص الميله ما عندهاش اسنان باش تراشي اللحم ولا دونك تبدا
0: تتذوق
2: صحيت كيما نقولوا احنا تبدا تمص في الـ في الـ في, الـ في الطعم بشويه. دونك هنا التكنيك نتاع المصيد نتاعها سبيسيفيك شويه. اولا لازمنا صنار خفيف برشا اللي هو الفان دو فير نسميوه احنا الصنار يبدا فور دو فير للاسماك اللي عندها فكوك معناتها قويه برشا موين دو فير للحوت المتوسط والفان دو فير للاسماك الطافه واللي الفم نتاعها صغير كيما المسله دومي بيك الملقوطه ولا الشورو الشرب والميله هذوما الاسماك الطافه ونخدموا لها في اللومبيل اللي هي الخيط اللي ما بين لامسون والكوردوليني متاعنا نخدموه بالخيط الفليو كاربون معناتها الخيط يزمو يكون انفيزيبل معناتها خاطر سمك حذر برشا الميلة.
0: وشنو نتعاملوا مثلا
2: به كما قلت لكم الشيطانة تريمولينا والا الجروس البحيرة ودوب التكنيك متاعو دوب ما نغطيو لامسون خاطر باش ما رزنوش الطعم وتحلنا اللوطة برشا باش نعاونوه بالبيرل بالبيرل فلوطون ما نعرفش انا بعث لك تصاور
0: موجودين اي تعدلوه
2: بالبيرل فلوطون هذوكم باش يطفونا الطعم الفوق شوية باش يجي او نيفو وين قاعدة تعوم كعبة الميلة
0: كما نجم يتبعوا متابعينا من خلال صفحتنا يلقاو
2: الاكسسوارات هذوكم. بالنسبة يزمنا تكون عندنا فكره في الشط اللي قاعدين نصطادوا فيه العمق نتاعنا باش نحكروا بلوز موا طول لومبيل باش نخدموا مثلا البلاصه نتاعنا ما تتعداش عمق نتاع متر نخدموا مثلا طول لومبيل نتاع 50 70 سنتي نوصلوا حتى كشل متر وعشرين سنتي نجموا نهبطوا ساعات حتى كشل 30 ولا 40 ساعة على ساعة يبدأ يعوم في قعر الماء. كما قلنا دونك لي زام سون فان دو فير نستعملوا لهذوكم لي زاكسسوارات نتاع لي بير فلوطون ويحب ذا يكونوا لونهم ابيض هما الالوان الاساسيه في المصيد نتاعنا في عندنا الابيض اللي هو قريب بلوز او موان اللون البابه نتاع الخبز ولا والاصفر اللي هو بريسك الزاد المجل يحب برشا الجرام تاع القطانيه في الـ في الـ في الابرات ولا والا الاحمر الاحمر على ساعه يبدا البحر غامق شويه والرؤيه فيه من عند ما صحيت مدردر شويه نعاونوه بالاحمر باش يبدا اتراكتيف. والقياسات كما قلت لك احنا بالنسبه لل احنا والعمق نتاع الشط اللي نصطادوا فيه كان باش ندخلوا شويه نطولوا كان باش نطيحوا شويه نقصروا والدياميتر نتاع الخيط ماكسيموم يكون في ال 20 سنتيم بال 20 بال 18 بال 16 نوصلوا نطيحوا حتى يكشل ال 14 وال 12 سنتيم وخيط لازم يكون ذو جوده عاليه فليو كربون ولا فليورو
0: كوت الكعبه اكبر كعبه اصغر كعبه
2: التاي مينيموم التاي مينيموم تاع سمكه المجل ولا البوري راهو 20 سنتيمتر.
0: تبارك الله انت عندك كعبه اصطدتها اخر كعبه تبارك الله
2: هذه ما شاء الله هذه كعبه ملعبنا وقتها في جورني تاع شامبيونا بطوله تونس في مع زفاره الحكم هذه في الاخر طلعت وقتها نهار صعيب برشا ما فيهوش حوت مع تصفيرة الحكم الريكوبيري فيها ضربة شنية ما شاء الله هذه بريسك أكبر كعبة ميلة شديتها اللي هي 31 سنتيمتر معناتها يقولوا لي راه الميلة ما تكبرش لا ما شاء الله تكبر وتوصل الأحجام فما هكا وفما حتى أكبر من هكاكا نحكي في سمكة الميلة الميلة البوري يعظم يوصل معناتها يوصل حتى كشل
1: الميلة 600 جرام
2: توصل 600 جرام هذه فيها تقريبا بس 280 جرام حاجه كيما هكا 280 ولا 285 جرام
0: وتخرج لها صباح ولا ليل ولا
2: لا نهار البوري راهو ما ياكل كان في النهار راهو في الليل كريمون راهو يرقد الميلة.
0: يعطيك الصحة كريم سيالة شكرا جزيلا. الدبارة البحرية متاعنا اليوم باش تعرفوها الظاهرة وتنجموا تجربوها في مهرجان الشركة.
3: مهرجان الشركة والطبق التقليدي يا رئيس اللي هو كسكسي بالشركة.
1: كسكسي قمح بريش قرع قرين فلفل مقلي الله
3: سلام. وكعبة صحيحة.
0: فرحت بينا القايدة نجلة.
2: اللهم سلام بي.
3: ولا يعطي الصحة لمرات وصلها.
1: هي الانجليز.
0: هلا انجليز.
3: ناقصة فطيرة ذيك انت على الشركة.
0: فما زوز فطيرة.
2: لا هاكم ثلاثة كعبة فطيرة.
3: تحسها كفتة.
2: يعطي
3: الصحة. هذاك هو الدبارة متاعنا ولكن احنا في المهرجان باش نعملوا شويه دي بلا ريفيزيتي يعني باش نكثروا الشفرات في الواحد شفرات بريسك ميم طون دي كويسون هو والكريفات هو والشركاو فهمني وجربناها والله طلعت حاجه مزيانه فما حتى شكون عمل لي ديكرياسيون اخرين زادهم شويه بطاطا مقصوصه شويه دفريت مع البصل والمعدنوس والفرينه والعظم شويه بطاطا مقصوصه فريت شويه كريفات وشويه شركاو علاش نحبوا الصغيرات احنا ساعات يقول لك شوك وحوت و تبرا نزيدوا حاجه معناتها كذا هذوما هما فما ديكرياسيون ان شاء الله باش نلقوهم فما حتى شكون والله قال لي مازلت ما ذقتش قلت له ما نصحكش فما شكون يحب يعمل شربه فورا
1: انا شعملت له مره بون ديما ناكلوه احنا شنو نعملوا نطيبوا بزيت كشكشي ويقعد فاضل ناكلوه بالخبز والزيت هذا خرب هذا نطيبوه في الشربه يتغلوا هذا انا قلت له بالله توا علاش ما نجربوش انا له الطاجين شركه
3: شو ما نجيش نقولها سي فري سي نقولها اي فوالا
1: باش معنا جيني قالت لي هو
3: شو اي موجود نجم
1: والله
3: روعه خاطر هو ما فيش يروح معناتها في ساعتين فهمتني يعني اي وتزيدوا شو نحاولوا نزيدوا شويه خضر يعني كي تزيدوا شويه شويه بينار وشويه سلق ولا شويه كذا تعطي هيك الالوان اللي يحبها صغير وتلقى فيها السمك اما يقعد راهو
1: كيما قال
0: ريغوتا زاد
3: كيما قال
0: ريغوتا
1: ولا ولا
3: كيما قال الرئيس كل في قمح راهو
0: هذوما اكثر نجموا تكتشفوا مستمعينا والناس اللي حب تحضر مهرجان شركاو في دورته الرابعه 2 3 4 اكتوبر في مارينا المنستير باش تلقاو برشا جو باش تلقاو تذوق باش تلقاو تاريخ وثقافه وتلقاو ورشات وتلقاو حفلات وبرشا حاجات محضرها من الشيف مازري عيسى. بالتوفيق يا شيف مازري ليك ولكل الشركاء معاك، وان شاء الله دوره ناجحه ومتالقه كالعاده. سي كريم نورتنا خويا.
2: ميرسي بوكو. هذيلي بالمناسبه نحب نتوجه بالتهن لول جمعيتي وخويا العزيز رامي قديش بفوزه بالمرتبه الاولى في صنف الجلادياتور. معناتها مش سهل واحد باش يلعب وحده ما بين 200 بينام مش 200 بينام 100 بينام انت زوج وتتحصل على مرتبة اولى وانت تلعب زوز قصب وحدك انت وتفارع ما شاء الله في صيادة دوت كاليبر. مبروك
0: مبروك عليك محلاه روح الرياضي. رئيس يعطيك الصحة نورتنا كالعادة، موعدنا معاك الاسبوع القادم.
3: رئيس كراجة بنا كوب
1: في البرنامج
0: مروح سيرو بسباس. شكرا جزيلا. نحب نقول الف الف مبروك للفائزة معانا لليوم بوسط شراء بقيمة 100 دينار من اهداء الحنشية فيش اجود انواع الاسماك نجم ربحهم. معانا يد البريئه مدام عليا المنصوري، مدام سلمى الجزيري الهرقلي هي الفائزه معانا اليوم بوسط شراء بقيمه 100 دينار. تحياتنا لمحمد سيدي في الاخراج التقني، قائد نجله طيب محمد في الديجيتال، هيثم والناس مرحبا بيك. بعد شويه موعدكم مع موجز الساعه 10 الاخبار مع زميلنا وصديقنا علي مناف جلاسي. خليكم معنا، متابعه طيبه لبقيه برامجنا. بسلام عليكم زينا. على

0: 10 صباحا على موج إذاعة منى السيرة. صباح الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، وفيها تعرضت حافلتان تابعتان لشركة النقل بالساحل الليلة البارحة إلى رشق بالحجارة والتخريب في حادثين منفصلين، الأولى على مستوى سيدي عبد الحميد بسوسة والثانية في زرمدين من ولاية المنسير، وقد تم في هذا الإطار الاحتفاظ بشخص واتخاذ جميع الإجراءات القانونية. تحتضن تونس اليوم وغدا بدار المصدر بالعاصمة الدورة التأسيسية للمنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وقال محمد السلامي مدير الإدارة العامة بمركز النهوض بالصادرات أن تونس لديها عديد المقومات لفتح المجال للمؤسسات للحصول على علامة حلال باعتبارها جواز سفر للمنتوجات التونسية لعدة دول في العالم. كشفت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة أن منظوريها يواجهون أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد العديد منهم بالتوقف عن النشاط بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ 8 أشهر. وأشارت المصحات الخاصة إلى أن حجم المعاملات مع الصندوق يمثل ما بين 30-70% من إجمالي معاملاتها حسب المصحات والجهات، ما أدى إلى عجز مالي كبير يجعلها غير قادر على مجابهة كلفة الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين وفق ما جاء في بيان. يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة نظيره البنيني على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 7 مساء لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 عام. ويذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق مع السلطات الجهوية قررت السماح بالدخول المجاني للجماهير لمؤازرة المنتخب الأولمبي في مباراة اليوم. نختم بأخبار الطقس الذي يتميز اليوم بظهور سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة بهذه الجهات، البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. نعطيني الحل بعد الفاصل مع عوض في جبالي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 6 دقائق بعد الساعة 10 على موجة إذاعة المونستير صباح الورد. مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج أعطيني عقلك. اليوم نحبكم تركزوا تعطيونا عقلكم الكل باش تعطيوا معنا الحلول تقترحوا معنا. أعطيني الحل. أعطيني الحل وأعطيني عقلك. ذكا هو أني ما هو من أعطيني الحل أعطيني الحل وعقلك الاثنين ميسيش مشكروا معنا. هكا نعرف بليسيتي البرنامج الاخر نهار السبت عطيني عقلك. اليوم عنا عطيني الحل هذاك هو مكهو من كثر التركيز معناها معاكم سي الضيوف هذوما اللي بحذايا وهم رفقائي واخواتي وعزيز على قلبي فمعنيها نقعد ونحكي ونحكيو في البرنامج لين واحد معنيها سي حضر الحصه قبل ما يدخل. فمرحبا بكم معنا اليوم من هنا حتى نصف النهار كيما العاده باش نعطيكم مشكله وتعطيوني الحل فيها. لكن قبل هذايا حبيت نرجع ساعه قبل كل شيء نذكركم باللي معنا
1: إذاعة المنستير تقدم لكم برنامج أعطيني الحل.
2: أعطيني الحل برنامج يهتم بمواضيع تشغل بال الأسرة. فريق البرنامج الأستاذة فرح الميلي اختصاصية في علم النفس الاجتماعي استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية. الأستاذ رضوان الفارسي المختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. الأستاذة نادية محجوب أستاذة في القانون وسيطة ومكونة في الوساطة الأسرية.
3: أعطيني الحل إعداد وتقديم عواطف الجبالي.
1: أعطيني الحل يأتيكم صبيحة كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف النهار. أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول.
0: أسلوبنا ديما يبقى الحوار والغاية متاعنا بطبيعة هي نلقاو حل مش فقط باش نحكي ونروح الناس الكل نفرغ قلوبنا. أكثر حاجة البارح وجعتنا الناس الكل هو الحادثة اللي صارت لك البنية الصغيرة باللي ما عادش تسميه الأسماء ما عادش تعطيه الأسماء ما عادش تعطيه كل ما يهم المعطيات الخصوصية ما عادش توريه وجه الوالدة متاعها أمها ما عادش تبرتجيه على الأقل الناس اللي غلطت انتوا ما تكملوش تقدموا شوية في الخطأ ما تبرتجيوش هكل الفيديو اللي فيه الأم متاحة تحكيرا وممنوع بالقانون أولا وثانيا أحميه هكل بنية نحن الكل ربما نتصدموا وبطبيعة قلوبنا الكل توجع والكلنا نتغش وردوا الفعل بكل الطرق لكن بعد رانا باش ننسيو باش ندخلوا في غمار الحياة هذية باش تقعد هكل بنية وصمة في المجتمع متاحة في الانتراج المحيط متاحة غدوة تكبر غدوة عندها وليدات إن شاء الله ربي يفرجها وإن شاء الله تخرج لباسة والحاجة وإن شاء الله ربي يعوضها خير ويجبر بخاطرها لكن زادة راهو ذيك الكل باش يقعد في التاريخ تعرفوا المجتمع متاعنا قديش قاسي فيهك الوصم الاجتماعي بالله ما نساهموش فيه راهو ذنب كبير ابعدوا على هذيك الكل كان باش تحكي وما تسميوش ما تعطيوش معطيات ما تبرتجيوش المعطيات كما قلنا اللي تلقاوها على الفيسبوك. ثم معلومة أخرى اليوم نسمع في أم واحد من الأولاد اللي هو معناها أمبليكي في الحكاية ولا اللي هو تجبد تقول اللي الصورة اللي قاعدة تدور ما هيش صورة معناها صورة ولدي لكن ما هوش هو اللي معاهم يا ولدي التقي ولا تخيطوا أنتم ما تعرفوا شكونهم الأولاد حاضرين معاهم تعرفوهم بالضبط وحتى كان سمعتوا علاش تبرتجوا في صورهم مجرمين به عاقين به عملوا اختروا وعملوا كذا وجريمه نكراه وشنيع معاكم اما تعرفوا شكون انتم قاعدين تبارتاجيو في الصور نتاع ناس ما تعرفوهمش. ثم وليد مسكين امه اليوم تبكي على الصباح ورباح تقول يا ربي راه ولدي طايش الكرتاب لو قال ما عادش نمشي نقرا اني مانيش معاهم كيفاش تصويرتي الدور فلي هذا ردوا بالكم راهي معطيات شخصيه نجم تشكي بيكم وفوق هذاك الكل الوليد الصغير عليه تحطموا له في نفسيته ما عنده حتى علاقه بالموضوع في بربي ننتبهوا برشا ما نبارتاجيوش لا صور لا اسماء لا نعطيو معطيات به يزي سكر القوس هذايا نبدا نرحب ديما على يميني رضوان مرحبا بك سي رضوان الفارسي كيف صحتك
4: صباح النور تحياتي ليك وتحياتي لجميع المستمعين
0: يعيشك باش ناخذ رايك انت عاد توا من الجانب اخر خاطر البارح نعرف قديش قعدتوا تخدموا على الموضوع هذاك جمعيه التونسيه اولاد لكن باش نرجع لك قبل هذايا فرح مرحبا يا صباح النور
5: صباح الخير صباح الفل الحقيقه اللي صار حاجه تخوف اكثر من انه حاجه تحزن خاطر صغيراتنا اليوم في خطر كبير والحاجه هذه لازم نقفوا لها الناس الكل اطارات الدوله الكل احنا كاذاعه احنا كمختصين
0: بطبيعه وسائل الاعلام
5: فوالا وسائل الاعلام كقوه تنجم تردع حاجه كي من هكا وكذلك الأولياء والمربين عندهم دور كبير في أنه أيه. إحنا نجم نحيطه بالحاسة هذه ونجم نخرجه صغير البنية معناها من الإشكال.
0: إن شاء الله تلقى الإحاطة النفسية اللازمة
5: إن شاء الله.
0: مدام نيزيا محجوب صباح النور أستاذة شحيح.
6: صباح الورد والفل والياسمين، صباح النور الناس كل التبع فينا. معناها كما قلنا في الحلقة اللي فاتت المخدرات هي سبب كل شيء.
0: نعم.
6: هي سبب أخطى الجرائم، هي الجريمة اللي ربما تظهر حاجة مايش خطيرة برشا لكن تنجر عليها جرائم خطيرة. والدليل معناها البنية هذه هي حالة من حالات ربما معناها خذت صدى كبير خطر معناها حكاية شنيعة اللي صارت لها.
0: نعم.
6: لكن فما حالات أخرى أكيد معناها ربي يستر على صغيراتنا الكل وربي يحفظهم إن شاء الله هي زادة نجم تتجاوز الحالة اللي هي
0: أكيد.
6: فيها.
0: مش نرجع رضوين عليش خاطر البارح الجمعية التونسية أولادنا هو رئيسها البارح خرجت بيان ثم حاجة مهمة حكيت فيها هو أنه حفظ المعطيات الشخصية ونبديت به الموضوع هذا خاطر مهم للغاية وهذا عليش نحب نركز معك عليش ركزتوا على النقطة هذه يا رضوين؟
4: ما احنا في تونس للأسف نعيش التخميرة التخميرة بتاع الحاجات الباهية والتخميرة بتاع الحاجات الخايبة
0: صحيح.
4: وكل ما نعيش التخميرة ننسوا الأطراف اللي موجودين في وسطها. أول حاجة أنا نقول اللي الطفل هذيك أو الطفلة اللي تتعرض أي نوع من عنف هو طفل ضحية، معناها ما فيش حتى أي لبس الطفل هذية ما ينجموش اللوموه بأي حال من الأحوال ولا نحملوه اللي هو على وزر اللي صار للمسؤولية ولا المشكلة اللي تعرض لها مهما كانت ظروفه من ملابسات على خطر احنا في خذم أن نتبعه في الشأن العام دونك نشوفه اللي العبيد يحكوا أمها سمحت لها تخرج أمها أشبهها لابسة هكيكة ما هوش من مشمولات حتى حد أنك تقيم الشخص المقابل لو أنت لا عندك السلطة عليه لا عندك القدرة وحتى تكون عندك السلطة في نطاق المحدود دونك أنا نشوف أنهم يبرروا في العنف وحتى حد منجم يبرر العنف لأنه العنف اليوم ولا مستشر بطريقة خايبة. أنا في مهنتي في خدمتي الأصلية نعمل السماع للأطفال في اللي تعرضوا للاعتداءات الجنسية في الفرق الأمنية المختصة.
0: نعم.
4: حقيقة الطفل يجيك ديشيغي معناها
0: ممزق مكسر نفسي
4: وأكثر من حتى راه مرات ما يصيرش مش بس لاكت معناها ما صارتش اللاكت سيبسيال لكن صار فيه انه التحرش ولا غيره وراهو ما نحكي لكمش على قد ما انه صغير يكون راهو نفسيته منهارة والقانون لهنا المشرع التونسي كان واضح معناه قال لك في الفصل 29 انه الحضور اخصائي اجتماعي او نفسي في السماعات وممنوع سماع الطفل ضحية عنف جنسي مرتين
0: او مرتين
4: ما تعاودش تسمعوا ما
0: تقعدش يعاود نفس
4: وراه خلل اجرائي يعني. انا من المنبر هذا بربي نوصي الاساتذه انهم ما يخلوش السماع يتم لازم اخصائي نفساني او اجتماعي او الحاجه الحفاظ لك الطفل الترمولوجي الالفاظ والمصطلحات اللي يتم اعتمادها ومرات يكون الطفل في نفسيه متاع انهيار كلي ماهوش قادر باش يحكي على الـ على الـ على الـ على الوضعيه تنجم تخلي الوقت باش يحكيها في وقت اخر معناها ولكن والمكافحه ممنوعه في القضيه هذه دونك معناها النص كان المشرع كان راهو عنا القانون 58 بالهانات نتاعو واحنا نتعرضوا للجمعيه التونسيه اولادنا بما انه احنا نسيروا مركز ايواء للنساء ضحايا العنف دار لاله الجمره نتعرضوا كل مره نحكوا على العنف نتعرضوا للسحل في البلايص الكل ونقولوا رانا احنا مازلنا مواصلين لان منين به القضيه هذه منين ان المراه لازمها حمايه وقت المراه تكون في حاله استضعاف ولا فما خطر داهم عليها لازم يتم تامينها في مؤسسه نتاع رعايه وتكون محميه. حاجه اخرى انا لهنا الدوله معناها نقول الدوله راهو الشعارات والبيانات والناس كل نجم نكتبوا في التخميره ليه راهو لازم تطبيق القانون بحذافيره لازم الاليات تكون متوفره في علاقه بحمايه الاشخاص نتاع او الحاجه مواطنيك راهو ما عادش عندنا رعايه في تونس عندنا مواطنين فاهمين قانونهم ولازم الحمايه تكون حمايه حينيه وفي الوقت اللي هو صار فيه لازم التعهد النفسي والاجتماعي والقانوني ويحس روحه في مأمن وقت اللي انت تلقى اليوم انت اليوم سيكوريزي من دولتك ولا من انا البارح في اذاعه خاصه حكينا على النقطه هذه نتاع انه نفاذ القانون وكيفاش تنفيذ القانون وقت تحس انت القانون يتطبق على الناس الكل القانون العدل وعدم الافلات من العقاب راهو اليوم الوجيعه اللي تعيشها الضحيه وقت تشوف الجلاد نتاعها خرج للشارع ويتباهى ويتكلم ويقول ليه عملتوا لنا قانون باش انه يحمي المراه ويذل الراجل ليه ما هوش هذا الهدف وعمره ما كان هذا دونك احنا هنا الحاجه اخرى توصل الاسره العائله في الوضعيه نتاع انه طفلك يتعرض لاي وضعيه نتاع اول حاجه الابلاغ الاشعار المندوبي حمايه الطفوله متواجدين في الولايات الكل المجهوله متاحيه قاعدين يعملوا في مجهود كبير رغم الامكانيات الضعيفه. كيف انا نقول العائله لازم تتلاند لازم يحس روحه محمي في عائلته. أيوه. وقت انت ما تعطيش الحمايه وتلاندو ما حدش عنده امان. نعم. ويولي يخرج للشارع يلوج على بديل وهذا اللي احنا نخافوا منه.
0: يعطيك الصحه. فقط ملاحظه اخيره قبل ما نمشيو لموضوعنا لانه موضوعنا حاجه اخرى فقط حابين خاطر ما نجموش نتعداو وما نحكيوش في حادثه خطيره وشنيعه وجريمه كما هذه البارح صارت. نحب نقول انه 48 ساعه اللي كي تمشي انت للامن وتقول له بالله راه ولدي ما لقيتوش ولا بنتي ما لقيتهاش يقول لك بالله بعد 48 ساعه رجع لي كما لقيتوش نخرج معاك سامحني. دقيقة راهي تفرق في عمر الإنسان. راهو لو كان ربما كان التحرك في الوقت كنا نجم ونقضوها البنية هذه ما هالاختصاب هذا بين ظفرين الجماعي في بربي. إذا كان ثم قانون واني منعرفش يظلم ما ثماش قانون لكن هذا إجراء ربما معمول به خاطر حسب ما بحثت ما نعرفش تنزيد ونثبت وحسب بحثت ما ثماش يظهر لي
6: جريان عمل
0: اللي يقوموا
4: به عرف جاري غالط.
0: عرف جاري غالط فين نرجعوه؟ كيفاش أنت إذا كان صغير في عمر 15 سنة تجيك أمه وتقول لك يا ولدي راني ولدي ما لقيتوش الليلة كاملة ومش بيت بحذية تقولها رجع لي منو غدوة كيفاش؟ أنت منو غدوة نجم يموت والصغير هذاك. في السلطات الأمنية معنا تحياتنا ليهم نعرفوا مجهود كبير نعرفوا ضغط كبير لكن بالله راهو عملية الإبلاغ هذه على فقدان صغار ولا كبار بالله يتحركوا في الوقت راه الوقت يفرق برشا في عمر الإنسان. فقط نمر بعد الغنية هذية لموضوعنا اليوم. مرحبا بكم الكل في الاستماع سجلوا أرقامكم باش تتفاعلوا معنا تعطيونا الحل تفضلوا.

0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.
1: مرحبا بكم بكل مكالماتكم مع عليا المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، تحية لها كبيرة برشا، نشكرك برشا يا عليا. نجلة عطية في البث الرقمي، وكتنجموا تتبعوا الحصة على الفيسبوك ولا على الشان يوتيوب، وهيثم والناس من أمام الكونسوليت في إخراج اللقاء متاعنا اليوم. نشكركم برشا زملائي، باش نكمل معاكم حتى نصف النهار كيما العادة. توا باش نقدموا الإشكالية متاعنا، الشهادة باش تسمعوها من بعضنا الناس الكل، وتسجلوا أرقامكم باش تعطيونا الحل في الشهادة هذه اللي هي وضعية نجم نقول ثم برشا ناس قاعدة تعيش في وضعية مماثلة لها. نسمعوا بعضنا ونرجع.
2: أنا كنت معرسة وطلقت، خاطر هو يحب يجيب صغير في الكري، أنا ما نخدمش وهو نهار يخدم وعشرة ليه. جاء واحد عرف السطحية كما نقولوا، معناه تعرفنا على بعضنا، بعد ما لي نشرب قهوة مع بعض قال لي رأي ذي ترقد في الليل من وقتها حتى لنحصل على بعد 3 شهور شهرين سي ما عادش نجم، يلزمني هي، يلزمني نقابله هو بشي مديلي اوبليغاتوار عليا، معناها بيع تليفوني اي قطعه عندي نهزها نبيعها ونمشي نهزله باش يجيبها لي. من الاول بلاش، من الثانيه بلاش، الثالثه بلاش، لين اللي عرف اللي هو سيء انا شد فيا المرض.
0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشره الى منتصف النهار. شارك برايك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل. أعطيني الحل. من المشكلة إلى الحل، إعلام يسمع يفهم ويتصرف.
3: كان حنين معايا برش، كان بيجي معايا، كان حنين معايا، جاني تدور خيبة وقف معايا، ولقيته الراجل اللي هنا نتمنيه بعد دي عام ونص بيجين برشا، كنا نخرج ديما مع بعضنا، مش كان أنا سيد صحابي بركة، هو زيد سيد صحاب ولا ما عاد يقعد، كان معايا كمل خدمة يجيني طول عشية، كان لما نتراف حتى نصل ليد، معناه كان ما يقلقش معايا، يقول لي أنا ما نقلقش معاك، أنا سيبت أصحابي، أنا كذا أنا كذا، كان يضغط علي يوريني هو شنو يعمل على خاطري مش أنا نسيب أصحابي. خلص معناها ما عادش عندي حتى صاحب، حتى كونتاكت، حتى فكر دينا بالفيسبوك، كان ديما يفرض عليا انه هو اللي معناه يتحكم بالفيسبوك نتاعي، هذاك بلوكي، هذاك نحيه، انا وحدي تلمو لقيت روحي مرتاحه برشا معاه، وليت ما عادش عندي حتى كونتاكت بحتى انسان. انا نخدم في خدمه فيها معناها صفر، وكان رافض برشا، قال لي انت كان باش تقعد في الخدمه ذي باش تولي تسافر، انا كنت يلزمني نكون بريزونتابل في الخدمه دي، كان ماكيج ونلبس، ما كانش يفرح كي يشوفني لابسه بالكدا ولا لابسه حاجه جديده ولا تقلب كي

غادي يبقى معنا. قالي لي فما حاجة وبديت نحس في حاجة مش نورمال. تصرفاته كل يحب يتحكم فيا بطريقة غريبة معنا. كان يجيني تحت الدار مثلا يطلبني يقول لي حل الكاب تليفون يمشي وأهبط. ما تمسوش تليفون. كنت نعبت يشد تليفوني يدربش وكل شيء. كنت نسكت نقول غيرة متاع راجل اللي يحب امرأة واخواتي بنات وامي كانوا ديما يفيقوا يقولوا لي رقم حاجة مش نورمال فيه من غيري هما حبوه برشا راهو تخيل يدخل لدارنا حسبته واحد من اولادها معناها كان يضربني ويعنفني لفظيا ومعنى ويقول لي تحب انت اي عنف تستعملوا معايا وكنت نرجع بعد ما نرجع كان يعدي معايا نهارين جمعة صبا وبعد يرجع يوجعني بنفس الحاجة اللي تعاركنا عليها بديت نحس في الحاجة مش أنا جاني فيديو على الفيسبوك على المنحرف النرجسي قعدت نتفرج فيه حسيت اللي فما برشا حاجات أنا كذبت روحي أما المشكلة كنت أنا كاني نعرف كونسيونت اللي أنا في حاجة غلطة أما اللي رافضة البعض كل هذي هو ماكش باش تعرف حتى رجل آخر وما باش تلقى شكون يحبك كما أنا نحبك مهما يوجعني كنت نعدي يوصل مثلا نبدو في الكهرباء أنا وياه يسمعني كلام خايب برشا يجرحني في كرامتي وفي عرضي وملك غيري هو ما مشيت عليا حتى شيء خايب روا كنت يشدني كريز نبدا نصيح نعيط نقطع شعري قلوا انا مانيش هكا انا حرام عليك انا عمري ما كنت هكايا علاش تقول هكا كنت نروح من غدوه يجيني يبوس يديا قولي سامحني الله غالب كلام موغوش كلام شيطان كنت نرجع كنت من الاول نكون مانيش قلبي مرتاحه معاهم بعد نعاود نصفي نيتي ونكمل ويعاود الجرح من اول وجديد زيد جرح على جرح على جرح وليت راجع على صحتي على اعصابي ما عاد نحمل حتى كلمه من عند حتى حد خدمتي اللي كان هو ما يحبيش خسرتها شفت فرحه في عينيه ما تصورتهاش نهار اللي خسرت انا خدمتي كان فرحان برشا في اعياد في مناسبات كان يتمتع في تعذيبي نهار العيد يحب يبكيني نهار عيد ميلادي يعمل اي حاجه في الدنيا باش يبكيني شو يشوفنيش فرحانه كان يعمل حاجات ما تجيش على البيت والشك وصل انه يشك فيا مع صاحبه اللي انا ما نعرفوش وعمري ما قابلت وعمره ما قعد معايا كان ياخذ لي تليفون يدخلني للاوبيراتور نتاع البوس نتاعي يقول لي تاخذ بطاقه تعريف يخرج اكستري نتاع 3 شهور يشوفه صدقني بالنمر بالنمر يطلبهم النوامر كل من تليفوني انا حتى كي نتكلم في التليفون ما نجمش نتكلم على راحتي خاف لا يطلبني يلقاني اون ابونت يقول لي ابعث لي كابتشور مع شكون تحت ويطلبني اي نمر ويقول لي هز وحط اوتبارلور وتكلم كنت تحت الرقابه المشدده معناها ونقول لك حاجه وانا وين نشد تليفون ونلقى كارثة في التليفون يا بنات يا بنيه يا زوج يا اكثر راحتي خاين معناها يقول له انت اللي تقول انا خاينه اللي انت عمرك ما شديت علي حاجه وصل يقول لي يا اخي انت تستعمل في حاجه انت مهبوله انت مهبوله خي تقطع في شعرك يا اخي انا شو عندي قتلك انا اكثر حاجه مقلقتني اللي هو وصل بالشك نتاعه يوصل يسمع حاجه من الخيال راحتي وليت نشك في روحي قدام دارنا قدام دارهم يكون انسان راه وكان تحكي تقول راهو عمل فيا هكا ما يسوقك حتى حد انا عندي صحتي لانتين نبعد عليها ونرجع كنت عارك انا وياه نرجع نكونتاكت انا وياه نحبها برشا وهي فاهمه الظرف اللي انا فيه المشكله اللي انا ما نجمش نبعد انا كل ما يعمل لي الدوز نتاع وجيعه نتغشش بعد نحل نرجع كلمة سامحني من عنده كلمة حبيته برشا كلمة سامحني من عنده ما نحبوش يقولها واليوم معناها فما تليفونات نتاع يحب نتقابله مرة أخرى ونحكيه في الموضوع معناها أنا طلبت اليوم على خاطرني أنا خايفة من الشيء هذا ما نحبش نعرف ما نحبش نعرف

0: ورا كل باب حكاية، ورا كل حكاية وجيعة، ومع كل وجيعة لازم يكون ثم حل. أعطيني الحل، نحكيه نفهمه ونلقاو مع بعضنا الحل.
1: كما كنتوا تسمعوا، هذه زوجة تحكي على علاقتها بزوجها، كيفاش طورت من علاقة محبة كما هي كانت تسخيلها، محبة كبيرة، إلى علاقة متاع امتلاك بين ظفرين، والمرأة خايفة تحب تخرج من هالعلاقة هذه اللي هي دمرتها نفسانيا واجتماعيا، لكن ما لقاتش كيفاش تخرج. تسأل هل ترى الحل وين، نبعد ولا نرجع؟ هذا هو السؤال متاعنا لكم انتم. إذا كان عشتوا نفس الوضعية هذه لا قدر الله، ولا عندكم في المحيطين متاعكم شكون يعيش في الوضعية هذه، نحبوا نسمعوا رأيكم كيفاش خرجتوا منها، أو هل ما زلتوا فيها زادة كيف كيف. ماذا بينا نسمعوا رأيكم على 73 460 800. بطبيعة مش لازم تذكروا أسماءكم الحقيقية هكيك، خطر نظم شوية ثم بطبيعة حفظ المعطيات. باش نبدأ في الموضوع هذا من الجانب النفسي، لأنه بالحق موضوع نفسي بامتياز، اللي كنا نسمع فيه برشا ملاحظات ومؤشرات قالتهم الزوجة هذية، نجموا نبنيوا عليهم صورة لزوجها. ما نحبش نعطي أحكام، لكن نجم نسألك، والناس ربما في تونس ولات عندهم فكرة اليوم على النرجسية بين ظفرين، هل ترى الراجل هذية نرجسي أو لا؟ وكيفاش نعرفه هو نرجسي أو لا؟ سؤال ليك، نخليك الكلمة من بعد. تفضلي.
2: شكراً. بي لو كان نرجع ساعة الكلام هي أيوة. وقت اللي حكيت ملول على بداية علاقتهم أيوة. قالت كان حنين معايا برشا، بهي معايا برشا، خاصة كلمة جاني في ظروف صعيبة أيوة. والمرأة وقت اللي جاها حد في ظروف صعيبة ممكن يسر أنه سهل يسر أنه يمتلكها نعم. بمعنى أو بآخر، يعني تكون ممتنة ليه برشا لدرجة أنها تحاول ترد الجميل بأي طريقة كانت،
1: حتى ولو على حساب نفسها،
2: حتى لو على حساب نفسها فهو عليه.
1: أي أي توا هذا في الوضعية
2: بالنسبة لي هي نعم. بالنسبة لي هي هذايا اللي صار
1: نعم.
2: مع ممكن تصرفات أخرين تصرفهم معها. الخطر وين يكمن؟ وقت اللي قال لها ولا فرض عليها أنها تسيب أصحابها،
1: أي
2: معناها لنا بدينا نجرد فيها من الانتوراج متاعها باش يكون الكونتاكت الوحيد كان به هي، أنه إحنا باش نحكيه على
1: كان به هو يمكن
2: كان به هو
1: فوالا، يعني الوحيد اللي باش يكون فاعل في حياتها وموجود في كل المواقف وترجع له في الاستشارات وفي كل شيء هو
2: هو، اي
1: على خاطر عزلها من عائلتها من اصحابها من المحيطين معها الكل، وهو هذا الغايه نتاعه باش يقعد الوحيد في حياتها، نجم يسيطر بالطبيعه بكل سهوله
2: بالطبيعه نعم. مع انه عمل معها حاجات باهيه
1: ايوه
2: ونجردها من اصحابها، دونك نوليو لنا ينجم يسيطر عليها بسهوله
1: نعم.
2: باش نقولوا نرجسي ولا مش نرجسي، هو التيرم الصحيح هو اضطراب الشخصيه النرجسيه أيوة. الحقيقه ما ينجم يشخص الحاجه هذه كان مختص، هذه حاجه مؤكده أيوة. ولكن اللي سيني اللي هي توا حكيت لنا عليهم والحاجات اللي حكيت عليهم تدل انه شخص عنده اضطراب نفسي، هذا حاجه مؤكده ما نحبش نسمي
1: أيوة.
2: على خاطر كمان كيما حكينا المره الاخرى التسميه ما تجي كان وقت اللي احنا نعملوا تشخيص بلوتو ان بسيكولوج يعمل التشخيص نتاعو
1: نعم.
2: مع صعوبيه انه معناتها الشخصيه الانسان اللي عنده اضطراب الشخصيه النرجسيه انه يمشي المختص، خاطر هو لا يستعرف انه هو عنده
1: أيوة.
2: ولا ينكر انه عنده الاضطراب هذا به. حاجات اخرى خطيره اللي قالتهم، قالت يتحكم في الفيسبوك نتاعي، والأخطر من هذايا قالت أنه باش يشوف الفيسبوك متاعها يعمل معها أبيل فيديو
1: أيه.
2: علاش؟ باش هي ما تلقاش فرصة أنها تفسخ لميساج إذا كان عندها دي ميساج، وأنه هو ينجم يشوف الحاجات اللي هي تعمل فيهم
1: أكثر من هذه، يمشي دخلها للأوبيراتور متاع معناها الرقم متاعها ويخرج إكستري كامل فيه كل الأرقام اللي اتصلوا بها واتصلت بهم ويكلمهم بالواحد ويقول لها كلمهم زيادة باش يثبت شكون اللي كلمها مع شكون هي قاعدة تحكي، علاقاتها هي ترى ممتدة ولا لا، هذا الكل
3: شك
1: غيرة، شنو هذا شنو يتفسر
2: هذا الكل، خطر هو يحب يتحكم في الشخص اللي هو قدامه. فما بعض العبيد اللي هي تحب تتحكم في الناس اللي دايره بها على خاطرها تأذيت برشا سابقا، نجم تكون تأذيت برشا لدرجة أنه هي سيبون العبد اللي قدامي لازمني نتحكم فيه كونفينابلمون مش هو ما يلقاش فرصة أنه يأذيني، دونك اني خليني جونتيسيب الاذى قبل ما هو يصير.
1: شنو رده فعل معناها هذه؟
2: رده فعل على حاجات عاشها من قبل. اي
1: تم نرجعوا له نحن بين ظفرين نرجسي انت ما تحبش تقول الاضطراب هذا على الاقل في السلوك أي. او النفسي. لكن اللي يهمنا اليوم المؤشرات اللي اعطاتهم الزوجه اليوم مؤشرات خطيره دل على انه كل المحاولات قام بها او كل ربما ما يلزم قام به باش يسيطر عليها وتقعد هي كما نقولوا بالكوموندي ماشي يعني فوالا. فما كان هو يقول لها اعمل كذا هي في الوقت هذاك كانت ترى فيه محبه كبيره كانت ترى فيه غيره كبيره ما كانتش ترى فيه اللي هو امتلك. قالت النهار اللي انا مشيت وخرجت معاه وجاني قدام الناس الكل وعطاني كف كان هذاك الديكليك هذاك اللي كان الحدث اللي خليها هي تقف وتقول معني وين ماشية معني هذا ثم حاجة مش عادية وقتها شكت هي في الموضوع عليه حسب رأيك.
2: ريت وقت اللي العبد يحاول يتحكم بارش في الشخص اللي مقابله معناه هو إنسان ينجم يفقد السيطرة بكل سهولة وقت اللي نجيب في دي ماما إني ما عنديش عليهم تحكم معناته هو الحاجة اللي ما كانش ينجم يسيطر عليه هي نظرات زوجته للناس أخرين هي زادت أكدت لنا اللي هو مازالوا كيعرسوا وقتها معناته مازالوا في فترة أنهم هما يحبوا بعضهم دونك صعيب ياسر أنه أنها تغزر لحد غيره دونك هي في كامل المحبة للشخص هذا
1: حتى اللي خرج معهم معناه مازالوا كيف تزوجوا يعني هي استغربت كيفاش معناها الناس معناه ما تجيش كما قالت
2: هي فوالا هي الحاجة هذه ما تجيش ولكن كما قلت لك أنه إنسان يتحكم ياسر دونك هو انسان ينفلت بسهوله خاطر هو ما يحبش ينفلت دونك يحاول يتحكم لو ماكسيموم في العبد اللي قدامه باش هو يضمن انه هو يكون ستابل بلوز او موان معناتها كل هذا اللي يعمل فيه الكوليكي على خاطر نفسه في الاخر ويتحكم فيها على خاطر نفسه معناتها احنا
1: خايف لا تخرج من السيطره نتاعو
2: باش هو ما يتاذاش نفسانيا خاطر هو انسان هش جدا من الداخل الحاجة هذه نجمو نأكدوها وقت اللي نجمو نشوفوه ولا نقابلوه العبد هذايا فيه حسة بالطبيعة اللي يخليه أنه هو يحب يسيطر بالكامل باش ما يتأذاش نفسانيا.
1: نرجع لبعض المؤشرات الأخرى باش نمشي لسيرادوين لهنا في الجانب الاجتماعي تقول لنا أنه علاقاته طيبة برشا مثلا مع عائلتها إنسان يحبوه محبوب إذا كان تجي هي تحكي تقول مثلا راهو السيدة ذي أسئلي عمل لي كذا وكذا فما يصدق حتى حد لأنه علاقاته طيبة برشا. كيفاش ينجم يكون الإنسان بزوز وجوه معني في هالمجتمع هذي
4: هو هو, هو فعلا معنا احنا من ممكن من اللي كملت فرح نحب نعطي بعض الملاحظات أول حاجة مش كل شخص يحب روحه وإلا يعتز بنفسه دونك نعتبروه راهو حامل السلوكات متاع بطبيعة النرجسية بطبيعة. لكن وقت تحول السلوكات متاعه إلى نمط من السيطرة معناها والإهانة والتلاعب ويؤذي بها الطرف الآخر دونك وقتها نحكو على الشخصية متاع اضطراب الشخصية النرجسية هذه معناها مش على خاطر كما كنا نطرح توا قلنا راهو تنجم تكون نتيجة لي تنشأ الفضاء تنشأ الاجتماعية الفضاء اللي عاش فيه المشكلات اللي عاشهم هو علاش توكي نرجعوا للقضية متاع توا نقولوا راهو يكبر وما ينساش باللي مش يتبدل لكن مش تبقى الليسيكال معناها الترسبات متاع المشكلات اللي عاشهم في الطفولة متاعه هم مش يأثروا عليه مش أثر عليه في حياته اليومية والكل وممكن زادة بالنسبة لي هو الشخص لك الحب التملك الصفات اللي كنا نحكو عليها متاع الاضطراب الشخصية النرجسية هما اللي يسيطر على شخص معين لكن في الأفراد لازم زادة يحافظ على أنه هو الإنسان الباهي اللي هو فوق النقد اللي هو ما يغلطش اللي هو بالنسبة للعباد اللي دايرين به
1: أي لكن هذا يخليني نشك اللي هو واعي فاش قاعد يعمل على خاطر ذكي كبير هذا أني أني نبدأ البرة علاقاتي طيبة ونحب الناس الكل ونخدمهم وخدوم وفهمت كيفاش يعني نصنع في صورة عكسية للي أني عليه الداخل فهذا يعكس شنو يعكس اللي أني واعي فاش قاعد نعمل واللي ثم ذكي وثم تخطيط ثم تخطيط
4: ثم منهجية التخطيط هو أنا ديما جوجوان فرح أنه هي وضعية أنا باش نعطي على حسب الحديث اللي نحكو فيه توا على خاطر ما قابلناش الشخص المعني
1: حسب ما فهمنا
4: أما أنا نقول لك راهي حالة مرضية لازمها العلاج معناها لازمها تمشي المختص نفسي يتعهد بها وانا في الوضعيات هذوما ديما نوصي مش طبيب نفسي انا ديما نقول في الوضعيات هذوما لازم التيرابي يصير مع عند مختص نفسي علاج يتم بالمرافقه والاحاطه وبالتوصيات
1: وبالاصغاء
4: وخلي هات نبدلوا هالسلوك خاطر مش بالساهر هذا تبارك الله معناها
1: اذا كان ربي. يتبدل عاد باش نجيو خاطر هو ساعات نوصلوا لمرحله يذنوبي كان يتبدل مش نعرف في احكام
4: ديما ما فهمش في الوضعيات الكل
2: فهم. هو ما نحبوش ديما نقطعوا نقولوا لا معناها تاخذ وقت طويل صحيح ولكن ولكن نفهم ديما أمل
1: ما وريت الوقت حاجة برك. لكن ريت الوقت هذاك راهو يكون على حساب الضحية. لكن أنا باش نهزه للطبيب الشخص هذا بين ظفرين
5: بعد الضحية
1: راهو هو قاعد يكمل في نفس الممارسة
5: بعد الضحية.
1: وهذا هو الإشكال اللي كبير.
4: نخلو مكالمة
1: ونرجع. نخلو مكالمة ونرجع. ألو صباح النور. عسلامة. ألو يسمعوا فينا زعمة ولا صوت مش واصل؟ ألو مرحبا.
6: صباح الفل ياسمين صباحك.
1: مرحبا عسلامة.
6: وبيك عايش صباح سرور محبة ربي ورسوله
1: يعيش محبوبة دي حفظناها
6: صحيح مدام محبوبة صحيح
1: مرحبا يا
6: مرحبا تنورونا بأفكاركم وتنورونا بمعناتها بمواضيعكم حتى احنا نزلنا نعطيكم طاقة إيجابية
1: تفضل يا لله مرحبا بيك شنو الحل اللي تراه تبعد ولا تقعد في ساقولونا الحلول باش نربحوا أكثر وقت صوتك هربي يا محبوب
6: لا إنسان يحب عنده حب الاستملاك معناته فهمش يستملكها يحب أكله هو أكله معناته يحب هو كل شيء في حياته ما يزمهش لا أصحاب لا أحباب لا حد شيء يحب ديما ترجع له في السراء والضراء له هو معناته ذي حسب رأي حب الاستملاك أما كونها هي مثلا كان ما عندهاش صغيرات تعمل كل الطرق بشتهرب منه وتمنع منه عندهم شي حد كبير في العائلة احنا ديما كيبدو من الناس معارسين عنا ناس في العائلة كبار نجم ندخلهم باش يحلون المشاكل متاعنا
1: أيوة.
6: تبدأ بالخطوة هذية معناتها القاتل مثلا الخطوة هذية مشاتش معها خطر حسب رأيي اني الرجل هذية مش متاع خطوة من هكا الحاكم موجود عندها تنجم تعمله التزام مش يدور بيها وحامل وقبل ونجم من مرضها مرضنا
1: واضح يا محبوبة واضح صوت ياسر مش واضح برشا لكن وصلت الفكره يعني انت بالنسبه ليك تمشي تعمل محاوله اولا مع الكبار في العائله ولو انه هو اكيد راه صورته جميله جدا في العائله يمكن يجي ضدها مش معاها واذا كان ما مشيتش الحكايه ذيك كما قلت انت تولي تمشي للحل الامني ناخذ مكالمه اخرى الو عسلامه صباح النور مرحبا الو بيه استاذه هما ماشيين مباشرة للحلول الأمنية ولا يعني يقصدوا ربما تمشي
5: لطليق
1: يعطيك الصحة شنو رأيك أنت في الوضع اللي كنا نسمع فيه
5: به أنا جست بحضور مختصة معناها فرح أنا نعتقد أنه كل واحد فينا عنده درجة معينة من النرجسية إيك الحب الأناني يحب روحه شوية ما هو أنا ما نتصورش اللي هي في مرحلة أولى مرضية وإنما وقتش تولي تخوف وقت اللي يبدأ فما معناها يصاحب النرجسية دي رغبة في إيذاء الآخر هكا لاش نحكيه على منحرف نرجسي
1: وأكثر من هذايا مش كان رغبة في الإيذاء إنه
5: متعمد
1: يسلذ
5: فم سادية
1: يعطيك صحة
5: سادية في الحكاية
1: يعني هي كما قالت تو كيف بطلت من خدمتها هو فرح
5: برشا على الأخر
1: كيف هي
5: يعمل أي حاجة في عيد ميلادها في عيد
1: باش ينكد
5: عليها
1: أيوه هذا راهو مهم برشا
5: وهذا مهم الأناة العظيمة المزيفة اللي خلقها النرجسي باش يعيش فيها واللي من خلالها يسعى لتقديم الآخر والتحقير من الآخر والسيطرة على الآخر كما عمل هذا أنا معك مدام معوطف في أنه حاجة مخطط لها خطر تحكي على عام ونص خليها تتعلق به برشا حبني بطريقة معناها ما فماش كيفها عزلني على العالم الخارجي على أصحابي عزلني على عائلتي على المقربين مني حتى عندها صديقة مقربة معناها هذيك يمكن اللي خليتها اللي احتفظت بها الوحيدة دونك الشخص
1: لأنها فهم الشخص هذا لأن صديقتها عارفة هي فيش تعيش
5: الشخص هذي قاعد يخطط باش يستولي ولا باش يصطاد الضحية متاعه وانا نعتقد انه هي الضحية ربما هو يكون ضحية في حالة اخرى ذي من دور المختصين باش يحللوا شخصيته لكن احنا نحكيه على ضحية قدامنا ليتعاني من التعلق الشديد بالشخص ذي وفي اخر معناها المداخلة متاعها ولا التيمونياج متاعها تقول بربي انا نحب نبعد لكن ما نجمش نحب نبعد لكن ما نجمش دونك التعلق المرضي هي ولدي ده متعلقة به بطريقة مرضية انا نقول والدليل انه ما نتعاملوش من ناحية القانونية مع حال الاضطراب النرجسي اللي يحكيوا عليه المختصين معنا فرح ورضوين في القانون ما نجمش انا نمشي نقدم قضية طلاق ونقول والله يا راجل يعاني من انحراف في منحرف نرجسي هذه هل انه يبرر الطلاق للضرر هل انه سبب باش المحكمة تقول اي احنا عنا في قانوننا ولا في المجال الاحوال الشخصية حاجة تبرر الطلاق للضرر هي المنحرف
1: هل يعتبر هذا ضرر ولا لا
2: كيفاش تثبت حتى كان ما فهمش سيكولوجيك ان رابور سيكولوجيك
5: في كمصطلح منحرف نرجسي ما فماش حاجه في القانون. أيوة. منحرف نرجسي، ولكن شنو السلوكيات؟ خاطر القانون يتعامل مع حاجات ماديه. نعم. هو السلوك، هو الفعل، يصنف في خانه الاضرار بالغير، الضرر بالقرين.
1: ما فماش حاجه اسمها اضطراب نفسي مثلا، يعاني من اضطرابات نفسيه كذا، تجيب تقارير من مختص
5: لا يعتد به. لا لا لا بالعكس. يعتد به. اما انا قلت كي باش نمشي انا المحكمه نقول هذا الشخص عنده انحراف،
1: ما فماش الكلمه هذه، الجمله هذه غير مفهوم
5: او التكييف هذا قانونيا ماهوش موجود. صحيح. ولكن اذا كان باش نعتمدوه، فاش باش نجمو نعتمدوه؟ في السلوكيات نتاعو، التمظهر نتاعو، التمظهر نتاعو انه يعنف في مرته. أيوة. انه عنف مادي، عنف معنوي خاصه، عنف لفظي. أيوة. انه اخل بواجبات الزوجيه، انه ما يحسنش معاشرتها، انه نجمو حتى نمشيو نفعلوا قانون 2017 العنف ضد المراه. معناها مناهة العنف ضد المراه اذا كان تطور العنف المعنوي هذايا واللفظي الى عنف مادي. نجمو تنجم تمشي تشكي به معناها للوحدات المختصة، فهذا يكون مبرر لطلب الطلاق للضرر، لكن مش في حد ذاته هالتكييف هذا. أيوة. اللي هو منحرف نرجسي. نعم. كيف ما قلت فرح، ربما نعتمدوا على دي رابور متاع طبية نفسيين. معناها تقارير طبية تثبت أنه الشخص هذا نفسيا ما هوش سوي.
1: خلت بينا في الحلول ومهمة كليك، لكن يعني ما فهميش حاجة في القانون. سامحني في خطرة ذنفي، مش حاجة في القانون يعني نقولوا بها راهو إني نحب نطلق للضرر لأنه السيد اللي معايا ولا الزوجة هذية راهو مريض نفسانيا ولا عنده أو مريض نرجسي.
5: أنا فقط حبيت نقول كي نمشي أنا باش نطلق على خاطر كذا لازمني نثبت الحالة متاعو، الحالة النفسية اللي أضرت بيا.
1: خاطر أي نثبتها
5: نثبت الضرر اللي حق بيا أنا.
1: لكن الإثبات يجب يكون مادي،
5: مادي بالطبيعة. نعم. كسوة شهود ولا ولا تقارير طبية. نعم. ولا تقارير مثلا محضر بحث إذا كان تحل بحث في الغرض هذية. نعم. هذية هو اللي تتعامل معه القانون التونسي.
1: واضح.
4: أنا ممكن النقطة اللي أنا أن معناها كي نرجع نفكك الكلام اللي قالته المرأة اللي كانت معنا، هو أنه قدام العائلة تصويرته محلاها والكل ويحبوه وخدوم وكل، ومعها هي حاجة أخرى. أول حاجة هو يسعى إلى عزل الضحية متاعه، يحطها في كوع. معناها أنا اليوم بما أني أنا نعطي في تصويرها مزينة للعباد، دونك العباد حتى كتير مش تشكيلهم مني، مش يصدقوا، مش ترجع راضخة للي أنا. دونك كما معناها اللي هو يأثر سلبا عليها أكثر مني هي من الوضعية الأولى.
1: هي قالت عائلتي كي نقول لهم ونحكي لهم بخلاف انه علاقته طيبه برشا معاهم، يقولوا لا اصبر اصبر اصبر.
4: وهي ان التمثلات الاجتماعيه اللي هي تخليني معناها بالحق اللي صبرت دارها عمرت. وهي حتى واحده صبرت دارها عمرت، معناها ناكد لكم حتى
1: كلهم دارهم
4: خارب بطريقه وباخرى. على خاطر اليوم مخلتي مش تخلي انسان تحت ضغط نفسي واجتماعي وعنف، راهو مش يخرج لك برشا اطفال والا برشا مشاريع نتاع اطفال منحرفين. لانه قاعد يعيش في فضاء غير امن، لأنه الشخص هذا موجود في فضاء غير آمن، أكيد كل الزراعة مش تخرج بما أنها مش تعيش كل يوم الضغط النفسي على البو. نعم. على الأم وغيره، دونك راهي مش تأدي ضرورة أنه الشرعنة هالعنف داخل العائلة واللي هو يمشي للشارع.
2: إذا كان ما لقيناش حل الحاجة هذه ولا ما تعديناش للمختصين، أكيد باش نقاو صغيرات اللي هما عندهم نوعية من الاضطرابات هذه. ولكن إني نحب نعرج على حاجة، أنه معناتها نحبكم تتخيلوا معايا الناس الكل وإلا اللي في البلاتو ولا في المستمعين، باش نفصلكم لا سيتواسيون شنية بالضبط متاع الشخص هذا اللي عنده الاضطراب. تخيلوا معايا إنسان قاعد في الوسط قدامه تروا سيركل، سيركل الأولى قريبة منه، ثانية وثالثة أبعد. به الأبعد برشا هي العبيد اللي هما الخارج على إطار العائلة، اللي هما الناس المجتمع، خدمة وكل شيء. العبيد هذوما نعمل معهم دي بارير كبيرة برشا، أنه أني نوري كان الشخصية المحليها على الأخر فيها. أيوه. اللي أني إنسان كوريكت على الأخر، اللي هي أقرب سيركل اللي أقرب ليا هي العبيد العائلة المواسعة كما نقولوا احنا، عائلة كبيرة، عمومة، خالات وكل شيء. دونك اني باش نكون اقرب لهم، باش نكون منفتح اكثر، باش نحكي بطريقة سوبل اكثر ونطيح لي بارير اللي اني حطيتهم من الاول. في السيركل الاقرب اللي هي العائلة الاقرب اقرب كما نقولوا ام وبو وصغار وكل شيء، دونك لهنا لي بارير بريسكي تنحاول الكل. أيوة. اللي هي تخليني اني انسان منفتح اكثر، نوريكم شخصيتي اكثر. الداخل هي شخصيتي اللي أني نعرفه. بالنسبة للإنسان هذا اللي بارير موجودين البرة بالكل، معناتها نقولوا احنا السيركل البرانيه موجوده، ولكن نوريو في الشخصيه المحلاها على الاخر كيف كيف. اما الدخلانيه البارير اللي هي معناتها السيركل اللي هي الاقرب للشخص، هي السيركل اللي فيها خلل، على خاطر لهني وين اني باش نظهر شخصيتي بالباهي، وين باش نظهر اني شكون بالضبط. دونك واني بطبيعتي مانيشني متصالح مع نفسي، بطبيعتي اني شخصيتي هشه ياسر، ما يساعدنيش انك تشوف الهشاشه نتاعي من داخل. دونك نؤذيك مش انت تكون هش كيفي،
1: يعني انت قد ما تقرب للشخص وعلاقتك تكون قريبه به، قد ما هو يخاف انه يتكشف قدامك وانه يتعرض لغفرين قدامك، فهو يولي يعمل وسائل دفاع. وسائل دفاع هذه تولي عنف وتكسير وضرب وكذا، وزاده نسيطر عليك باش انت ما تفيقش وتحس لي اني ماني فيها خلل ولا حاجه. يعني هذا هو اللي يفكره هو، حسب
5: يحمي روحه
2: يحمي روحه. معناتها هي من لولها كانت البرة، دونك نوريها الشخصيه المحلاها، مع انه
1: جاها من لولها كانت بعيده، كانت في الدائرة البرانية.
2: فوالا توا سي بون، قربت ضمناها اللي هي بحضنا، ضمناها اللي هي تحبنا سي بون. دونك نولي نبدل الكاركتير نتاعي، خاطر ما لازمنيش نتعرق قدامها، لازمهاش تشوف الضعف.
1: يعطيك الصحة، واضحة الصورة. السؤال هو السيد هذايا أو الشخص هذايا علاش ولا هكا؟ خاطر من المفروض يكون إنسان سوي. ناس كل نتغشوا، ناس كل عنا شوية حب امتلاك بين ظفرين للناس اللي نحبوهم، حتى لأولادنا وحتى لغيره. ناس كل بدرجات معينة عنا غيرة وكذا وشك، وكل كلنا عنا، لكن بدرجات، ونجم نسيطر عليهم بلوز وموا حسب ثقافتنا ووعينا وعشرتنا وتجاربنا وخبراتنا في المجتمع. لكن السيد هذايا ظهر اللي هو ثم حاجات ربما يمر بيهم أو تعرض لهم، خليته يتحول إلى شخصية أخرى مخالفة لنا نحن، أكثر منا، نحن غيرة أكثر منا، حب امتلاك أكثر منا، حب سيطرة، وليت حاجة مرضية بين ظفرين كما تقولوا أنتم كأخصائيين. شنو اللي خليه يوصل هذا؟ علاش نقول لك السؤال هذا؟ خاطر نحن نجم ولادنا في الدار نخليه منهم ناس كما هكا، راه ما فيقوش برويحنا، راه فكيفاش نفهم الشخصية نتاعو السيد هذا؟
2: احنا نحب نرجع لاول ما بدينا الحصه، حكايه البنيه مثلا اللي صار عليها الحاجه هذيك
1: اللي تعرضت البارح للاعتداء.
2: اللي تعرضت البارح للاعتداء، راهو وقت اللي يتعرض الشخص للاعتداء كيما هكا، والا يتعرض كيما حكينا في الحصه الفارطه مثلا الكونسوماسيون دي دروغ مثلا، وقت اللي يتعرض لبرشا اذى نفسي، نحكيه على تنمر، نحكيه على ضغط نفسي من عند الأب، وقت اللي يكون البو إنسان متسلط جدا، ومع تتعدد الأسباب اللي هي تختلف وتنجم، معناتها دماغ الإنسان راهو حاجة معقدة جدا، معناتها الانتراكسيون ما بين اللي يحصل مع شنو يصير الداخل، حاجة معقدة ياسر، معناتها تنجم تختلف من شخص إلى شخص، تختلف من نفسية إلى نفسية. معناتها الحاجات هذية أسبابها عميقة جدا، واللي نجم يصير بطريقة عميقة. معك علاش الحساس مع طب النفس ساعات تطويل برشا،
1: ولا لكن كيفاش على... نعرف المؤشرات؟ أنا مكلمة به ولو حتى بعد الحديث نجم نجيبوا على السؤال هذا، خطر يهمنا أنه نعرفه
2: أكيد.
1: كيفاش مثلا ثم مؤشرات تخليك أنت تتفطن أنه ولدك مثلا ماشي في ثنية هذه وتخاف عليه وتعرف كيفاش تحميه بانسور باش ما يوصلش لهالدرجة المرضية هذه؟ نجم حتى بعد الحديث نجاوبه. ناخذ مكلمة هاتفية. ألو
7: ألو، صباح النور والسرور مدام عواطف وجميع الضيوف نتاعك، مرحبا بكم. لميا الشملي، مقاوم بيداغوجي وسلوكي.
1: مرحبا مدام لميا، انت باش تفيدنا عاد مش باش تطرح علينا.
7: الله هذاك عليه المواضيع شيقه وشيقه جدا والاعلام دائما يحاول اللي يعدل ويصلح سلوكات العائلات والمجتمع ككل.
1: نعم
7: تفضل،
1: في دقيقتين حاول تختصر اقل شوي.
7: نعم تفضل. باش نضيف للي قلتوه المعلومات الثمينه اللي قلتوها.
1: نعم
7: حكيتوا لهنا يعطيكم الصحه على السلوكات المحفوفه بالمخاطر. والوضعيه نتاع اليوم بالحق محفوفه بالمخاطر. علاش نقول؟ على خاطر هنا فما مستهدف وفما ضحيه، والضحيه لهنا نشوفها اني الزوج والزوجه ضحايا. الزوج ضحية لأنه سبحان الله الإنسان كي تاخذه بعد الزواج وتلقاه سمل علينا ولا عليكم مريض يحمل مرض كيما غلظ الدم كيما الكونسير كيما عنده اضطراب نفسي، هو في الأخر مريض ما حطش روحه في الدنيا هذه وما جيش للدنيا مريض. دونك هو في حد ذاته ضحية. دونك هي المرأة صبرت معاه، لكن كيف كيف زادة هو ضحية على خاطر عنده تعلق مرضي، أما هي زادة ضحية من ناحية أخرى نشوف، خاطر عندها زادة تعلقت به لأنه عندها سكيل قديمة متاع أعطاب عائلية اجتماعية، لقات لحظن لحنين اللي حظنها والتشقتله والقاتله في مواقف، لكن انساقت مع المرض متاعه دون ما تشعر، معناها وكأنها عززت سلوكيته السلبية اللي هي من حب التعلق والتعلق المرضي والخوف. وعلاش هذا الكل؟ خاطر ينجر عليه خوف من الانفصال، هو خايف للمرأة هذيك تخليه كما خليته عائلته كما الكل. دونك لهنا نشوف لي زوج ضحايا، هو ما حبش روحه مريض، فمحليه الاقتراحات اللي قالوها الأساتذة هو خلي الزوجة تعاونه باش يمشي للمختص، حاول تقنعه كيما أقنعها أنها تعطي تليفونها وتخرج كان معاه وتسلم في أصحابها الكل، حاول تقنعه اللي هي تحب تعاونه. فما خطر في علاقتهم الزوجية، هيا نلتجئ المختص كالكسوة طبيب أخصائي نفسي باش ياخو بعض الأدوية المهدئة، ثم الثيرابي اللي باش يتوخاها عند الأخصائي النفسي العلاجي باش يمشي هكا شوية شوية. وعلاش لا يتعاونوا؟ ذكروا هذا انت توا سامحني دخلت في السيكل نتاع التروبل اللي عندك، الوغ عايشك يا إيكس راهو فخناش، دونك يولي عنده. وبالطبيعة
1: يعني انت مدام لميا ضد انها تبعد تماما وتخليه لروحه يتصرف مع روحه، بالنسبه لك انت يلزمها تعالجه وتاخذ وقت في هذايا وتعاونوا باش يخرج بالحاله هذه.
7: تعمل محاولات، تعمل محاولات. احنا حتى الاطفال اللي عندهم اضطرابات اول حاجه ندخلوا في في في, في حصص تعديليه للسلوك، ومعناها تعدل له سلوكه، تحاول تتاقلم مع الوضعيه. اذا مشيت طوميو، خاطر حتى كي باش يحتضنها الاخصائي باش يحتضن الضحيه اللي هو الزوج لانه عنده تعلق مرضي، والضحيه اللي هي زاد تحبه ما نجمش تسلم فيه. وديما نرجع للنقطه، ما خلقش روحه مريض، جا للدنيا هكا صحيح، حتى ولو كان حامل الاضطراب مش باش نسلمه فيه. اذا ما مشتش العلاقه عادي من بعد الانفصال يكون
1: نتناقشوا معاك في النقطة هذه لأنها مهمة برشا بعد موجز الأخبار. كان عندك وقت بالطبيعة نرجعوا لك، خلي الناس تفكر معنا، خلي الناس تفكر معنا بعد شوية إن شاء الله نرجعوا لك. شكرا لك.
0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معنا في الحل.

0: تمام 11 صباحاً على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، إدارة الشرطة الفنية والعلمية وإدارة حرس المرور يوما تحسيسيا ودراسيا للتبرع بالأعضاء تحت شعار بطاقة تعريف متبرع، وذلك بعد غد الخميس غرة أكتوبر القادم بمقر ولاية نابل بداية من الساعة 8:30 صباحا. تم خلال أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة غرب ووسط وشمال إفريقيا لقرى الأطفال SOS المنعقد بمدينة الحمامات انتخاب رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مكديش رئيسا للمجموعة لمدة سنة حسب بلاغ جمعية قرى الأطفال SOS تونس على صفحتها على فيسبوك. أفادت سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي بأن وفداً فنياً تابعاً لمصالح وزارة الداخلية سيباشر مهامه بمقر السفارة من غرة إلى 5 أكتوبر القادم، وذلك لتأمين عمليات استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي مبادرة التحدي التكنولوجي الاجتماعي 2026 الرامية إلى توظيف الابتكار الرقمي في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين النفاذ العادل إلى الخدمات الاجتماعية في تونس. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم لعدم نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. ختاماً، ينظم نادي الثقافة القانونية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يوماً تحسيسياً حول الحقوق والضمانات الإجرائية للطفل في خلاف مع القانون يوم غد 4/30 الجاري بمقر كلية العلوم. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل.

أعطيني الحل. من المشكلة إلى الحل. إعلام يسمع، يفهم ويتصرف.

0: تكن مشكلتك اليوم تبدو بلا مخرج، أما هل جربت تسمع رأي مختص؟ هل جربت تشوفها من زاوية أخرى؟ أعطيني الحل، يمكن الحل أقرب مما تتصور. أعطيني الحل.
1: كان حنين معايا برش، كان بيجي معايا، كان حنين معايا، جاني في ظروف صعيبة وقف معايا، ولقيته الراجل هنا نتمناه، بعد عام ونص بيجين برشا، كنا نخرج ديما مع بعضنا، مش كان أنا سيد صحابي برك، هو زاد سيد صحابي، ولا ما عاد يقعد كان معايا، كمل خدمة يجيني توت، عشية كان لما نتراف حتى نصليد معناه، كان ما يقلقش معايا، يقولي أنا ما نقلقش معاك، أنا سيد صحابي، أنا كذا، أنا كذا، كان يضغط علي يوريني هو شنو يعمل على خاطري، مش أنا نسيب أصحابي. خلص معناها ما عادش عندي حتى صاحب، حتى كونتاكت، حتى فكر. جينا بالفيسبوك، كان ديما يفرض عليا إنه هو اللي معناها يتحكم بالفيسبوك متاعي، هذاك بلوكيه، هذاك نحيه. أنا وحدي وحدي تلما لقيت روحي مرتاحة برشا معاه، وليت ما عادش عندي حتى كونتاكت بحتى إنسان. أنا نخدم في خدمة فيها معناها سفر، وكان رافض برشا، قال لي أنت كان باش تقعد في الخدمة ذي باش تولي تسافر. أنا كنت يلزمني نكون بريزونتابل في الخدمة ذي، كان ماكيج ونلبس، ما كانش يفرح كي يشوفني لابسة بالكدا ولا لابسة حاجة جديدة ولا بقلب كي راني باهية. من الأول ما حسيت بحتى شيء، أول مرة حسيت لي فما حاجة مش نرمال، مشيت خرجت أنا وياه ومعنا صاحبه ومرته عريس جدد، هما كان لباس ما فما حد شيء، كنا نشطحوا عندنا جو وكل شيء. فجأة جيني كف قدام العبيد في بلاصة معبية، بلاصة بديك، اصدمت أنا. خرجت روحت قفت التليفونات وكل شيء، بعد قعد يجري ويجرتي وأمان وأرجع لي ونحكي ونقعد. كرجعت السبب اللي كان اللي هو شنية اللي انت تغزل صاحبي وصاحبي يغزرني، اول صدمة صدمتها معناها. انا عرفت جدد من سبع المستحيلات معناها، وانا مش من جون غذيكا معناها. قال لي ليه فما حاجة، وبديت نحس في حاجة مش نورمال. تصرفته كل يحب يتحكم فيا بطريقة غريبة معناها، كان يجيني تحت الدار مثلا يطلبني يقول لي حل الكاب، تليفون يمشي وأهبط، ما تمسوش تليفون. كنت نهبط يشد تليفوني يدربش وكل شيء، كنت نفقد نقول غيرة متاع راجل يحب امرأة، أخويتي بنات وأمي كانوا ديما يفيقوني يقولوا لي راه فما حاجة مش نورمال في، من غير هما حبوه برشا، راه يدخل لدارنا حسبته واحد من أولادها معناها. كان يضربني ويعنفني لفظيا ومعنويا، ويقول لي تحب أنت أي عنف تستعمله معايا، وكنت نرجع. بعد ما نرجع كان يعدي معايا نهارين جمعة صفا، وبعد يرجع يوجعني بنفس الحاجة اللي تعاركنا عليها. بتحس الحاجة مش أنا، جاني فيديو على الفيسبوك على المنحرف النرجسي، قعدت نتفرج فيه، حسيت اللي فما برشا حاجات أنا كذبت روحي. أما المشكلة كنت أنا كاني نعرف كونسيونت اللي أنا في حاجة غلطة، أما اللي رابض البعض كل هيلي هو ماكش باش تعرف حتى رجل آخر، وما باش تلقى شكون يحبك كما أنا نحبك. مهما يوجعني كنت نعديه. يوصل مثلا نبدو في الكهرباء أنا وياه، يسمعني كلام خايب برشا، يجرحني في كرامتي وفي عرضي، ومالكريلي هو ما مشيت عليا حتى شيء خايب روعة. كنت يشدني كريز، نبدا نصيح، نعيط، نقطع شعري، قلو أنا مانيش هكا، أنا حرام عليك، أنا عمري ما كنت هكاية، علاش تقول هكا؟ كنت نروح موجود ويجيني يبوس يدي يقولي سامحني، الله غالب، كلام موجودش، كلام شيطان. كنت نرجع، كنت من الأول نكون مانيش قلبي مرتاحة معاه، وبعد نعاود نصفي نيتي ونكمل، ويعاود الجرح من أول وجديد، زيد جرح على جرح على جرح. وليت راجع على صحتي على أعصابي، ما عاد نحمل حتى كلمة من عند حتى حد. خدمتي اللي كان هو ما يحبيش خسرتها، شفت فرحة في عينيه ما تصورتهاش نهار كي خسرت أنا خدمتي. كان فرحان برشا في أعياد في مناسبات، كان يتمتع في تعذيبي. نهار العيد يحب يبكيني، نهار عيد ميلادي يعمل أي حاجة في الدنيا باش يبكيني باش ميشوفنيش فرحانة. كان يعمل حاجات ما تجيش على البيت، والشك وصل انه يشك فيا مع صاحبه اللي انا ما نعرفوش وعمري ما قابلت وعمره ما قعد معايا. كان ياخذ لي تليفوني يدخلني للاوبيراتور نتاع البوس نتاعي، يقول لي تاخذ بتاع طريق يخرج اكستري نتاع 3 شهور يشوفه صدقني بالنمر وبالنمر، يطلبهم النوامر كل من تليفوني. انا حتى كي نتكلم في التليفون ما نجمش نتكلم على راحتي، خاف لا يطلبني يلقاني اون ابونت يقول لي ابعث لي كابتشور مع شكون تحت، ويطلبني اي نمر ويقول لي هز وحط اسباغنور وتكلم كنت تحت الرقابه المشدده. يعني ونقول لك حاجه، وانا وين نشد التليفون ونلقى كارثه في التليفون، يا بنات يا بنيه يا زوج يا اكثر خاينه، معناها نقول له انت اللي تقول انا خاينه اللي انت عمرك ما شديت عليا حاجه. وصل يقول لي يا اخي انت تستعمل في حاجه، انت مهبوله انت مهبوله، خي تقطع في شعرك يا اخي، انا شو عندي قلت لك. انا اكثر حاجه مقلقتني اللي هو وصل بالشك نتاعه يوصل يصنع حاجه من الخيال، راه ولدي يشك في روحي قدام دارنا قدام دارهم، يكون إنسان راه وكان تحكي تقول راهو عمل فيا هكا ما يسوقك حتى حد. أنا عندي صحتي لانتين نبعد عليها ونرجع، كي نتعارك أنا وياه نرجع نكونتاكت أنا وياه، نحبها برشا وهي فاهمة الظرف اللي أنا فيه. المشكلة أنا ما نجمش نبعد، أنا كل ما يعمل لي الدوز نتاع وجيعة نتغشش بعد نحل نرجع. كلمة سامحني من عنده تلمو حبيته برشا، كلمة سامحني من عنده وما نحبوش يقولها. واليوم معناها فما تليفونات نتاع يحب نتقابله مرة أخرى ونحكيه في الموضوع. معناها أنا طلبت اليوم على خاطرني أنا خايفة من الشيء هذا، ما نحبش نعرف ما نحبش نعرف.
0: ورا كل باب حكاية، ورا كل حكاية وجيعة، ومع كل وجيعة لازم يكون ثم حل. أعطيني الحل، نحكيه نفهمه ونلقاو مع بعضنا الحل.
2: لحديش 17 دقيقة على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم واصلين معكم في برنامج أعطيني الحل. سمعتوا الوضعية، حابين ديما نذكره على خاطر هكيك الناس اللي التحقت بنا توا تسمع ليش نحكي. ثم شكون قاعد يعلق على صفحة الإذاعة، مدام سعاد مامي تقول يا مدام عاود سامحني باش نتدخل من مطبخي واني مزروبة، تحية ليك ربي يعينك إن شاء الله، أنت هك طيبت الفطور إني والله اليوم ما طيبتش، إن شاء الله إن شاء الله نتصرف نتصرف. كان هذايا ماهوش نرجسي منحرف ايش يكون ماله بربي، نقول لها اخسر وفارق، ماهيش دواء ماهيش دواء يكفيها مضحات وذلت وصبرت بكل صراحه. هذا راي من الاراء، انتم شنو رايكم؟ ثم ناس كيما مدام مامي سعاد تقول اقطع جمله امشي على روحك اهرب بروحك اهرب بجلدك من هالوضعيه هذيا راهي تنجم تقضي عليك وهذا انسان نرجسي. وثم ناس عندها راي اخر كيما كنا نحكي توا مع مدام لميا الشملي اللي قالت لنا لي يلزم نعطيه فرصه السيد هذايا ويلزمو نهزوه يشوف اخصائي نفسي وهو ضحيه كيما المراه هذه ضحيه. باش نرجع لها تكمل الفكره نتاعها قبل ما نكملوا نتفاعلوا معها. مرحبا يا مدام.
3: مرحبا بالجميع وكافة المستمعين الاعزاء.
2: يعيشك، نخليك تكمل تبلور الفكره نتاعك.
3: اي نلخص معني حبيت نقول اللي هو عباره في العلاقه الزوجيه هذية المبنيه بين طرفين. نعم. كيما الصغير اللي معاها ام وبوه ولا معاه بوه فقط ولا معاه الاجداد نتاعو، دونك يبدا عنده مشكله او اضطراب او اي اشكال، شنو كيفاش باش تكون عمليه التدخل العلاجي التربوي الفني باش يكون فما سلوكات مرغوبة وسلوكات غير مرغوبة، نعزو المرغوب ونحاولوا نظللوا الغير مرغوب.
2: سمحي سؤالي فقط، هذا ينطبق على الصغار كيما على الكبار؟ ما ننسيوش راهو الصغير يمكن تنجم أي. تخدم عليه لأنه مازال يتقبل ومازال صغير. أنت في الوضعية ترى يعني متاع الراجل هذية أو الزوج هذية تنجم يكون ثم حل هذية العلاج ينجم يتعالج؟
3: أكيد فما حل. ما علاش مجعول المختص النفسي والطبيب النفسي اللي معناها الأمراض والاضطرابات كثرت في زمننا هذا ويعود لعديد والعديد من الأسباب. هو صحيح ينجم يكون الاضطراب تولد به أو زاد تعمق بالظروف الاجتماعية ثم خرج رجل الغد كيما صغير تولد باضطراب وغدوة رجل الغد. صحيح فما صغيرات تم احتضانها وتم علاجها فما صغيرات لا إذن باش يكبر بالأعطاب نتاعو. لهنا إذا ما لقاش في لول عائلة تحتضنه ثم ما لقاش زوج أو زوجة تحتضنه شنو ذنبه؟ أني يعني مانيش مع سلوكات نتاع الزوج مش ما يكونش فما بلبلة كبيرة لا واضح. لكن نقول زيدة خذي تليفون ما فماش رياكسيون من الزوجة خذي استوريك متاع 3 شهور ما فماش ردع دونك لهنا وكينو خليناه يغلط
2: يتمادى
3: وبعد حسبناه على الأخطاء متاعو الكل
2: بيه
3: هذه عشرة بنزوز كيما قلت المثال الأولاني تخيل أنك تزوجت زوج وبعد 6-7 شهور لقيتو مرض بالسرطان هل هو ذنبه؟ هذه أمراض خفية
2: لكن ثم حاجات فقط نتفاعل معكم باش نعطي الكلمة
3: الأستاذة
2: فرح الميلي والأستاذة نادية محجوب نقول لك أنه مريض لا قدر الله بالسرطان ربي يشفي الناس كل أو أي مرض مزمن آخر هذا مريض في جسده مش في نفسه أول حاجة ثاني حاجة إنش بيكون بطبيعة ثم تأثيرات نفسية لكن مش كيما الشخصية هذية ثاني حاجة شخص هذية يضر فيها هي مش يضر في نفسه وإذا يزم نحطوه في عين الاعتبار هل ترى أنت في الوضعية هذية داوي وتبعد عليه الزوجة هذه وإلا تخليها هي معاه وتتم عملية المداوات وهم يكملوا مع بعضهم في نفس الثنية هذا سؤالي ثاني ليك قبل ما نعطي الكلمة
3: هذا حسب رأيي نعطيه فرصته العلاجية إذا نجحت خاطر صغيرك ما تنجمش تلوحه تعمل تيرابي وما تلوحوش لكن هذا سامحني في الكلمة مش عملية تلويح لكن عملية انقطاع علاقة دونك نحاول معاه نضحي معاه كيما عطاني دي مومون باهين في حياتي كيما عطاني لحظات سعيدة وعشت معاه كيما طلب السماح وسمحته حتى أنت مسؤولة على المسامحات العديدة والمتعددة تتحمل مسؤوليتها خاطر أنت ما رضعتش من الأول في العلاقات يلزم يا ترضع يا تصبر
2: واضح
3: بعد ما تمشي الأخصائي بعد ما تضحي معاه إذا ما وصلتش ما تحصلناش على النتيجة المرجوة
2: وقتها نقطعوا العلاقة
3: أخذ معي إذا نحصلوا في صغير آخر إذا سامحني فرصة ما عنديش صغير ما تحصلش في صغير فتولي أني خليته على خطر هو بولدي
2: لا. واضح
3: لهنا عملية يلزمها مدروسة ومتدرجة وبارك الله فيكم على الإسلام
2: يعيشك أخذ معنا مدام لميا يعيشك هاوش تفعل معك مدام فرح مرحبا
4: شكرا لك مدام لميا على المداخلة بتاعك مهمة برشا حبيت جس نعقب على كلامك برابور الإنسان هذايا كيفاش يتصرف معها ممكن هي تكون عندها دخل في تصرفاته معتها عندك الحق في الحاجة هذي ولكن المرأة ما هيش مجعولة أنها هي تداوي شخص آخر خاطر هي ما هيش مختصة في الآخر
2: هي قالت تهزو تمشي مع المعالج
4: أوكي. هي قالت تصبر عليه
2: نعم تصبر عليه
3: تقنعه زادة بالذهاب للأخصائي وتصبر عليه تعاونه في التيرابي
4: هو النوعية اللي نحكيه عليه إذا كان نحكيه على اضطراب الشخصية النرجسية إذا كان نحكيه عليه هو دوك عملية إقناعه باش هو يوصل يمشي للتيرابي بطبيعتها هي صعبة مي إذا كان إني باش نساند كلامك نسانده بطبيعة إني ننصحها أنها هي تخرج من معتها تبعد من أنها هي الدوية مي بلوتو تتناقش مع العائلة الموسعة والمقربة لها باش أنهم هما يحسوها أنه يمشي يداوي على خاطر هي بطبيعتها ضحية ولو كانت هي غلطت صحيح تغلط أنها هي تسامحه على قداش من مرة مي وقت اللي يضربها مثلا هي تغشت وديما يرجع يطلب السماح دونك احنا توا في علاقة بين فاي فيان ما بين غلطة نتغشش يعاود يطلب السماح نعاود نغلط
2: كاينها تعاود قالت كي يعطيني الدوزه نتاع معناها الجيعه يعطيك الصحه في نعاود نرجع من جديد معناها كأنها هي تعودت أدمنت
4: الشيء. دونك لنا بخيسك نجمو نحكيو على لو سندروم دو ستوكهولم كان يعرفوا أنه أنت تولي تحب ياسر الإنسان اللي هو جلادك فوالا تولي متعلقة به مش على خاطر هي واعية بالحاجة هذية مي كونسيكونس بسيكولوجيك للتصرفات متاع الشخص هذية تجاهها هي. دونك لنا لو كان احنا نحبو نعاونوه لازمها هي تبعد باش تحمي روحها نفسانيا خاطرها تأذيت ياسر مع العلم أنه احنا ما نعرفوش عندها قداش من عام تتعرض للحاجة هذه قداش من عام وهي معناتها تتعرض نعرفش
2: سنوات
4: ولا قد ولا قداش عندها صغار سي عندها سي لا هي حاجات تبدل ممكن حاجات في تصرفاتها هي ولا في طريقتها في التعامل مع المشكلة هذه ولكن لازمها تبعد لازمها تتقابل أخصائي نفساني باش هي بيدها تتعالج من الحاجة هذه أو ميمتون هو يتكفلوا به ناس بعاد أبعد منها هي معناتها والبلوتو أقرب اللي هو كعائلته
2: إن هي تعبت في الرحلة
4: هذه هي بطبيعتها تعبت
2: هي بيدها يلزمها علاج
4: فوالا هي بيدها لازمها علاج مع الحاجة هذه فوالا وشكرا لك مدام لميا أستاذة
3: نادي يعطيك الصحة ضم صوتي سامحني ضم صوتي لصوتك في أنها هي الأولى محتاجة للعلاج على خاطر هي الأعطاب اللي عانيتهم باش نجم تقاوم الوضعية الجاية متاحة كلكو سوا اللي هي باش تبقى معاه أو باش تتخلى عليه ديجا في كلتا حالتين يلزمها أخصائي نفسي.
2: نعم أستاذة منيجة نعم
5: مدام لم يصبح النور مرحبا بيك. انا نحب نقول حاجه هي بكلها وجهه نظر فماش حقيقه أكيد. مطلقه أكيد. كل واحد يشوف الحكايه من وجهه نظره هو والاسلم للعائله اذا كان نحكيه على العائله به انها تهني على روحها انها تحافظ على عائلتها لكن شنو المقابل احنا توا نحكيه كيفاش ينجم واحد مريض يعاون واحد مريض هي في حد ذاتها انا معناها نشاطر فرح في كلامها هي في حد ذاتها انسانه ولات مريضه وراهو انها صبرت عليه كل العوام ولا ما نعرفوش ايامات ولا اشهر العلاقه الزوجيه كل المده اللي اخذتها راهو صبرت عليه ربما بحب صبرت عليه على اساس انه هني على روحك انه عائلتها حتى كان مشتاج لها عائلتها يحبوها كل ايماج اللي هو عطاها للعائله والانتوراج البراني دونك ما عادش تنجم تلجا لحتى حد حتى صاحبتها الانتيم الوحيده بريس قعدتك العلاقه اللي هاكا الملجا الوحيد لها دونك الشخص هذايا كما قلت من الاول وانا جيت معناها ناكد الحكايه هذيا انه هو عمل عن وعي او عن غير وعي ما نعرفش انا مش مختصه باش نحكي ولكن نحكي بالظاهر هو عمل خطه كامله باش استدرجها هي خلاها تتعلق به بطريقه

0: العلاج النفسي وليه خاصة أيه. هو في حالة
1: إنكار مش مضمون
0: هو في حالة إنكار نعم إفكتيف ما هو ناكل اللي هو يقول أكل أناء العظمى المزيفة اللي حكيت عليها باللول راهي تصور له اللي هو على صح على معناها صحيح والبقية الكل غالطين
1: نعم
0: دونك أنت بفوت ولي عندك زوز مرضى احمي المريض وبعد الاخر معناها لازم يشوف زاد نشوفوا
1: مدام لم نختم معاك هذه اراء بطبيعه الاخصائي حبينا نتفاعلوا معاك في المقترح اللي انت قدمته معاك لكن بشروط اخرى
2: لكن دائما نقول يلزمنا نسمعوا الفيرسيون تاع الزوج
1: نعم.
2: خاطر اكيد فما معاناه من نوع اخر زاد
1: صحيح
3: نعم.
2: الاراء معناها محترمه ومحترمه جدا
1: نعم.
2: ويلزم الانسان هذه تعيش في سلام داخلي كما هو زاد يمشي يلزم يمشي الاخصائي ويتقنع باخصائي
1: نعم.
2: باش كيفاش يقول يعيش بقيه حياته في امان مش يعاود الاستدراج هذا اللي قالت عليه
1: ويعاود ربما يستدرج ضحيه اخرى
2: نعم ضحيه
1: نعم.
2: اخرى وتكثر الضحايا في المجتمع نتاعنا
1: ويعطيكم
2: الف صحه على المواضيع الجد هامه
1: شكرا لك صحة. شكرا لك مدام شكرا شملي في امان الله الى اللقاء ناخذ مكالمه اخرى الو صباح النور
4: الو صباح النور
1: مرحبا سي علي
4: اهلا وسهلا
1: تفضل خويا مين نتكلم فينا
4: راني من قصر الليل
1: مرحبا بك تفضل سيدي
4: باهي بالنسبه للهذايا السيد هذايا
1: نعم
4: يظهر لي عنده طبيب لازم تهزو للطبيب النفساني هذا تعب ياسر
1: يلزمو علاج
4: يلزمو علاج وزاد تعبها هي حتى هي زاد كيف كيف
1: يلزم
4: زاد هي زاد تمشي زاد للطبيب النفساني
1: نعم
4: فهمتني هذه عايشة مش عايشة في رعب ويرجع ساعة ساعتين يقول لها نحبك وفهمني وساعة ساعتين يضربها ولا فهمني تعب أصل تعب يزم ويمشي طبيب نفساني
1: في الوقت هذايا سي عليك تمشي هو لطبيب نفساني وهي تمشي زيادة لطبيب نفساني ولا تمشي الأخصائي النفسي في الوقت هذايا يقعدوا مع بعضهم ولا ينفصلوا حسب رأيك أنت
4: والله يشوف هو هي تهزه ساعة نجم هي في ساعتها تحاول تهزه يعني هي ما نجمتش تشوف عندها شكون يهزه
1: واضح من العائله
4: من العائله
1: ولا اصحابه
4: ابو لهج
1: واضح شكرا لك سي علي بارك الله فيك مشكور برشا ناخذ مكالمه اخرى الو على السلامه
5: الو صباح النور
1: صباح الورد شكون معايا
5: جميله
1: مرحبا مدام جميله
5: يا عايشه اختي يا واطي
1: تفضل
5: تحيه ليك وللي معاك الكل
1: شكرا لك اي لاله شنو رايك شنو الحل بالنسبه للوضعيه هذه
5: اختي عواطي
1: نعم
5: أنا مش نحكي لك حاجة معناها اعتبارها شاهد أنا عندي ولد بنت خويا عرفت مخطوبة 5 سنين وبعد عرفت معناها يعني ريت بطلها من الخدمة قلت لها ساكها تليفونها يعني هي عندها عموماتها معناها أما أنا هي الوحيدة اللي قريبة لي برشا معناها بعدها عليا فهمتني كله عمتي وعمتي معناتها مريضة ولازم نكلمها ومعاقة وشنو كلها يحسوا بعدها على العباد الكل لين معناها غربة من ضربات معناها يعني شدة معناتها كما نقولوا نحن بكلمتنا التونسية ولا يشد يعطيها تريحة لأكثر الأسباب معناها جدة حية سيدة ميتة طيحلها صغيرة صور انت معناتها طيحلها صغيرة عمره 4 شهور معناتها تذكرشها خلى ما عمل وهي تحبه صحيح ما يقول لك الحب صعيب عواطف
1: أيوة. حب صعيب عاد باش يفقد صغيرها
5: صعيب عاد وخايتي بتبش بالطريقة
1: هي بالضبط وهي تحملت معاه قديش قعدت معاه تتحمل فيها الوضعية هذه برشا
5: التوى معاه التوى معاه
1: والسيد هذايا فماشي دخلوشي باش يتعالج باش كيما كنا نحكي تو باش يمشي لطبيب نفسي اخصائي
5: هي خليته مشيت معناها رجعت لدارهم وجاو امه وعائلته معناها وما نعرفش انا عائلته جوز هذايا وينو معناها قاعدين يتفرجوا على عمايل ولدهم سامحني
1: التوى معناها توا منفصلين هما ولا مع بعضهم؟
5: لا قلت لك معناها معناتها ما رجعت الا مساعد عند السيكياتر وتعالج ورجع الحمد لله
1: ممتاز ممتاز يعني انت مشي تعالج الحمد لله رجع سوي نعم
5: اي انا عواطف عرفت قبل معناها معرفه وكي شفت راجلي معناها تعليقي نفس اللي تحكيوا فيه انتوما وضرب وانف و انا وصلت غيرني بسكينه
1: يا لطيف
5: بروفيسور، ضربني على راسي، حلي راسي من يغرز.
1: بسم الله عليك
5: يا لطيف.

0: نعمة. لكن دومت دومت دومت، عانيت عانيت، ما عادش ننجم. معناها
1: ايه، مش
0: إذا
1: ماكش
0: كان
1: مطالبة
0: بدنا،
1: باش تداوم وتعاني هذا الكل، ماكش مطالبة،
0: أنا إذا
1: ماكش
0: نقول لك،
1: مطالبة.
0: لكن أنا يتمت ولدي،
1: انت بالك
0: حسبي
1: انقذته، شكون
0: روحي.
1: قال لك يتمته؟ بالك انقذته ولدك، انت في وضعية كيما هذه معناها باش يقتلك. انت كان زدت معاه بالك راك وليت لطف
0: أنا
1: عليك معناها.
0: صدقني كنت ناقصة 85% نظر، ريتم قتل يضرب فيها على راسي عواطف، وليت 99%، خلينا نعيش في الظلام معناه.
1: وعلاش ما خرجتش منها العلاقة هذه من الأول؟ علاش خليت حتى توصل للدرجة هذه؟
0: بخاف من اخواتي
1: تخاف من المجتمع ومن أخواتك؟
0: ومن اخواتي، خويا يغزر لي عواطف. كوني كان طولت عليك ونحييك برشا على الموضوع هذايا، خاطر
1: ماشي.
0: بالرسمي انا عندي غصه
1: أي
0: حياتي.
1: أنت
0: خليك
1: تو، أنت تو معنيها بصيرة يعني، ما تشوفش هكا ولا
0: مزاج، اي
1: قتالك على
0: غزر لي
1: البصر تماما.
0: اي عواطف. يقول لي خويا انا نجي مش مطلق، خويا يقول لي حتى كي طلقت فيي امي وقفت لي، وخويا الله يرحمه فولي كان معناتها هذوما الزوز خويتي الاخرين على علاقه، ولتو حتى كي عرضوني ما يكلمونيش، قالوا لي انت طلقت جبت لنا العار. علاه؟ انا
1: عليه اخي،
0: نقصت
1: مطلقة
0: روحي.
1: عار هو، عليش تليق
0: قول
1: مش
0: لي انت
1: عار.
0: لي اخذ اللي عوات. قول لي اخويا انت طلقت تو، اقرا حسابك تموت امك
1: اهي
0: تلقى روحك في الشارع. وفعلا عوات
1: شفت
0: توفيوا
1: المحيط
0: امي
1: بتاعنا.
0: واخويا، وصلت نبيت في الشارع،
1: حول ولا قوة
0: وصلت
1: إلا
0: معنى
1: بالله.
0: بالرسمي.
1: يا لطيف، ولدك قضي عمره، سامحني مدام، ولدك توا قضي عمره، كبير صغير؟ يظهر لي سامحنا كان حيرنا عليك المواجع. ان شاء الله لاباس، لكن راهو مش على خاطر المجتمع نقعدوا في وضعيه كيما هذه حتى لين لا قدر الله نفقدوا بصرنا ولا نفقدوا حياتنا. ثم برشا نساء فقدت حياتها في ضربه من ضربات لا قدر الله في اطار العنف هذا، فمش على خاطر اخواتي ولا المجتمع يصير فيها هذا. ان شاء الله ربي يحفظك، ان شاء الله ربي يحفظ لك لوليدك. نمشيو لمكالمه اخرى، سامحنا بربي حيرنا عليها المواجع. ناخذ مكالمه اخرى. الو، على السلامه، صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: فاطمة من السير.
1: مرحبا لالا، تفضلي.
2: بارك الله فيك، عايش نحييكم على الموضوع هذايا.
1: يعيشك لالا، شنو حبيت تقول لنا؟
2: والله حبيت نقول لكم الحقيقة، أني حبيت نقول تعديت يعني بوضعية تشبه للسيدة هذه.
1: نعم.
2: الحقيقة هي معاناة، معاناة، ولكن حبيت نعطي رأيي في الموضوع.
1: نعم.
2: السيدة هذه أنا حتى الرجل ولا ينظر لها كلعبة، يعني هي ولد ملك خاص ليه، ولا يحب يعمل اللي يحب، ما فماش يعني مراعاة،
1: ما فماش حدود زيد،
2: ما فماش مراعاة العشرة، ما فماش لك العلاقة الزوجية الطيبة، ما فماش حتى حدود، ما فماش حتى نظر للبعيد معناها في العشرة ولا في طيبة الخاطر اللي بيناتهم.
1: نعم.
2: الحقيقة تعديت أنا بهذا الإشكال هذه. والحاجه
1: كيفاش انقذت روحك منها؟ خرجت منها الوضعيه ولا لا؟
2: والله خرجت منها ولا باس، هكا
1: الحمد لله. اي شاركنا التجربه هذه على خاطر مهم برشا. نعم
2: ان شاء الله. الحقيقه هي علاش خايفه؟ هي اولا هي المراه هذه قالت انها خايفه تبعد على الراجل هذايا، خايفه بالحقيقه كما صار معايا بالحق، خايفه انها ما تلقاش كون يحبها قدو. هي قالت لنا اللي حبها برشا وحنن عليها برشا، هي خايفه انها مش تلقى غيره. وخاصه بعد عليها كل العلاقات، بعد عليها العالم الخارجي، ونتصوروا اكيد اذا هي وصلت للمرحله هذه نتاع الاذى انها بعد عليها العلاقات العائليه.
1: نعم.
2: حتى من خلالها نتصور امها باه ما عادش عندها اي اتصال، اي ملجا الا هو بعد ربي، قل لها انا فقط ونعمل فيك الا نحب، ترضى ونتقعد. حق كان شيء صعيب برشا، ناظرها يوصل تشتت ذهني، يوصل انسان ما عادش عنده ثقه في روحه، انسان يولي بالحق يحس انه مهبول، انه ساعات يحب حتى ينتحر، واللي ما عادش عنده يعني ادراك لموقعه كشخص كانثى، ما عادش عنده حتى موقع في الحياه هذه. الحق باهي اني شيء انقذني الحقيقه، اني نطرح سؤال على السيده هذه ولا كيف؟ انسان هو يعذب فيك، انسان قد يعذب فيه يحبها هو راهو بين قوسين، حتى الشخص اللي انا كان معايا يحبني ومت عليا، فهمت؟ ولكن هو، لكن وين المشكل؟ هو يتمتع لتعذيبك،
1: انت تراها محبه، هذا هذه محبه، كي راك انت تتعذب هو يفرح، كي انت تبكي هو يفرح، هذه محبه تراها
2: ماهيش محبه بالطبيعة، ولكن دائما قلنا كنظرك لمش مش يحبك حد كيفه،
1: لانه هو دمغجك بين ظفرين، لانه هو حط لك في بالك هذيك
2: سيده ولا برشا سيده.
1: صحيح صحيح،
2: خاصه كي دار ثم ارتباط مادي مثلا هكذا يصرف ويروح وكذا وكذا. لكن نسال سؤال، انسان يتمتع لتعذيبك وبعد اشتر وقت انسان مراه، اي انسان متعرض راهو الموقف في حياته،
1: نعم
2: مره موت حد في العائلة، هل أنت مش تلقاه أنت هو سيء، هو لعذابك يتمتع، إذن كيفاش مش تلقاه ينقذك ماك الموقف بالعكس يخليك. وهذا اللي صار لي أني، كنت الشخص هذا حط عليه أمال الكل، عرضت حقيقة موقف صعب شوية، موت حد في العائلة، وبعد موقف مادي اللي هو وعدني وقال لي نكون معاك موقف مادي في الظروف وقت ما لقيتوش.
1: نعم،
2: صدمة هذيك أني فايقتني وأنقذتني المرأة هذي، بالحق صدمة تشبه هذي، زي ما تصير لها حاجة وتلقى هو موقع حسيت مش موجود في حياتها.
1: نعم،
2: مش هو أقرب وطيب وإيجا وأعمل، لا، في الوقت الغفرة نقوله أحد يزم نلقاه، وقت الغفرة لازم أني نلقاه. مثلا أنت في حياتي العادية تتمتع لها تعذيبي، إذا وقصيت بعد الشر عليكم معناها مصيبة، مش نلقى، مش تمتع تعذيبي أيضا،
1: باش تفرح للمصيبة لا قدر الله اللي باش تحل بيك. نعم،
2: مش
1: شنو نصيحتك أنت بما أنك مريت بالتجربة هذه؟
2: نصيحتي ونكملك تجربتي اللي هي نقدمها نصيحة لكل إنسان وكل سيدة في
1: الموقف. نعم، نحاولوا نختصر، أعطينا المهم. الله يخليك. نعم،
2: تجرب في موقف صعيب باش تقوم بك الصدمة هذيك، ثم تحول على نفسها. وذا اللي عملته أني، عملت مشروعي الخاص، وأول 4 فرانك لميتهم عملت علاقة. أنا مش متزوجة، أنا قبل البناء الحق وقت خطبة لكن بالذاقي قبل البناء. أول 4 فرانك اللي أنا لميت المشروعي مشيت عملت علاقة، مشيت طلقته. فأنت معاش أولا نزمها توقف اقتصاديا، معناها يعني تعول على نفسها،
1: تعول على روحها، وعندها معناها ما يكفي باش نجم تحارب.
2: تحارب هو أول ما تحارب تحاربه هو، مش تمشي تزور ابن الثاني، هي تاول عشرة ما فادتش فيه، والكلمة طيب ما فادتش فيه، مش تزور ابن الثاني،
1: يعني ترى انه مش حل.
2: مش حل بالنسبة لها هي، كان المدة طويلة، كان نزلت في اول العلاقة لكن كمدة طويلة، وهي عملت معه البي ما غضرت، لكن البي ما غضرت العلاقات العائلية.
1: واضح، يعني انت نصيحتك انه المراه هذه لازمها تقف على روحها، تستقل ماديا باش تنجم هي تخرج من هالدايره هذه، اذا كان هو علاقتهم ماديه بين ظفرين يعني معول عليه.
2: اي وهي كي ترجع ماديا اختي، مش ولي ترجع ثقتها في نفسها، مش ولي عندها علاقات اجتماعيه وترجع الحنان ترجع لعائلتها، مثلا مش افضل علاقات الاخوه راي بين الحنان، تلقى اخوك
1: اللي اختك وقت الغصب. كيبدا زوج صالح زيدا تلقاه وقت الغسرة، مش زيدا ما نجموش ديما نعم نحكموا على الناس الكل. نشكرك برشا على الشهادة اللي تقدمت بها، على النصيحة اللي تقدمت بها، أكيد فيها جانب مضيء لكن ثم بعض نقاط ربما ملتا ونحكي فيه مع الأخصائيين. نشكرك برشا، أتمنى لك كل التوفيق في حياتك. نكملوا معاكم، نحن تو اللي كنا نسمعوا فيه تقريبا يعطينا برشا حلول. سعلي يقول لك أني ننصح هي تمشي تعالج، هو يمشي تعالج الاثنين، وهذايا مهم، وماذا بينا كي تمشي تتعالج معناها تستنى شويه معناها حتى اكيد ينجم هو ربما يتصلح. بالنسبه للمواطنه اللي تكلمت توا تقول لك يا خويا زايد راهو اذا كان ما راش بالعشره وهذا الكل وما لقينيش معاه حل، في زايد ننقذ روحي وكهو الخلاص الفردي، نمشي على روحي، نقف على رجلي، نعمل مشروع ماديا نقوي روحي، ومن بعد نطلقوا كيما عملت هي. في ماذا بينا نتناقش في الحكايه هذه، باش نرجع لك فرح. وبعد استاذه خاطر ثم إلية مهمة برشا لهنا، الوساطة نجم تكون حل وإلا لا بين الاثنين في وضعية كما هذه. فرح شنو حبيت تعلقنا على اللي كنت تسمع فيه الحلول اللي قدموها؟ نشكرهم برشا على التفاعل.
3: بالطبيعة نشكرهم برشا على التفاعل متاحهم. الحقيقة المداخلة الأخرانية هي اللي نحب نعلق على زوز حاجات قالتهم. قالت أنه هذا مش حب، معناتها طريقة الحب متاعه، معناتها على أساس احنا عندنا النوسيون نتاع محبة هي لازمها تكون يونيفرسال. بون
4: ستاندر،
3: فوالا ستاندر. الور طريقة الحب نتاع اي انسان ما نجموش نتحكموا فيها، كل انسان عنده طريقته يحب بها، والطريقة هذيك احنا اللي نتعلموها في الحقيقة من عائلتنا، من كيفاش كبرنا، من كيفاش بالحق حبينا وتحبينا، معناتها هكيك احنا نعرف كيفاش نحبوا. دونك فما خلل لنا في طريقة حبه هو للشخص هذاك.
1: وهذا يرجعنا للسؤال اللي قلت لك عليه سامحني فرح بكري، كيفاش نعرف أو على الأقل كيفاش نحمي ولدي باش ما يوصلش للطريقة هذه، ما يوصلش يكبر بالنرجسية هذه بين ظفرين ويضر غيره، واللي هو بينه وبين روحه ربما يراهم حبة زادة. قل لك إني نحبه برشا الشخص هذاك ويلزمه يسمع كلامي، نحن ساعات أولادنا نقول له ما يلزمك تسمع كلامي، يعني نحبك ونعرف مصلحتك. فهذا هو نحن كيفاش نجمو نربي أولادنا أول حاجة على المحبة الصحيحة، صحيحة اللي هي شنية المحبة الصحيحة هذه، وكيفاش نجم من بعده من هالسلوك هذي متاع الامتلاك بكل الطرق، على خاطر هذوما يعملوا كل شيء باش يمتلكوا الشخص اللي قدامهم، سواء كان خاطر من لول كيمارينا بالمحبة الكبيرة وبالهدايا وبالمصروف وبالتدليل وبكذا وعيشة معناها خيالية، سواء كان بعد إذا كان أنت بديت تفيق شوية بالعنف وبالضرب وبالسيطرة وبكذا، يعني بالتطرف منه ومنه، المهم نسيطر عليك ونحبك. فكيفاش أنا نجم معناها في التنشئة نتاعنا بالطبيعة بكلنا ماذا بينا معناها باش ما نخلقوش برشا نرجسيين في المجتمع نتاعنا، أعطينا شوية
3: نحب الساعة نحط نعطي قيمة كبيرة برشا للترم تنشئة اجتماعية، على خاطر التنشئة راهي بازية على ثلاثة حاجات. التنشئة الأولى اللي هي في الإطار متاع العائلة اللي هي الأقوى والأولى والأهم، الثانية هي المدرسة اللي هي مهمة ياسر، والثالثة اللي هي الشارع مالوغوزمون. هما ثلاثة أسس متاع التنشئة عند البشر في العادة. احنا لو كنا نجي ونشوفه في العائلة علول البيبي وقت اللي يبدأ يكبر وكل يبدأ كل جو يقول لك هذيك متاعي، ولا حتى يجي للديار عباد أخرين ياخذ لعبة ذيك ويقول لك متاعي. دونك لنا نفهم اللي من اللي احنا صغار لازمنا نعلمه معناتها لصغيرنا كيفاش انه الجو هذيك اون دو بارتاجي، وانه الحاجات هذيك فما حاجات نتاعنا بالحق فما حاجات مش نتاعنا. دونك ملي احنا صغار لازمنا نعلمو صغير كيفاش يحب. وقت اللي اني نخاف على ولدي من انه مثلا يمس قزازة ولا يمس حاجه تحرق، ما نجيش نعيط عليه على خاطر لنا يفهم اللي اني كي نعيط عليه اتقال نحبك، ولا وقت اللي أني نكش عليك اتقال نحبك، يولي هو يستعمل في نفس الحاجة يديك. أوكي فوالا أوكي أنت تفجعت عليه، مي لازمتك أنت تسيطر شوية في روحك في مشاعرك وتوريه بالحق اللي هديك ريتك تمسها راهي تحرق بالحق، يولي هو بيدو مفيان وصغير بالطريقة هديك باللمس بالتعلم بالتجربة هو ينجم يتعلم حاجات كيما هكا. أنك أنت كيف تسكت على حاجات تقلقك كامرأة كأم راهي باش تعمل كومول كبير برشا في حياتك، وتلقى روحك انت في اي حاجه تنفعل. دونك صغيرك ميم سي كسر حاجه تلقى روحك تنفعل عليه، على خاطر الحلقه الاضعف وعلى خاطر الشخص اللي هو ما ينجمش يعمل ردة فعل كبيره برشا برابور الحاجه اللي انت عملتها. لنا لازمتك تسيطر على روحك. كيفاش؟ انك انت ما تسكتش على الحاجات اللي هي تقلقك، مش معناها تكش وتعيط مي وقت اللي انت تحط طاولة واربع كراسي وتقعد مع الشخص هذاك، شفت انت كي عملت الحاجة هكا وهكا راني تقلقت منها وما نسمح لكش انك تعاود تعمل بطريقة بطريقة ملطفة اكيد وبطريقة نجم يقبلها وكل شخص كل مرأة تعرف رجلها كيفاش نجم تحكي معاه. مي ضروري برشا انها تحط حدود وقت اللي هي لازمها تحط حدود. لهنا نولي نضمن انه المرأة استابل نفسانيا وتنجم تتعامل مع التغيرات النفسيه نتاع صغارها افيكاسمون ما غير انفعالات ما غير ما تحس روحها اللي هي ساتوري وما عادش تنجم. فما نسي يجيو بحذايا مثلا اللي تقول لك اني ما عادش نجم ما عادش نعرف كيفاش نحب ولدي، على خاطر وليت نشوف روحي اوتوماتيكمون مسؤوليه فقط، معناتها نشوف روحي عندي مسؤوليه تجاه ولدي ما نجمش نحبه ما عادش عندي انرجي كيفاش نحبه. لهنا علاش؟ خاطر هي خذيت كل شيء
1: مسؤوليه
3: مع الكمول مع انه كل شخص راهو عنده طاقه تحمل نجم اكثر من عباد اخرين ولا اقل، مي غادي وين نلقاو انفجار كل واحد والانفجار كيفاش يصير معاه. دونك لنا لازمها تتلهي برشا بالحاجه هذه. حاجه اخرى قالت حطيت عليه امالي الكل، الكلمه هي ميمسي هي تجاوزت مي الترم هذاك راهو تروماتيزون بالنسبه لها هي، انه اني انسان حطيت فيه امالي الكل معناها هي ما عادش عندها عائله ما عادش عندها خدمه ما عادش عندها عزلها، مي هي بيتها قبلت انها تتعزل. وقت اللي اني نحس بالخطر هذا انه اني بديت نتعزل لنا لين نقول ستوب إذا ما لنسي معناتها اللي هما فوالا في البداية فوالا رد بالك. لهني لازمتك انت حتى في اي علاقة اخرى في العلاقات الكل في حياتك، ما تخليش روحك في حاجة برك تقول انت يعني عندي كل الإنسان هذاك أكها وسيبان هذاك الريفوج متاعي هذاك منقضي. ليه لازم تنقض روحك قبل أنك تشارك مثلا في دور شباب، أنك تشارك في دور ثقافة في المجتمع المدني، أنك تكون عندك ديزاكتيفيتي. مثلا بالنسبة لي إني الإذاعة ولتني إنا تخاكتيفيتي مثلا أنه إني عندي كيفكم أنتم أصحاب خرين جدد مثلا. نجم أنت تدخل
1: ما تخليش
3: حياتك في فراغ،
1: ما مليها كان هو
3: فوالا. حتى لو كان نقول احنا خدمه برك، ما تخليش حياتك كان على خدمه برك ولا على عائله برك. لا لازمتك تتعدد. هذا بالنسبه للصغيرات زاد باش اني نظم انه عندي صغير اكيليبري ما يقعدش كان في حاجه برك. لازمتك تتعدد باش انت كي يمشي عليك الحاجه هذيك ما توصلش للديبرسيون وتقول انت صحيح حياتي وفات.
1: نعم. وحتى صغير كيف يتربى انه هو عنده علاقه فقط بوالدته او بوالده فقط ووالدته فقط، زاد هذيك خطر، لانه هو غدوه يتعلم هذا من غير ما يشعر اللي هو فما واحد برك يملكه ويسيطر عليه ويمشيه ويقول هذا الصحيح وهذا الغلط. هذا غدوه فريسه سهله للزوج او الزوجه زاد اللي هو من نوع هذا. في هذيك علاش حتى ولدك ما تسكرش عليه، خليه منفتح، خليه يحكي مع الناس الكل، خليه يعرف العباد الكل، ينوع علاقاته والانشطه الرياضيه والثقافيه وغيره، يحل مخه ويشوف انه راهو معناها انت عندك راي والراي الاخر زاد قابل انك تقبله ولا لا. مش لازم مش هذا هو لازم معناها يطبق عليك، لا انت عندك حريه الاختيار. هذا مهم برشا نتفنتنوا في علاقاتنا زاد بوليدك.
3: اكزاكتومون. بالنسبه للكبار صغار الزوز معناها لازمهم يكونوا عندهم برشا ديزاكتيفيتي، تخليش روحك على حاجه.
1: نعم.
3: برك
1: نعم. هذو مريض الكل اللي نقولوه باش الناس ربما اللي ما زالت هي ما دخلتش في علاقات خاصة زواج تنتبه برشا للتفاصيل هذية، والناس اللي هي ربما في بداية الإشكالات هذية تنتبه للمؤشرات باش تعرف روحها وين ماشية وتنجم اللول تنقذ روحها، مش فقط بالهرب وانك تقطع العلاقة، لا تنجم من اللول تبدأ معاها على علاج اللي هو هكا معناه بالطريقة هذية، وإلا ترسم حدود إذا كان تقبلت الحدود هذية تواصل، إذا كان ما تقبلتش
3: ديما نحب نحذر النساء خاصة أنه إنسان كي يحطك فوق الصحاب هذاك رد بالك منه. كل ما نكونوا في علاقة كل ما نكونوا في علاقة غاسيونيل كل ما خير. راهو في العلاقات الاجتماعية نقولوا الزوجية راهو كل واحد عنده حياته، كل واحد عنده أولوياته. معناتها أولويتي أني مش بالضرورة تكون أنت، وأولويتك أنت مش بالضرورة تكون أني. كل واحد فينا عنده حياة، احنا صحيح تشاركنا في حياتنا مع بعضنا، مي كل واحد عنده أحلامه، كل واحد عنده خصوصيته. عمرك دونك ما تسلم في خصوصيتك وعمرك ما تخلي عبد يدخلك في خصوصيتك خاطر أنت
1: هذا هو الحدود. فوالا ثم حاجات مثلا كيفاش نطاق
3: ناخذوا
1: كيفاش نحصرك مثلا أنه أبوك مش باهي وأمك مش باهي وأخوك مش باهي
3: وصاحبك مش باهي، أني سمحت له أني
1: سمحت له.
3: فوالا
1: فوالا. فلهنا إذا ما حدود يزمك تقف عندها راهو معناه علاش، لأنك أنت غدوة تلقى روحك ما عندك كان هو.
4: أي
1: هكا ولا
3: نجمو نشاوروا بعضنا، نجمو نشاوروا بعضنا، نجمو نحكيوا على حياة بعضنا أوكي، أما لازمتك تكون عندك حياتك الخاصة.
1: نعم.
3: أنك أنت تكون قائمة بها معناه.
1: فوالا
3: هذا هو.
1: هي قالت في آخر كلامها نحب نخرج لكن ما نجمش. بعد ما نسمعوا النغم هذايا اللي هو ينجم يكون يعبر بلسانها على حبة هي تقوله لنا، نرجع نحكيه على آلية أخرى من الآليات اللي تنجموا تعتمدوها في الوضعية هذه اللي هي الوساطة، تنجم تنجح ولا لا؟ الأستاذة نادية محجوب تجاوبنا.

0: وفي هالدرجة هذية بالنصائح كنصحة العبارة توصيات راهي نحن نتعلموا بعضنا منش نعطيه في نصائح نوصيه بعضنا. نرجع لك مدام نيديا الوساطة تنجم تكون حل ولا لا في الوضعية هذي؟
1: هو عادة احنا ديما نقوله الوساطة هي الحل، لكن فما حالات كي تبدا نعرفوا نفيقوا بمانيبيولاسيون مثلا يجونا كوبل في الوساطه ونفيقوا اللي فما مانيبيولاسيون مثلا ما نحكيوا على الحاله هذه نوقفوا الوساطه على خاطر في كل الحالات الطرف الاخر اللي هي المراه انا نحب نعرف اسكو نجم يكون امبيرفير معناها حاله تكون عند المراه تنجم تكون المراه هي في حاله
0: خلينا الموضوع اخر هذيك تونا
1: نقول انه في المطلق اذا كيفاش نحكيوا على الحاله هذه اذا
0: كان تكون ام نرجسيه راه
2: نجمكم
1: به معناها انا نحكي في المطلق، لكن اذا كان نحكي وننطلقوا من الحكايه هذه المراه كي تجي في حاله مانيبيولاسيون وهي مش فايقه بروحها راهو اي قرار لازم يخرج من الطرفين باش يخرج في شكل ظاهري انه خارج من الطرفين، لكن معناها الشكل الحقيقي نتاعو انه الرجل هو اللي قرر والمراه انصعت. دونك شو اللي فما طرف قوي وطرف ضعيف، واحنا في الوساطه ديما نحرصوا باش يكونوا ديما طرفين متوازنين.
0: هذا علاش صعيب انه الوساطه تنجم
1: اي شو انا مثلا نجم معناها نستحضر حاله نتاع وساطه عملتها بين زوز، انا حسيت الرجل هذا فيه اللي سيمتوم نتاع لو بيرفير نارسيسيك، واللي هو الدليل راهو لو بيرفير نارسيسيك ديما يقول لك يحب يشوف تصوير هو عندك انت يصبر يقول لي انت شنو تفكر فيها في الداخل شنو كيفاش تحكم عليك كيفاش تراني، نقول له راني مانيش هنا باش نحكم انا وسيطه ما نحكم على حتى حد. يصبر ويعاود يسالني السؤال ده انت تشوف لي انا خايبه،
0: لكن انت من ابواب الوساطه ربما والادوات اللي تخدميهم تنجم تحيلوا على اخصائي نفسي ولا
1: افكتيفمون هذاك شنو تقول احنا نوقفوا الوساطه
0: تعمل التوازن
1: ننصحوا بالاحاله على نقول له راهو فما باش من بور نو با شوكي لا بيرسون زيد، لكن في الوساطه مثلا اللي عملتها انا وفيت بطلاق حضاري طلاق بالتراضي بصوره حضاريه خاطر هو في اخر وقت شد صحيح راهو اللي يبدا في الحاله دي ما يحبش يسلم ما يحبش يسلم في الطرف الاخر شد صحيح في العلاقه ليه ما نحبش نطلق هي تعبت على الاخر سي وصلت الحاله كيف ما الحاله اللي كنا عرضناها اللي هي وليت تشك في روحها حتى في مداركها العقليه وصل الحاله رهيبه جدا دونك باش ما ندخلش انا زاده في صدام معاه وصلنا في الاخر الى حاله طلاق بالتراضي حضاريه مع حفاظ على العلاقات الانسانيه اللي هو اخف الاضرار
0: اخف الاضرار. شكرا لك استاذه نيجي محجوب. نختم معك مدام فرح الملي.
2: بي هو اللي قلته أنت صحيح، ولكن ديما نفضل أن نقول اضطرابات نفسية برابور معناها هكي كان نفضله
0: ديما الكلمة تبعد عليها فرح حتى يلزم تراه وتسمعه الشخص دي نعم
2: ولا. تشخيص لازم يكون ولا. بي الحاجة اللي نحب ديما نوصي بها الناس الكل كسوا نسي وإلا رجال ماذا بيكم ديما حبوا رواحكم وكل ما تحب روحك راك انت تولي متمكنه اكثر من روحك وتنجم تحكم على العبيد بارابور انت شنو بالحق اللي تحب شنو هي الحاجه اللي انت ترضاها على روحك اذا كانك ما تحبش روحك باش ترضى اي حاجه على روحك دونك حبوا رواحكم
0: حبوا رواحكم احسن توصيه واحسن نصيحه نختموا بها لقاءنا. نشكركم برشا السيده نيديا محجوب والسيده فرح الميلي
2: شكرا.
0: تحيه للسيد رضوان الفارسي اللي هو غادرنا لالتزامات معنيه مهنيه ربي يوفقه ان شاء الله نشكره برشا مع تحياتي عليا المنصوري نجلة عطية هيثم والناس عوض في جبالي غدوه نلتقي بكم ان شاء الله الصباح من 9 ل 10 في برنامج ولك الاجر. تو يجيكم الاخبار بعد شويه مع علي اسمها التقطوقه حتى شويه منها. شكرا لك
1: الى اللقاء
0: الى اللقاء.

0: على موجة إذاعة المنستير. تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه عناوينها. لوضع حد للسلوكيات المسؤولة والمتهورة لبعض السواق، جمعية سفراء السلامة المرورية تدعو إلى تفعيل قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. تونس تحتضن اليوم وغدا بدار المصدر بالعاصمة الدورة التأسيسية للمنتدى الدولي للمنتجات الحلال، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. دعت جمعية سفراء السلامة المرورية للتعجيل بتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق، حسب تصريح رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية.
1: على اثر الحادث الأليم اللي احدث البارحه في المحمديه وتواتر الحوادث المروريه امام المؤسسات التربويه، تدعو جمعيه سفراء السلامه المروريه الى تطبيق القانون المتعلق بالتخفيض الاجباري الى السرعه الى 30 كيلومتر في الساعه من خلال معناتها تفعيله ومن خلال تكثيف الردع والمراقبه امام المؤسسات التربويه اللي يصير فيها التجاوز نتاع السرعه واللي يؤدي الى حوادث خطيره. ايضا ندعو كل الهيكل المعنية بالبنية التحتية من أجل تأمين المحيط وتركيز كل تدابير الملائمة من تشوير أفقي عمودي، وضع العلامات الملائمة، أيضا مخفضات السرعة والمخفضات الارتجاجية أمام المعاهد وأمام المؤسسات التربوية من أجل حماية التلاميذ من أخطار الطريق والحد من السلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق اللي ما يحترموش السرعة المحددة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسة التربوية الجامعية المراكز التكوين والمنشآت الرياضية.
0: بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخاصة تواصل بلدية سوسة إنجاز أشغال إعادة تهيئة فضاء العائلة ابن الجزار بوسط المدينة، والتي تشمل تركيز فضاء الترفيهي للأطفال على أن تكتمل الأشغال نهاية العام الجاري، حسب تصريح الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم.
2: ومنتزه ابن الجزار بنافذة إن نفس كمنهج قمنا بإعادة التهيئة نتاعو، شروط في إعادة التهيئة نتاعو بشراكة مع بعض المؤسسات الخاصة، انطلقنا في الأشغال نتاعو على أساس يلو إلى فضاء أيدي في عناصر نتاع الإنارة، في عناصر نتاع مصر الظهيرة، مصر الظهيرة كذلك فضاء نتاع تركيز ألعاب مناج. سلنا الأشغال انطلقت تحت إشراف بلدية سوسة، نتوقعوا من مارحة ديسمبر يتم افتتاحها إن شاء الله.
0: طلب عدد من متسكني منطقة الدراوشية التابعة لمعتمدية الفحص من ولاية زغوان السلطة الجهوية بضرورة التدخل لإيجاد حل لوضعية التجمع السكني الذي يعاني من مشاكل تردي البنية التحتية بالمنطقة. حنان العباسي أعاد النقل التالي.
3: عزلة تامة يعيش على وقعها متساكن التجمع السكني الدراوشية الذي لا يبعد إلا بعض الكيلومترات عن وسط مدينة الفحص كلما نزلت الأمطار، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة التدخل وإيجاد الحل لهذه المعاناة وفق تعبيرهم.
4: نعيش في وضع كارثي بأتم معنى الكلمة. من أول حاجة من الطرقات الغير مهيئة، الحفر في كل بلاصة، ما عندناش كيفاش نتنقلوا سورتو في الشتاء، تصب المطر نولوا معزولين عن المدينة، أولادنا ما نلقوش كيفاش نهزوهم يقراو، نعيشوا في تهميش كامل.
5: هذه دروشية واحدة هذه
6: خاصة على
5: نمشوا تلقاها صغار مساكين في البوطات والحالة حليل مغرب.
7: والله تعبين، احنا بالحق تعبين سواء في الشتاء سواء في الصيف. في الصيف الغبره تعدى كرهبه تغبر لك الدنيا كلها، في الشتاء صغارنا اصلا مش تمرض نفسانيا من الطين ومن السخات، ولو يلبسوا صبابط في الدار يخرجوا بهم ينحوهم في الكياس يلبسوا صبابط اخرين. ما نحكي لكش لنقوا كيفاش نخرجوا باش نجيبوا خبز باش نقضوا باش نشروا حاجه، مستحيل باش نخرجوا في الشتاء، ولينا نقضوا في مونتنا نتاع جمعه جمعتين باش ما نخرجوش في الشتاء. اي ابشوا مارينا حتى شيء تو عنا تو. أنا واحدة من الناس قربت 10 سنين ساكنة لهنا ما شفت حد شيء.
3: جملة من البرامج انتفعت بها منطقة الدروشية، وسيتم خلال السنة القادمة برمجة تهيئة الحي السكني، وذلك وفق ما أكده لنا نائب المجلس المحلي بمعتمدية الفحص رياض التويتي.
6: الدروشية تسمى أخذت نصيب الأسد على مستوى ربط قناة الصرف الصحي وربط الماء قنوات الماء الصالح للشرب. انطلقت الدراسات وبمعية أو برفقة ممثلين ديوان التطهير مع مكتب الدراسات مع أعضاء المجلس المحلي. السنة إن شاء الله إحنا برمجنا لها لوناس والماء إن شاء الله دي سي، معناها إن شاء الله 2027 نطرقوا إحنا زادة في خط موجود في مخطط تنموية الطرقات.
3: حنان العباسي من منطقة الدروشية بمعتمدية الفحص لإذاعة المنستير.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا بدار المصدر بالعاصمة الدورة التأسيسية للمنتدى الدولي للمنتوجات الحلال الذي تتجاوز أرقام معاملاته في العالم 10,000 مليار دينار تونسي. وقال مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن تونس لديها عديد المقومات لفتح المجال للمؤسسات للحصول على علامة حلال باعتبارها جواز سفر للمنتوجات التونسية لعدة دول في العالم خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء.
8: المنظومة الاقتصادية حلال تشمل العديد من القطاعات كما الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة والملابس، كذلك الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي. تم تقريبا 2.6 تريليون دولار حجم الأعمال في سنة 2024، والمتوقع أنه يوصل 3.56 تريليون دولار في 2029، يعني معدل نمو سنوي يقدر 6.5%. التحدي الأكبر هو أنه مش فقط توفير المنتجات حلال، وإنما تحويلها لعرض تصدير يكون معتمد موثوق قابل للتتبع. إحنا عندنا تقريبا 40 مؤسسة في تونس حسب عدد على الشهادة هذه، واللي هو يعتبر رقم لازم على الأقل نضعفوه في السنوات القادمة. مهم أن يقع توسيع قاعدة المنتجات التونسية حالات، مش فقط في المنتجات الغذائية ولكن في منتجات أخرى كما مستحضرات التجميل كما الزيوت الروحية، وكذلك في العديد من القطاعات الخدماتية. الأكثر الدول اللي هي عندها خبرة كما تركيا كما الإمارات العربية المتحدة كما كذلك ماليزيا وإندونيسيا يكونوا متواجدين معنا وفود رسمية عن الجهات هذه باش نعرفوا، لأن تونس نجم تكون منصة المنتجات الحلال خاصة في السوق الأفريقية.
0: انطلقت اليوم بتونس فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. حبيبة ميزوني عن فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نجاة بن حسن عن مسار رقمنة الخدمات الصحية في تونس والاستعداد لإطلاق منصة رقمية صحية.
9: المستشفى رقمي كي المستشفى فيه العديد من الأحصنة، مثلا فما قسم التصوير الطبي اليوم تبارك الله يغطي جميع حاجيات المستشفيات الجهوية في سكانير وفي الياري. بدينا في العيادات الطبية عن بعد، إن شاء الله فما مشروع اللي بدأ كيف كيف لتقصي سرطان الثدي باستعمال التكنولوجيا الحديثة. اليوم جميع المؤسسات مربوطة بالشبكة الرقمية الفيبر أوبتيك سيكوريزي، اليوم الانتيروبيرابيليتي اتاسوري، فما انتشار قاعد يصير للمعرف الوطني، فما إن شاء الله الكلاود ناسيونال، فما بورتاي صحتنا بشتاب انطلاق نتاعو. بورتاي صحتنا هو بورتاي مهم، يعني من الآخر المواطن في تليفونه بشو اللي عنده ملف الصحة بصفة تدريجية بدون تسرع باش يتم تتفعيل. هو الغاية بصفة عملية استغلال التكنولوجيا باحترام جميع المعايير لتوفير الصحة لتسهيل حياة المواطن في المجال الصحي.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، جمعية سفراء سلام المروري تدعو إلى تفعيل قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. شوقي الأحمد يأتيكم الآن بجديد أخبار رياضة.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. الاتحاد الرياضي المنستير يعقد اليوم جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 بداية من 5/30 في مقر النادي، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تعقد الجلسة العامة بعد ساعة انطلاقا من الساعة 6 مساء اليوم العشية في نفس المكان ديما في مقر الجمعية، مهما كان عدد الحاضرين والمشاركة في أشغال ومداولة الجلسة التقييمية هذه مخولة فقط لحاملي انخراطات الموسم الرياضي 2025-2026 مع ضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف، هذا حسب منطوق نص البلاغ للاتحاد الرياضي المنسي. النجم الساحلي دخل فريق كابر كرة القدم منذ يوم الأمس في تربص في سوسة يتواصل لغاية يوم السبت القادم 3 أكتوبر، أي يدوم أسبوع أسعد المرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. التربص هذا يشارك فيه 28 ملاعبي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كابر يجري اليوم حصة تدريبية لإزالة الإرهاق، وبالنسبة للملاعبي اللي شاركوا البارح في مباراة بوتسوانا واللي تعادل فيها منتخبنا 2-2 في ملعب رادس لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم الأفريقية، في حين الملاعبي اللي ما شاركوش في مقابلة البارح باش يقوموا بحصة تمارين عادية. تحضيرات منتخبنا باش تواصل أسعدد المقابلة الودية اللي باش يلعبها منتخبنا التونسي مع المنتخب المالي يوم السبت القادم 3 أكتوبر في ملعب حمد العقربي في رادس. في مقابلات تصفيات كأس أفريقيا للأمم اللي باش تحتضنها أوغندا في عام 2027 العام القادم، بالنسبة لبرنامج المقابلات اليوم في التصفيات الكندية، في ماضي ساعتين البوراندي تواجه الجزائر، جزر القمور تواجه ناميبيا، أثيوبيا تواجه السنغال، ليزوتو تواجه المغرب ديما في ماضي ساعتين في نفس التوقيت. كذلك في ماضي ساعتين الموزمبيق تواجه السودان، جنوب السودان تواجه مصر، في حين في ثلاثة متلاشية مدغشقر تواجه تنزانيا، في الخمسة تلاشي الرأس الأخضر مع رواندا، غانا تواجه غامبيا، غينيا بيساو تواجه نيجيريا، وفي نفس التوقيت كذلك أوغندا مع ليبيا، وزامبيا تواجه توغو، في حين في الستة تلاشي البنين تواجه موريتانيا، ثم في الثمانية متاع الليل كونغو برازافيل تواجه الكاميرون، الجابون تواجه النيجر، ليبيريا تواجه مالي، والصومال تواجه الكوديفوار. منتخبنا التونسي لأقل من 23 عام لكرة القدم يواجه اليوم نظير المنتخب البنيني بداية من 7 متلاشية في الملعب الأولمبي بسوسة لحساب الدور الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 23 عام. أخبار الأندية في مختلف الاختصاصات الرياضية، سبورتينغ الموكين يعقد جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 غدوة الأربعاء في مقر النادي انطلاقا من 6 متلاشية، نصر طبلبة يعقد جلسة العامة التقييمية غدوة الأربعاء بداية من 6 متلاشية في مقر بلدية طبلبة، جمعية سيد الهاني الرياضية تعقد جلستها العامة التقييمية اليوم في 5 متلاشية في الملعب البلدي في سيد الهاني، النصر الرياضي بالسبيخة يعقد جلسة العامة التقييمية غدوة الأربعاء في مقر الجمعية بداية من 9 متاع الصباح، النجم الرياضي العلوي يعقد جلسته العامة التقييمية غدوة في مقر بلدية العلاء، نادي التنس بقليبي يعقد جلسته العامة لتسكيت اللجنة المستقلة للانتخابات بالنادي غدوة في 4 متلاشية في مقر النادي، جمعية البرجين الرياضية تعقد جلستها العامة التقييمية والانتخابية يعني جوز الأسات غدوة الأربعاء في 6 متلاشية بمقر الجمعية الكائن في دار شباب البرجين، في حين الشبيبة الرياضية بالساحل تعقد جلستها التقييمية يوم السبت القادم 3 أكتوبر بداية من 3 متلاشية في قاعة الملاكمة لحبيب قلحية في حي العوينة بسوسة. في كرة اليد بالنسبة لتعيينات بطولة مقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر في 5/30 نهار السبت 3 أكتوبر، في 5/30 كل المقابلات في نفس التوقيت حسب التوقيت المعلن عليه، جمعية الحمامات تواجه النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم يستضيف بعث بن خيار، المنزه الرياضي يستضيف سبورتينغ الموكنين، نصر طلبة تستضيف الترجي التونسي، نادي كرة بجمال يستضيف نادي ساقيت الزيت، ومكارم المهدي كذلك نهار السبت في 5/30 تستضيف النادي الإفريقي. في كرة اليد النسائية نهار السبت 3 أكتوبر في الجولة الرابعة ذهاب لبطولة قسم النخبة كبريات، في ماضي ساعة متاع النهار الجمعية النسائية بالمهدية تواجه جمعية النسائية بالحمامات، ثم في 3/30 بقيت المقابلات الجمعية النسائية بالتزركة مع الجمعية النسائية بطبولبة، أما الرجيش تستضيف نادي الإفريقي، المزه الرياضي يستضيف مقرين الرياضية، نادي الرياضة النسائية بالمكنية يستضيف الجمعية الرياضية النسائية بالساحل. في كرة السلة في مقابلة الجولة الثانية ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو آ غدوة في 3 متاع العشية النادي الإفريقي يستضيف النجم الساحلي، ثم في 6 متاع العشية نلقاو الاتحاد المنصري في قاعة مزالي يستضيف نادي الصفاقسي، شبيبة المنازل تستضيف نادي حمام سوسة، النجم الراسي يستضيف شبيبة القيروان، ديريت جرومبيري تستضيف اتحاد الأنصار، والملعب النابي يستضيف نجم حلق الواد. الختام بالمباريات الودية الدولية، أستراليا متعادلة في الشوط الأول مع البرازيل 2-2، ثم في 5 متاع العشية روسيا مع إيران، في دوري الأمم الأوروبية 5 متاع العشية فنلندا تواجه بيلاروسيا، مولدوفيا مع جزر الفاراو. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كفريق البث المباشر، نجل عطيب المحمد في الإخراج الرقمي، هيثم والناس في الإخراج التقني، علي المنصوري في التنسيق الإشراف العام، تحياتي مقدم الميكرو شوق الحمادي الشهي، طيب الجميع.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
1: إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا. نهاركم طيب. إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً، مثل يضرب لمن يغالب الغلاب، ويضرب كذلك للمختر بنفسه يلاقي من هو أشد منها وأدهى. أول من قال المثل خضر ابن شبل، وكانت زوجته تعرف من وراه راجل اسمه هشيم. نهار ربح خضر من تجارة مال وفير، فضة وذهب، لمهم وحطهم في جرة ودفنهم تحت شجرة.

0: ورجع لدارو سارر مرتو وصف لها البقعة اللي خبى فيها الفلوس. هو عطاه باللفتة وتنادي المرأة الجاريتها تبعثها الهوشيم وتقولها قلو ثم جرة مدفونة في المكان الفلاني، احفر عليها وهزها. تمشي الجارية من حين هالسيدها خضر وتصب له الصب الكل وتقول له إن امرأتك مواتية لهشيم ولم يمنعني أن أعلمك ذلك قبل هذا اليوم إلا رهبة أن لا تؤمن به. وآية ذلك أنها أرسلتني إلى هشيم تخبره بالمكان الذي دفنت فيه المال، فما تأمرني؟ حس خضر اللي الأرض تزلزلت تحت ساقيه. قال الجارية انطلقي إلى هشيم برسالتها. وركب من حين وعلى حصانه وقصد البقعة اللي تفن فيها المال وهو يقول يا سلمى قد لاح لي ما كان يبلغني عنكم فأيقنت أني كنت مأكولا وقد حبوتك إكراما ومنزلة لو كان عندك إكراميك مقبولا فقد أتاني بما كنت أحمده من سرها أن أمري كان تضليلا فسوف أبدل سلمى من جنايتها هلكا وأتبعه منها عقابيلا. كيف وصل خضر للشجرة اللي مدفون تحتها المال شاف إنه التراب تحتها محير وعرف اللي الجرة تهزت وبدأ يدخله الشك. أما إنه هشيم اللي مشيت الجارية وخبرته وصل قبله وهز الجرة ومشى، وإما إنه الجارية حبت تتوقع بينه وبين مرته وهي اللي اخترعت الحكاية الكل ومشيت هي هزت المال. رجع لدارو وهو مهموم مكدر، أما قرر باش ما يظهر على روحه شيء ويرقد في الخط حتى تتوضح الحكاية. برد أيامات وجاء ليلى المرت وقال لها إني مستودعك سرا. قالت له إني إذن أرعاه. قال لها إني لقيت غواصا جائيا من جنبات البحر ومعه درتان فقتلته وأخذتهما منه ودفنتهما في موضعي كذا وكذا. وصف لها الموضع بالتدقيق. وخرج من عند زوجته اتخلى على الجارية قال لها إذا أرسلتك زوجتي إلى هشيم فابدأي بي، وما حكى لهاش الحديث اللي دار بينه وبين مرته. دوبة طلع الصباح نادات زوجته للجارية وبعثتها بالفعل الهشيم. مشات الجارية لسيدها خضر وعاودت له اش قالت لها للاتها بالباء والتاء. عرف خضر اللي هي صادقة، قال لها تمهلي ساعة ثم انطلقي فخبي لهشيم. ومشى خضر الخوه وهزوا معاه للمكان اللي قال عليه لزوجته، وتخباوا الزوز يستناوا في هشيم. ما طالش انتظارهم، بعد وقت قصير وصل هشيم وهو يتغنى بأبيات شعر يقول فيها سلبتك يا خضير حب سلمى، وما لك ثم تسلب درتاك، فأنت اليوم مغبون ذليل تسام العار فينا والهلاك. خرج خضر من مكمنه وهجم عليه، وبمساعدة خوه كتفه وربطه في جذع شجرة وقال له إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا وأرسلت مثلاً. ويقول الشاعر في هالمعنى فإن كنت سباحاً فإني لسابح، وإن تك غواصاً فحوتاً تماقس. اللهم لا تسلط علينا أحدا من خلقك، واجعلنا دوما مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وأخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيو تيك.
7: تيك مع ريم الهاني.
8: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت منصة إكس أنها باش تبدأ في إبلاغ المستخدمين وقت ما تتعرض منشوراتهم للحجب الخفي شادو بان، أي تقليل لدق وصولها إلى الجمهور نتيجة امتثال الشركة للقوانين المحلية في بعض الدول. وتجي الخطوة هذه ضمن توسعة لأداء الشفافية اللي أطلقتها الشبكة الاجتماعية سابقا تحت اسم Under the Hood، واللي تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كان هناك أي علامة أو تصنيفات أضيفت إلى حساباتهم أو منشوراتهم بما قد يؤثر في مدى ظهورها أو انتشارها على المنصة. وبش توضح الأداة زيدة ما إذا كانت منشورات المستخدم قد تعرضت لتراجع في ترتيب ظهورها داون رايكينج نتيجة عملية تصفية المحتوى اللي تفرضها الحكومات. لم تكن المعلومات المتعلقة بالكلفية اللي تصنف بها إكس حسابات المستخدمين أو منشوراتهم أو تخفض ترتيب ظهورها متاحة للمستخدم أنفسهم. نتيجة لذلك اتهم الكثير من المستخدمين الشركة اللي كانت تعرف سابقا باسم تويتر بتطبيق الحجب الخفي على حساباتهم. كما أنه معظم الشركات اللي تكشف عن بيانات تتعلق بطلبات الحكومة تقدم هذه المعلومات عادة بصورة إجمالية من خلال تقارير الشفافية وليس على مستوى الحساب أو المنشور. وبدأت السياسة هذه في التغيير خلال أوت الماضي وقت ما أطلقت إكس أداة الشفافية الخاصة بها باش توفر قدر أكبر من المعلومات حول قرارات الإشراف على المحتوى. وتتيح خاصية الأندر ذا هود اللي موجودة في إعدادات تطبيق إكس لأي مستخدم نشر ما لا يقل عن 10 منشورات خلال الشهر وتنزيل إحصاءات مجمعة على الحساب في صورة ملفات جيسون، وهو تنسيق قياسي لتخزين البيانات. وينجموا المستخدمين الغير المتخصصين تقنيا يدخلوا الملفات في أي روبوت محاط يخدم بالذكاء الاصطناعي باش يفسر لهم المحتوى. وبموجب التحديث الجديد باش تكشف العملية عما إذا كان حساب المستخدم أو منشوراته قد تعرضت لتقييد في الظهور بسبب امتثال إكس للقوانين المحلية، كما باش يتضمن الملف معلومات على المنشورات اللي حجبتها المنصة في دولة معينة استجابة لطلب قانوني إلى جانب الدولة اللي قدمت طلب الحجب. وتستند الحكومات إلى مجموعة متنوعة من الأسباب عند تقديم مثل هذه الطلبات، بدلاً من القوانين اللي تجرم خطاب الكراهية مروراً بالمحتوى المرتبط بالإرهاب وصولاً إلى القواعد المنظمة للانتخابات. لكن منتقدين من بينهم جماعات مدافعة عن حرية التعبير يقولوا إنه بعض الدول تستخدم القوانين هذه زادة كوسيلة لقمع المعارضة السياسية، ويجي هذا التحديث ضمن سلسلة من الخطوات اللي اتخذتها إكس لتعزيز الشفافية، من بينها إتاحة الخوارزمية مفتوحة المصدر اللي تشغل قسم For You وتحدد المنشورات اللي تظهر للمستخدمين في خلاصتهم الرئيسية. كما وسعت الشركة جهودها لإتاحة أجزاء من قاعدة شفرتها البرمجية كمصدر مفتوح، وأضافت برشة تفاصيل متعلقة بإعدادات النماذج وأنظمة تصفية المحتوى وآلية الترتيب الأساسية للمنشورات. وأصبحت الشفرة تتضمن الآن معايير المستخدمة في تحديد وزن الإشارات المختلفة اللي تعتمد عليها أنظمة الترتيب، وهي معلومات مهمة لفهم الأسباب اللي تحدد أي منشورات تظهر فعليا للمستخدمين. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا على خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أوليدو، طور عالمك.
1: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
2: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تحتضن تونس بداية من اليوم 29 من سبتمبر وإلى غاية غرة أكتوبر القادم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لأول مرة في تونس، إضافة إلى قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 عاماً التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي. تونس تحتضن اليوم وغدا بدار المصدر بالعاصمة دورة التأسيسية للمنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. تحتضن مدينة الحمامات أيام 26، 27، و28 من أكتوبر المقبل ملتقى بعنوان ذكاء اصطناعي رائد لتعليم واعد تنظمه هيئة المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات. تسلمت جامعة المنستير أمس شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 553 تدخلا، وذلك وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. ونختم الموجز بأحوال الطقس الذي يتسم بقية هذا اليوم بظهور سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. نهاية الموجز، بعد قليل تصافحكم الزميلة حياة الكوني. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير. إشهار
10: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين، قصر هلال، طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: ماشيين معاكم على نفس الموجة والمسار، نوقلوا الواقع ونعيشوا مع كل دار.
1: نبذوا الجهاد،
2: نبذوا الجهاد مع حياة الكوني.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا لاختياركم موجاتنا حياة الكوني. هيثم والناس، حكيم اسطنبولي، هويدا بن ساسي، هذا هو فريق العمل لنبذ الجهات من توا حتى الثلاثة. نبذ الجهات لنهار ثلاثة خاص بمشاغل ولايتي سوسة ونابل. مواضيعنا اليوم باش نحكيو ملف النظافة والاستعداد لموسم الأمطار ببلدية القلعة الكبرى. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا أصوات من المجتمع المدني، وباش يكون حاضر معنا زادة مشكور الكاتب العام لبلدية القلعة الكبرى المكلف بالتسيير. في جزء ثاني باش نحكيو على مصنع الذباب الأسود، ما سمعتوا به وإلا لا، في منزل بوزلفة واحتجاجات الأهالي والمجتمع المدني اللي حاضر معنا اليوم باش يوضح لنا الصورة كيفاش يكون مجتمع مدني ضد نواة للاستثمار هناك. باش نحكيو نقعدوا في نابل زادة باش نحكيو على مشاغل النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي. مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بمشاغلكم، مرحبا بأصواتكم على صوت الجميع، صوت إذاعة المنستير. نغم أول ثم نتطرق لأولى مواضيعنا.

0: تحية متجددة لكم مستمعينا. ملفنا لولاني في نبض الجهات الخاص بولايتي سوسة ونابل، نحكي على النظافة والاستعداد لموسم الأمطار. أصوات المواطنين أكيد توصلنا، ومرحبا بكم ومرحبا بكل أصواتكم كل مشاغلكم، باش نسمعوا جزء من اقتراحات. خلينا خاطر نحبوا نبنيوا على اساس صحيح، نحكيوا على انتقادات ونقد واقتراحات زاد المواطنين في ملف النظافه والاستعداد لموسم الامطار. نسمعوا الروبورتاج ثم باش نسمعوا زاد اصوات تنضم لنا للمباشر، الى جانب طبيعه حضور الكاتب العام لبلديه القلعه الكبرى.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لك والناس كله والساده المستمعين. فيما يخص موضوع النظافة والعناية بالمحيط واستعدادات البلدية لموسم أمطار العام هذا، أول حاجة نجم نطرقولها وممكن قبل ما نبدأ في الموضوع هو أنه المجهودات بتاع البلدية ما هيش وحدها، فما بلدية وفما متساكنين وفما مجتمع مدني، المفروض أنهم يكونوا متكاتفين متعاونين باش نجابه الموسم الأمطار الجاي إن شاء الله اللي متوقعين أن تكون كمية الأمطار كبيرة. والمعروف أنه القلعة الكبيرة عدد السكان متاعها والامتداد متاع المساكن ومتاع الديار كبر، خاصة السنين الأخرانية، يعني الأحياء كبرت وعدد المستعملين الطريق بالأخص، وين فما برشا مشاكل كثر. اليوم احنا نشكروا البلدية وأعوان البلدية اللي قاعدين يخدموا بالحق في خدمة كبيرة، رغم انه العدد متاعهم قليل مقارنة بعدد السكان وعدد الأنهج وعدد الأحياء اللي في القلعة الكبيرة. عادة مدينة فيها تقريبا 70,000 ساكن أو ما يقارب شيء العدد هذا، عدد الأعوان في حدود 10 أو أقل شوية برشا وشوية ما ينجموا يعملوا حد شيء، وممكن العدد هذا أقل من اللي قلته أو أكثر شوية، لكن بحكم أنه فما نقائص في بوستات أخرين ولا في أماكن أخرى ينجم يكونوا مقيدين هم أعوان النظافة، لكن يخدموا في حاجات أخرى ينجم يلقاها في شباك من شبابيك بتاع البلدية ويعطي في المضامين أو يعمل في حاجة أخرى. وفما اللي تلقى فيهم عندهم أمراض وتلقى فيهم يبعث في الشهيد بتاع شهيد مرضية، وش تلقى فيهم برشا حالات أخرى إلا ممكن جماعة البلدية يعرفوهم أكثر منا والقريبين من الأعوان يعرفوا الشيء هذا. هذا ما يمنعش أنه زاد الدور بتاع المتساكنين هو دور مهم برشا، ودور المجتمع المدني زاد المتساكنين إلا يلقيوا فضلات بتاعهم فين يجي وكيف ما يجي، ومن بعد يقولوا هاي البلدية ما عملتش. هذا دور كبير لازمهم يفيقوا على أرواحهم، وديما احنا نقولوا انه النظافة تبدأ من المتساكن بيدو في العقلية متاعه انه ما يلوحش فضلاته فين يجي. اليوم الناس كل نشوفوا انه قدام الديار وفي جنب الديار وفي وسط الكياس يطيشوا في كل شيء، رغم انه موفرين حاويات تقريبا في كل بلاصة، تلقاه كيف فضلاته في جنب الحاوية يطيش الساشي متاعه من الشباك بتاع الكهرباء ولا على باله. هذا يقول ينجر منه انه تتسد المجاري بتاع المياه وقت السبل مطر تفيد، وبرشا ديار فاض وبرشا انهج ما عادش نجم تتعدى منها. ونرجع زادا فما الغياب بتاع الصيانة والتحذيرات اللي هي كان مفروض من بعد الشتاء اللي فات تبدأ التحذيرات وتبدأ الإصلاحات والتهيئة. اليوم في المنطقة الصناعية ثم ترسبات بتاع أتربة يمكن ما يعبي أوام كامل، موجودة من شتي عم ناول التوا، موجودة في بلاصتها وصبت عليها بطار الأولى والثانية وما ترفعتش، وتسكرت قنوات بتاع تصريف المياه في المنطقة الصناعية، وخلت العباد تضطرها انها تدور من بلاصة أخرى باش تنجم تتعدى، والتوا ما ترفعتش وما هيش تترفع إلا إذا ما نقول ونذكر ونعيده. اليوم قبل السكة ما بين قهوة بانوراما والسكة، الكياس هذاك ديما يتجمل فيه المياه ويتعبى فيه المياه، واللي خاصة التلامذة لما ينجموش يتعداو من البلاصة هذيك، كراهة بتولي تطش على العباد، وكراهة بتعدم وميكانيكي يعدم، وبالحق تقعد حتى الأيامات بعد ما تصب المطر تقعد البلاصة معبية. بعدها قدام شوية ما بين عدادية طاهر الحداد وما بين المستشفى المحلي علي حبيب بيار، التو فما المياه الراكدة. علاش البلاصة هذيك كل عام وفي كل وقت تقعد موجودة، معناتها إنه المياه ما تتصرفش من البلاصة هذيك؟ علاش ما يعليوش شوية من الكياس باش يهبط من جهة الوادي ولا من جهة الطريق اللي مقابله؟ علاش ما تعملش قنوات تصريف المياه الغادي أو ما تجهرش البلاصة هذيك؟ دونك الثلاثة مناطق هذوما في نفس الطريق ديما نفس المشكلة موجودة. تهبط من جهة الوادي الكبير أو الوادي الصغير تلقى الحشاك من بلوعات بتاع الوناس، في كل ما تصب مطر تفيض على العباد وتهبط في الواد، وديما توقد روايح كريهة. تدخل الوسط البلاد وتلقى تدخل من جهة صلاح الدين بوشوشة وشوفوا المناظر، الله لا يريكم ولا يروعكم في كل ما تصب مطر. فما أنهش في قلب البلاد في وسط البلاد تلقاها تولي بيرسين، هذا كل مرجوع إنه كل شتاء المفروض أنا يتعدى شتاء وبرا تصب مطر ويعاني المواطن شوية، ومن بعد أنا تشيح الدنيا وتسخن الدنيا وما عادش عنده أهمية شيء. هذا علاش ما تحطش استراتيجية باش على الأقل كل عام نعملوا طريق، نعملوا بلاصة نحضروا الموسم الأمطار كما يلزم، ونحيوها كل الحكاية هذيك من مخاخنا. كان العام هذا ياخذنا الشارع الكبير وحضرناه ونقصنا ونحينا المشاكل بتاع الشارع الكبير، العام اللي بعده نتعداو البلاصة أخرى، خاصة مداخل ومخارج المدينة وقت اللي تصب الأمطار ما عادش ينجم المواطن يتعدى لا بميكانيك ولا على ساقية القام شمر حتى لركبته. تلامذتنا وليداتنا تعدى عليهم الشتي لا يريكم ولا يروعكم. هذا كل مشاكل نعاني فيها كل عام. المشاكل هذه يلزمها حل، يلزمها تضافر الجهود الناس الكل. اليوم فما بلايص زادة، فما في المناصرة في ما يخص النظافة، فما في المناصرة ولات فما بلاصة مصب ومكب لنفايات المنزلية ونفايات البناء، تو عندهم تقريبا 4 أو 5 سنين يقدموا في شكايات ويطالبوا في السلطة المحلية وفي المعتمد وفي رأس البلدية وفي الناس الكل باش يمنعوا انه يكون مصب تاع زبلة في قلب البلاد. راهي المناصرة تو ولات بلاصة حية وحية برشا. علاش بلاصة هذيك ولات مصب بتاع نفايات؟ يا هل ترى احنا في وسط القلعة في وسط البلاد شوالي عنا مصاب تاع نفايات ولا كيفاش؟ علاش المخالفين علاش ما يصيرش زجرهم تنبيههم ولا حتى معاقبتهم للمخالفين كوام المشي جاي وهي تصب في النفايات متاعها؟ علاش ما يكونش رد على الشيء هذا؟ راهو فما تذكير بسيط، قبل كانت فما حاجة اسمها لجان الأحياء، كانت هي تهتم بالأحياء متاعها بالتنسيق مع البلدية. نتذكر في يوم من الأيام عندنا حي سيدي زايد وقتها خذيه جائزة الجمهورية في النظافة والعناية بالبيئة. علاش اليوم لجان الأحياء ما عادوش اللي هما يكونوا العين متاع البلدية والعين متاع البلاد والعين متاع المواطن بيدو؟ خاطر المسؤولين عن لجان الأحياء يوليهم هم يعسوا على بلادهم وعلى منطقتهم وعلى الحي متاعهم باش ما يكونش مسخ، باش يتم التدخل السريع، وهما اللي يتصلوا بالبلدية باش معناتها يخبروها ويعلموها بالاشياء اللي صايره وشنو لازم التدخلات ويتكاتفوا. قبل كانت الناس كل ايدي ويدك والناس كل نظفوا الحي بتاعنا، اليوم هذا كل ما عادش. علاش ما نرجعوش حاجه كيما هكا، ما نعملوش حملات تحسيسيه وتوعويه؟ علاش كل ما نقولوا فما حمله نظافه تكون في وسط الجمعه؟ علاش ما تكونش سبت واحد؟ كل مرة نمشي الحي سبت واحد صحيح، عوان بلدية إيه راحتهم نهار السبت والحد؟ علاش ما يكونش معناتها نعطيه راحة مثلا 4 5 أعوان ولا 3 أعوان نهار من نهارات في وسط الشهر، وناخذوا جمعة في الشهر نهار السبت أو أحد، وقتها تكون حملة نظافة، وقتها يكونوا المواطنين هم مرتاحين وهم يكونوا يعاونوا. ما ينجمش تعمل حملة نظافة والمواطنين يخدموا، ماكش توصل حتى شيء وحدك، ايد واحدة ما تثقفش. فما برشا اقتراحات نجموا نعاونوا بها وقت البلدية تطلب من المواطنين انها تعطي اقتراحات. علاش ما نوقفوش ونقعدوا مع بعض الناس كل في موضوع النظافة؟ علاش ما يصيرش برنامج كامل متاع عام كامل باش كل عام ناخذوا جهة تنظاف ونرتاحوا من المشاكل اللي في الجهة هذيك؟ كل مرة ناخذوا حي، كل مرة ناخذوا نهج، وقتها بشوية بشوية ننظفوا بلادنا كل، ونرجعوا ديما للعقلية بتاع المواطن اللي هي يلزمها تتحسن وتتصلح قبل الناس الكل. انت نظف قدام دارك تنظف البلاد الكل، كان كل واحد ينظف قدام داره، كل نهج ينظاف، كل حي ينظاف، دونك البلاد كلها تنظاف. البلدية عندها مسؤولية لكن ما هيش مسؤوليتها وحدها. ونعاود ونرجع زادة ديما البلدية راهي عندها نقص في الأعوان، علاش ما نطالبوش في زيادة الأعوان والمعدات؟ راهي القلعة كبيرة وتستاهل مخير من هكا، تستاهل بالحق إنه تكون في الحجم بتاعها بتاع الكبر بتاع المساحة وعدد السكان، زادة في المعدات وفي عدد الأعوان والإطارات اللي في القلعة. راهي بلادنا مستحقة لنا احنا الناس الكل، وخصوصا خصوصا العناصر الفاعلة في البلاد والمجتمع المدني والمتساكنين. صحيح البلدية راهي وكل إدارة وكل مسؤول في الدولة هو جاي باش يخدم البلاد، لكن زادا احنا نخدموا بلادنا، نعاونوهم قد ما نقدروا باش تكون بلادنا نظيفة ونعيش وإحنا عايشة ما خير. وإن شاء الله قلعتنا ديما خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عسلامة مدام حياة، وعسلامة ومرحبا بمستمعي ومتابعي برنامج إذاعة المنستير. شكرا على اختياركم موضوع النظافة والاستعدادات لموسم الأمطار. في الحقيقة مع اقتراب موسم الأمطار يبرز موضوع النظافة والاستعداد في مدينة القلعة الكبرى خاصة لموسم الأمطار، موضوع مهم جدا باعتباره يهم بالأساس وبدرجة أولى المواطن، ولأن الوقاية تبدأ قبل نزول الأمطار وليس بعد حدوث الإشكال. فالاستعداد هنا الجيد يتطلب العناية بالطرقات والأحياء وتنظيف البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار، رفع الأتربة والفضلات التي يمكن أن تعيق حركة المياه، إضافة إلى تفقد النقاط التي يمكن أن تشهد تجمعا للمياه، حتى نضمن مرور موسم الأمطار بأقل قدر ممكن من الإشكاليات. لكن في رأيي لا يمكن أن نتحدث عن النظافة باعتبارها مسؤولية البلدية فقط أو باعتبارها مسؤولية البلدية وحدها، فالمواطن هنا شريك أساسي في المحافظة على نظافة المدينة، خاصة عندما نلقي الفضلات في الشارع أو قرب البلوعات، فإننا لا نسيء فقط إلى جمالية المدينة، وإنما قد نساهم أيضا في انسداد مجاري المياه وارتفاع مخاطر تجمع المياه عند نزول الأمطار. ومن هذا المنطلق فإن الاستعداد لموسم الأمطار يجب أن يكون عملا جماعيا، بلدية وهياكل محلية ومواطنين ومجتمع مدني، فللتعاون معنا لتجنب

المواطن من حقه أن يعيش في محيط نظيف وآمن، ومن واجبه في المقابل أن يحافظ على هذا المحيط. وفي النهاية تبقى القاعدة الأساسية، وهي قاعدة بسيطة: النظافة مسؤولية مشتركة، والوقاية تبدأ قبل نزول المطر. وشكرا لكم على اختيار هذا الموضوع المهم والمهم جدا.

0: مرحبا، مواصلين معكم من نبض نبض الجهات. كانت دفعة أولى من مكالمات من تسجيلات مواطنين قاطنين بالمنطقة البلدية القلعة الكبرى، أعطوا آرائهم فيما يخص النقاط السوداء وفيما يخص زادا المناطق اللي يجب التدخل فيها ونستبقوا فيها قبل نزول الأمطار. إن شاء الله ربي يرحمنا وربي إن شاء الله يعطينا جميعا أمطار اللطف والهداء. من القلعة الكبرى زادا باش ينضم لنا الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي محمد علي صغير. مرحبا سي محمد علي، اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: تحيه ليك حياه، وتحيه لاذاعه المسير ولكل العاملين وللجمهور، وتحيه زاد خاصه على اختيارك اغنيه جورج وسوف، لنا من عشاق جورج وسوف، يعطيك الصحه.
0: شكرا لك سيدي، ونهديوك الاغنيه اللي عديناها لجورج وسوف. به اهم ما يمكن يتحكي، عدينا ريبورتاج اما نحبوا نحكيوا على النقاط السوداء بعين الصحفي الناقد المتزن الاكثر محبه للقلعه الكبرى.
1: والله هو شوف حياه للاسف الشديد انه

0: النقاط اللي باش نحكي عليها تقريبا مش حصريا في القلعة الكبرى، هي تقريبا في تونس قاطبة، وكنت مؤخرا تسمع فيها حياة
1: بالتأكيد.
0: قالوا أي كنت مؤخرا كتبت افتتاحية في مجلة ديوريتية حول الموضوع هذا، العنوان متاعها سولو، يعني نحن نغرق تحت الماء وقت اللي الماء مش برشا، احنا ديجا عنا مشاكل متاع تجميع المياه،
1: عنا مشاكل شح مائي لبلاد هذي
0: شح مائي، احنا توا تقريبا مش نكونوا من بين 10 دول المهدة يعني بالشح المائي جديا، معناها خاطر توا احنا مازلنا فما الخبراء بتاعي هما اللي نجموا يحكيوا فيه الموضوع. فاستمعت للعناصر الصوتية اللي عديتها الحقيقة تقريبا هذه هي الملاحظات. احنا عندنا مشكلة مثلا في تونس الكل، اللي بدي نقول ما هيش القلعة فقط، عندنا أكبر مشكلة هي ربط المواطنين يعني السطوحات بتاعهم المنازل بتاعهم بقنوات الصرف الصحي. احنا بعد ساعة تبدأ تمشي في الشارع وتشوف بلوعة متاع ماء طايرة الفوق، راهو طايرة الفوق مش خاطر لوناس مقصرة، لوناس بيان فيدامون في القلعة الكبرى عندنا برشا مشاكل متاع لوناس، خاصة على ثنية الواد الكبير متاع القلعة الكبرى، اما راهو في المطر راهو احنا كمواطنين راحنا مساهمين وقت اللي السطوحات متاعنا نربطوها مباشرة بقنوات الصرف الصحي. دونك عادي جدا انا في وقت تفيد المطر قويه الروغارات الكل باش تخرج والماء الكل باش يتخلط، ومش نشوف المشاهد
1: المزريه اللي نشوفوها تقريبا في اغلب البلديات صوره عامه للاسف.
0: في هذه للامانه نحن كمواطنين احنا مساهمين في الشيء هذا، ماهوش لا بلديه ولا اوناس، قلنا لوناس سيفري عندها يعني تتحمل جزء
1: من المسؤوليه،
0: جزء من المسؤوليه في موضوع اخر في موضوع جهر معنى الروغار هذوما القنوات وغيره، لكن في المساله هذه مشكلة مواطنية بحتة. ثم مشكلة مواطنية بحتة أخرى لاحظتها في القلعة الكبيرة، وحتى كما قلت لك راهو ديما القلعة الكبرى يمكن نموذج مصغر من اللي فايت في تونس الكل، هي عملية أشغال البناء خاصة في الصيف قبل الأمطار، يعني قبل الفيصل للأمطار الناس كل تحل مرمى في الصيف، اللي حل مرمى يخلي تراب ويخلي يعني الوسخ البقايا اللي يعني بقايا الأشغال البناء قدام داره، وساعات يطيشوها بحذا البوبالة وقت اللي تم قانون رادع لهنا. أنا نقعد باهت نشوف معناها علاش كبلدية كسلطة ما تطبقش القانون، كل مخالف يطبق عليه القانون، تم قانون يفرض عليك انت كي وقت تكمل الاشغال نتاعك هز الوسخ سامحوني ما بين الظفرين اللي قدام دارك، وفما يعني تم مصبات بلديه
1: لانه بكل بساطه البلديه ليس من مهامها ولا من مشمولاتها رفع فوضى للبناء.
0: لا هو اعتقد انه كي تتصل بالبلديه نجموا هم يتكفلوا فما معلومه
1: اي ما فما معلومه يدفع مقابل
0: اخي سامحني تولي باش يحط 20 مليون و30 مليون حتى 10 مليون في البناء
1: ما يحطش 30 دينار على نظافه الشارع،
0: 200 دينار مش مشكله
1: على نظافه الشارع يعني. للاسف
0: وهي مش هي الوسخ سامحوني معناها الوسخ نتاع البناء هذاك انت تسببت فيه، دونك البلديه باش تجي خاطر هي تعرف المصبات الرسميه، خاطر بكري نسمع في المداخله فما معناها مصبات جديده خاطر القلعه كبيره، راهي القلعه هي اسمها القلعه الكبيره لكن كبرت برشا، وشخصيا اعتقد انه بلديه واحده بالحق راهو يعني بلديه واحده غير قادره اني يعني دائره بلديه واحده في القلعه الكبرى غير قادره اني تتحمل المسؤوليه،
1: دائره بلديه واحده دون تطوير امكانيات العمل لانه يعني حجم السكان يتغير وحجم معدات العمل يقعد هو للاسف.
0: نعطيك مثال مثلا الـ يعني البناء الفوضوي في القلعه الكبيره او شيء يعني شيء ولات ظاهره علاش خاطر ما فماش امكانيات نتاع متابعه نتاع ردع الى غير ذلك. دونك انا اعتقد فما نقطه اخرى مهمه جدا في علاقه حياه زاده في مساله الماء، لانه كل شيء مربوط ببعضه باش ما يتحول الناش المطر الى نقمه وقت هي نعمه، هي المطر مياه الامطار هي نعمه. احنا اليوم مثلا في تونس فما قانون معناها يخول المواطن انه يتحصل على قرض لبناء ماجل في داره، موجود القانون هذا ومعمول به. الإشكال في البيروقراطية، تم حاجة أخرى أعتقد أنه كدولة تنجم تعملها وما ليش مزية، بالعكس مش الناس مش تعاونك باش توفر الماء، خاطر كي نحكيو على الماء على الفيضانات راهو قلبك يوجع كي تشوف الماء هذاك الكل يمشي في الشارع ويمشي في الأودية ومن بعد يتحل الشيش، ما نقولوا احنا في الصيف ما تلقاش ماء
1: غريب
0: بالضبط. احنا مثلا نعطيك انا شخصيا كمواطن المواطن ما عندوش باش يبني مجلس، ما عندوش حتى باش ياخذ قرض، باش ياخذ قرض باش يعمل بمشروع باش يحل مشكله، مش باش يعمل مجلس. فما برشا ناس في القلعه الكبيره عندها ديار وما عندهاش مجلس، عندها الفضاء وانت تبني مجلس ما عندهاش. انا شخصيا لو كنت مسؤول في الدوله، معناها مش نحكي على البلديه، نحكي على مسؤول في الدوله، نعمل قرار يا اخي، نعمل خبراء وناس الدور وتشوف كل دار قابلة أن تكون فيها مجلس، يا أخوي نعطيه الإمكانيات أنا نبني له مجلس. أنا نعمل من عرش، أنا مستعد مثلا أنه تكون عندك ديوان المياه، ديوان الماء، كل دار هكا من عرش مقترحها هو
1: تكون استراتيجية جيدة في التعامل مع التساقطات، لأنه بلادنا في أمس الحاجة أنها تحافظ على أي قطرة ماء يعطيها لنا ربي. معنى هذا هو كيفاش بأي طريقة وكيفاش يبرمجوها، هذه يلزم يكون فما خبراء ومسؤولين على حسب معناه بتبيع الإمكانيات الموجودة في البلاد، ولا حسب إمكانيات جد المواطن التونسي في أنه يبني أنها تتوضح الرؤية هذه قريبا. هذه رأي من الحلول، لما للأسف وقتش باش نشوفوها تتفاعل تتنفذ أشكال كبيرة.
0: هي حلول عملية وممكن نراه فقط لو توفرت الإرادة، يعني تعمل أنت تعمل أنفو تعمل يعني تعمل انفون فيه اعتمادات، يجب يكون اعتمادات بالمليار بطبيعة الحال، وتتابع ما تعطيش المواطن فلوس، ما تعطيهوش فلوس، ابني له انت. ما نعرفش هي معناها اكيد باش تتبلور الفكره، لكن اعتقد انه في مساله شح المياه، خاطر في نحكيوا على الفيضانات راهو بالضروره باش نحكيوا على شح المياه، لانه التغير المناخي توا اللي قاعد صاير. وتحيل في رفيق شاهد، هو أستاذ ومهندس في معهد الرصد الجوي سابقا، يقول لي ما عاش نحكيه على التغيرات المناخية، راهو المصطلح غلط. إن شاء الله هو تو ما نهى نصار يعقب عليا في ممكن حتى على تدوينة من تدويناته. فأعتقد أنه فما نقطة أخرى مهمة زادة، بس ما ندخلوش في منعودوش الإثقال في
1: أي خطر بالحق، هو ينتظر فينا الكاتب العام في أنه يجاوب على كل هذه النقاط والأجندة العمل بالنسبة لهم.
0: حاجة وحيدة هي دعوة إلى إقرار يوم النظافة في مدينة القلعة الكبرى بمشاركة كل الجمعيات. رأوا عنا برشا جمعيات تعاون تعمل الخير، الهلال الأحمر أعتقد أنه مستعد كشافة تونسية، الجمعية التونسية لتطوع فرع القلعة الكبرى.
1: تقول أنت هبة مواطنية لخرى، كل أحد مثلا أول أحد في أي في أول شهر مثلا إقرار هذا، أي هذا معنى يوم للمحبة وللتطوع لفائدة القلعة الكبرى. بالعكس يا حبذا معناه فكرة جميلة وتتعمم.
0: نقطة أخرى أخيرة بالله حياة، وبما أنك أنت بشترمي الكرة إلى الكاتب العام لبلدية القلعة الكبرى، كنت مؤخرا قد نزلت تدوينة مباشرة من مدخل يعني محطة القطارات بالقلعة الكبرى، رأوا يعني مدخل المحطة يعني غير لائق ومدخل ما يليقش بالقلعة الكبرى وبمحطة عريقة كما هذيك، خاصة نحكي لهنا في الأوساخ، أو نحكي على الأوساخ مش نحكي على
1: ما وصلناش يعني نحن ما وصلناش للبناية وتهذيبها وتزيينها، راو المواطن يهبط غادي وتهبط حتى جنسيات وأجانب، وبكنا مشينا في الترام، مش بكنا معنا ركبنا خذينا القطار سوسة تونس سوسة والمحطة تكون القلعة، معنا كتهبط غادي
0: ثم هذه فرصة زادة. راو فما ظاهرة أخرى خطيرة في محطة القطارات، راهو يعني أصبحت مرتعا يعني المرتكبي يعني الفعل الفاضع، ويعني فما حاجات ما تتقالش. وبصراحة لفتة هذه خويا دعوة إلى قوات الأمن، دعوة إلى المعتمدية إلى البلدية، أنه بالحق راي محطة القلعة الكبرى للقطارات راي أصبحت مرتعا ومسيبة ويعني
1: إلى أي مدى زادة، سمحني سي محمد علي، إلى أي مدى يمكن اعتبارها اعتبار محطات القطارات راجع بالنظر إلى البلدية؟ معاش هل يمكن
0: هي مش راجع، هي مش راجع
1: يعني في نظافتها وعنايتها والصيانة بها، ربما تكون تابعة معناها السنسيفيتي معناها شركة النقل الحديدي ولا
0: لا هي مش بالضرورة، هي حياة للأمانة، هي تابعة إداريا وتنظيميا تابعة للشركة شركة السكك الحديدية التونسية. هنا نحكي أنا على مدخل القلعة الكبرى، لأنه اللي يعرف المدخل بتاع محطة القطارات القلعة الكبرى جاي في منخفض، والقدامها الليسي، المياه اللي تتجمع في الليسي الكل تمشي مباشرة إلى مدخل محطة القطار. فالمياه ما تلقاش وين تمشي، لأنه الرقار هذيك الكبيرة الموجودة قدام باب القطار مزدودة بالأوساخ والأتربة، ودجا ثم معناها أكداس رمل وفما أشغال غادي ما دونك دائما تكون مسكره. فهنا ما اعتقدش انه عندها دخل شركه الكاك الحديديه، لانه هذه اتربه جايه من الشارع، يعني مسؤوليه البلديه.
1: ونحكيو اي محمد علي زاد عذرا يعطيك الصحه شكرا لك، نحكيو على المياه الراكده، نحكيو مياه راكده تقريبا موجوده معناها في الاماكن اللي صبت فيها مطر، ومشكل كبير ومعاناه كبيره من الوشواشه وعذاب كبير للمواطنين كبار وصغار. ما نعرفش يعني البلديات هل يمكن انها تقوم بعمليه معناها المداوات والا لا، الى اي مدى معناها تدخل البلديه للمداوات في المياه الراكده، لانه الوشواشه راهي بالحق هليامات عامله في الناس. وهنا وصلنا الرساله للمعظم الكتاب العامين البلديات، ان شاء الله يسمعوا فينا واكيد راهو توصلهم الرسائل هذه. في انتظار انه يلتحق بينا سي عبد الحفيظ العساوي كاتب عام بلدية القلعة الكبرى والمكلف بتسيير البلدية، نقاط عديدة منها ما يسمى ويصطلح عليه بالنقاط السوداء، منها زاد النقاط للمراجعة، منها استعداد لموسم الأمطار، وفما حتى أسماء يعني الأحياء ذكرت بأسمائها، يعني فما أحياء صراحة مستوى النظافة دون المطلوب فيها. أهم يتقال في مداخلة المواطنين أنه المواطن واعي كل الوعي أنه النظافة راهي مسألة مسؤولية مشتركة بلدية وكذلك مواطن، وربما زاد مواطن بدرجة مواطن بدرجة أولى، لأنه نحكيه على رفع فضلات يشارك فيها المواطن، نحكيه على قنوات للأسف كي تشوف رفع الفضلات من وجهر القنوات وتشوفك المظهر المزري للأسف، معناها تقريبا فضلات منزلية برمتها هي اللي تسكر البلوعات هذه، وطبيعي ما يتعداش الماء إذا كان القاتريك مسكر بشي أكيد يبش يكون راكد يبش يبدل طريق نحو المنازل، ونولو نحكيه على منازل تغمرها المياه. في الحقيقة نحب يتعدى موسم إن شاء الله ممطر بإذن الله، أمطر تفرحنا مش أمطر تغرقنا ومطر نعانيو منها كتصب الأمطار. سي عبد الحفيظ عساوي كاتب عام بلدية القلعة الكبرى والمكلف بالتسيير، مساء الخير مرحبا بك، شكرا لقبول دعوة البرنامج.
2: عايشك نشكرك على الاستضافة، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعي إذاعة المسير.
1: نعرف ان الوقت ضيق، امام رساله طمأنة للناس اللي خايفه في كل مطره، ونحن خايفين كما قالوا المواطنين، راهي الصوره يظهر لي عام على تونس الكل، راهي القلعه الكبرى ماهيش استثناء، اما ربما تكون استثناء في ايجاد الحلول. سي عبد الحفيظ،
2: والله لا، معناتها الحقيقه استثناء في ايجاد الحلول لا، احنا ما دخلنا طول في الموضوع، حبيت ان اقول اللي بالنسبة لنا النظافة والعناية بالمناطق الخضراء والاعتناء بمختلف قنوات التصريف مياه الأمطار وحتى المياه المستعملة بالتنسيق مع مهيكل ومصالح الديوان الوطني للتطهير، هذا شغلنا الشاغل وهذا نخدم عليه. وإحنا ديجا انطلقنا منذ مدة، يعني منذ شهر أوت ولاية سوسة بصفة عامة ديما سباقة، وثم عنا الاستباقية ونحضروا جلسات على مستوى الجهة على مستوى الولاية استعدادا لكل موسم، معناتها سواء أن الموسم الأمطار هذا نستعدوا له، ثم معناتها لجان محلية وتعمل في انسهار كامل معناتها مع البلدية ومعناتها بإشراف اللجنة الجهوية. احنا انطلقنا منذ شهر اوت معناتها في جهر ومعناتها تنظيف مختلف البلوعات ومعناتها معناتها القنوات نتاع تصريف مياه الامطار، يعني وقمنا بالتدخل هذايا في نهج 20 مارس وحي سيدي دردور وشارع البيئه وفي الشتل، هذوما المناطق اللي فيهم معناتها الشبكه ومنظفينهم ومرجلين وما ناش قاعدين نصبوا فيهم. والحقيقة ما ناش باش نفخروا رواحنا، احنا بلدية قلعة كبيرة، يعني مجهوداتنا كبيرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، مع سواء عنا حتى جمعيات حقيقة ناشطة معنا، يعني المعقمدية المجلس المحلي معناتها كل معناتها قاعدين،
1: يعني عمل تشاركي
2: عمل تشاركي فعلا معناتها، وانت قلت معناتها، والحقيقة والمواطن يعني في معناتها تناغم كبير معانا وقناعه كامله اللي راهو هذا مجهود مشترك. ويعني واذا كان حاجه غابت علينا هي القلعه الكبيره، هي ما شاء الله معتمديه كبرى جدا، معناتها مساحه شاسعة ومدينة.
1: أهم النقاط السوداء صراحة في بعض الأحيان تحس أنكم باللي تستعدوا تفاجئكم النقاط هذه، لأنه الحاجة الماء وقوة ربي عظيمة. أهم النقاط السوداء اللي تدخلوا فيها ربما تقول أنت ببرنامج وبميزانيات تقعد هذه كل حلول ترقيعية.
2: نحن خطر ثم في الأثناء يعني مثلا في المدة الأخيرة وشنو اللي معناتها حاجات اللي أثارت شوية حفيظة بعض المواطنين ومتقلقين. هو عنا أشغال الحقيقة، عنا أشغال متاع مد يعني شبكة الماء الصالح للشرب معناتها في مدينة قلعة كبرى، وهذه معناتها جات الأشغال معناتها من طرف السونات بالطبيعة، وتم مقاولات معناتها معينة من طرف السونات، واللي هما معناتها المقاول معناتها ثم بعض الإخلالات معناتها في العمل نتاعو، وهذا نحن نبهنا له.
1: هذا يعطل الأشغال معناه وعطل.
2: بعثنا له منذ شهر جويلية معناتها في إطار المتابعة نتاعنا نتاع المسارح الفنية للمشاريع هذه، متابعة معناتها نحن باش نحافظوا على البنية التحتية وباش ترجع الطريق كما كانت عليه. واللي الحقيقة ثم يعني ما ثمش العمل ما سارش بالكيفية اللازمة، زدنا عاودنا بعثنا له احنا مباشرة بعد الأمطار الأخيرة تاع 17 سبتمبر، نهار 18 سبتمبر بعثنا له إعلام وتنبيه ودعوة للتدخل العاجل، لأنه هذه معناتها أشغال تمر عبر معناتها شوارع رئيسية، العجمي بن سعد، الطيب المهيري، مرورا الإمام صحنون، وهذه في قلب البلاد في رحلاوة معناتها هذوما فهمتني، مما يعني الحقيقة يخلاو المتساكنين غاديكا والأجوار المالكين يعني متقلقين من الوضعية هذه. أما ما عشناش الحقيقة وضعيات أخرى معناتها نتاع يعني سيلان المياه، باعتبار أنه القلعة الكبيرة الحقيقة هي جات مدينة في ربوة وعالية
1: مرتفعة شوي
2: مرتفعة.
1: محطة القطارات يعني محيط محطة القطار كما وصفه سي محمد علي يقول لك معناها أتربة وأوساخ، ما يحدث داخل المحطة هوك الفت الأنظار إلى القوات الأمنية هناك، أما نحكي على مستوى النظافة.
2: هو محطة القطار يعني هي جات في مستوى منخفض معناتها على الطريق معناتها الرئيسي، والأمطار هذه صحيح جرفت لها بعض الأتربة واللي نحن قاعدين نعالجوا فيها وباش ندخلوا فيها، يعني إذا كان ما مبرمجها تدخل ما هيش مشيت أنا الحقيقة وقفت شفتها صحيح الصورة يمكن تظهر معناتها فيها بعد، لكن هي ما هيش حاجة كبيرة تو ننظفها واللي معناتها ما منفعها حتى شيء، معناتها هذيك تو ندخلوا فيها عاجلا معناتها، وهذاك علاش كيما قلت لك هي حتى الماء يعني والتراب كيف يهبط هي جات في مستوى منخفض على الطريق الرئيسي، هذاك علاش ما تتحصرت غاديك وين الباب نتاع الجارب جنب منه ومن ثم خاطر حتى مواطن قاعد يعمل في اشغال صيانه نتاع جراج غاديك بعداه، هذاك علاش شويه الدم اللي خرجهم ونبهنا عليه قلنا له باش يهز ذاك الدم هذاك نتاعو معناتها باش ما يزيدش يعطل هو عمليه رسوب وترسب الاتربه.
1: فوضى للبنايه قداش متعبه معناها، لانه في نهايه الصيف هو في الصيف وين تتم معناها تقريبا اكثر الحظائر نتاع البنايه تتحل في الصيف، قداش متعبه بالنسبه لكم انتم في البلديه؟
2: متعبه ومرهقه معناتها ومكلفه، وهذا مجهود معناتها الحقيقه البلديات كلها تعاني منه. معنا تقريبا فهمتني في ولايه سوسه عندنا تو مده طويله ما دابنا على يعني تدخلات جهويه وتصير حملات كل مره في منطقه معينه معناتها ونحدوا المناطق هذوما اللي فيهم تجمع كبير لفواضى البناء، وبتضافر جهود معناتها البلديات الولايه كلها فهمتني تم رفعها، لكن يعني كر وفر معناتها هذوما ثم ناس اصحاب القلوب المريضه يجيوا يرميوا مهمتهمش يعبي هو معناتها كميون كارية فهمت يلقب ليس معناتها أما نحن أذوما رانا اللي معناتها يتشد واللي يفيق نفيقوا به، وأذوما معناتها ناخذوا في شأنهم الإجراءات معناتها محاضر ومخالفات. وثم حاجة أخرى الحقيقة نحن توا احنا معناتها في مرحلة معناتها باش يتم تركيز معناتها مجموعة من الكاميرات.
1: هذا مهم الردع.
2: أي هذه عنا توا 8 باش نركزوا 8 كاميرات في 8 مناطق اللي هما تقريبا أهم المناطق اللي يستعملوا فيهم الألسان فواضل هذوما بطريقة عشوائية. وإن شاء الله هذه باش تعطينا يعني نوليو ديركتمون ناخذوا الإجراءات الرضعية في
1: ضد ضد المخالفين. ضد المخالفين
2: هذوما إلا احنا حتى عملنا الإجراءات اللازمة في الميزانية متاعنا وحولنا الاعتمادات وتمت المسابقة ونحن في مرحلة متقدمة إن شاء الله في المشروع هذا وباش يتم تركيز 8 معناتها منهم حتى اللي كنت نذكر فيها هذه في بير حلاوة يعني يصبوا ساعات يستعملوا حتى مظاهر أخرى ما ننسى حتى مهندسين يجيوا يعني حتى للضوء حتى الضوء يقصوا معناتها الضوء ما يساعدهمش ولا يحرقوه يلقوا معناتها حتى شوية فواضل يحرقوه
1: للأسف. سي عبد الحفيظ دعوة المجتمع المدني يقترحها لكم أنه تكون نهار أحد ما نعرفش من أي شهر تختاروا أنه تكون فما هبة مواطنية للنظافة يكون حاضر المجتمع المدني يكونوا حاضرين جمعيات منظمات وبالطبيعة البلدية في رأس القائمة أنه يكون يوم للنظافة في كل الأحياء وأنه تكون كل عائلة الوحدة ذيك اللي كلنا نخدموا على نظافة القلعة الكبيرة. فما إمكانية إنه الاقتراح هذا تمشيوا فيه؟
2: أكيد إحنا منفتحين وخير المجتمع المدني ومواطنين وكافة مع المكونات إحنا منفتحين وإحنا متعاونين ومدين يدينا لأي مبادرة معناتها من شأنها أن تحسن وتخلي الوضع في كل ما سواء البيئي ولا معناتها كل ما يتعلق بالإخلالات هذه كلها نرفعها كلها مع بعضنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا سباقين في هالعاده هذه الجميله. باش نختم بسؤال هو راه يهم تقريبا برشا مناطق اللي وين صبت بالطبيعه المطر الوشوشه هالايامات عامله في الناس. فما امكانيه عندكم في البرنامج انه تصير مدوات للمياه الراكده وكل المناطق الخضراء اللي معناها فيها برشا وشوشه والا الامر؟
2: احنا دخلنا يعني ديجا قبل واستعداد الموسمات جاء الحقيقه سنه صيف سخون معناتها الحقيقه ما شهدناش فيه الوشواش السخانه يعني كانت عامل ايجابي بالنسبه للوشواشه معناتها والناموس ما تقضت عليه. توا اكيد نعرفوا اللي مع هطول وزعات الامطار الاخيره وان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يغيث معناتها فهمني. احنا باش عندنا التجهيزات عنا الحمد لله الإمكانيات باش نعالج وباش نعملوا معناتها الوقاية وهذه توا احنا عنا إدارة فرعية للنظافة الحقيقة تقوم مجهود كبير في كل ما يتعلق بالاعتناء بالبيئة والنظافة ومعناتها التدخلات بالحق. أنا الحقيقة يعني راضي معناتها نسبيا رضا به معناتها رضا كبير على معناتها العمل نتاعنا في مجال النظافه وبقى انه ديما
1: والاكيد ماشيين للتطوير وديما نطمحوا لما افضل باذن الله
2: ديما نطمحوا لما خير وما احسن وما ارقى
1: باذن الله بالتوفيق لكم. شكرا لك سي عبد الحفيظ عساوي كاتب عام بلديه القلعه الكبرى والمكلف بالتسيير يعطيك الف صحه. ساعه ثانيه مازالت مستمعينا من نبض الجهات ما نعرفش سمعتوشي بمصنع للذباب الاسود سمعتوا به ولا لا؟ بعد موجز عندكم التفاصيل ان شاء الله.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيليهيلث كونكت 2026 الذي تحتضنه تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية وبحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لأول مرة في تونس. وبالمناسبة أكد رئيس قسم التصوير الطبي عن بعد الأستاذ المبرز سيف بوكريبا اليوم إنجاز أكثر من 100,000 فحص أشعة عن بعد خلال السنة الأولى من إحداث المستشفى الرقمي. تتابع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 ربيعاً التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي. انطلق مركز النهوض بالصادرات في الاستعداد للسنة المقبلة عبر برمجة حوالي 70 تظاهرة على مدى سنة 27 و2000 حسب ما أكده اليوم كاهية مدير بالمركز نعمان الحمداني. تنطلق غداً الأربعاء 29 من سبتمبر الجاري الحملة الوطنية أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي لهذه السنة، حيث تكون الانطلاقة من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. شاركت جمعية الجامعيين التونسيين في سويسرا الأسبوع الماضي في أسبوع الجمعيات 2026 الذي احتضنته المدرسة الفيدرالية العليا بلوزون في سويسرا. ونختم الموجز بأحوال الطقس، حيث تسجل درجات الحرارة بقية اليوم ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. زرمدين، الوردانين، بني حسين، على الموجة 95.7. إذاعة المنستير
2: 95.7. ربي ما تجريش.
3: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلكشي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الموجة والمسار، نوكل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبذ الجهاد،
2: نبذ الجهاد مع حياة الكوني.

0: مرحبا بكم، واصلين معكم مستمعينا في نبذ الجهات حتى لما ثلاثة. موضوعنا الثاني باش نحكيه على مصنع للذباب الأسود، سمعتوا به وإلا لا؟ احتجاجات ورفض من أهالي منزل بوزلفة لانتصاب هذا المصنع وسط المدينة. زعم فما ناس تنجم ترفض أن يكون فما استثمار في بلادها، فما ناس عقلاء ينجم يقولوا لا المعمل ينجم يشغل ومعمل ينجم يحل مشكلة البطالة ولو جزئيا. يعني الأمر مسترب صراحة، يعني كيفاش ينجم مجتمع مدني عاقل وازن أساتذة دكاترة نشطة في المجتمع المدني، منزل بوزلفة تقريبا بكل أطيافها إجماع على إنهم رافضين المصنع هذايا، زعما علاش؟ أكثر تفاصيل مع ياسين بوزلفة اللي هو ناشط في المجتمع المدني. أستاذ ياسين أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذة وجميع المستمعين الكرام.
0: شكرا لك. هل من مفارقات كيفاش ينجم يكون مجتمع مدني غيور يحب بلاده يتمنى أنه يجيها الاستثمار، يتمنى أنه تكون فما مناطق صناعية كبيرة، يتمنى أنه تكون فما منطقة صناعية تحويلية، يتمنى برشا استثمار لأنه هذاك باش تتحرك البلاد وهكذا تصير فما تنمية، علاش رافضين المصنع هذا؟ وش معناها الذباب الأسود؟
1: باهي أستاذة، وكلام كل صحيح. احنا كأهالي من بوزلفة ولا جمعيات ولا مجتمع مدني ولا غيره من الهياكل الرسمية والاجتماعية اكيد رانا ماشيين في جلب الاستثمارات سواء الأجنبية او التونسية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني والتشغيل، لكن هذا كوليك ما فماش منه حتى ظرف، معناتها ما فماش مصانع، ما فماش تشغيل في الجهة. كل نهار اللي جابونا مصنع متاع تربية الذباب والدود واليرقات اللي مش يسبب أمراض خطيرة نتيجة التلوث اللي مش يسبب فيه. كيفاش؟
0: قل.
1: المصنع ذايا مش يربي نوع من الذباب اسمه الذباب الأسود، هو اللي هو معناتها غريب عن على بيئتنا، مش تونسي، مش يتم استجلابه من الخارج، يعيش في درجة حرارة معينة، مش المصنع مش يستهلك برشا طاقة تبريد في الصيف وتسخين في الشتاء، وبتبيع كمية مهولة من المياه، واللي احنا اصلا عندنا مشكلة متاع طاقة ومياه. مش يربيوه بعدد معينة وتكاثر رهيب، معناتها هما الحشرات اللي تتكاثر برشا، بعد مش يشيحوهم ويقتلوهم ويرحيوهم ويعملوا نوع من بتبيع مع زيادات كيميائية معينة نوع من البروتين. البروتين هذا موجه للتصدير حصريا للخارج ويستعمل في الصيد البحري وتسمين العجول وبقية الحيوانات الأليفة وغير ذلك من الاستعمالات. المعمل في حد ذاته بخلاف اللي هو طاقة الانتاجية نتاعو للخارج ما عندوش طاقة تشغيلية، معناتها هو كله معتمد على المكننة والآلات فقط، إداريين وحارس وتشغيل الآلات فقط، معناتها حتى في التشغيل ما عندوش
0: معناها قدرة تشغيلية كبيرة باش نقوله باش يحل لنا مشكلة البطالة، في مش باش يقبلها في خدام راه
1: وزيد المستثمر هذا أجنبي بيواجهة بتبيع توانسة منجنسين من توانسة فرنسيس ويعيشوا في الخارج، معناتها هما يعيشوا في القصور وإحنا يسبونا القصور الكلوي والألام الجسدية. هذا المصنع كارثة بيئية حسب الدكاترة والدراسات. أول حاجة مش يستعمل لتربية هذا الذباب، وذباب لا يقتات إلا على الفضلات، مش يستعمل يومين طاقة أقلها أقل كمية 200 طن من الفضلات يتم استجلابها من المصبات وغير ذلك. ونقول فضلات معناتها العباد كل تفهم شنو الفضلات وشنو
0: هي، معناها المصنع هذا باش يرسكل الفضلات وباش يصنع منها الذباب هذايا ولا نوع نتاع حشرات باش يكون معناها باش يقع استعمالها يعني في الصيد البحري واستعمالها في وسائل اخرى. يعني
1: اي مو هذيك الاشكال، هو لما حل موش المصنع ده ما يندرجش، هو هذه المغالطة، ما يندرجش تحت رسكلة النفايات. رسكلة النفايات حسب القوانين عند تيب معين، والرسكلة تتم في أنك تطلع حاجة من النفايات هذه، لكن هذا اسمه استعمال نفايات لتربية حيوانات.
0: أي في الحالات الكل نحن باش نستعملوها الفضلات هذه وما تقعدش عبء ثقيل معناها ويأرق معناها الناس كيما كيما كيما كيما كيما الفضلات اللي يمكن نستخرجوا منها المستسمد، كيما الفضلات النجم نخرجوا منها طاقة وغاز، يعني نفس الشيء تقريبا استعمالات متعددة. أما هل إنه فما تجارب للمصانع هذه في تونس وإلا في الخارج تخليكم تأكدوا إنه هو مضر بالبيئة 100%؟
1: على مستويين، مستوى الخارجي اللي هو فرنسا في شركة مشابهة غادي، وفما تقارير من صحافة استقصائية غادي مصورة وديجا هبطت في وسائل الإعلام تصوير داخل المصانع متاعهم، وما نجروا عنه أنه الصنف ذا يمنع، وهذاك علاش هم حلوه في بلادنا لما حال يمنع إقامته في فرنسا لأنه ملوث بامتياز، ملوث للبيئة، قاتل للطبقة النباتية ويسمم الأحياء سواء عن طريق التنفس أو غير ذلك،
0: يعني باش يكون عنده انبعاثات معناها
1: اكزاكتومون معناتها انت والله
0: غازية خطيرة.
1: كان جاي يتخلص من الفضلات بطريقة آمنة وكذا، هذه حاجة مرحبة وحاجة تولي صديقة للبيئة، لكن طريقة الإنتاج متاعه يولي فضلات، الفضلات هي حاجات سامة جدا، سامة بطريقة انه فما نوعين من التخريجات، تخريج السوليد فما مصب قريب اسمه مصب الرحمة في قرية الرحمة اللي هو مصب يعني، وزاد الاهالي غادي يمشي يحطوا لهم الفضلات على الفضلات هذه بنسبة من السموم اللي مش تأثر على السكان غادي، وايضا التخريج المائي، التخريج المائي هذا عندنا شبكة نتاع الأوناف نتاعنا حسب المختصين لا تحتمل الطاقة التشغيلية في هذا المعمل، لذلك معناتها هذا المعمل مش يضطر انه يعمل تخريجات وتنفيسات جانبية اللي هو مش يحط باقي الماء في البساتين والسواني القريبة مما ينتج عنه بتبيع مع المواد الكيميائية المخلطة وكذا والسموم المرافقة القتل معناتها على مساحة شاسعة غابة البرتقال متاعنا، تسميم الثمار، والأدهو الأمل هو تسميم وتأثير وتلويث المائدة المائية التحتية حتى فما أصروا بساتين ما زالوا يشربوا من الآبار، وهذا ينجر عنه حسب معناتها الانجرار المائي والتحركات الماء إلى مدن قريبة أخرى يأثر على الطبقة المائية والنباتات متاعها، معناتها بشقري على الغطاء النباتي إنتاجي وغير إنتاجي. وأيضا الإشكال وين؟ في الانبعاث الغازي، قالوا شنو والله مش نجيبوا حاجات ضمانات تجهيزات متطورة لغربلة وتصفية هذا الأمر، ما تجمش. أعلى الدراسات العالمية حتى في مجال تلسكلت النفايات كذا قالك نسبة الأمان القصوى في أعلى وأغلى الأجهزة هي 70%، وانت ماكش مش تجيب على الاجهزه هذه، مستحيل، هي
0: مستحيل
1: اغلى من
0: بحدها. عندك ميزانيه بربي استاذ ياسين، انتم بالمعطيات هذه الكل بالملفات هذه الكل حكيتوا اكيد مع مسؤولين جسيتوا النبض، كيفاش كان الرد سواء اتحاد صناعة والتجارة اللي يعني نجم يكون معنا عنده دخل في هذايا، يعني وزارة الصناعة، نحكي ولاية نابل، انهم الاطراف اللي انتم وجهتوا لهم الخطاب اساسا؟
1: كل الأطراف بدون استثناء، رئاسة الحكومة، وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، لأن وزارة الفلاحة إلى حد الآن اللي هو ما أعطتش ترخيص اللي هي معنية الأولى، خاطر هي المصنع لو مش معني في بيئين معني فلاحين، تربية الحشرات يندرج تحت تربية الحيوانات،
0: يعني هو تو ما عندوش ترخيص من وزارة الفلاحة،
1: ما عندوش ترخيص اللازمة لبداية العمل، ورغم ذلك يستقوى. احنا ما زلنا ما فهمتش معناتها، رغم البلديه والولايه كنا في زيارات وكلهم متفاهمين وكلهم يعطينا الحق وسننظر وسنرى، ما فماش حاجه واقعيه، ما فماش اجراءات واقعيه ضد هذا المصنع، كاننا في العصور الوسطى في القرون الوسطى بمنطق الاقطاعي، رجل الاعمال الغني والرعايا الفقراء اللي ما عندهمش راي.
0: شنو معناه المصنع قاعد يتشكل على أرض الواقع رغم الرفض هذايا؟
1: نعم يتشكل، وآخر معناتها إلى حد يومنا هذا ما زال يدخل في التجهيزات، وستيك جات أعطته معناتها الضغط
0: الضغط العالي اللي باش يخدم به،
1: نعم، ومش يبدأ، قال أنا مش نبدأ في أكتوبر وعمل اللي تحبه. بهذا المنطق الاستقوائي الاستعلائي، بلاد كاملة رفضته بكل هيكلها بكل جمعياتها بكل أهليها. هو وأكثر مش نزيدك زيادة، حتى في القانون التونسي فرضا مهوش ملوث، له انبعاث غازي فقط. في القانون التونسي ممنوع عليك انك تنتصب بحث احياء سكنيه،
0: يظهر لي قريب سيد. جدا من من من مستوصف من مؤسسه شفائيه.
1: لعنا مستشفى جميل جدا وكبير، هو ملاصق ومحاذي لهذا المستشفى وبجانب اعداديه ومعهد، خاطر كلهم نفس الشيء. وفي الطريق فما محاضن ورياض اطفال الى جانب مركز لذوي الهمم، وما هو مركز معناتها كبير برشا، وأحياء سكنية وبساتين وغير ذلك. كيف يعقل أنه إلى جانب الأخطار التلوثية والغازية والصحة العامة، كيف يعقل أنه نشاط في هذا الحجم أنه يكون في هذا الموقع، مع العلم أنه قبله هو بسنوات، نقول 5-6 سنوات، أغلق معمل النحاس اللي كان في ذات اللوكال معناتها ذات المقر لدواعي نسبة تلوث معينة اللي هو أقل ياسم اللي نحكيه فيه احنا التو
0: باش نجيبه أكثر تلوث معناه
1: صحيح. معناتها السلطات اللي أغلقوا المعمل الأول لدواعي معناتها صحة عامة ومراعاة القوانين، كيفاش يسمحوا ولا على الأقل نقولوا يسكتوا أمام هذا اللي قاعدين نشوف فيه، معناتها الزحف التلوث وزحف الضرر وزحف الصحة العامة. رأي العباد معناتها من عاش مبالغة ولا حتى في الجروبات بتاع فيسبوك ولاوا يسألوا من تو على أسعار أدوية السلطات، عافانا وعافاكم الله،
0: معناتها في الجميع إن شاء الله
1: درجة الهوس والخوف حاجة رهيبة. أنا
0: في انتظار أنه أن يقول حاجة. من المفروض تكون فما سلطات حاضرة للإجابة، فما وزارة صناعة، فما اتحاد صناعة والتجارة مثلا، فما هيكل معينة أنها تبدد مخاوف الناس. إذا كان أنتم كنتوا على حق فتجتمعوا بالناس وتبددوا مخاوف الناس خايفة

تجمعوا في معطيات، لأنه لابد أن موقفكم يكون قوي زادة غدوة كي باش تقابلوا مسؤولين وباش تقنعوهم أنه المصنع هذا يراه مضار أكثر من منافع، أنه يمكن يغيروا له من مكان وإلا يشوفوا صبغة أخرى ويحول دون انتصابه بحث مستشفى جهوي هناك، بحث مؤسسات عمومية تربوية ومحاضن أطفال. شكرا لك أستاذ ياسين بوزلفة، باش نتبعوا نحن تحركات المجتمع المدني في رفض مصنع الذباب الأسود بمنزل بوزلفة. عنا متابعة بعد شوية كذلك باش نمشيو نحكيو على مشاكل التاكسي الجماعي في نابل.

0: مواصلين معكم آخر ملفاتنا في ولاية نابل. في الحقيقة يظهر لي الموضوع في برشا ولايات مش كان في نابل فقط، باش ما نقولوش احتجاجات، اللطف والكلمة نقولو، التململ نقولو، غضب نقولو، فما حاجات ماهيش قاعدة ماشية في ملف الرخص. معانا من نابل سي عبد الرزاق سقير، إن شاء الله انتقد اللقب صحيح، كاتب عام النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي. سي عبد الرزاق مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل منظوريك.
1: مرحبا بك أختي ومرحبا بكل مستمعيك ومشاهديك وكل فريق العمل معك وكل أبنائنا وإخوتنا في جهة المنستير.
0: شكرا لك سيدي، مرحبا بك. تململ باش ما نقولش، معناها باش نلطفوا العبارة، شنو المشكل اللي فما؟
1: والله هو قطاع النقل عموما غير منتظم بصفة عامة، قاعد يشكو في عديد الإشكاليات. يعني من التاكسي الفردي جماعي لواش، نحن اليوم ما نجموش نحكيو في هذا الكل، خلينا في التاكسي الجماعي وخلينا في جهة نابل بصفة خاصة. هو الحقيقة نحن
0: هات نفسروا، التاكسي الجماعي هما متاع 8 بلايص اللي هكا ولا؟
1: التاكسي الجماعي، شكون ما يعرفش التاكسي الجماعي حبيبة الملايين؟ شكون في تونس ما يعرفش التاكسي الجماعي؟ كل واحد كيفاش يوصفها، نحن نقولوا لها الوسيلة النقل الأقرب لجيب المواطن واللي هي تخف عليه برشا عبء في التنقل. احنا هكا نصوها. في الحقيقة هو قلت لك في جهة نابل عندنا برشا مشاكل قاعدين نعيشوا فيها، خلينا نختصروا موضوع التراخيص، وانت نتصورك مش أول مرة خدمت عليه، وإذاعتكم الكريمة ديما قاعدة تنشر في تحركات مش حتى لجهة نابل على عديد الجهات.
0: صحيح.
1: إنه فما احتجاجات قطاعية في قطاع النقل غير المنتظم على مستوى أثناء التراخيص، لكن ما فما حتى تحرك على مستوى مركزي باش يفهموا شنية التحركات هذه وعلاش وشنية الأسباب. المسؤولين على مستوى مركزي قاعدين يتفرجوا والجهات قاعدة تعاني، منها جهة نابل. نحن اليوم في جهة نابل كان نأخذ نحكيه على التراخيص، بالله نحب نفسر ساعك للسادة المستمعين علاش هالناس هذه تجري وراء التراخيص. زعم أصحاب الرخص اليوم في أرغد العيشة، يعني نحن الغدوة كان عايشنا كيش ناخذوا ترخيص باش نوليو من أثرياء القوم، ما هوش هذا الغاية. الغاية هي شنية؟ أول حاجة هي استقرار نفسي واجتماعي. اليوم كما تعرف أختي، سائق التاكسي الجماعي وسائق التاكسي الفردي ولا اللواج ما عنده حتى أول باب علاقة شغلية بالمشغل بتاعه، هذه أول حاجة. اثنين، يلوج على الاستقرار النفسي والاجتماعي. هو اليوم السائق ما عندوش الحق باش يمرض، راه نهار اللي يصبح مريض يصبح قاعد في الدار راه نهاره منقوب. ولذا كيزول صاحب رخصه الاخراني كهرباء تخدم عليه، هذه من الحاجات. التامين في بالك انت، سواق النقل عموما غير منتظم، كل السواق غير مؤمنين. يعني لا قدر الله لا قدر الله سائق يقع في حادث، راه ما عنده حتى جهه يجم يمشي لأنه غير مؤمن. نزيد يقول لك أنت ماكش مؤمن في الناس، وإحنا أصلا مناش خالصين في اقتطاعاتنا مع صندوق الوطن النظام الاجتماعي باش نقوم نخلصوا في التأمين. يعني هذو من الحاجات اللي خلي
0: يعني المشاكل بالجملة،
1: مشاكل بالجملة. أنا قلت لك مشاكل، خلينا في موضوع التراخيص. هذو حاجات يعني حتى نجم قبل ما نحكيوا على المشاكل، علاش قلت لك نحب السادة المستمعين يعرفوا السواق هذوما علاش ديما يحتجوا وعلاش ديما هما يناديوا في السلطة الجهوية او المركزية او رئيس الجمهورية بالتدخل في الموضوع هذا. اليوم سائق كنقارن وصاحب الرخصة وسائق الترخيص وان شاء الله ربي بعد البلاء على الناس الكل، وهذه أعمار بيد الله. نحن السواق اغلبيتنا 90 و95% كنا اصحاب عائلات وكنا عندنا زوجات وعندنا أبناء في عاتقنا. اليوم صاحب الرخصة كي ربي يتفكر ويوفى عمره، هاك الوريقة ذيك وك الرخصة ذيك شتحال آليا إلى عائلته والمرت وذيك تسترزق منها. اليوم السائق لا قدر الله وفى عمره، راه ما عنده حتى حاجة يخليها لعائلته. هذا علاش هو السائق يجري اليوم، وهذا شنو ما الجهات باش تفهم.
0: ربي سمحني، كي يبدا منخرط في الضمان الاجتماعي، ما هو كيما اي موظف لا قدر الله باش يخلي الجرايه العموريه للعائله.
1: ناكد لك اختي الغاليه، نحن اكثر من 60% من السواق ما هوش منخرطين في صندوق الوطن النظام الاجتماعي.
0: علاش؟
1: لانها غاليه برشا. ومع
0: علاش كان قبيت ما لقيتوش حلول وسط مع الصندوق تجتمعوا معاهم وتلقاو حلول وسط راهو باش يعرفوا راهو اللي اللي سوق في اللواج ماهوش يدخل في الملايين راه
1: ماهيش إشكالية مع الصندوق، إشكالية في مجلة الشغل، وإشكالية هذا عامل غير أجير ويصب على روحه، وكل إشكال ذاك اللي هما حطونا فيه يعني غصبا عنا لا لا, لا في بالنا. وحتى حتى ولو نحب نطرح مواضيع كمن هذا يقول لك قطاع بتاعكم عنا جهة معينة نتفاوض معه، يعني بالمنطق هذا اللي هي الجهة المعينة لو قاعدة تقوم بالمهام بتاعها ما نصورش قطاع النقل عموما غير منتظم اليوم يوصل للحالة المدنية اللي نحن فيها.
0: سي عبد الرزاق شو رأيك في في في المقولة الأخرى اللي زادها، إذا كان أنتم ماشيين في التوريث معناه إنه الرخصة تقعد للعائلة، إن شاء الله ربي يطول عماركم في الخير، إنه الرخصة تقعد للعائلة باش نرجعوا للكراء اللي برشا ناس رافضين، قولك شبين يعني ما عنديش رخصة ونضطر إني نكري وغيري مثلا تقع كاري رخص، معناه باش نسكروا باب إنه الكراء هذايا رخص، وإنه الرخص تكون كان للمهنيين اللي يخدموا في القطاع فقط، معناه انه كل مهني يكون منظم وعنده رخصه ويصب على روحه في السياناسيس.
1: انت تو قلت لي راهو قطاع السواق اللواجات وتاكسي جماعه، قلت لي ما همش اثرياء ما همش صور في الماء حتى ولا
0: ايه
1: يغدو كان اسنا منين باش يلقى باش يكريها الرخصه كي تولي هكا بالفونت كوميرس. وعلاش انا نمشي للاتجاه هذا؟
0: ما باش ما يكرهاش مش تكره انت، يمكن يمشي يكرهها حد اخر معناها بفلوس. ونحكي
1: علاش نكري وانا من حقي عندي اقدميتي وعندي وثائقي ومن حقي اني يعني نخدم في بلادي من غير ما نكري لاخي اللي باش نكري من عنده تونسي بلس وانا تونسي موا. اللي باش نكري من عنده علاش ما ما تكونش رزقي؟ علاش نقعد نكري انا يعني؟ شنو المانعني؟ شنو اللي عنده هو ما عنديش انا؟ شنو هو الفافور اللي عنده هو ولا الحاجه اللي عنده هو ما عنديش انا؟ الاخي نحن مش كلنا توانسه، الدوله التونسيه مش من واجبها انها تعامل مواطنيها على الناس كل كيف كيف. هذا شعارات الدوله الدوله وشعارات رئاسه الجمهوريه اليوم نسمو في المواطنين كل سواسيه والناس كل امام الادارات
0: وتكافؤ الفرص وكلنا كيف
1: الفرص كيف. هي انا اليوم نتلز اني باش نمشي نكري علاش؟ هذه تقول لي التوريث هي تتورث في بطاقتها الرخصه للارمله اللي يعني تتزوج او للابناء القصر او لذوي الاحتياجات الخصوصيه، هذا القانون من 2004 موجود. يعني الباب هذا بتاع الفوند كوميرس مجدي يعمق المواضيع اكثر ما هي معمق، لانه الناس اللي تجري اليوم على الموضوع بتاع الفوند كوميرس هم بطبيعتهم ما غير فوند كوميرس، وقاعدين يسكروا كل ابواب تراخيص جديده وأفاق جديدة وحلم جديد لبعض العائلات. خلي غدو شتولي بفوند كوميرس، هذا هو المشاكل في العمق. ما ثم عليش أنا اليوم أنا مع أنه تتحسن الأمور، لكن ثم غاية ثم أسباب حتى في القوانين، المشرعين يكتبوا القوانين يعملوا يقولوا شرح أسباب. أعطيني أسبابها موضوع
0: أقنعني أقنعني عليش معناه شنو الغاية من أنك تصن مثل هذه الأوامر
1: النوعية اللي باش تطير في القطاع والتنظيم والكذا، انه باش تعمل عملية كمن هك يعني باش نزيد ونحن يعني رؤوس الأموال باش نزيد ونغولوا. الأخي هي مشكلة اليوم تيجي رجل أعمال فهمتني ولا لا، السائق مازال كيخذها بطاقة مهنية يقول له ويجي أخويا تو نكريها باسمك انت، مشكلة كبيرة يعني يوم كيفاش يعملوا عملية كمن هك. أنا قلت لك هذا هذا ما
0: بسمع سي عبد الرزاق
1: عبارة ما تتلقمش مع إذاعتكم الكريم. هذا يضحك على الزقون هذا يضحك على الزقون، وهذا ما دابا السلطة تتعامل مع ناس كمن هكا.
0: سي عبد الرزاق حسيت المشكل الكبير انه انه انه انتم تعيشوا المشاكل لكنكم بعاد على اقتراح الحلول، وهذا اللي لا يستقيم. معناه يلزم اللي عايش المشكل هو اللي باش يقول لك الحل كيف نوع. حسيت ما همش مشاركين فيكم في اتخاذ القرارات وفي ايجاد الحلول، يعني كهيكل نقابي.
1: هو جوستما هو لما حاله نحن كنا على جهه نابل وعلى مستوى عديد الجهات ومنها جهتكم منستير، ونجم نسمي حتى زملائي في منستير اللي يحضروا في الجانب التجاري، لكن فما عندنا مده معينه صار ما عادش تبعثنا الولايات استدعوات، وهذا ما زاد عمق المشاكل. احنا السيده الواليه بامال دوفوا نقولوا لها راه القطاع هذا قطاع متشعب وقطاع فيه برشا مشاكل، قد ما تسمع من الأطراف المداخلة قد ما خير للجهة وقد ما خير للمواطنين،
0: قد ما تلم أكثر بالموضوع.
1: احنا عمرنا ما نقولوا ما تسمعوش فلان وسمعونا، كان احنا نحن شن نحبه، اسمعني انا واسمعوا الاخر، وانت خذ الخطأ من الصحيح من الغالط وافرد. لكن انك انت تمنعني وانك ما تسمعنيش وانك ما تسمع من جهة برك، والاهم وانت تعرف انك الجهة المعينة اللي تسمع فيها انت شنية توجهاتها وكيف شنية عقلياتها وشنية خلفياتها وكيفاش تخمم وكيفاش تفكر، مستحيل يرجع بالنفع للمواطن، مستحيل اليوم الإشكاليات هذه تتحل. أنا نحكي لك عن موضوع التراخيص في جهة نابل، أول ما تطرح الموضوع على الحصة الجديدة المحضر مصحة فيه السيدة الوالية من 3 أبريل 2025، وبدأت السيدة الوالية تخدم في يعني باش تحدد قداش مستعفي التراخيص يعني الحصة الكوتا نقوله نحن في 24 أكتوبر 2025. من وقتها اليوم والمكان والموضوع قاعد يراوح مكانه، والأسباب واضح على على على كيفاش نقول لك على انظار ومسمع السلطات والمهنيين والامنيين والناس كل. انا مدوسي كمن هكا من 25 اكتوبر 25 ما تقدم حتى خطوه، وبالرغم ان السيد الوالي قامت برشا حاجات احنا اعتبرناها ايجابيه، انها سيدي ما سمعت من عندنا نحن طلباتنا به حاجه ايجابيه، زادت عمقت اكثر الناس ممكن أقرب للمواطن اللي هم السادة المعتمدين. خرجت للسادة المعتمدين قالت لهم عطيونا حاجياتكم، شنو النقص تاع النقل في التاكسي الجماعي اللي عندكم. خدموا السادة المعتمدين مشكورين، وراسوا السيدة الوالية وأكدوا ما كنا نقولوه أنه فما نقص كبير في الجهات. اليوم أختي جهة نابل في 2026 وفي وضع سياسي كمن هكا بتاع نحب بلادنا تقلع اقتصاديا واجتماعيا و اليوم نابل ما زالت تتحرك على سمحني على كاريت في بعض الجهات، اليوم ناس ما زالت تتعامل مع الكلاندستان يتحركوا بدون تراخيص، اليوم ولايه نابل ما زالت تخدم بالكاريه، هزني للسوق وخوك راك وكذا يا اخي، ما فماش مهنيين تنقل المواطنين دون لا ريغل دو لا، وتنقل المواطنين في كاف الظروف إنسانية، لأنه النقل اليوم
0: راهو خطورة كبيرة يمثلها النقل الغير الآمن، راهو خطورة كبيرة.
1: وأنا وصف رئيس الجمهورية بمخل الكرامة الإنسانية،
0: أكيد نقل غير آمن هذا بالمرة راهو.
1: هي هذا قلناه نحن للسلطة الجهوية ومدينا لها كل المعطيات، ونزيد باش ما نتعسفش على السلطة الجهوية، السلطة الجهوية راخدة بالمعطيات اللي عندها، والإدارة الجهوية للنقل خدمتها وحضرت بنك خطوط وبان بالكاشف انه عندنا نقص اليوم في النقل في جهه نابل، وفي الجهه المقابله اليوم عندنا اكثر من 3200 بطاقه مهنيه سائق في نابل. شكون المستفيد اليوم من الجمود هذا سمحت؟ اذا كان ادارات خدمت ومعتمدينك خدموا وقالوا لك رانا حاشتنا، شكون هالغول الكبير هذا اللي يحكم في معتمدين وفي اداريين وفي والي وفي شكون الناس هذوما اللي تحكم في مصير عائلات كيما هكا
0: في ارزاق ناس؟
1: ماك انت باش تعارض اعطيني، ما تقوليش لا وكا هو، اعطيني لي زاغريمون تاعك، شنو المانع من هذا من ها، شنو اللي يمنع؟ اليوم نحن في ولايه نابل عندنا فوق من 180 واحد فوق 10 سنين خدمه، راه
0: يعني تتوفر فيهم الشروط،
1: تتوفر فيهم الشروط. وخرجت السيد الوالي تاكد من المعطيات هذه عن طريق السيد المعتمدين، اسكو المعطيات هذه صحيحه
0: ولا
1: وبطبيعة كانت صحيحة المعطيات.
0: ايه وبعد هذايا الكل بعد ما تأكدوا بعد ما استشاروا وبعد فما حتى شيء،
1: ما فما حتى شيء، حتى شيء لحد التليفون هذا ما فما حتى شيء. والغريب في الأمر بس قلت لك باش ما نظلمش السلطة الجهوية، قامت بعديد الجلسات في جدول أعمالها تحديد حصة جديدة من تراخيص تاكسي جماعي، لكن الطرف المقابل ما يحضرش للجلسات أو يحضر ويغادر أو يغادر قبل ما تبدأ الجلسة. إيش معناتها؟ نحن مهنيين ومواطنين وإداريين والسلطة شنقضوا تحت رهينة المزاجية بعض الأطراف؟
0: ما طلبكم أنتم المهنية تحديدا سي عبد الرزاق وأولوياتكم للقطاع؟
1: نحن ما طلبنا قدمناه للسلطة الجهوية وعلى ضوءها خرجت هي خدمتها الفنية والإدارية عبر إدارات وهي تعرف النقص والسادة العمال تعرف النقص،
0: يعني إسناد رخص جديدة تتماشى والوضع الجديد والحالي والمتطلبات متاع تنقلات الناس وعملهم وحركتهم بشكل مظاهر المزرية اللي نشوفوها بين 7:30 وبين 8 ونشوفوها في ساعات الذروة ونشوفوا الناس تجري باش تشد تاكسي ونشوفوا كل مظاهر هذيك الكل أقل شيء تقل ونحدوا منها.
1: جوستومون بالله باش من فما موضوع من حب أنا نقوله باش تعرف ما هذا الوضع اللي وصلنا له في جهة نابل وإن احنا وصلنا عملنا عليه وقت حكي في جهة الموضوع هذا. خليني قبل ما نحكي فيه نحب نقول معلومة صغيرة. بالله سامحني، أنت اليوم سائق اليوم وصل 15 سنة مازال ما خذاش رخص
0: وقتاش
1: ولا 13 ولا 12 باش تعطيها له أنت بعد ما هو وعائلته وصغاره مروا بجميع أنواع الحرمة. كان في الابتدائية راهي مش كراهي كل رونتري باش تمشي بصبات وسبادري قديم وطبلية قديمة هي الطرف المقابل زعما عايش كيفنا زعما اليوم اللي هو بلغتنا العامية الحات العصاف العجلة زعما عايش كيفنا انت كي باش تمدالي انت بعد 20 سنة شنو نعمل بها وانا في دي شكارة دوار تاعك
0: تنجم تعوض لي السنين اللي فاتت
1: أكل الحرمان اللي عاشوا صغيري في كل رونتري وفي العيد الكبير وفي العيد الصغير وفي وفي ويا بابا جيب لي ما نجيبش نجيب و شكون باش يعاود هذا هذا هي الاشكاليه. نزيدك اللي زاد عمق الوضع في جهه نابل اكثر اللي وصفناه نحن بعيد كل البعد عن العداله الاجتماعيه. قامت الولايه في بدايه السنه هذه جاءوا الاصحاب ترخيص تاكسي جماعي وقاموا يعني بتغيير مناطق جولان أصحاب تراخيص. بمعنى خنفسر للسادة المستمعين يعني أنا نجي صاحب رخصة عنده نقطة A إلى نقطة B يخدم فيها والحمد لله وعايش منها ويسقط منها هو وزوج سواق وعائلات مفتوحة. جاءت الولاية قالت تفضل هاي منطقة جولان أخرى. أنا سأطرح عليك سؤال ونتمنى أنك تجاوبني أختي، هل من كان من الأجدر انه الخط الثاني اللي خداه صاحب الرخصه ذاك اللي تخذاه حقه من في بلاده مش كان من الاجدر انه ياخذها سائق يستنى ويخدمها هو
0: الخط ذاك تفتح فيه رخصه اخرى علاش ياخذوا
1: شو اسمه
0: شو نحلوا مشكله البطاله ونكثروا في الرخص والناس تخدم على رواح فقط.
1: اليوم عندنا 3200 بطاقه مهنيه، اين من العداله الاجتماعيه؟
0: قديش
1: اليوم نشوفوا اليوم واحد عنده يتمتع بترخيص عنده 10 ولا 8 ولا 15 سنة ومستقر اجتماعيا ونفسيا وماديا وكذا وكذا وكذا تزيدوا انت فرصة اخر تزيدوا تحلوا شوية حواسك شنو والاخر يتفرج فيه
0: من المفارقات
1: يعني مش من المفارقات
0: بالحق.
1: اعتبار خليني نعطي التوصيف، اعتبار انا بو عائلة روحت للدار جبت في دي كعبة شوكولاتة وانا عندي زوج صغار مديت للواحد كعبة شوكولاتة والآخر مديت له كارت ما عندي حتى توصيف آخر. هل هذه عدالة يا سيدي؟ باهي تعدات ووعدتنا السيد الوالي قال تغذاك موضوع وسكرناه هاو تو أنتم بتو تاخذوا حق اي
0: وقتاش
1: لليوم
0: ولتو
1: احنا عملنا وقفة احتجاجية نهار 8 جانفي قابلتنا السيد الوالي قالت لنا هاو شنو بدأوا نخل الى 29 أفري ما صار حد شيء تقبلنا تقول لنا هاو باش نخل الى 22 جويلي عطاتنا دات فيني قالت لنا نهار 15 أوت نفتح الأجالي داع المطال نهار 15 أوت. اليوم عنا قداش عنا في الشهر سمعني أختي
0: جاوب
1: نحن ما زلنا في شهر أوت
0: 29 سبتمبر
1: ولا أيه. ولا منعرفش ممكن السيدة الوالة تقصد في 15 أوت 2030 ممكن نحن النقطة ما حددناش
0: نقطة دي ما تفهمتوش فيها في السنة للأسف والله من المضحكات المبكيات الوعود هذه الزيفة اللي تعيش عليها برشا قطاعات. أكيد باش نطبع معك الموضوع. سي عبد الرزاق سقير كاتب عام النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي في ولاية نابل، إن شاء الله نطبع معك الموضوع إن شاء الله تكون فما إجراءات جدية لإنصافكم. شكرا لكم، هكا نوصل معكم نهاية هذا العدد من نبض الجهات. شكرا لكامل الفريق، إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي شاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجي النصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
4: تبع الموجة
3: موعد مع المتعة والإفادة
4: تبع الموجة
3: على موجات إذاعة المنستير.
4: احنا الموجة اللي تجمع الكل
3: مساءاتنا.

0: من إذاعة المنسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. انطلقت اليوم بتونس أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026، وذلك لبحث سبل تطوير الصحة الرقمية والطب عن بعد وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الصحية، وذلك بمشاركة خبراء وممثلي نحو 35 دولة ومؤسسات دولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. ويناقش المؤتمر الذي يتواصل على مدى 3 أيام دور الرقمنة في تقريب الخدمات الصحية للمناطق البعيدة وتطوير التشخيص والمراقبة، إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني، فضلا عن تبادل الخبرات وتحديد مشاريع تعاون إقليمية في مجال الصحة الرقمية. وقد قال وزير الصحة في افتتاح المؤتمر إن الرقمنة أداة أساسية لتحقيق العدالة الصحية والنفاذ إلى طب الاختصاص، معلنا التوجه مع اختتام أشغال هذه القمة إلى إعلان مبادئ كبرى في مجال الصحة الرقمية تركز على تحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية وحماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن السيبرني والسيادة على البيانات. أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين أن منظومة التجارة الحلال أصبحت تمثل منظومة اقتصادية متكاملة على مستوى العالمي ولا تقتصر على الدول الإسلامية، مشيرا إلى ما توفره هذه السوق من فرص وإمكانيات كبيرة أمام المؤسسات التونسية. وأوضح بن حسين في تصريح على هامش المنتدى العالمي للتجارة الحلال أن سوق الحلال بلغ وفق دراسة تعود إلى سنة 24 و2000 نحو 2.6 تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى حوالي 3.6 تريليون دولار في أفق سنة 29 و2000 بنسبة نمو سنوية تقدر بنحو 6.5%. تسلمت جامعة المنستير اليوم شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001 وفق ما أكده للأخبار رئيس الجامعة السيد كمال شرادة. وانتظم اليوم بالمناسبة حفل رسمي تسلم خلاله رئيس جامعة المنستير هذه الشهادة من قبل ممثل شركة التدقيق. وهذه الشهادة هي المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة الذي يساعد على وضع إطار تنظيمي بهدف تحسين مستوى جودة المنتجات أو الخدمات بشكل مستدام، ويضمن هذا النظام تعزيز رضاء العملاء وتحسين الأداء وتقليل الأخطاء وبالتالي تحقيق النجاح والتميز المؤسساتي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاي.
3: دقيقة صحة
1: بكل الألوان بكل الألوان.
5: عسلامتكم، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. إذا لقاء جديد في بكل الألوان من توه حتى للأربعة مع استضافات ومع اختيارات موسيقية إن شاء الله تحبوها، وإن شاء الله تونسكم وين ما انتم موجودين واخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير، سواء كان على فريكونس المتنوعة عليها وإلا على غاديو منستير بوانتين حكيم اسطنبولي في الستريمينج. تأمين اللقاءات بتبيع صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك. حمدي الأحول في الجانب التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، ألفة جمال في الأعداد والتقديم. البداية التونسية اخترناها بصوت الراحل محمد الجموسي. معلوم معلوم، نرجوكم بعد شوية
1: بكل الألوان.

0: وهو كذلك معلوم الدنيا يوم بيوم حكمة حياة هذه تتسمى مش فقط تنسحب على الطقس على كل شيء في الدنيا هذه. إن شاء الله ربي يكتب لنا الخير ما يدوم حال. تحياتنا لكم مستمعينا الكل. بعد شوية حول الطقس مادام سمعنا معلوم الدنيا يوم بيوم، لكن قبلها باش نحكيو على مولود ثقافي جديد في المهدية. يوم سنوه العديد في المهدية وصار نهار السبت 26 سبتمبر عودة قاعة سينما مدينة المهدية بعد غياب طويل وطول انتظار، خاصة سيني ألفا تفتتح رسميا، ولكل عشاق السينما عالم الفن السابع ينور في المهدية. صاحب الفكرة وباعث المشروع، ونعرفوا أنه اليوم أنك تبعث مشروع الساعة في مجالات متنوعة هذه حاجة يعني مش سهلة، ديما تبقى مغامرة، ما بالك بمشروع في المجال الثقافي. بسام حمودة أهلا بيك في إذاعة المنستير، هذا باعث مشروع سيني ألفا، أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: علاش تضحك على كلمه مغامره؟
1: مغامره والله مغامره.
0: وعلاش خذت غمار هذه المغامره يا بسام؟ شنو اللي خليك تمشي في ثنيه يخافوا منها برشا؟ راهو
1: والله الغرام هو كما جاش فما شويه غرام، هو بيزو حتى كي نسال قلت علاش وانا ستين نظومه من عام 1963 انسكرت السينما نتاع المهديه لليوم ما نعرفش ستين سنين معنا السينما. يقول لك حتى حد اللي يحب يصدم عليها الحكايه معناها، وغير الغرام بالسينما واللي انا عندي شويه خبره معناها وخلينا شويه في توزيع معناها الافلام، وكل خلات واحد يتشجع انه معناها يصدم على الحكايه هذه.
0: انا اللي سمعته انه بسام حموده ساعه عنده باركور تبارك الله متنوع، في شنو اقرا، في شنو اخدم، بشنو احلم، في الاخير المحطه اليوم في حياتك هي السينما، وقلت لي اللي هزك للعالم هذا هو الغرام والشغف. فكره بعث قاعه سينما، شنو أبرز المراحل اللي كانت فيها؟ شنو اللي ميز المسار هذي الكل على المستوى المادي الإداري؟ كان ثم صعوبات؟ شو قولك ليه؟ أنا متأكدة كان ثم صعوبات.
1: أكيد أكيد، هو الحق بدأت الفكرة في أواخر 2019 مشينا الفكرة وقت بتاع التشجيع على الاستثمار وكل، وقلنا بعدها خلينا نجرب معناها حكاية السينما في المهدية. لقينا اللوكال ودخلنا في دراسة المشروع معناها، وبعد ذلك دخلنا في مرحلة القرض الأول مع البي تي اس البنك الوطني للتضامن بنك التونسي للتضامن، اللي هو وافقنا على قرض كبير نوعا ما اللي هو مش مستنسين يوافقوا عليه، أما على خاطر المشروع معناها قالوا مش مشكل معناها نحاول ناخذ معناها ريسك معاك.
0: هو نجم نعرفوا الأرقام وإلا تحتفظ بالمعلومة هذه؟
1: خذينا في 140 ألف دينار مع عند البنك التونسي للتضامن، وبطبيعة دون معناها الاستثمار نتاعنا الخاص معناها هو فوق 120 ألف دينار، وكمل بعد تالي في المرحلة الأخرى قعدنا 3 سنين معناها من الحضر في الترافو كله، كملنا معناها المشروع عن طريق مشروع مغرومين اللي هو معناها ممول من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم وتسريع الأعمال في النشاط الثقافي والرياضي، معناها هو مشروع نحط في تونس معناها بالشراكة مع وزارة الثقافة.
0: يعني الصدى متاع قاعة السينما نهار السبت، كيفاش عشتوا، كيفاش ريتوا في عينين المهدوية؟
1: بالضبط، هي فرحة والله، هي فرحة للمهدي، يعني حتى اللي يقول لي مبروك عليك سالسينما نقول له مبروك علينا للمهدية، معناها خاطر هو معناها كما قلت لك مش سهل انك تعمل مشروع ثقافي بالذات في المهدية، ولا احنا ما نسموهش معناها يونفيل كما العاصمة وكذا، حتى كي تشوف انت توا قاعات السينما اللي هم يتعدوا على 7 واحد ما تلقاهم الكل في المدن الكبرى والا في العاصمة.
0: صحيح
1: أنا حتى السواق استوى معناها ما عادش فيها معناها سال سينما إن شاء الله قريب،
0: وبرشا قاعات قاعدة تسكر، مش باش نفجعك، إما نرجع لكلمة المغامرة راهو. أي
1: نعرف، عملنا دراسة مشروع جاء مع سنتر دافير مهدية وكل، وخلينا حسابنا في الحاجات هذوما كل كان
0: لاباس
1: إن شاء الله حتى نحقق معناها فما إنتاج تونسي غزير، فما أكثر من 15 فيلم تونسي معناها باش يخرج، معناها إذا كان فما البرودكسيون تاع الإنتاج السينمائي راهو هذوك ما بينهم يطلبوا قاعات سينما باش تعداو الإنتاجات تاعهم، لأنه هذوك ما ينجموش هذوك ما يعاودوا ينتجوا يعاودوا يخدموا، معناها المخرجين الشباب توا قاعدين يخرجوا، وحتى المنتجين قاعد يحطوا فلوس باش تنتج أفلام، لازم تلقى جمهور باش يدخل، لازم الجمهور يلقى قاعات، معناها إذا كان أنت كان عندك كان في العاصمة ولا في المدن الكبرى مشكل الفيلم ما يخوش حظه، معناها إذا كان يهبط في ظرف شر وكذا ما يلقاش الوقت باش يدور في قاعات السينما وتشوفوا الناس الكل مع بعض.
0: واحنا نحكي وراه والنادي وبالخروج من فكرة المركزية الثقافية هاو بالمحاولات هذية اللي إن شاء الله يا ربي تلقى ثنية للنجاح، نكرسوا هالفكرة هذية ونخدموا عليها بشوية بشوية.
1: أكيد تتبع بعد ذلك وتتحلوا. احنا ماذا بينا في المعتمديات نتاع المهديه يتحلوا على مقصور الساف على السويس يعني جمع على بلايص تتحق معناها فيها وهذا سنه كبيره تتحق ان تكون فيها قاعات سينما زاده معناها
0: بالضبط. انتم من الافتتاح بديتوا العروض السينمائيه ومش نقول مازال اكيد
1: مازال يوميا احنا قاعدين نعديو في الافلام الحق تو فما فيلم قاعد يعدي زي ما قلت فوق نعمل في البروجيكسيون عم بتحكي معاكم معناها حتى الوقت هذا معناها احنا قاعدين نجربوا الحق ما فما جمهور في القاعه تو قاعد يتفرج
0: موجود الجمهور خاطر وقت خدمه وقت قرايه ربما
1: موجود والله موجود
0: ان شاء الله يبقاو بنفس النفحه معناها باش يمشيو يتفرجوا على الافلام ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله هو فما نقعد افلام جديده وان شاء الله الجمهور يقعد يتابع معناها كما قلنا منو يشجعنا منو يشجع معناها المخرجين والمنتجين التوانسه الشباب القاعدين تو يحرجوا في الافلام
0: جديدة. إن شاء الله كل التوفيق ليك بسام. إذا كان نقول لك موقف قعدت في بالك من الصعيب وإلا من اللي فرح على طول هالباركور هذي متاع تأسيس قاعة السينما شنو بقى في البال؟
1: والله هو بقى في البال اني شفت الفضاء هذا على احنا كريناه وجهزناه اول ما شفته اللي هو العالي خاطر احنا الفضاء تاع قاعة السينما لازم يكون فضاء عالي وما فيهوش عرس في الوسط. اول ما شفته فرحت اللي هو خاطر درت تقريبا 90-80 مكان اللي هو ما يصلحش باش نجم يكون قاعد سينما. كشفت البلاصه هذه شرحت على الاخر قلت هذه نجم تكون سينما قبل وقت انها تدخل تشوف التصاور تاع السيمان اخذنا التصويره معناها قبل من نحولها كلها سيمان معناها ذيك الفرحه الاولى. والفرحه الثانيه وقت اللي معناها مشروع مغرومين وافق انه يكمل يدعمها قاعه السينما واللي هي اليوم اصبحت محلوله يعني عرفت النتيجه اللي احنا من الناس اللي اخذنا الدعم نتاع قاعة السينما.
0: ليش كنت تقول كلمة شكرا يا بسام؟
1: والله شكرا للناس اللي وقفت معايا بالحق حتى الناس اللي يخدم معنا معنا في الإسباس أكرم سالم سندة محمد مدام ريم هذوما الكل معنا بالحق اللي هما ديما واقفين بجنبي ديما يقولوا لي لاباس تسلك.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي كل التوفيق. إذا كان ثم كلمة تحب توجهها لأهالي المهدية شنو تقولهم؟
1: إذا كان فما مشروع مثل ما تحلش المهدية وأصدمه راهو بالحق معناها المهدية قاعدة تشجع في أي مشاريع جديدة تستحق أنها تكون موجودة ونحب نقول اللي راهو المشروع هذا مشروعنا الكلي كان مش مشروعي وحدي.
0: يوميا العروض موجودة في قاعة السينما حاليا
1: يوميا
0: الفريكونس في الوقت وقت ايش بالضبط
1: هم يتبدلوا بارابور طول الفيلم قد عندنا افلام فيهم ساعتين وربع فما افلام عندهم ساعة ونص معناها عندنا من ساعتين لخمسة سبعة ونص أنا موجودين الأوقات الكل اللي الناس اللي تخدم الناس اللي تقرأ وحتى اللي بعد ما يكمل الخدمة نجموا يخلطوا معناها يوصلوا يوصلوا يروحوا من الخدمة ويجوا يتفرجوا.
0: أفلام تونسية معها أفلام عربية عالمية كيفاش؟
1: أي نحن طبعاً بالتوانسة قاعدين نحضروا في العقود إن شاء الله باش يدخلوا الأفلام العربية والأفلام الأجنبية قريباً معنا.
0: توا حالياً شنو الفيلم اللي قاعد يتعرض؟
1: توا حالياً قاعد عنا دار العرس ولص الشايح وقريباً مشخلط علينا ويكاند.
0: ايوه
1: المخرج جديد باش يخرج وقاعدين احنا قاعدين نشوفوا تو في العقود شنو الافلام الموجوده باش نجيبها جديد كل اللي يهبط اول نهار في تونس يبدا اول نهار موجود في المهدية.
0: ان شاء الله كل التوفيق وان شاء الله هالمشروع هذا يكبر. سيني الفا مولود ثقافي طال انتظاره في المهدية وتم افتتاحه نهار السبت. نشكرك برشا المغامر بسام حمودة باعث هذا المشروع وصاحب الفكره اللي تحيي بالتاكيد المشهد الثقافي والسينمائي في المهدية. شكرا ليك والى اللقاء سيدي بارك الله فيك. يعيشك ما 3:18 دقيقه باش خليكم مع محمد حمائي بعد شويه باش تكون لنا وقفه مع احوال الطقس
2: بكل الالوان.

0: أحوال الطقس.
1: اليوم ارتفاع طفيف بين 31 و 32 درجة كحرارة قصوى. القصوى عامة تتراوح بين 29 و 33 درجة على كامل البلاد، تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات، سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. غدوة زادة تكون سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة. الريح تتحول القطاع الشرقي، غدوة تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يتواصل مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في نفس المستويات غدوة اليوم تقريبا نفس المعدلات. بداية من يوم الخميس تبدأ الحرارة تشهد انخفاض طفيف وتدريجي حتى تكشف تقريبا نهاية الأسبوع، ويبدأ الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية خاصة في المرتفعات الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار وبقية المناطق تكون فيها سحب عابرة. كذلك يوم الجمعة يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية بعد الظهر خاصة بالجهات الغربية، تكون مصحوبة بأمطار، يمكن تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. إن شاء الله نقرب أكثر نحين ونعطيكم أكثر تفاصيل.
0: أحوال الطقس
2: بكل الألوان.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: أوجاني حبيبي هذية أمينة فاختي بكل الألوان، ولأنه اختياراتنا متنوعة تسمعوا تونسي جديد لقديم. مرحبا بكم في إذاعة المنستير، ونحكي في الوقت هذية على دورة الثامنة للمهرجان الدولي للفرنكوفونية بسوسة. الموعد إن شاء الله بش يكون من 8 ل 11 أكتوبر في المسرح البلدي بسوسة. به من المفروض باش يكون معانا بعد شويه سي عمار العزوزي، يظهر لي انقطعت المكالمه الهاتفيه، ذيك علاش نخليكم تسمعوا اليسا ميساج اسمعوا اليسا، وبعد نرجعوا وناخذوا سي عمار هكا في راحتنا. خليكم معانا راجعين
1: بكل الالوان.

0: إليسا ونرجع ونوقفنا قبيلة شوية ونحكيه على الدورة دورة جديدة للمهرجان الدولي للفرنكوفونية بسوسة، دورة التاسعة، الموعد من 8 ل 11 أكتوبر في المسرح البلدي بسوسة، برمجة متنوعة ناخذ عليها فكرة مع سي عمار عزوزي أستاذ تعليم عالي وعضو في هيئة المهرجان. سي عمار أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا بكم، مساء الخير لمستمعي راديو مونستير.
0: يعيشك، يفضلك.
1: شكرا على الدعوة وقدمكم المهرجان. هو المهرجان هذه دورته التاسعة كما ذكرت أنت، والمهرجان هذا تنظمه جمعية تونسيون أصدقاء الفرنكوفونية بشراكة مع جامعة سوسة، مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، مع الجمعية الدولية للبلدية الفرنكوفونية، والإفتي بتونس، المعهد الفرنسي بتونس. الدورة هذه تتميز بالتنوع، ديما سهرات موسيقية.
0: هاني باش نجي للدورة نتاع السنة بشوي بشوي، خلي أنا حابة نرجع شوية للبداية. الدورة السنة هي دورة التاسعة، خلي نفكروا ساعة بالهدف الأول من وراء مهرجان الفرنكوفونية، مهرجان عنده صبغة بطبيعة دولية. علاش علاش تبنيت بالأساس فكرة المهرجان؟
1: والله الفكرة نتاع المهرجان تجي قبلها فكرة الجمعية. هو تعرف اللي انت في بعد الثورة وقع كثير من الخلط والقير والقال والفرنكوفونية وكذا، والناس ناسين اللي أساس الفرنكوفونية هي دول أفريقية اللي هي تونس والسنغال والنيجر. يعني المؤسسين هما البورقيبة وسنغور وديوري، وفما في الفيتنام سيناو. دونك هذوما المؤسسين للجمعية ولفكرة الفرنكوفونية. يعني حتى فرنسا ما كانتش فيها في البداية. فالخلطة كاية خلينا نفكروا في بعض جمعية الهدف منها تنظيم حاجة اللي تخلي ناس أولا تفهم راهو الفرنكوفونية ما هوش بالضبط فرنسا، لأنه فرنسا هي عضو من أعضاء الفرنكوفونية ولم تلتحق بالفكرة نتاع الفرنكوفونية. كان في الثمانينات، وعلى هي بدأت الفكرة من الستينات وطورة السبعينات 1970 مع اللي ذكرتهم. يعني فما خلطة ذلك خلينا احنا كجامعيين كناشطين في المجتمع المدني وكمدرسي لغة فرنسية أساسا، لكن معنا ناس مش مدرسين تاع لغة فرنسية في الجمعية. وأساسا الجمعية هذه سنة 2017، والجمعية هذه كان هدف منها وبعث أنشطة ثقافية فيها الفرنكوفونية. يعني الفرنكوفونية مش بالضرورة مثلا كي تشوفوا البرنامج بتاع السنة ولا حتى برامج سابقة، عن أساس إن هما مغنيين ومطربين توانسة أو من دول يعني ناطقين باللغة الفرنسية، ما هيش من فرنسا أساسا. عنا دي سبكتاكل من فرنسا، جاونا سبكتاكل ثلاثة ولا أربع مرات من فرنسا من كندا، لكن مش بالضرورة يعني هي فرنسا. هذه النقطة،
0: ناطقين بالفرنسي، هذا هو
1: ناطقين بالفرنسي بالضبط.
0: المهرجان هو مراوحة ساعة في دورات سابقة بين الموسيقى، السينما، المسرح، الندوات. كيفاش تحاولوا تطوروا الفكرة وإحنا اليوم في دورة تاسعة ربما جديد السنة من خلال برمجة إن شاء الله باش تواصل أربع أيام؟ سي عمار،
1: البرمجة السنة فيها أربع سهرات. السهرة الأولى اللي هي مهمة وهي سهرة الافتتاح مع عايدة نياتي اللي هي تعدت في مهرجان قارة السنة، والسبكتاكل متاعها والعرض متاعها هو فيروزيات، يعني أغاني لفيروز أساسا. السهرة الثانية يوم 9 أكتوبر هي سهرة مع الفنانة وفاء غربال، وهي موسيقى مراوحة ما بين الأغاني التونسية والأغاني الفرنسية من خلال عرض قدمه وفاء غربال. والسهرة الثالثة وسهرة الاختتام بالنسبة للعروض الموسيقية هي سهرة مع ماهر زمنتر، وهو أستاذ موسيقى معروف، ويقدم لنا عرض بعنوان Entre les airs، ما بين الأمواج أو الهواء أو هذه السبكتاكل نتاعو. والسهرة الأخيرة أو اليوم الأخير مش سهرة، هو مخصص للشباب، الشباب والذكاء الاصطناعي. نعطيه عملية ونعطينا فكرة على موضوع للشباب، وهو أنتج حواج وفما جوائز الناجحين في هذا. وسنام تكلف بها جمعية من لسات بقيادة أحمد معلي، زميل أحمد معلي.
0: تقريب كل العروض، وأيضا اليوم الختامي باش يكونوا في المسرح البلدي بسوسة،
1: في المسرح البلدي، العروض الموسيقية في المسرح البلدي بسوسة.
0: أنا
1: نشكر بلدية سوسة، نشكر المسرح اللي كل سنة يمكننا من تقديم العروض هذا، والاختيار كان عنده دور زاد من اللول وقت اخترنا المسرح، لأنه في وسط البلاد قريب كل شيء، حتى كي يجيون أجانب التنقل سهل. والسهرة الأخيرة باش تكون، أو اللمسة الأخيرة مع الشباب والذكاء الاصطناعي، باش تكون في نزل سوس بالاس.
0: أسعار التذاكر الخاصة بالعروض لو تسمح سي عمال، لي بوان دو فونت، كي نجموا ناخذوا عليها فكرة وين بالضبط ينجموا يلقاو التذاكر، الناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يواكبوا مختلف السهرات اللي نرجع نفكر إن شاء الله باش يكونوا من 8 ل 11 أكتوبر.
1: هنا دو بوان دو فونت اسونسيال اساسا، في المسرح البلدي بسوسه ونزل سوس بالاس.
0: واضح جدا، ان شاء الله تتعدى دوره متميزه. ما سالتنيش، ما جاوبتنيش بلوتو على السؤال اللي سالته لك، كيفاش انتم كجمعيه اصدقاء الفرنكوفونيه بسوسه واداره المهرجان بطبيعه تحاولوا هكا تطوروا من فكره المهرجان؟ مش سهل الاستمراريه، معناها اليوم التسعة دورات.
1: اكيد مش سهل، دبر لي بارتنير تاعنا اللي شجعوا فينا واللي الشركاء تاعنا هما في المهرجان هذا اساس جمعيه سوسه اللي هي سند راس مدينه، والأصدقاء والاقتراحات والعلاقات مكننا باش كل سنة كل دورة قدموا حاجة تليق بالمهرجان، تليق بمدينة سوسة، وتليق بالفرنكوفونية.
0: مهرجان بدعم تونسي، معناها مش فرنكوفوني من دول ناطقة بالفرنسية هكا ولا لا؟
1: دعم تونسي.
0: واضح جدا، تعقيب علي قلته من الأول راهو سي عمار باش نوضحوا كل شيء. نشكرك برشا، حديثنا كان على الدورة الثامنة للمهرجان الدولي الفرنكوفونية بسوسة من 8 ل 11 أكتوبر في المسرح البلدي بسوسة، وكان معنا الأكثر تفاصيل سي عمار عزوزي، أستاذ تعليم عالي وعضو في هيئة المهرجان. كل الشكر والتقدير، موافقين إن شاء الله يعيشك.
1: شكرا لكم.
0: 40 دقيقة في إذاعة المنستير هذية، خو عبير نعمة جورج نعمة، وتبارك الله عائلة فنية وإحساس مش عالي الغادي من العالي.
2: بكل الألوان.

0: بكل الألوان.
1: سيطهر غرسة أن نرحب بك ونحب ونتعرف. الله يبارك فيك في يعني نوعية الأغنية يعني المعاصرة والرأي متاعك يعني بكل صراحة.
2: يا حسرة على الأغنية التونسية كي كانت في عزها ودلالها، وكنا نغني والمالوف ونغني والسجل العتيق ونغني والنوبة ونغني فبني ولا الفوندو ونغني والغريق. لا فماش غريق.
1: من عرش كان شنو سمعنا الجديد متاعك؟
2: غنيت فبني ولا قبل الساحة حنبوه من أف ما نفعلش متاع أحمد عدوية. غنيت بتاتي بتاتو هذا وليلة قلت نرجع غني غنية متاع أختي العزيزة كرثوم ألحان سالم مكاوي، باش نغني ما اخترتش على بالك يوم يا مسهرني.

0: مع طاهر غرسة الله يرحمه، مدرسة طاهر غرسة. نختم معكم تقريب لقانا في بكل الألوان، وكبدينا بالتونسي عادينا غني تونسية شركين على داركم كيف كيف مسك الختام باش يكون مش تونسي نصيف زيتون. مع تحيات كامل الفريق اللي شواصل معكم الرحلة، حمزي الأحول، حكيم الإسطنبولي، هويدا بن سيسي، ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية الكلمة للرياضة مع ذاكر الزرافي. ملتقانا غدوة إن شاء الله كان مازال في العمر بقية من 8 إلى 10 متاع الليل في أغاني وأجيال. بسلامة نيس الكل.
1: بكل الألوان.

0: ومنها مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار، أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بمناسبة المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بالعاصمة، أعلن عن مشروع يتمثل في إنجاز قاعة قسطرة وتركيز آلات للتصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات، وذلك بشراكة وتمويل من البنك الدولي. وأفاد وزير الصحة أن تونس تسعى إلى تطوير خدمات المستشفى الرقمي لتحسين الخدمات الصحية، إضافة لاستكمال إنجاز المشاريع الصحية التي تم رصد تمويلاتها. من جانبه، أعلن المدير المساعد لقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجاموسي خلال نقطة صحفية اليوم بمناسبة المؤتمر الدولي دائما للصحة الرقمية بالعاصمة، أعلن عن إمضاء اتفاقية شراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تهدف إلى استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. وتتضمن الاتفاقية ثلاث نقاط رئيسية، من بينها إيجاد القدرات البشرية حتى تكون المعطيات مؤمنة سيبرنيا، واستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة استنادا إلى العمل مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للابتكار. أطلق وزير التجارة وتنمية الصادرات اليوم سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية. وتمكن هذه الآلية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة من الوصول إلى الأسواق الخارجية ضمن مسار تصديري مبسط. وقد أوضح الوزير في تصريح له بهذه المناسبة أن التحدي الحالي يتجاوز إنتاج سلع تنافسية إلى توفير الأدوات والخدمات التي تتيح لأصحاب المشاريع ترويج منتجاتهم دولياً. أخبار الجهاد، في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن بزغوان قافلة صحية ونفسية بمعهد محمود المسعدي بالفحص، انتفع بخدماتها حوالي 800 تلميذ وتلميذة وبحضور عدد من الأخصائيين النفسانيين. في القيروان، انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بالجهة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الدينية في عمليات فحص الحجاج لموسم الحج 27 و2000، حيث يتم تقديم الخدمات لنحو 4700 حاج وحاجة من ولاية الإقليم الثالث الذي يشمل القيروان، سوسة، المنستير، القصرين وسليانة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجم نصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: حديثنا سبور.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بكم. نلتقي كل يوم ثلاثاء في حديثنا سبور كالعادة مع مجموعة من المحللين من الضيوف اللي معنا والأبناء الدار. اليوم تقريبا أسبوعيا معنا للعودة لآخر الأخبار الرياضية. نحيي زملائي هويدا بن ساسي، حمدي لحول، وحكيم اسطنبولي اللي رافقوني اليوم من خلال الإخراج الرقمي، الإخراج التقني، وأيضا التنسيق، ومجموعة من الضيوف الأستوديو كما قلت هم بالأساس أبناء الدار. مجددا تحية المراد الدعمي رئيس إدارة الوطنية التحكيم السابق والحكم الدولي السابق. سي مراد مرحبا.
4: عسلامة، مرحبا بك. ذاكر مرحبا بالخيام صالح أبو قرع.
3: ما تحرقليش الأمور تو، كي تقولهم تذكرهم سي مراد تذكرهم لي، خليني تذكرهم.
4: أنت كنت قلت ولاد الدار. على كل حال مرحبا بالساده المستمعين كالعاده. ان شاء الله
3: انت فما ضيف فرحان فيه برشا اليوم.
4: هي طبعا اخونا صالح
3: باه
4: وسرياض
3: سرياض النافلي
4: طبعا. دونك ان شاء الله نعديو يعني سويعه باهيه نستفادوا ونفيدوا.
3: اكيد اكيد اكيد، ولو انه طبعا بعد نحكي. وخليني باش نقدم قدام استاذ رياض النابلي، كاتب عام سابق للاتحاد المنستيري ورجل القانون، واكيد اطلاع كبير على مختلف الجوانب القانونيه الرياضيه. مرحبا بك وشرفتنا في حديثنا سبور في اول حصه معنا في استوديو جديد لاذاعه منستير.
5: عشك ذاكر، بارك الله فيك ومرحبا بك وكافة المستمعين. سعيد جدا باش نكون معاكم. بارك الله، معناها الفريق شي يعمل كيف. انت سي مراد معروف غني على التعريف، وزود ظروف الاخرين ما نعرفش باش نقدموهم ولا.
3: ايوه، واش قولك في الاستوديو ولا
5: خارق العاده؟ ونبارك وزاد الاذاعه المنسيره، يعني اول مره نحضر فيه الاستوديو هذا، حاجه خارق العاده. يعتبر مكسب معناها الاذاعه المنسير من حيث معناها استوديو وظروف العمل، حاجه مريحه ياسر. الرافيها معناها شيء يعمل كيف. ان شاء الله مبروك على الاذاعه المنسير وعلى الاذاعات الكل هو بالمناسبه، وان شاء الله هذا يساهم معناها في العمل الاذاعي نتاع اذاعه المنسير. قلت لك سعيد ياسر بوجودي معك في الاستوديو، خاصة كنشوف صالح ونزار بقراء، هذوما يذكروني في فترة العمل نتاعي في الاتحاد الرياضي المنستيري. اي في الموسمين 2006 2007 2007 2008. هذوما وقت الاتحاد الرياضي المنستيري اول مرة لعب فيهم على لقب البطولة ولقب الكأس. خسرنا لقب البطولة بعد ما تعادلنا مع الملعب التونسي 1-1، بعد ما ربحنا في قفصة ونزار بقراعه
3: سجل بالرأس.
5: اي هو اللي سجل لك الهدف في مقابله كانت قويه ياسر في قفصه وقتها في اسبوع، لكن في الاخر ما توفقناش وقتها في الموسم الرياضي ذاك باش نحرزوا على
3: فما بطوله عربيه وفما
5: فما وكنت معانا انت موجود يا ذاكر. وفي سباق الكاس زاد لعبنا على الثنائي، عملنا وقتها نصف ربع نهائي ممتاز جدا وقتها في جرجيس، انتصرنا مقابل 2-2 ببلاش وقتها. كان يريني فيها عبد الحق بن شيخة وقتها جرجيس، جيري أدريان وطارق سالم وقتها مخالفة مباشرة. عملنا لكن وقتها في النصف النهائي انسحبنا قدام الترجي الرياضي في المنزه 2-2.
3: مقابلة شهيرة جدا.
5: اي مقابلة شهيرة جدا. قلت لك صالح ونزار يذكروني بك الأيام الجميلة.
3: ذكرش كل الحكم وقتها فعلا.
5: والله في الحكم
3: في النصف النهائي،
5: في نصف النهائي يظهلي سويسري
3: وفما ضربة جزاء،
5: فما ضربة سويسري مايكل الرامو. مايكل الرامو أما الذكر
3: عادل
5: الحكم
3: النفزي.
5: إيه عادل النفزي الحكم السويسري.
3: تنبك سي مراد، أنا توقعت
5: إيه لا لا الحكم الحكم الحكم الحكم السويسري
3: وقت تنبك مراد الدعمي.
5: إيه تنبك إيه تنبك تنبك إيه مراد الدعمي وقتها في 2006 وقت النهائي الشهير في مصر.
3: أيوة
5: هو الحكم متاع كاس أفريقيا
3: مصر كوديفوار.
5: مصر وكوديفوار وتاع جورج تيزي والكل.
3: أيوة.
5: لا لا مراد تبارك الله لي
3: باش نبدو له برشا حديث وبرشا كلام.
5: ونزار انا قلت لك تبارك الله وقتها ما كان شاب نتذكر وقتها حتى من واحد المدرب قيس اليعقوبي كان مأمن بيه على الاخر
3: وامنوا بيه الكل.
5: اي مأمن بيه وكان صغير.
3: أي استاذ خلي شويه
5: والله فرحان يا ذاكر. قلت لك بلي بالوجوه الطيب. انا ريت
3: مرحبا صالح مزالي. مرحبا
6: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بالاستاذ بسي مراد معناتها بنزار. صافي بليزير معناتها الاستاذ، عندي مده طويله معناتها ما ريتوش واليوم موجود معنا في الاستوديو. هو بالمناسبة بربشني الأستاذ على الفترة هذيك وسيرتو موسم لعبنا فيه على الثنائي.
3: يعني عندي حكاية طريفة مع الأستاذ في مدينة صور.
6: أي من بعد هذيك تو نحكي فيه في البطولة العربية. لكن نحب نقول الأستاذ راهو مش احنا تعادلنا راهو ما حبوناش لا نهزوا بطوله ولا نهزوا حتى شيء. فما ناس حطت لنا العصا في العجله وخدمه الكواليس كانت هي اللي معناتها خلت الاتحاد المسيري باش يتعثر. ومباراه قفصه هو نزار سجل هدف وانا كنت صاحب التمريره معناتها التوزيع على الحقيقه
2: صحيح.
6: ويظهر لي وقتها الفريق الوحيد اللي انتصر على قوافل القفصه في قفصه هو الاتحاد الرياضي المنستيري. في المباراه هذيك طارق سالم يعمل ليغامون كروازي
2: نذكرها،
6: فرج البنوني عنده تروازيام وتعليم عبد القادر عمل تروازيام. معناتها في مباراه يخسروك في ثلاثه لاعبين
7: دي بيلي
6: اصابه بليغه طارق سالم اللعب نتاع
7: يقول لي من وقتها ما رجعت طارق سالم يقول لي
2: رجع ماتش باجه وحسب الاوجاع ما نجمش يكمل
6: دونك ما عطاه فيها حتى كارتون ويمشي لك للزوز احسن لاعبين في وسط الميدان اللي هم فرج البنوني وعلي عبد القادر يعطيهم الورقه الثالثه. دونك لهنا كل شيء كان مخطط. مباراه الملعب التونسي بالمناسبه بون انت حكيت على الحكم جمال بركات الحكم مباراه الملعب التونسي اللي هو كان سبب في هزيمه الاتحاد المسيري
7: ولو انه جمال بركات
2: واحد
6: لا خسرنا 2 بلاش
7: يا استاذ
4: انهزم الاتحاد المسيري. انا كنت انا في الملعب الاولمبي بالمنزه وتفرجت فيها المباراه. كان
6: تدخل عنيف من العفروت على عادل النفسي
7: وكان وقتها انا سي سي سي سي مراد انا والله الامانه انا قاعد في مدارج تاع بن جنات وجمال بركات اثر لي بمعلومه تهم المقابله هذيك وشنو اللي صار في المقابله هذيك وعلاش الاتحاد المصري خسر المقابله هذيك باش نبداو واضحين وبرشا يعرفوها المعلومه
6: زي الناس
4: ما نقولش حكايه مراقب مباراه
7: في نمبش في التاريخ والحديث الكل هذا زايد انه فما ايادي تمدد باش الاتحاد المصري ما تفوزش في المقابله هذيك وما تقدمش. تعرف موسم كان ممتاز جدا
6: وذاكر بشهاده الفنيين الكل نتاع تونس
7: ونادي اسطنبول
6: والجماهير التونسيه وكل كان الاتحاد المصري افضل فريق على جميع المستويات من حارس مرمى للمهاجم.
4: السنه هذيك الاتحاد المصري صراحه كان يلعب على ثنائي في جمعتين كذا جمعات يعني الثنائي يعني تحرم منهم.
7: صحيح
2: نزار مرحبا بك خويا ذاكر مرحبا بالحضور اليوم انتدابات قايمه في البلاتو معنا ميركاتو محلول ان شاء الله زيدنا منهم الانتدابات اليوم. مرحبا بالمستمعين.
7: اللاعب الحر ما عندناش لاعب حر بعد الميركاتو ننتدبوا وقت نحبه استاذ رياض
5: عندك الحق عندك
7: غير مرض ما معنا معنا حتى ارتباط بالامور القانونيه اللي تم كره القدم. اكيد نحييكم. انا الحقيقه وقت اللي نحضر في الحصه قبل المقابله تاع المنتخب ذكرت كلام مراد الدعمي منتخب باش يربح وباش يفوز وما عندك حتى قلق وبديت نحضر
2: حارس المرمى
7: خيبنا المنتخب يا سي مراد وضر بوتسوانا بالحارس نتاعها اللي ما بعدش عليا برشا في الميزان يظهر لي
4: ماني قلت لك الحديث هذا قلت لي يعني الوزن ما عندوش قيمه يا ولاد فهمت قلت لك الحديث هذا يا سي
7: معناها وفي الاخر منتخبنا يعمل 2-2 في مقابله. شنو اللي تغير في المنتخب؟ شنو اللي تبدل في السنوات الاخيره؟ انا من راح حتى شيء يتبدل. شنو اللي صاير؟ شنو الاستراتيجيه القدام معناها المستقبليه للمنتخب الوطني التونسي امام منتخب بوتسواني اللي البارح ما يفوت حتى شيء يمكن في رقم تاع رابطه ثانيه في تونس راه بدا واضح
4: بالفعل. وهذاك علاش انا صريت وقلت لك المنتخب التونسي باش ينتصر ولتو نعاود انا كذلك لو كان جات فما ملاعبيه عندهم روح وعندهم جرينتا ويعرفوا قيمه المريون اللي لابسينه بغض النظر على الفريق البوتسواني ينتصروا في المباراه نتاعهم. شوف يا راهو يا ذاكر المهازل قاعده تتواصل يعني من مباراه الى اخرى وهذا راهو شيء معناها موروث يا رسول الله. نتكلم ونعاود وقلنا يا نزار ويا صالح وسرياض راهو المنتخب التونسي تعدى بثلاثه كوارث والناس غطات عليهم العينين ووصلت الاشراف والجامعه التونسيه اللي كنت قدم بطوله عربيه يعني كوارث في البطوله الافريقيه كوارث
7: البطوله العربيه يا سي مراد والله نتفهم
2: فريق ثاني
7: ومنتخب وسامي طرابلسي وماليش معاملين عليه
4: بارك الله فيك
7: منتخب بعد بطوله امم افريقيا ممكن كوره نتاع مالي كنا النجم وضرب الجزائر
4: كنا للنجم وشوف العبره بالنتيجه
7: والعبره الخطا في شكون
4: المشكله تعرف المشكله فيه المشكله في الاستراتيجيه. ما عندكش مكتب جامعي اللي خطط بالقدا ما عندكش مكتب جامعي اللي قاعد ينتدب في مدربينا كيفاش شنو معناه انت
7: بس مراد تو فما ارفيرينار فما خير
4: ارفيرينار جاي في جمعتين تمنك علينا وروح ارفيرينار يا ذاكر تقول لي في الكلام هذايا
6: ما حبش
4: ارفيرينار لا سامحني
2: ما حبش كيما
4: قال
2: شاف على عينيه شيء
4: نزار. انا نحكي على الجمعتين الاسبوعين اللي جابوه في زوج مباريات شنو عفيد وعصاص حريه باش ينقذ المنتخب
2: التونسي على هذيك
4: كوارث الناس حبوا يعملوا ويعطيوا حربوش الشعب التونسي والجمهور سوا ديزون جابوا لهم فيمنيو لا رينار ريفي مدرب كبير وعنده شخصيه وفنيا لبس عليه ولكن مش هذا الموضوع. الموضوع الخطا بدا هو انا نقول ونتحمل مسؤوليتي بحذايا فنيين وبحذايا كاتب عام وانسان يفهم في الرياضه. المشكل هو مين بدا من ترحيل سامي طرابلسي يعني راه سامي طرابلسي وقت تاعها عمل المقابلات باهيه رشح المنتخب التونسي اللي كان رشح المنتخب التونسي لكاس العالم. تقول لي سامي طرابلسي امكانياته سيطر ما سيطرش، ما كنتش تنجم تنحي، كنت نزيد ندعم نجيب معاه بجانب مدرب كوفي، نجيب معاه صالح مزالي، نجيب معاه نزار بقراعه، نعزز الستاف هذاك، انما انا نحي ونجيب فهمني ولا مدرب اخر وشوف المدرب الجاب ولينا نحكيوا على ولده يدرب معاه ولينا نحكيوا عليه كيفاش وكذا وكذا، وبعد نحي هو ونجيبوا فهمني رونار ايرفي كوارث في اتخاذ القرارات. ما يصحش مكتب جامعي راهو شوف
7: إيه معناته انت حملت المسؤوليه كامله للمكتب الجامعي
4: طبعا، ولليوم والغدوه بعد غدوه المسؤوليه كامله نحملها للمكتب الجامعي، ومن وراء المكتب الجامعي سلطه الاشراف اذا كان ما حبيتش، لانه سلطه الاشراف تدخلت في امور لا تعنيها بكل صراحه. شو معناها سلطه الاشراف تعين مدربه، سلطه الاشراف تعين مدير فني، سلطه الاشراف فهمني ولا تجيب من عرش ثاني مدير اداره وطنيه تحكيمه، شنو الرول مالها نتاعك انت كجامعه تونسيه القطر مش قاعده تعمل؟
7: لكن سلطه الاشراف تقول لك انا في وقت ما وقت لا سيبت الامور في مع الرئيس السابق لجامعة التونسية لكرة قدم مواضيع الجريمة، أنا استفرد بالرأي متاعه وكان ياخذ في قراراته وحده وما كانش يرجع لي في
4: حتى لهم تجتمع بيهم تنبع عليهم إذا كان الأمور ما مشاتش ومواصلين في العبثة متاعهم تخيلهم عندك البند 21 تنجم تخيلهم به فهمني
7: يعني الفيفا ولا فزعت الفيفا
4: في الفيفا فازت أكثر من الجامعة التونسية لكرة قدم. شنو تقول لي فيفا
7: صحيح
4: ولا صالح؟
7: صحيح
4: الفيفا فازت أكثر من كل... لكن تشوف المشاكل متاع إيفانتينو، تياك تشوف كيفاش الاتحاد الاوروبي مش يسحب منه ثقه، تياك تشوف يدور من بلاد لبلاد يحب يلم الاصوات ويحب يترشح ولو هو مترشح الوحيد. يا شوف هذه الفزاعه نتاع الفيفا يا سي ذاكر خويف يخوفوا باب الناس باش ما نحتكرش الحديث. انا الفشل هذا نتاع المنتخب التونسي مسؤوليه الاولى والاخير. شنو تبدل انت مسؤول على فرعه يعني المنتخب كان زياد جزيري نحي زياد جزيري ولا جاي فهمني ولا من عرس الحمزاوي نحي الحمزاوي جاي
7: في مصر الحمزاوي في مصر
4: شنو
2: معناتها توا احنا حسب ما شفنا سيمورا سيمورات
4: الله يعذبك
2: تعرف سيمورات حسب ما شفنا من عام ناول من بعد الكوب دو مونت فما كان زياد جزيري تنحى
4: ايه شنو تنحى زياد جزيري
7: وخليه خلي معناتها الناس في اجره شهريه
2: معناتها الفشل تمسح في زوز من الناس لكن من الناس
6: تمسحهم من حوصله الدو سالير اللي بشي على المستوى المادي.
7: شكون يشاطر راي سيمورات انه المكتب الجامعي يتحمل المسؤوليه الاولى في
2: يتحمل المسؤوليه بالطبيعه؟ اش قلك علاش جبد مثال سامي
4: طرابلسي؟ شوف سامحني نزار بربي سامحني النقطه هذه مازال دمها يجري
7: أيه.
4: بماذا تفسر في مباراه اليوم يوفنتروا اللي باش تقع في سوسه بالمنتخب التونسي والبنين المنتخب البنيني الحافله اللي باش ينتقل عليه ساعه ونص عملت تاخير؟ يعلم المندوب الكورديناتور ويعلم الكوميسار بالوضعيه، الكوميسار والمندوب يكلموا الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي يعني في الحين يسلط غرامه ماليه وعقوبه على المنتخب التونسي
7: وعلى
4: هذه امس في الليل
7: واضح
4: بيه. ايه هذول مكتب جامعي وكاتب عام مش قاعدين يعملوا اذا كان ما عندهمش تنظيم شوف
6: المشكل
4: عميق.
6: الاشكال الكبير وانك انت مباراة الأولى أمام أوغندا ما تعرفش النقاط باش تحسب ولا
2: حكينا فيها
6: هذيك أكبر مشكلة هذيك صارت ماهيش عادية
7: تجاوزناها صالح ودخلنا نحضروا
6: لا مش تجاوزناها لا ما هو مربوط ببعضه مربوط ببعضه خاطر الأخطاء هذوما راهم يأثروا راهو ينجموا حتى على المستوى الذهني.
7: علاش كنت لوم يا صالح؟
6: على الإداريين في الجامعة التونسية
7: عليه المدرب الوطني ما عندوش فيسبوك وما عندوش
6: عنده اتصال بالاتحاد الافريقي والكرة القدم
2: المدرب هذاك يحضر الماتش
6: هذا ما تجي للمدرب تقول له لا
7: هذه الكلوز موجودة راهو انا كمدرب وطني نجم نسهر على الموضوع
4: لا لا لا دخلوا
6: مدرب باش يسال
4: لا لا انت تعمل الإدارة وعامل يعني نكيب تخدم في الجامعة التونسية ماهي
7: انا عامل عليهم 100% انا نسلم نعطي رقبتي معناها
4: باش نعطيك حاجة هذا لو كان جاء المنصف الاخواني اللي كان موجود غادي ما تعداش نحاول مصف اخواني اللي عنده 25 عام مع المنتخب الوطني التونسي
7: يلعن هو تعب زاد
4: لا ما تعبش نحاوه وجابوا متاحهم وجابوا اصحابهم وانا نتحمل مسؤوليتي في الكلام يقول فيه مصف الاخواني سيتام بولي نتاع المنتخب التونسي يعرف السفارات يعرف يخرج باسبورات الناس تحترمه كل اداره يدخل لها تلقى الامور مسهله قدام تجيب انت ناس معناها ما نقولش ما نقنعش فيهم تنقصهم برشا خبره تنقص وانا طحنا في المحظور هذا هو.
2: نرجع للنقطة اللي سألتني فيها بالنسبة لسامي طرابلسي. سامي طرابلسي لا ندعم له الإطار الفني لا نجيب له مدرب، أنت تحميه وما تسمعش كلام الشارع. إذا أنت مسؤول تطيح وتسمع في كلام الشارع سيبها المسؤولية، خلي الشارع يحكم، أخرج منها المسؤولية.
6: نزار على الكلمة ذي كلام الشارع، اليوم الكرة التونسية الكل يحكم فيها الشارع، يحكم فيها المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ناس تعمل ديباج اليوم مسؤولين نتاع الجمعيات اللي ترى فيهم الكل على بعضهم سون اكسيبسيون، ما فما حتى مسؤول قادر اليوم باش يجي ضد الشارع. يا دي نزار راهو نتكلموا في كلام
2: حاجة
6: اليوم فما أربعة خمسة من الناس ساعات في جمعية يحكموا في جمعية كاملة.
2: للتاريخ
8: مش شيء هو
7: شوف
8: بربي سامبولي المدرب يتنحب بباش في فيسبوك
7: سامي ترابلسي حتى لو كان مش يقعد منتخب تعرفوا الاشكاليه اللي صارت في سامي ترابلسي بعدها واللي معناه هو معناه هو مقيم في قطر توا معناه باش تخبش ندخل في اشكاليه اخرين ما نبداو واضحين حتى لو كان قاعد في المنتخب ما عادش ينجم
2: نحكيو ذاكر رياضيا كره
7: متفقين كره
2: الامور الاخرى خليهم على جنب
8: نحكيو كره هو تو نزار ولا
7: وسامي ترابلسي يبدو هو انسحب
8: وحكيو قبل ما تصير المشكله تحكي عليه انت مش لقيتهم بعد هو يحكي خاطر نعطيك حاجه بتتر سامي ترابلسي الحاجه اللي غلطنا فيها الناس كل واحنا ماتش البرازيل غلطنا من ناحيه ومن ناحيه اخرى ما خديناش كماتش معناتها ننطلقوا منه للنجاحات في الرياضه التونسيه وفي كره القدم التونسيه بصفه خاصه ونبنيوا عليه
7: هو فما جزئيات
8: علاش على خاطركش الناس متقلقه من ثلاثه مدافعين في ثلاثه في وسط الدفاع
4: جستمو
8: ناس ولات تحكم حتى في التكتيك نتاع المدرب كيفاش يلعب اليوم المشكل هوني في الشخصيه المدرب اسكو هو باش يتاثر بالشارع كما تحكي انت ولا مش باش يتاثر كيما زاد المسؤولين الناس كل متاثر
7: جاوبني على معين متاثر بالشارع ولا جاوبني على معين متاثر بالشارع ولا
8: شنو متاثر بالشارع ولا
7: واضح سؤالي
8: لا شنو متاثر
7: معناه انت بالاختيارات نتاعو لاريتهم البارح وماتش اوغندا متاثر بالشارع ولا
8: انا ما راشي متاثر بالشارع انا كي يجي يحط اكسيال
7: فما شكون ما لا تو
8: جزئيه ريال دروا
7: شوف
8: واحد من الناس ايه؟ انا هو نلومه على معين شعباني معين شعباني انت جيب دو زارير دروا وفي مباراه معناتها
7: وتلعب واحد كونفرتي
8: تلعب واحد اكسيال ريال دروا وتتخلي الزوز الاخرين
7: وفما واحد ما جاش قامت عليه الدنيا وما قعد
8: انت فما تناقض اللي انت زاد مش مقتنع بهم الاخرين كي انت مش مقتنع بهم علاش ما جبتش ناس اخرين في بلاصتها فهمت ولا نحكيوا على فاليري فاليري عنده توا عامين واحد ولا ثلاثة سنين ولا أربع سنين ما عطى شيء المنتخب ومش كان فاليري راهو دوما نحكيو على المحترفين اللي هما بشي يقلبوا وجه وين العاشوري احنا فما ناس في نذكر ماتش فما مباراة العاشوري سجل زوز أهداف فما خرجوا فما حتى بعض الصحفيين اللي متعصبين للنوادي نتاعهم يحكيوا ولا بشي نسينا في يوسف المساكني حتى بنجم نسينا في يوسف المساكني بوندون قداش 20 عام توا يوسف المساكني حتى حد موصل المستوى نتاعه في المنتخب الوطني التونسي وفي اللي ماتش شوك الكل مع نيجيريا مع الجزائر مع المغرب مع اللي تحب بنتي يوسف المساكني كان هو اللي مغطي المشاكل نتاع المنتخب وزيد وهب الخزري خاطر وهب الخزري اثرت مو رديناه معناتها وهب الخزري يحطك الكره في الفيلي وفي كاس اليوم عندنا احنا وينو الطيف وينو العاشوري وينو التونكتي اللي يلعب في سيلتي جلاسكو اللي يبدا طاير تيران في المنتخب قاعد يعطي في حاجه
7: معناها ما عندناش كليه هذيك كلام مش نتاع ملاعبيه اش كلام نتاع اجواء داخل المنتخب
8: لا مش حتى اجواء ذاك عنده مده مش يعطيه
7: سي مراد ملاعب بيرفورمون في الجمعيه نتاعه وقاعد يقدم في اداء وملاعبي فنيا واضح انه ملاعبي عنده امكانيات يجي المنتخب يولي ما عادش ملاعبي
8: خاطر يجي من غير روح
4: هو شوف فما جانب صحيح من كلامك يا ذاكر فما الاجواء في الفيستير خايبه في بعض الاوقات كل صراحه وهذا صالح ما نجم حتى حد ينكره اخيرا في قبل الذهاب الى امريكا والمكسيك للمشاركه في كاس العالم فما ناس في منيولا وفما ملاعبيه اللي يحتجوا وحبوا يعملوا جو خايب بعدم استدعاء مثلا سياسي وكذا وكذا فما هذه الاجواء اللي في داخل حجه ملابس تاثر على الجو العام تاع المنتخب الوطني التونسي
7: استاذ انت من بعيد قعدت وتتبع سمعت تحديث نتاع الفنيين والرياضيين انت اول حاجه محب للمنتخب الوطني التونسي تتبع في التدوينات نتاعك وزيد معناها عندك عين في الكره شنو رايك انت في اللي صاير في المنتخب الوطني التونسي وين الاشكاليه بالضبط لو كان نحبوا نشخصوا الدائم تاع منتخبنا اللي عنده توا معناها قداش من شهر ولا قداش من عام
5: شوف ذكري مانيش في موقع باش نقول لك شنو علاش من واحد ما حناش قراب ياسر من اما شنو هو كمحبه اني معناها كيما ياسر من الناس خوفي كل الخوفه باش نرجعوا لك العشريه السوداء نتاع كره القدم التونسيه اللي ما ترشحناش فيها الكاس افريقي هو سي مراد هو اكبر منا ويعرف احنا راهو من عام 82 نتاع كاس افريقيا في غانا ما شاركناش حتى ال 94
7: وصلت حل المنتخب الوطني إيه؟ في وقت ما في بدايه الثمانينات
5: في 84 كان الكوت ديفوار هذيك ما شاركناش فيها 86 نتاع مصر ما شاركناش فيها 88 نتاع المغرب ما شاركناش فيها 90 نتاع الجزائر ما شاركناش فيها والسنغال نتاع 92 ما شاركناش فيها
7: رجعنا 94
5: اليوم نتفرج رجعنا 94 تنظمنا وبعد وتعرف
7: لانه كانت فما سياسه الدوله زاد وقتها استراتيجيه معينه لانه اذا تحب نذكر 94 شاركنا في نظمنا كاس افريقيا للامم في كره اليد نظمنا كاس افريقيا في كره القدم منتخب كرة اليد من بعد مشي الكأس العالم، منتخب كرة القدم ومن بعد الأندية التونسية هزت الألقاب على المستوى الإفريقي، ترجي 94 ثم النجم الساحلي كأس الكاف وغيره، معناها كانت فما طفرة كبيرة في الرياضة التونسية في الفترة هذه.
5: فما فترة طفرة، وقل لك ذاك راهو المنتخب الوطني التونسي راهو عنده الرقم القياسي في المشاركات الإفريقية المتتالية، اللي هو عنده 16 مشاركة إفريقية متتالية
7: اللي النجم كسروها تورا.
5: إيه إذا كان إحنا ما نترشحوش توا للكان هذه متاع 27 معناها ما تجيش المشاركة 17 معناها باش نخسروها. وحاجة أخرى راهو ما تنساش ذاك وصلنا راهو في أفريل وماي 2018 راهو المنتخب الوطني التونسي في التصنيف بتاع الفيفا راهو وصلنا 14
7: صحيح،
5: وصلنا في صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية.
7: احنا توا الاول المنتخب المغربي الخامس توا
5: توا الموت
7: بالترتيب الجديد والمنتخب التونسي 61
5: يمكن 57
7: و61 توا الترتيب الاخر 61
5: اي الاخر معناها قاعدين راهو وفما ريسك معناها باش نوليو
8: المغرب.
5: اذا كان راهو ما تنساش راهو عندنا مازالونا اربع مقابلات يا ذاكر،
7: ثلاثه البرة
5: واحده برك في تونس اللي هي مقابله اجوار، ومع منتخب اوغندي ينجم يكون يعمل في الحسابات. اذا كان ان شاء الله نقولوا بقدره ربي ربما يلعب الناشي الزهر باش نقعدوا هكاك، او ربما تتبدلش حاجه، مع العلم ذاكر انه فما معطى يمكن معناها فما بعض حديث سواء خرجته جريت لوموند انه معناها ربما فما تعثر في التنظيم من طرف كينيا واوغندا وتنزانيا. ولا هذاك المشكل، فما حديث خرجته تو جريت لوموند انه معناها بالنسبه للملاعب والبنيه الرياضيه المهيئه لكاس افريقيا 2027 فيها تاخير كبير، والفيفا يقولوا قلت الفيفا الكاف يقول فما حتى انه حديث معناها حطوا عينهم على انه ربما باش يعطيوا لمصر ولا الجزائر ولا المغرب ولا جنوب افريقيا ولا الكاميرون
4: باعتبار هذا
5: عندهم البديل
4: هذا موجود ما تخممش فيه.
5: على احنا توا ربما مو حديث معناها ما خرج باش يعملوا توا هما في جانفي 2017 باش يشوفوا المنشآت ربما ترجع زاد اللعب على زوج بطاقات يا ذاكر راهو.
7: احنا خلينا
5: على كل حال
8: في الاشكال ضعيفه استاذ الاشكال مش هو راهو كان ما نترشحوش باش نوخروا في الترتيب وبعد تصفيات كاس العالم باش تولي صعيبه برشا
5: بطبيعه الحال
8: باش نخسروا راهو فلوس ما هي فلوس تعرف انت قداش معناتها الجامعه التونسيه المداخيل نتاعها ماديا قداش يكون
5: يا صالح
8: تولي مشكل
5: يا كبير. صالح بخلاف اللي قلته انت تعرف معناها رياضيا باش نرجعوا 34 عام التالي راهو معناها اذا كان ما ترشحش راك عملت تخلف ب 34 عام باش ترجع معناها عام 92 وكما قلت لك السنغال والكلام ما تحكي فيه معنى احنا تو على سمحنا نترشحوا خاطر فلوس المجموعات
4: الوضعيه هذه ولات
5: صعيبه وتخوف
4: عندك مستحيل عندك تو المقابله الجايه الي ريتور في جوله بعضهم مع المنتخب الليبي باش نلعبوه ودونك كما قلت انت باش تنقل ثلاثه تنقلات صعيبه باش تولي فيها عمليه حسابيه باش تولي بوتسوانا عندها في النيوالا ما تعرف تربح لك الماتش الجاي واللي عندها مال كبير وغندا كيف
7: تولي اليوم وغندا وليبيا بشوفوا
5: اليوم وغندا الخمسه شوف هذاك باش نكمل الوحده نتاعي احنا تو كما قلنا مازالوا 12 نقطة في أربع مقابلات ثلاثة لبرا وزوز وواحدة منهم على المنتخب الليبي فهمت اللي سمعته أنا من الوخيان في الاستوديو ولا سمعناه البارح حتى بعد المقابلة ولا حتى التدوينات في الفيسبوك الناس كل تجمع على ضرورة التغيير خاصة في القائمة فهمت هذا اللي سمعناه
8: لازم المنتخب التونسي وهذا ربي يكونهم الملاعبية هذوما اللي ما جاوش
7: لا فمش ملاعبية فما ملاعبية تولي ما عادش تحب تجي صالح لأنه نعرفوا برشا ملاعبية ما تحبش تتنقل لإفريقيا ما يحبوش التنقلات الطويله وكفي تونس يلعبوا برا من تونس ما يلعبوش وهذا صار قبل في المنتخب التونسي. هل المجموعه هذه فيها اسماء اللي تنجم تخرج وزاده باش نحكيوا على لو 23 لانه معين شعباني في اخر تصريح ليش قال انا عندي مجموعه اولاد من لو 23 على الاقل ثلاثه كنت كانوا موجودين في القائمه نتاعي. هل المستقبل نتاع المنتخب التونسي فيه سي مراد ملاعبيه اللي قادرين انه على الاقل يرجعوا شويه قاعدين شي نخدموا قاعدين شي نحضروا في المستقبل اذا جزمنا انه المجموعه الموجوده حاليا فيها برشا نقائص وفما ملاعبيه ما تستحقش المنتخب الوطني توصل لانه البارح حريت لقطه ولا اثنين نتاع ملاعبيه نقعد بيت كيفاش يلعب في منتخب وطني بكل امان
2: في اخر الشوط الاول
7: اي
4: تيم ملاعبيه تعمل شوف ما وراء الكاش يضحكوا يفتكوا مع بعضهم معناها كانوا ماشي هنا والمنتخب الوطني التونسي فهمني متعادل 2-2 شنو هذا اجي نقول لك شوف انا بالنسبه لي ربما باش نقص القاعده اذا كان باش يكون الترشح بالطريقه هذه ونترشحوا بالاسعاف ولا نترشحوا بلاش بخير يرحم والديك ونبنيه انا على اسس صحيحه ونخسر انا ما نشاركش في كاس افريقيا ونحضر الكاس العالم 2030 ناسي صالح بمجموعه شابه بمجموعه ترعاها يعني الستاف تكنيك اللي باش يكون موجود على راس المنتخب الوطني التونسي وبيحاطه انكادرمون باهي من الجامعه التونسيه لكره قدم شريطه هذا ان شاء الله يفهموا رواحهم ويقدموا الاستقاله نتاعهم على خاطر اذا كان باش تكمل بالمكتب الجامعي هذا بكل صراحه نقولها والله ما عندي حتى تعمل لأنه النتائج هي اللي تقول، النتائج والأرقام اللي تقول. يا نزار صالح راهو مكتب جامعي هذا، أعطيني شنو الإنجازات اللي عملوها من كارثة الكارثة، من عرش ثانية إداريا ما همش موافقين، فنيا ما همش موافقين، لا في اختيارات المدربين لا في اختيارات يعني المكلفين بالإشراف على المنتخبات السنية ولا المنتخب الكابر. إيه شنو بعد ترى؟ قول لي شنو بعد؟ نقعد كل مرة نعطيهم فهمني ولا فرصة أولى فرصة ثانية فرصة ثالثة.
7: عندك واحد في الكوان جيني فريمون، لا قاعد متكي يستنى باش يدخل غدوة الكرة قدم تونسية بدلها كومبليتمون.
4: شنو تحكي مدربة؟
7: لا مش مدرب، نحكي تحكي مكتب جامعي. عندي تحكي كرئيس جامعة ولا مكتب جامعي؟
2: شوف إيه كان فما، كان فما مكتب جامعي في في في
4: قائمة. وهنا انت اعطيتني توا باس هايلة يعطيك الصحة، وهنا انا ما نحملش ما نحملش المسؤولية للمكتب الجامعي، زاد نحمل المسؤولية للنوادي سي 1 وسي 2 اللي ينتخبوا المكتب الجامعي هذية بالمحاباة وطريقة الانتخابات كيفاش كانت. وهنا مستقبلا يا سي صالح والاولاد واول استاذ عنده راي اكثر مني انا في الامور هذه لي زيليكسيون القادمه ان شاء الله، هذه معناها السكروتان ليست هذه التصويت على القائمات هذه يلزمها تتنحى. مفروض مستقبلا يلزم يكون التصويت على الافراد، لانه نجم يكون في قائمه فيها صالح حمزالي ولا سرياض ولا نزار ممتازين ويجي في قائمه وما تنجحش القائمه هذيك، وكي نصوت على الافراد انا يعني كمسؤول وكرئيس جمعيه نصوت لصالح حمزالي ونصوت لنزار بقراعه لاني نرى فيهم الكفاءه ونرى فيهم اللي هما عندهم افكار وعندهم اراء

0: كونتر. سون كومونتير.
1: شوف شوف شي مراد, من حق اي شخص انه يطمح باش يمشي المركز ومنصب باهي, لكن يا اخويا انت كي اللعبات تعطي فيك ثقه كون قد المسؤوليه.
0: بيان سور
1: نورونا.
0: بيان سور, ونحب نحيي النوادي ورؤساء النوادي اللي ما صوتوش للمكتب الجامعي هذا لانهم عرفوا بالضبط
2: شنو اللي حصه ضد المكتب الجامعي هذا. يا راه
0: يا ذاكر يا ذاكر والله هذا الخطا, هذا الخطا الكبير هو اللي ناقوا فيه ونتيحوا فيه. يا ذاك الراي
2: يقول لك انا وفرت كل الامكانيات بربي سي مراد. تو
0: شوف انا اعطيك حاجه
2: عندي فلوس في راه المكتب الجامعي يقول لك انا وفرت كل ما يطلب امكانيات. مع معين الشعباني كان معناها الناس الكل فما اجماع على معين الشعباني.
1: ذاك احنا
2: بالنسبه للملاعبيه
0: احنا ماناش ننتقدوا في معين الشعباني.
2: لا لا
1: معين لازم ياخذ وقته. معين
3: ذاكر شوف اليوم كره قدم تونسيه مريضه, اليوم يلزم
1: حلول,
3: حلول كبيره وللمستقبل البعيد مش القريب. خاطر احنا كل عام قاعدين نرقعوا في الاخر ديما نتيجه هي بيدها. احنا حكينا على المحليين, محليين ما نشحوش. حكينا على المحترفين, المحترفين ما نشحوش. شنو نعملوا؟ هذو هما نفس الملعبيه. وراو كان فما ناس تحب تركب على الاحداث يقولوا ما استدعاش فلان وما استدعاش فلان. راهم حتى كي يجيو فلان وفلتان واللي تحبوهم الكل
2: ما عندناش.
3: راهم واش ينشحوا؟
2: لا عندنا ميسي ولا
3: عندنا حكيمي ما نمشيوش لميسي. ايه. لا عندنا حكيمي ولا عندنا بوعدي اللي تشري ب 100 مليون دورو. فهمتي؟ ولا عندنا اسمه
1: صبيري.
3: صبيري ولا عندنا حتى حد. راهم لاعبيه تلعب في السيتي وتلعب في في في, في البايرن وتلعب في في مانشستر.
1: اما يا صالح هاي مجموعه,
3: لكن
1: مجموعه ماهمش انديفيدواليتي. مجموعه
3: فما فرديات غير عاديه.
1: فرديات
3: اليوم اليوم المغرب لقات اشكال لابراهيم دياز معناتها في لحظه بالفيتاس نتاعو حط كره بالفيلي.
2: تعرف
3: لاعبيه راهو
2: انا رايي شوف هذا اللي وفر هذا الكل رئيس جامعه يكون عنده
3: كاريزما. هو المسؤول على التكوين.
2: اي يكون عنده كاريزما. انا الاكزامبل نتاع فوزي لك جاي يعجبني برشا. الاكزامبل سابقا نتاع برشا اسماء هاني ابو ريده في مصر يعجبني برشا, لانه ناس هذوما وقت اللي يشدوا منتخب او يشدوا جامعه
3: شوف
2: هما يكونوا البارزين وهما اللي يسيطروا
0: على الدنيا. انا ريت بكري سالني قال لي باش نحملوا كل شيء للجامعه وتو يسميني في اسماء نتاع ناس لا مع اللي ناجحه.
2: لا لا
0: ريت احنا عندنا كي لكجع وعندنا كي هاني ابو ريده.
2: قلت لك انا
0: وريت عندنا كي رئيس
3: لا ما كان مش يكون ما كان مش يكون طارق بوشماوي
0: رئيس الجامعه.
3: احنا ما نحناش بالكهرباء
0: ولد يحيى طور الرياضه وطور المنتخب التونسي نتاعو وشوف حتى الحكام نتاعو عنده
3: حكام مشاو
0: لكاس العالم.
3: سي مراد
0: وين تحبنا
3: نتحكم؟ سي مراد احنا ما نحبوش بعضنا.
2: اي ما
3: نحبوش الخير لبعض. احنا طارق بوشماوي وقتها كان في الكاف عنصر فعال وعنصر يدافع على كره القدم التونسيه ما لقري انتماءات ودافع على الفرق الكل وكان يحارب وكان يقراوا له الف حساب ويخافوا منه.
0: رفضنا باش يقدم
3: عمل مش رفضنا
1: فما شكون حاربوا من تونس
3: هذه نحيناه جمله.
0: اي رفضنا
3: بعدناه من المشهد.
0: مول ترشح معناها يصير او يعرف الاستاذ يصير
3: بتسكية من الجامعه بتسكية من الجامعه
0: والديك.
3: احنا في تونس في عوض السيد ذاك نستغلوه وكان اثرته مو قريب ياسر بخاطر وقت رئيس الفيفا كان ندعمه بشي بشي بشي يحطه في الكاف وقتها. دونك عملنا كل شيء باش بعدناه ومن وقتها الكرة القدم التونسية من مشكلة إلى أخرى وما فماش كون يدافع علينا ومشكلة فما شكون يدافع حتى على النوادي متاعنا. اليوم يعقل ملعب كيما الأولمبي بسوسة ولا الأولمبي بالمونستير ولا الطيب الميري بسفاخس ما همش هومولوجي باش يلعب بهم كوب دافريك وقت نشوفوا في ملاعب معناتها إفريقيا يضحكوا ما نجموش نلعبوا في تونس ما همش هومولوجي. بنزر معناتها باش تفهم أنت احنا ملاعبنا هذا ما همش هومولوجي وملاعبهم هم
0: هومولوجي.
3: علاش سي مراد؟ خاطر احنا ما عندناش شكون يدافع علينا وما عندناش شكون عنده كلمته مسموعه في الكاف.
0: عندنا رئيس الجامعه في الكاف وعندنا النائب نتاعو في الكاف وفي الفيفا زوز عندنا كيفاش ما عندناش؟
3: اي ما شو عندنا؟ عندنا معناتها تحكي سوريا
0: عندنا مش سوريا.
3: إيه سوريا
0: واحد موجود في ميولا عضو في الكاف في لجنه
3: ال ماليش بيقول قدم تونسية ديما تاكل في العصا.
0: مو شوف اذا نقول لك فما الكاريزما نتاع لا بيرسون
2: الفاعليه
0: يعطيك الصحه يا سيدي. فما واحد تلقى كلمته مسموعه ويضرب على الطاوله ويفك لتونس المنتخب ولا النوادي التونسيه كما كنت تحكي انت. وفما ناس تلقى الوجود نتاعهم سوري لا اكثر ولا اقل. ايش تحبوا نقولوا هنا بيره هذاك الواقع نتاعنا حبه من حبه وكره من كره. شوف في كل ميدان اذا كان ما تكونش فاعل وعندك شخصيه راهي الحقوق في الوقت هذا يا سي صالح تفتك ولا تهدى.
2: واضح به احنا كل امان ان شاء الله المنتخبنا الوطني التونسي انه يكون جاهز ان شاء الله في المرحله القادمه وديما نتمناه وديما عندنا امل. والتونسي قداش عنده امل وقداش عنده هكا استعداد انه باش يحلم ويعرف روحه الامور صعيبه ويحلم على شطر نقطه ولا ربع نقطه انه باش يخلط على كل. احنا لانه اللي قالوا البارح فرجاني ساسي انا والله اللي حبيت نعدي التصريحات معناها نتاع فرجاني ولا نتاع معين شعبان لانه الكلام قاعد يتكرر هو بيدو ونفس الكلام.
3: لكن حتى الجماهير ذاكر زاد عنده يدره
2: جماهير عند البارح.

0: لا لا
1: لا لا فاهم لا مش كل
2: مباراة
0: لا لا لا لا لا لا إيجابية لا لا
1: مش الكل جماهير الكل
0: لا لا
1: نحكي على بعض الناس اللي يجيو سبيسيال مول للملعب باش نعطيك ذاك انا نعرف موجود
2: شو غش البارح
1: بعض الناس لا بخلاف حتى في وسط
2: الماتش اليوم
1: اليوم معنا جمهور منتخب اليوم معنا جمهور فرق
0: حكينا
1: اليوم كل واحد يخلوه في جمعيته كيف في لاعبي جمعيته في واحد
0: حكينا البارح على المركز
3: ما بيش الجماهير تقهرت الحقيقه
0: ايه
3: قهروا الحقيقه جماهير من مردود منتخب الناس اللي زير في المنتخب
0: فما رد فعل واضح باهي في هذا الكل كما قلنا منتخبنا مازالته منتخب مقابله ليبيا ثم مقابله اوغندا وبوتسوانا باش نعرفوا اليوم مقابله اوغندا ليبيا يمكن توضح بعض المعطيات في الجدية متاع المنتخب الأوغندي في التعامل مع المباريات القادمة على الأقل يعني عنا إمكانيات ما نجموش فما إمكانيات ما نجموش احنا نوفرهم لأوغندا يمكن غيرنا نجم نوفر لأوغندا
1: مش
0: واضحين بوم توما يمكن ما حكيتوش برشا على الخيار بتاع بوتسوانا لعبوا لها ليلة هنا والرتور غادي بعد ما كانت تو أهم مقابلة نجم تكون منتخب بوتسوانا في بوتسوانا ينجم في الأخير نطيحوا في الوضعية اللي احنا معناها احنا اخترنا
3: علاش غيروا هذاك خاطر في الأول حاطين في حسابهم مش يربحوا بوتسوانا
0: هذا هو احنا اخترنا على كل احنا كل ما نتمنى ان شاء الله منتخبنا تتلاف الامور لكن فما منتخب لوي فانتروا اقل من 23 سنه يلعب اليوم السابعه متاع العشيه في الملعب الاولمبي بسوسة مقابله تصفيات الكاس امم افريقيا ضد المنتخب البنيني الاثنين الجاي نلعبوا ضد البنين مقابله الرتور او سمراد اعطاكم معطى البنين حافله تعطلت لهم ودخل الاتحاد الافريقي في الموضوع فما خطيه المنتخب التونسي ولهنا الكاف اللعب لا الاخطاء اللعب لا الاخطاء
1: خضر يقول لك منتخب تونسي هو المسؤول
0: على كل منتخب اللي يدربوا انيس بوجل رينا ملامح باهيه رغم انه باش نبداو واضحين نلعب متوسطيه راهي ماهيش معناها فياب البرشا لعبنا ضد منتخبات 17 اقل من 17 سنه واقل من 18 سنه لكن فما بوادر على الاقل من القائمه اللي تم توجيه الدعوه رينا اسماء اللي استحق حتى بروز 3 4 ماتشات عيط له انيس بوجل
1: ورينا اللي عنده شهرين مضروب واستدعاه انيس بوجل زاد
0: انا راهو شوف
1: مال شنو
0: خليني ايجابي يا صالح هل شوف. قادرين بالمنتخب نتاع اقل من 23 سنه كفنيين نتوما قادرين منتخب اقل من 23 سنه يكون فما انتي شامبر المنتخب الاكابر باش غدوه مش غدوه يكونوا فما ملاعبيه قادرين باش يلعبوا في منتخب الاكابر على قرينا فما انجاجمون رينا ملاعبيه عندهم معناها زاد مميز على الاقل ايوه
2: باهي
0: مقابله من غير بحضور الجمهور ومجانا
2: في اليوم في السؤال نتاعك ذاكر تصريح معين شعباني قال اني
0: منسق
2: مع اسمو جلبان والبارح قال التصريح المنتخب ماهوش باش يكون في شهر شهرين لازمو على طوال من عام وانتي طالع دونك لهنا نستنتجو انه فما عناصر من اليو 23 تنجم تنتجري المنتخب الاول وفي اول حصة معاك اعطينا اسامي واعطينا شكون كان ينجم يعيط قلت وقتها فما اللي عندهم الشيونس هذه دونك معناتها ما راش يعني صعيبة انه باش يعيط لهم ولا اسامي معروف فيهم مليون شط البرة وفيهم اللي قاعد يبرز في البطولة التونسية ومردوده مستقر هذه عنصر مهم انه لاعب كيكون مردوده مستقر هنا يعطي يخلي المدرب يعطي ثقة للمدرب باش يعيط له باش يعطيه بلاصة ويعطي فرصة
0: صالح
1: شوف تحب الحقيقة ذاكرة أنا عجبني منتخب الأوسط خير من المنتخب
0: إيفان معناها اللي في مصر
1: تفرجت فيهم
0: عامل زوز تعادلات مع
1: ملاعبية ممتازين محترفين في أحسن الفرق ملاعبية دو كاليتي كان استحفظوا عليه المنتخب ذاك نأكد لك غدوة معناتها بعد نعرش أنا ثلاثة سنين
0: في حارس روما
1: فيهم لاعبين محترفين في الدوري الفرنسي في الدوري الالماني
0: في مقديده قائد فريق
1: قائد الفريق معاهم مقديده
0: فيهم الشعباني لاعب النجم الساحلي
1: لاعب النجم الساحلي
0: فيهم لاعبي
1: لا انا نحكي لك مش الكل نحكي لك فما ستة سبعة لاعبين في نيفو مستوى عالي وعالي جدا كما ريتهم معناتها في خاصه في المنتخب المغربي وملاعبيته المحترفين ملاعبيهم ممتازين وحتى كي يلعبوا فما روح ناس تقاتل ناس كاليتي جوار موجوده بصفه كبيره رافيهم وتفرج فيهم دو ماتش راني الحقيقه وبهرتو بمنتخب الاواسط
0: درب فيهم نبيل طرابلسي هذوما
1: نبيل طرابلسي انا مش نحكي على المدرب نحكي على الجوار
0: لا لا متفاهمين
1: لا انا تحب رايي معناتها نتمنى هذوكم يكون معاهم مدرب اجنبي على اعلى مستوى ناكد لك يوصلهم المستوى عالي وعالي جدا
0: طبعا انت مدرب تونسي وعندك
1: لا لا شوف مدرب تونسي فسرب عليك ذكرى خاطر
0: احنا ما دعم يدافع على الحكم
1: الاجنبي مش ندافع على الحكم الاجنبي مش ندافع انا مع المدرب التونسي ما بش نقول لك سيمورات نتكلم خلينا نقول له شنو عليه خاطر احنا المشكل الضغط الكبير اللي يصير على المدرب التونسي
3: صحيح
1: والهاله اللي نتاع المواقع
0: هذا مدرب متكون في اوروبا صالح
1: شكون شوف
3: انا ما قلتلكش خايب هو
1: ما قلتلكش هو ليه خايب نبيل طرابلسي ما قلتلكش هو خايب ولا هو كنجم يكون هو مدرب ممتاز
0: ايه.
1: نحكي لك على مدرب ما يفهمش اللغه التونسيه جمله جيب مدرب سيرتو المدرسه الاسبانيه بالنسبه لي مدرسه ممتازه ومتجدا واثبتت في اللي سنتر دي فورماسيون تشوف فيهم والنجاحات نتاع المنتخب الاسباني في اللي جان وفي الاكابر وشفتهم معناتها النجاحات الكبيره.
4: جيب مدرب يقولوا صالح تو يسبق
2: لا عندك باش مدرب الاسباني مدرب الاسباني اللي يحكي عليه باش يجيب الستاف نتاعو.
1: شوف مانيش ضد المدرب
2: عندك باش تو
1: في مرحله
2: عندك
1: في
2: مرحله واقع يكون واقع
1: في مرحله في مرحله في مرحله في مرحله هذه يلزمنا نبعدوا على الشك ونبعدوا على الحاجات اللي معناتها تتاثر على الجو العام نتاع سواء في الجوارات هذوما في الاواسط ولا حتى المنتخب الاولمبي اللي بالنسبه لي فيه ثلاثة اربع عناصر مش اكثر.
3: موافق صالح على طول خاصه في المنتخبات الشبان لانه اليوم
1: الاستمراريه. سامحني تفضل. المغرب
4: هي على إيه؟
1: في منتخبات الشبان تجيب الاجانب.
4: إيه اللي كان محمد وهبي يراني في الشبان ولا تو
3: هز كاس العالم طبعا.
1: شوف نحكي
4: تو جابوا المدرب اللي كان في الاداره الفنيه للنادي الافريقي راهو تو يراني في الايفان تاع المغرب.
3: شوف يجي نقول لك هو جنرال في العموم هالمنتخبات هذه الشابه واللي تكون فيها نواه نتاع مستقبل انا راه نمبارت يكون تونسي ولا أجنبي يكون كفء وعنده كفاءة عليا وتكون فما كما قال لك سي صالح فما استمرارية. يا سيدي أنت أعطيني هم مش نسألكم سؤالا المنتخب اللي رناه الكنزاري هذاك ومشاو
4: كاس العالم
3: شكون بقى منه ترى
4: سميو حضرية
1: لا العمل كارير تسمى
3: حضرية ذي اللي
1: المنتخب
3: اللعبية وينه حضرية
1: ومسامسيسي
2: لهنا نرجع
1: والعياري
2: سامحني سي مراد سامحني البارح شو حكيت لك أنا قلت لك لازم تعطيهم الفرصة باش يخرجوا لاعبين هذوما اللي تحكي عليهم في 2007 فيهم برشا لاعبين جاتهم عروض رؤساء الجمعية رفضوا
3: ما سيبوهمش
2: فما رئيس جمعية يقول لك عندي تشامبيونز ليج الاخر جابوا من أريانا
1: الاخر ما لعبوش في السنور وقتها
2: لا قلت لك مازالوا كادي ورئيس جمعية رفض مصعب ساسي رفضت النجم الساحلي فرط فيه.
3: المشكل في الاستمرارية والمشكل في الكفاءات الفنية اللي معناها تنجم تقول تعطي لك الصغار الأهمية القصوى وتلعب يعني الناس اللي يلزمها تلعب ما تلعبش فلان على علان وهذاك أبوه جاي يتفرج على الانترينمان وهذاك أبوه جاب 20 استيكاما وهذاك درشنو وهذا صاير في النيولا في الفئات السنية راوي رسول الله ما نقدموش هكاك
4: هذا سؤال الأستاذ الغنابلي
3: حتى في بعض الأحيان في المنتخبات موجودة هذا النزار
4: سي مراد قال فما بعض النقاص فما غيره. هل الإشكالية في الاستراتيجية أستاذ متاع الجامعة التونسية كرة قدم مناش قاعد نشوفه 10 سنين قدام ولا 15 سنين قدام ديما نخمو في عام واثنين معناها كل طول المدى وكل الملاعبية توا هو مركز بورصة الصدرية ورضا الجدي دخل كمدير فني وطني اللي يمكن عنده شوية استقلالية معناها بحكم بعض المعطيات المتعلقه بالانتداب نتاعه كمدير فني وطني. ما عرفش فهمتني سي مراد ولا لانه ملي تخلى خذا البيروات نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم
3: عركه ولات
4: اي خذاهم هو
3: خذاهم
4: ما دام خذاهم انا عنده
3: البوفوار
4: وفهمني انت استاذ رياض نيب معناها هل المشكله في الاستراتيجيه في العمل على لون تيرم بالنسبه لكره القدم التونسيه؟
5: شوف هذاك اللي قاعد يصير في كره القدم التونسيه على ليماج دي بيرا اللي قاعد يصير في تونس كاملة توا. ما انت ياك تشوف مثلا الرابطة الثانية انطلقت بالتأخير وعملوا جراف وبعدها باش رجعوا فما جمعيات لعبت راهو بعشرة معناها بعشرة معناها عشرة وقولوا وفما جمعية ما عندها حتى ملاعب مقيد على بنك الاحتياط.
4: اي صحيح
5: معناها
4: الملعب القبسي عنده لاعب فقط على البنك
5: عنده لاعب عنده لاعب على الواحد راهو ذاكر قاعدين نعيش وراهو في حاجات وجورتي توا حنا باع المجبري قالها قبل فما حاجات ما تشجعش الملاعبيه راهو باش تجي والملاعبيه الباين اللي بينا سونو ما عادش يحبوا يجيو
1: دونك تو السيد العياري البارح سجل من اقوى لي طانوف
5: تو شوف فما ياسر راهو اجي نقول لك وكره القدم التونسيه معناها مشكلها كبير جدا. ما احنا تو باش نحكيوا على الفريق الوطني تو في الانتخابات اللي صارت والتصريح نتاع رياض البوعزيزي وقتها كان واضح بعد الهزيمه في الانتخابات عطاو المكروقه قال هنيا تونس بالمكتب الجامعي هذا الناس اللي كانت معناها لابور نتاعها خاطر المكتب الجامعي مش باش يتحمل كل شيء فما مشاكل هيكليه نتاع كره القدم التونسيه فما عده مشاكل اما القاطره اللي تقود واللي تحط الاستراتيجيات واللي تعمل هو المكتب الجامعي. المكتب الجامعي تحط له انت ناس ما تفهمش ولا انسان جايبينه من رابطه ثانيه خاطر عنده 5 أو 6 جمعيات يعرفهم وحطوه وبعد ما يرش حتى يتكلم يرش حتى يعمل تصريح
4: نسمع
5: ما هو ذاكر اسمعني شوف اذا كان ما عادش فما الانسان المسؤول انت تشوف راهو بطوله وطنيه باش بدينا لعبنا راهو مشاكل كبيره راهو في كره القدم التونسيه. التيرانات مع الناس، الواحد مع الناس، شنو الملاعب اللي ترا فيهم معناها
1: مش بيصلح شيء.
5: اي
3: بتصلح نقطه اخرى نقص على حديثك
5: مشكلة كبيرة.
3: سامحني وانت راجل قانون، بربي نحب نسال جميع اصحابي وزملائي في الفتو هنا، بربي قانون الهيكل الرياضي علاش التو ما راش النور؟
5: قانون الهياكل الرياضيه هذاك شوف
3: سيمونات هذاك شوف
5: قانون الهياكل الرياضيه هذاك عنده تو سنين الله تعملت فيه مشاريع ما هو مشاريع. نقول لك تعرف من 2015 حتى وقت اللي كان الاستاذ ماهر بن ضياء كان وزير الشباب والرياضه وعمل قاعده في مسير وجابوا العباد وتعمل مشاريع وتعملت وعاد وعملوا ودخل راهو شوف بالنسبه للتشريعات الرياضيه والقانون متاع الهياكل الرياضية ومتاع الملاعب ومتاع العنف في الملاعب في 2018 عملوا قانون وبعدها قبرة وما فما حتى تقدم كل شيء وفما ياسر ناس في تونس عندهم مصلحة أنه بلس قوانين هذه ما تتعداش
3: جيستما لأنه الناس اللي في منيو الله من عرشانية تعيش في الكوروندير ما يساعدهاش القانون هذا باش يخرج للنور
5: مش في الكوروندير يا سي مراد الناس عايشة متعكعيك سمحني بالكلمة
3: أنا حبيت
5: نهضر بالكلمة إيه إيه
3: إيه أنت اللي ما أنا حبيت نهضر بالكلمة
5: شوف يا سي مراد
2: الكلمة اللي فما تونسي
5: سي مراد شوف شوف إجا أقول لك المشكل اللي وصلته توا الجمعيات التونسية وهذا موجود حتى وحتى البارح عندك عنده اللي تتفرج البارح في المقابله حتى معناها تفرج بالتعليق العربي بتاع عصام الشوالي تسمع حتى شنو قال
3: صحيح
5: راهو معناها شوف ما يخفاش واما اذا كان انت معناها نوليو نجيب الملاعبي هذا باش نطلعوا له في الكوت كيما صار في الجمعيات وكيما صار وصار وصار باش يصير عليها المشاكل في الجمعيات شنو صار لنا احنا توا هذوما مسؤولين والاخرين وهذوما مع السماسره وهذوما مع كل شيء الجمعيات غرقت في النزاعات وغرقت في منع الانتداب وكل شيء بالنسبه نعم. للفريق الوطني
1: شكون الجمعيات
5: اي سامحني
1: مختار المسؤولين
5: إيه بالنسبه للفريق الوطني لا عندي منع من الانتداب
1: ماليا في الاخر تخلي جمعيتك في في في نفق مظلم تاع مشاكل ماليه تحمل مسؤوليتك
5: مش الجمهور
1: دخل في مشاكل ماليه المسؤول لازم شوف استاذ مثلا نحكي مثلا انا جمعيه ميزانيتها ضعيفه وتلعب في الرابطه الاول علاش ما يكونش تركيزها 70% على مركز تكوين شبان واثبتت التجربه نجاح كلي كي طلع ملاعبي صغار وتصبر عليهم في الاكابر غدوه هم اللي تبيعهم
5: تمشي نجاوبك
1: بصفه عامه بعد من ملاعبي من مركز تكوين
5: يا صالح يا صالح تمشي نجاوبك ابعد على اي جمعيه يا صالح ابعد على الجمعيات وعلى اسامي الجمعيات الملاعبيه نتاع مركز تكوين الشبان ما يساعدوش المسؤولين في التصمصير
1: هيكو هذاك هو اللي
5: يساعدوش توا انت باش تطلع ملاعب صغير باش تحطه انت يلعب شنو باش يصور مجرته هو
1: لو صورنا
5: إيه في الجمعيات علاش وصلنا احنا علاش وصلنا انتدابات باهي الانتدابات هذوما شنو اللي فيهم ما هو فيهم كوميسيونات وشكون اللي ياخذ فيهم الكوميسيونات وبعد باش تعدى الانتداب هذاك هاك ما ينجحش وهاك ما ينجحش وهاك جايبينه ب 600 مليون وشوف في الجمعيات الكل يا صالح
1: استاذ كان جي القانون يطبق بحذافيره في جماعه كره القدم اللي جمعية كتبنا عندها مشاكل كبيرة ملي ما تمنعها من الانتداب مش على الفيفا تمنعها
3: يا كابتن صالح
1: انت كجامعة تونسية تمنعها
3: كابتن صالح دو القانون موش قاعد يطبق على سبيل الذكر والمثال الفيفا وقت اللي ترصد يعني منح مالية للجامعات والاتحادات ومن خلال الفيفا الجامعات والاتحادات يصبوا يضخوا أموال للجمعيات فيهم نسبة مئوية لكرة القدم النسائية
5: للشبان
3: 20%
1: شبان 20% يجيو مثلا جمعية تبدا فما جمعيات او مو يصرفوا 600 مليون على الشباب
3: اعطيني فماشي جمعيات
1: يصرفوا 10 مليون
5: بربي يا صالح
3: اليوم حتى كريم حقي العاقل اللي نقوله عاقل سئل قالوا له شنو سبب المشاكل وعمق المشاكل قال لهم كره القدم عميقه ومشاكل عميقه جدا ولكن في الحان وفي الحين العميقه السبب الاول هما المسؤولين على الجامعه التونسيه لكره القدم هما سبب المشاكل في هذا الكل
5: بربي يا صالح نقول لك حاجه تو عيسى العيدوني ريت البارح يلعب ولا يفهم شويه يلعب على الاقل معناها راني خذينا ياخذ بلاصته في هذاك ونجي
2: فمروح
5: هاي تشوف الظلم علاش الظلم يا اخي هو ظلم ما ناس عندها مصلحه ماديه في الشيء هذا ما علاش قلت لك اني راهو كره القدم التونسيه راهو النوادي اضرت من الشيء هذا ودخلت في هالمنع من الانتدابات ودخلت في هالديون ثقيله اللي معناها باش تقسم لها ضرها من شيء من اللي قاعد يصير هذا من المنتجر في الملاعبية ومن هالكوميسيونات ومن هالفليور
1: شوف استاذ هو اكيد انت راجل القانون واكيد تحكي برك ماكش تعمم
5: مش نعمم، لا مش نعمم، راه مش نعمم. شوف يا ذاكر اني مانيش نعمم، وقلت لك ما نسمم، شوف ما نسمي حتى جمعيه
0: تعلق من كلمه تعكعك. والكلمه هذيك معناها راهو معناها مش فما مسؤولين، راهو
5: فما يا ذاكر، يا ذاكر موجود موجود موجود يا ذاكر.
1: اللي يعمل
5: لا
2: سامحني
1: ذاكر، كان واحد يتكلم عليه هو.
0: لا لا لا، فما فما فما فما ناس قاعده تخدم وقاعده حاطه
5: موجود يذاكر يذاكر يذاكر
0: فوق فوق مستوى الشبهه بكل صراحه.
2: لا
0: بكل
2: موجود
0: صراحة
2: موجود
0: كل صراحه من غير ما نذكر.
5: شوف يا ذاكر، شوف احنا شوف شوف يذاكر
2: موجود.
5: شوف يا ذاكر هذا راهو اني قلت قد قاعد ينخر في كره القدم التونسيه،
0: هو سبب الفشل نتاعنا،
5: هو سبب الفشل نتاعنا، واني كنت معاك واضح. شوف يا ذاكر قلت لك من غير ما نسميه حتى جمعيه، واني ما نشكش فما رؤساء جمعيات قاعدين يضحيوا بمالهم، وفما جمعيات قاعد تطلع في الصغار، وفما جمعيات لعب في الصغار وموجود. اما هذا موجود موجود، انا ما كنتش. اما هذا
0: لانه عندهم عندهم انتماء وعندهم
5: عندهم موجود موجود. احنا ما غير ما سمينا حتى جمعيه وما ظلمنا حتى حد. اما راه وذا ظاهر الداء اللي قاعد ينقل في القدوسيه. لا لا لا لا موجود موجود، احنا ما نقولوش ما نعموش. اما هذا انا حسب رايي سالتني انت هذا يا راي، قلت لك هذاك الا ضر الانديه وضر كذلك المنتخب.
0: موجود موجود موجود اختيارات.
1: المشكلة يا استاذ
0: موجود في الشبان برشا مشاكل.
1: المشكلة مشكلة ذاكر والاستاذ الحقيقة ما يحبوهاش، توجعهم. فما ناس ما عندهاش علاقة بكرة القدم تخدم في كرة القدم اليوم ومسؤولين عن نوادي. علاش تحبوا الخطيئة الجرس بالغرباء؟ فما ناس ما عندهاش بلاصة في كرة القدم تونسية.
0: لا سبب بها كرة القدم تونسية.
5: لا هذاك يبدا قريب. كرة القدم محتاجة الجستيونير سي مراد، وكرة القدم محتاجة المحامي.
1: كل واحد يتلاقي
0: بدماغه. فورسمو انه معناها مسؤول خاطر يلزم كل لاعب كرة باش يكون مسؤول. لا ينجم يكون عنده.
1: نحكي على التيران، نحكي على التيران.
2: لا لا اسمعني، معادلة صعيبة هذه. هذه معادلة صعبة وما تنجمش.
0: خلينا نستقبلوا سي علي البحوري الناطق الرسمي للاتحاد المناصري، لانه اليوم الخمسة متاع العشية فما موعد مجاه الجلسة العامة التقييمية. خلينا نتأكدوا انه الجلسة العامة بتصير في موعدها بعد شوية ولا معناها بعض الجزئيات. سعلي مرحبا بك وتحية ليك.
6: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا بكل السادة الحضور سي مراد الاستاذ رياض وصالح ونزار.
0: يعني على الاقل متاكد انه سعلي البحوري ولا الاخيه اللي معاه في الهيئه ناس معناها انتجر وناس تخدم قلبها بربها في الجمعيه نتاع الاتحاد المناصري، وناس اللي عاطيه من جهدها ومن وقتها ومن دمها ومن مالها باش يخدموا الجمعيه هذه، على الاقل في الشيء اللي نعرفه اما كونيسانس. لانه يعني كما قلت فما شكون تقلق من الكلمه، ويمكن لهنا الاستاذ معناها يقصد في فئه معينه وناس معينين اللي نعرفوها معناها ولي بلاتون كل طرحوه الموضوع هذا. ايوه استاذ
6: ربي يستر. نذكر اليوم كما قلت انت فما الجلسه العامه التقييميه للموسم الفارط 2025-2026، واللي باش تقول معناتها باش يكون تقديمها من الهيئه المستقله، ثم تلاوه التقرير الادبي والمالي من قبل الهيئه المستقله للجلسه العامه الخامسه. واذا كان ما صارش النصاب الخامسه باش تصير السته مهما كان عدد الحاضرين، والحاضرين هو اصحاب الانخراطات نتاع الموسم الفارط 25-26.
0: شنو دور الهيئه الحاليه اللي التسييريه تو في الموضوع هذا؟ معناها يعني انتم اشرافك هو.
6: الحقيقه احنا اشراف وتنظيمك هو، حتى التقرير المالي والادبي هو معناتها وقع تحريره من طرف الهيئه المنتخبه المستقله.
0: انتم بتكتشفوه معناها في الجلسه ولا عندكم فكره عليه استاذ ديجا؟ معناها صارت
6: باش نكتشفوه في الجلسه معناها.
0: به ما حابين ناخذ المعطى لانه المعطى القانوني هو عند الاستاذ رياض النابلي، تو ناخذ شويه المعطى هذا. شكرا ليك سعلي.
6: بربي ذاكر ما دام انت اعطيتني الفرصه
0: باش
6: نتدخل معك. تفضل. مثال خلينا ننور الراي العام بالنسبه لرفع الانتداب فرع كره السله، هما خمسه قضايا في الفيبا، وفما برشا تحويلات ماليه، فما خمسه تحويلات ماليه لسويسرا للفيبا، هذوما خطايا تاثير، وفما أربعة تحويلات مالية، ثلاثة في الخارج اللي هما مدربين أجانب وإلا لاعبين، وتحويل بركة في تونس. اليوم أجانا رفع انتداب في ثلاثة دوسيات اللي هما المدرب أرتورو، اللاعب مهدي السايح، واللاعب بانك أكوس. رأوا التحويلات المالية صارت من أسبوع الفارط، لكن أمريكا وصربيا هما برشا تعقيدات في التحويلات المالية، وحبينا الريسبكتي والقانون. دونك مازالوا زوز القضايا إلى اليوم مازال ما ترفعت رفع الانتداب فيهم، وخاصة المدرب السربي متشبث برشا، قال ما نعطيكم الاوكي ما نبعث في باي الا مرة الفلوس في الحساب بتاعي في صربيا. وفي صربيا يبدا مبلغ كبير اكثر من 10,000 اورو يقع فيه بحث وتحقيق، معناتها العملية معقدة شوية. راهو التحويلات صارت من نهار 23 سبتمبر من الاسبوع الفارط، وصلوا حتى معناتها العديد من الدوسيات في باي مثلا، وصلوا الاموال تاعها الكل في سويسرا، واليوم رفعت الانتداء رفعت منع الانتداء في ثلاثة دوسيات، مازالوا زوز دوسيات ان شاء الله احنا نأملوا باش يخلطوا من هنا الغدوة في نو صلى قبل نهاية الاسبوع، خاطر حتى كان ما يجاوبش المدرب واحنا نبعثوا بروف نتاع
4: التحويل
6: تحويل مع تفهم مدة معينة بعد كتير بترفع هي واحدة اوتوماتيكمون منع.
4: شكرا لك يعطيك الصحة أستاذ علي البحوري ناطق رسمي للاتحاد الرياضي المنستيري. الجزئية هذه أستاذ في دقيقة دقيقتين جلسة عامة تقييمية للاتحاد المنستيري تخص الهيئة التسييرية القديمة، ما عرفش علاش شو التوقيت نتاعها، ولو أنه باش نوضحوا راه مجبر أنك تعمل جلسة عامة تقييمية باش تقدم فيها التقرير المالي والأدبي باش تتمتع بالتمويل العمومي.
5: باش يطالبوك بالتقرير المالي والأدبي المندوبية والوزارة والكل. هي فهمت وان شاء الله تو تنعقد قال مازال هما ما بداش الواحد باش يتعمل التقرير الادبي والمالي وقالك باش تقراه هو راه في القانون ذاكر الشخص المعنوي الجمعيه ديما هي الجمعيه معناها الاتحاد الرياضي المنستيري هو الاتحاد الرياضي المنستيري هو الملزم باش يعمل التقرير المالي وباش يقدمهم فهمت ذاك في القانون هما خاطر ومشكله تو في الاتحاد الرياضي المنستيري هي اللي قاعده تطرح في المشاكل وتو حتى هي يصير التغيير تو بالنسبه للثانيه السنه الثانيه على التوالي يصير التغيير في وسط السيزون معناها تبدا انت الهيئه تخدم على روحها معناها كان في الموسم الفارس الهيئه نتاع السيد صابر حفظ الله خرجت في وسط السيزون ودخلت لهيئه السيد مسلم اسلام تو في وسط الواحد معناها وهذه عملت معناها ياسر لخبطه وفي التسيير وفي رفع الانتداب وفي ياسر وحدات ان شاء الله احنا بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري ان شاء الله ما عادش تعقى الحكايه هذه معناها يبدا من الاول الامور واضحه باش نجموا ياخذوا
4: الملاعب كل واحد يعرف الاكزرسيس نتاعو
5: ياخذ الاكزرسيس نتاعو وهذا هي اللي خلات اللخبطه هذه ان شاء الله معناها بالجلسه العامه هذه تولي السيريه هذه تتسكر ومن هنا فصاعدا الهيئه الموجوده هي اللي تخدم فهمت
4: باش مدوضحين معناها اليوم راه هيئة مسلم اسلامة هي اللي
5: حسب البلاغ الهيئة المستقيلة هي اللي باش تقراها معناها هيك
4: والفترة المتعلقة بتواجدهم
5: الفترة في بالتواجد نتاعهم هم
7: هو الحاجة الباهية ذاكر هو فما تواصل بين الهيئة المستقيلة والهيئة الجديدة معناتها هذه حاجة باهية في إطار الوضوح في إطار الشفافية الهيئة الجديدة هذه معناتها تحب تعرف كل كبيرة وصغيرة على اللي صار من المصاريف والمداخيل وشنو اللي صاير في النادي وكيف كيف معناتها فما تواصل هذه حاجه باهيه نستبشروها معناتها والتواصل هذا راهو طريق الى النجاح اليوم الحاجه اللي صارت والمشاكل الماليه اللي تجاوزها الاتحاد الرياضي المنستيري في كره القدم وتو مشاكل ماليه اخرى ان شاء الله يتجاوزها في كره السله اللي فما لاعبين ما لعبوش المباراه الاولى امام شبيبه القيروان ان شاء الله في اقرب وقت يكونوا موجودين
4: مشكله لا مش مشكله امكانيات ماليه
7: لا مش مشكله لا لا
4: تحويلات صارت والامور واضحه
7: هو ديما المبلغ بالعمله والتحويلات الى دوله اجنبيه
4: في العالم الكل في مشاكل في العالم الكل ولات الارقام الماليه الكبيره راهو يتحل فيها بحث يصير فيها بلوكات
7: صحيح
4: خايفين من برشا اشياء معناها حتى تو ما تنجمش عاد تستقبل لك الرقم الكبير معناها كل دوله ولا تحمي بروحها من حكايه الاموال هذه
7: ولا تكون الدول الكل راهو مش كان تونس
4: والحكام ياخذوا اموال بالورو ولا بالدولار
7: بالدولار لا ياخذوا بالدولار سي ذاك ويصب لهم في الكونت نتاعهم
4: مش سيربلا
7: يصب لهم في الكونت
4: سيرتو
7: الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي حكام الفار سيرتو احنا ما هما سنا وقع انتداب حكام فار اجانب
4: ايوه
7: دونك يتصب لهم بالدولار هنيئا لهم بال
8: سي صالح تبارك الله ملم بكل شيء ما شاء الله
4: قديش بربي الاندمنيتي سيمورت قديش الاندمنيتي لو كان في
5: سلوفينيا اللي جابوه من سلوفينيا
4: نتاع الحكم تقريب قديش
8: يعني
4: الاجنبي
8: كي وصل لكاف كاف حكم يمشي ياخذ 1200 دولار مش برشا
4: حكايه فارغه
7: والتونسي قديش ياخذ
4: سيمورت على المقابله
8: التونسي على المقابله انت ساعه عنده اندمنيتي كيلومتريك 400 ملي مع الكيلومتر الاندمنيتي كيلومتريك اقوى من الاندمنيتي يعني نتاع التحكيم 200 دينار
4: معناتها واحد نعطيه حصه عدات فيصح حكينا على المنتخب وحكينا على شويه
8: شوف يا فيصح راهو احنا اذا كان قاعدين ننقدوا في المكتب الجامعي بصفتهم كمسؤولين اما بصفتهم
4: كاشخاص
8: احنا شو بيناتنا معنا بيناتنا حد شيء ونحبوا منتخبنا ونحبوا بلادنا ونحبوا ديما منتخبنا راهو يجي نقول لك حاجه تونس يا ذاكر
4: اللي كان ربحنا مش كنا نحكيوا على التكتيك
8: بالضبط هذه مهمه جدا
5: كان ربحنا
8: تونس اللي كانت اول يعني دوله وقت اللي ترشح منتخب واحد هي اللي حلت اثنين ولا ثلاثه وبعد ولا خمسه اليوم نجي نوليو الترتيب نتاعنا 59 وما نربحوش البنين اللي هي
5: بوتسوانا
8: بليتو يا ربي ترتيبها 147
7: تعرف شو نقول
4: يا صالح كملنا
7: ايه كملنا باش نقول كلمه منتخب بلا هويه بلا روح وبلا اي شيء
4: شكرا لكم يعطيكم الصحه سي مراد الدعمي واستاذ رضا النبلي ان شاء الله ترجع معنا صالح مصالي نزار بقرعه شكرا حمدي الاحول حكيم اسطنبولي هويده بن ساسي بعد شويه ثريا عليك في مساءات المدينه الى اللقاء
9: إذاعة المنستيري ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7 إذاعة المنستيري
10: يؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
11: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية والذي تحتضنه تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية وبحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانون لأول مرة في تونس. هذا المؤتمر سيتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب. وأعلن البنك في بلاغ له عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة رامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية. وتشمل هذه الإجراءات التمويل والصرف في الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 553 تدخلا، وذلك وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. وتوزعت التدخلات إلى 67 عملية إطفاء حرائق، 152 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، كما تدخلت في 327 عملية إسعاف في غير حوادث الطرقات، وسبع تدخلات في مجالات متنوعة. في إطار العمليات الترويجية للديوان الوطني التونسي للسياحة للتعريف بالوجهة التونسية، قامت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان باستقبال وفد صحفي ألماني يضم 7 صحفيين، وذلك خلال رحلة صحفية تدرج في إطار الترويج لتونس من خلال إبراز مقوماتها السياحية لا سيما مواقعها السينمائية بالوسط وبالجنوب التونسي. وهذا جاء هذا على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حظرا جويا على إيران، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي دولة أو جهة تتعامل معها. وكان أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن فرض مزيد من الضغوطات وهدد كل الدول في العالم باستبعادها من نظام الدولار الأمريكي إذا تعاملت مع شركات الطيران الإيرانية أو قدمت لها خدمات هبوط أو باعت تذاكر نيابة عنها. وقد تحصلت الخطوط الجوية العراقية فقط على استثناء خاص الشهر القادم شهر أكتوبر، حيث ستقوم بتسيير حالات بين العراق وإيران لإعادة العراقيين من إيران. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، والآن يأتيكم برنامج مساءات المدينة مع زميلتي ثريا.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
13: ما مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
16: زوايا مختلفة.
14: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع عدد جديد من مساءات المدينة. اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر، مجموعة من الفقرات كما تعودتوا معنا في برنامجنا حتى للسبعة، طبعا في بث مباشر. البداية تكون مخ الهدرة مع محمد أحمد مخلوف في سكيتش ينقد الوضع بطريقة ساخرة. اليوم الموضوع الأدوية المفقودة والأسعار المشطة، يهم الناس الكل موضوعنا اليوم في مخ الهدرة. تونس الولادة، الفقرة المسجلة مع محمد وليد الجاموسي كما العادة. وبين السطور ضيفنا اليوم الدكتور مروان قرب، أخصائي جراحة الكلاب بفرنسا ورئيس جمعية أطباء تونسيون حول العالم. حوارنا مع الدكتور مروان قرب باش يكون حول حدث مهم، وهو انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء في مجلس هيئة الأطباء بباريس. الحدث هذا يمثل سابقة هي الأولى من نوعها، كل التفاصيل وأهمية هذا الانتخاب وأهمية هذا المجلس نعرفوها من خلال حوارنا مع ضيفنا الدكتور مروان قرب. بعد أخبار الساعة 6 تحديدا النشرة كليما على الكليما، الدكتورة نوزة بوريغا موضوعها اليوم باش تقدم لنا قراءة في تقرير حالة الطيور في العالم لهذه السنة، والتقرير هذا وأبرز استنتاجاته خاصة فيما يخص الطيور المهاجرة والطيور أيضا اللي انقرضت. ربما من طرائف العظماء كما العادة فقرة الأستاذ جلال بن سعد، وبعد تبعني مع نادرة اسماعيل. في تبعني اليوم باش نمشيو الناس الكل نتبعوا نادرة تاخذنا للمهدية. الوقت 5:07، تحية توصلكم من هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، وحمدي لحول في الهندسة التقنية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة كما العادة. التحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي في إعداد وتنسيق البرنامج. بعد النغم نبدأ بمخ الهدرة مع محمد أحمد مخلوف.

0: من جديد مرحبا في مساءات المدينه اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر نستقبل احمد مخلوف. اهلا وسهلا احمد.
1: مساء النور ثريا، مساء النور كافه المستمعين والمشاهدين لاذاعه المونستير.
0: اذا عودت التاريخ تعرف عليه ولا الاسبوع الفارط خدمت على الزهايمر راك زهمرتني.
1: بسم الله عليك.
0: قلت 30
1: لا صبحت بعد انت
0: تو نحب نكملوا
1: ان شاء الله يكمل على خير. شهر سبتمبر ديما فيه الروتري سكولير وفيه كذا، هو كل حاجه تاخذ وقتها.
0: هذا هو مخ الهدره.

0: مخ الهدر. يلا.
1: بعد ما عمل على ربي ومشى للسبيطار من 6 متاع الصباح باش يلقى بلاصة في أول الصف ليه والمرته اللي قيدلها هي زادة، وكيف قرب وقت جيان الطبيب كلمها بالتليفون وجات بالتاكسي بعد ما حضرت الفطور ورتبت الدار على خاطرها فهمت من المرة الأخرى اللي الموعد في السبيطار بنهاره. المهم قابلوا الطبيب اللي اعطاهم تحاليل باش يعملوهم ويرجعوا له بيهم في الموعد الجاي وعمر لهم ورقه لابي سي اي واللوردونونس. ومشى سي الهادي وللا جنينه بعد ما خرجوا من عند الطبيب للبيفات خذوا دبوزه ماء قبل ما يمشيوا لصيدليه السبيطار، خاطرهم عارفين انه ريقهم باش يشيح صابون بالمستنيه في الصف. وفعلا توقعاتهم كانت صحيحة على خاطر المرضى من جميع الأقسام تصبوا قدام الفارماسي في زوز صفوف، صف للنساء وواحد للرجال، والكل يرغب باش يوصل للقيشي. واللي ياخو شكارة الدواء ترى يضحك وحده فرحان تقول شعليه داخل الجنة رضوان بعد ما قال له ابن القارح في رسالة الغفران المعري بما غفر لك. أشخلى سلهادي يتلفت للا جنينة ويقول لها زعما نضحكوا كيفوا ونفرحوا بالدواء ونحصلوه؟ جاوبته زعما يا هادي. المهم بعد نص ساعة شدان صف وصلوا للقيشي ومد كل واحد فيهم الوصفة متاعه للفارماسيان اللي كيف قراها ضم شفايفه وغمض عينيه وقالوا هو متأسف الدواء هذا مش موجود، عنده مدة ما جاناش للسبيطار، شوفوا البرة. سيلهادي لا طلع ولا هبط خاطره عارف الحديث زايد، وهز مريته وتعداو ديريكت الأقرب فارماسي. وبعد السلام عليكم وعليكم السلام خذا الفارماسيان زوز وصفات وهبط مرياته على خشمه وفلاهم الزوز بعينيه، ومنها هز راسه وقال سيلهادي فما كان زوز دويات وسومهم غالي شوية، وإذا تحب نقص لك الفلوس ترجع للطبيب يعاود يكتب لك الوصفة ويعمر لك ورقة APCE أخرى فيها اسم الدواء وترجع لي، أما ما نعطيك كامبك واحدك هو على خاطر ناقص شوية هالليامات وبقيت الدويات عندهم مدة مقطوعين. قص عليه سيلهادي وقال له باهي هات اعطيني الموجود مثالش حتى كان غالي، والبقية شنو نعمل فيهم؟ فماش حاجة تعوضهم. جاوبوا الفارماسيان وقال للأسف ما فماش ما يعوضهم، شوف عندك شي شكون في الخارج يبعثهم لك وإلا أعمل إعلان في الفيسبوك فماش ما تلقى شكون عنده منه يدي بانيك حتى يعاود يرجع. ضحك سيلهادي أما المرة هذه ضحك الغلبة حشاكم وقال له هذا إيش مازال كان الواحد يولي ساسي في الدواء على الفيسبوك، يظهر لي حلها نرجع لدويات الجدود وهوك الحشايش موجودة وسوق البلاط مازال محلول. ومخ الهدرة يا حسرة يا حسرة كيف كنا الطبيب يداوي والفرج على الله، على خاطر توا الطبيب يحب يداوي والدواء مفقود.
0: للأسف للأسف أحمد مخلوف موضوع كبير هو أنتي سكيتش اليوم ما يضحكش بالكل على خاطر بديتو في السبيطار شكيني نعمل لك أنتي تو تمشي للسبيطار وتحكي على الزهايمر وبعد احنا
1: الواقع على غالب معناه فما حاجات تفرض عليها علينا رواحها معناه في المواضيع اللي باش نحكيو فيها.
0: هو الكل هم عند سيلهادي راهو مسكين سيلهادي
1: سيلهادي مسكين لبس عليه
0: لبس
1: سيلهادي هو
0: يقاوم
1: يقاوم بطبيعة نموذج المواطن التونسي اللي يقاوم معناها كل شيء بداها من الصفوف وتعود بالصفوف كما قال مره في تدوينة على الفيسبوك
0: عاده عيشتنا احنا
1: اي كما قال اخونا وليد الجاموسي تحيه لي وقت قال المواطن التونسي فما كلمة جديدة في القاموس نتاعه وتنطبق عليه اللي هو صف صوف دلمو شادد صفوف معناه وتعود للأسف شديد بديناها
0: فما شكون اقترح باش نعمل وزارة صفوف
1: بيان سور خلي تنظم اكثر الامور.
0: وفما شكون اقترح باش نعملوا الديونتولوجي نتاع الصفوف على خاطر فما تريسكي في الصف وفما خوذ لي
1: معاه يقعد التالي وفما شكون يكري راه
0: القوه وفما شكون يكري
1: يكري واحد يشد الصف في عوض ومن بعد يخلص
0: هذاك علاش باش نعملوا معناها القواعد
1: لازم استراتيجيه كامله هذه
0: بما انه احنا عايشين بها. اما كي نوصلوا للدواء
1: حاجة حياتية حاجة حيوية جدا
0: أي الخطر فما ناس راه وصلت في فترة بون احنا متعرف ديما في الإذاعة يحبوا يشكيونا ويحبوا نوصلوا أصواتهم
1: ونوصلوا احنا بلا نجموا
0: بلا نجموا صحيح فما ناس عندها مشاكل تنفس راه ما يلقاوش دوايتهم في بالك ولا
1: بيان سور.
0: وفما ناس عندها مشاكل القلب
1: والقلب والسرطان عفى الله الجميع
0: والغدة ما تصبرش راهي الغدة
1: الغدة المشكلة اني مرة شكون
0: يومي راهو يحاربوش
1: ورخيص معناه ما يفوتش 3000 فرنك رخيص مش غالي
0: حتى دويات امراض القلب وخاصه الامراض معناها الامراض زاده مش حاجه غاليه ولا اما مفقوده
1: ولا زاده ادويه الامراض النفسيه زاده ماهيش غالي وبرشا مفقودين يقول لك برشا ارجع للطبيب يعوض
0: وفما مشكل انت قلت معناها اعلان على فيسبوك راهو اعلان على فيسبوك شد بانكارت في المطارات في بالك ولا ريت هذه حكايه المطارات ولا يشد في المطار يوصي الناس اللي مسافر
1: يبعث لي ونخلص
0: يبعث لي ونخلص يمشيوا لجماعه الطيارات الاستيوار لي بيلوت الناس بالضبط. اللي تخدم في الطيارات اللي هي كيفاش يجيبوا لك فلان للمطار وانت خذ من عنده ووصل لي وكذا
1: صحيح
0: لكن فما مشكله وكونه في دول كيما فرنسا اللي
1: كانوا برشا
0: يلزمك لوردونونس ولات ما عادش سهله تعطيه اسم دواء يبيعوا لك ولا ما عادش يبيعوا الدويات
1: هكا ولا البعض يولي كيوصل الغادي مثلا يقول له بعث لي للميل ولا الفاكس نتاع الفارماسيه
0: هذيك اللي صور له الامراض النفسيه هذيك عاد اكثر واكثر
1: بيان سور
0: هذيك ما ينجمش يتحصل عليها ما تتعطاش ولا خاطر صعيبة شوية وكل باكو واحد خوذ شطر التريتمون زيدا حاجة ما
1: كيف وخاطر معناش خوذ باكو مشي بيها يا مات وبعد اقعد لو اجري معناها هي رأي فما أزمة هيكلية رأي الحكاية مربوطة بالأزمة متاع الصيدلية المركزية اللي هي الفترة الأخرى كانت تتذكر ثورية معناها فما برشا أدويات يجيش 300 دواء حينوا الأسوام متاعها غلاو فيها والمواطن قعد بها يقولك أني بار إكزامبل دواء إكس شريته عندي 3 أيام رجعت باش ناخذه لقيته زاد 2000 ولا زاد دينار ولا شو ولا زاد فهمت هذا إذا كانوا موجود دونك الأزمة هيكلية الصيدلية المركزية معناها رغم اللي غلات في الدويات هذوكم 300 دواء وباقي ما تخلطش خاطر مربوطة زادة بالصناديق الاجتماعية اللي تعاني براتيكمون من عام 93
0: فما حلقة كاملة الدواء راهو يمشي فيها اللي هي بكلها في كل هي سلسلة كاملة في كل حلقة منها فما مشكل
1: بالضبط هو آخر تحيين توا عملوه معناها الاتحاد العام التونسي للشغل قالك نهار سبت لفات قالك عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7 مليارات دينار صناديق الكل معناتها شوف هو العجز بدي معناها الصعوبات المالية بدأت من عام 93 نسبة النشيطين إلى المتقاعدين معناها كيفاش يقارنوا هما تراجعت من 8.3 إلى 2.3% وممكن باش توصل عام 2031 1.1 نشيط لكل متقاعد يعني هو سيستم تاع التقاعد وتعويض يلزم أني نخدم ونصب وهكا يخدم ويصب معناها حلقة كبيرة معناها باش واحد ينجم ياخو التقاعد متاعه وكذا دونك فما عجز هذا كبير بسبعة مليارات دينار والصيدلية المركزية كيف عندها عجز متاعها كيف ماهيش لاقية معناتها كيفاش باش تجيب الدويات بالأخص من الخارج خاطركش مربوطين بالعملة الصعبة وبرشا دويات من الخارج
0: حتى الدويات تتصنع هنا فما مواد أولية زاد يزمك تجيبها توفر العملة الصعبة بالضبط غادي
1: والمشكلة المشكلة الأخرى في الدويات زاد الأدوية معناها هو كيف باش يعوض لك الكنام مثلا الحاجة يخدم لك على الثمن متاع الدواء الجنيس دونك ما قداش باش معناها ديما ثقل الكل على جيب المواطن
0: اي صحيح
1: والمواطن صحيح. مسكين معناتها قال لك المهم سيدي وجد لي الدواء على الاقل
0: وجبت نقطه مهمه برشا نحكي ياسر ربما في الاعلام في الدويات فما نقطه قاعدين تقريبا كي نتبع ماهيش قاعد تحكي عليها انت احمد اليوم جبتها الفارماسي نتاع المستشفى
1: وي
0: العمومي نحكي بالطبيعة مستشفيات العمومية اللي هي صيدلية عمومية معناها تابعة نفس المنظومة الرسمي ما عندهمش دويات
1: ما عندهم شيء
0: أبسط الدويات مش دويات مش نحكي على دويات دويات أبسط الدويات أنت تعرف فما ناس يبدأوا في المستشفيات معناها يبدأ حتى أوسبيتاليزي ويبدأ عامل المنظومة متاعه والمنظومة العمومية كل شيء يشريوه من برا.
1: كل شيء
0: كي نقول كل شيء راني كل شيء اي دواء باش يستعملوا ان شاء الله حتى تبدا كعبه كومبريسات يقول لك جيبها من برا اشريها.
1: والله العظيم معناها اني عشتهم هذوما عشتهم معناها في الـ في الارجانس الفيزيول هذاك اللي باش يستعملوه معناها
0: باش
1: فوالا صدقني معناها في الارجانس وحده اين انفيرميير عندها وحده وحسب ما فهمت من كلامها شريتها هي بفلوسها فهمت وزميلاتها بربي يعطيني معناها نعبي زريق قلت لهم اني اخي باش نخدم يعني برا شريو انتم ولا كلموا معناها سيرفيون تاع الارجانس
0: معناها حتى الناس اللي تخدم في السيرفيس هما بيدهم ولاو يحاولوا يوفروا باش يخدموا
1: بيان سور
0: هو خاطر الارجانس ما نجموش يقفوا
1: بيان سور شفت ثريا احنا حكينا قبل على هجره الاطباء الشبان وهجره الادغم وكذا من الاسباب راه هذا انه ماهوش موجود له هو ما نحكيوش على الماتريال
0: ماهوش
1: موجود الماتريال ماهوش موجود الادويه ماهوش موجود
0: هم الاطباء والاطار شبه الطبيب الكل
1: كيف كيف كيف كيف
0: الكل
1: كيف
0: يعني وفي نفس
1: كل
0: المعاناه
1: كل معناها الاطار الصحي الكل
0: هذاك علاش يخرجوا هذاك علاش قاعدين يهاجروا خاطر فما ظروف نتاع عمل اللي ما توفر لهمش الامكانيات الحقيقه
1: ونهارين هذوما كان سمعت شي فما كونفنسيون مع المانيا 20 ممرض باش يعملوا تجربه نموذجيه باش يشوفوا معناها باش ياخذوا 20 ممرض من تونس وعلى ضوء هي يشوفوا شنو باش يعملوا دونك قاعدين يستقطبوا في اولادنا على خاطر للاسف الشديد احنا ما عندناش الامكانيات ان باش نعاودوا ننهضوا بالقطاع الصحي اللي هو قطاع حيوي والله العظيم معناتها اهل الاختصاص هما ادرى راهو فاسيلمون اذا كانت تتوفر الاراده وتتوفر معناها العزيمه نجموا نصلحوا علاش ما نصلحوش شبيه فور اكزومبل معناها هو ديما سؤال يتطرح شبيه يقول لك المستشفى العسكري مريقل ما بين ظفرين مريقل معناها خاطر هو بيدو فيه بعض النقائص ولكن ما طاحش كما بعض المستشفيات وخاصه المستشفيات اللي في الجهات الداخليه معناها الصغار فهمت مش المستشفيات الجامعيه الكبيره علاش ما طاحش على خاطر الناس واقفه بالحق معناها اي حاجه تفسد تتصلح اي حاجه ناقصه يحاولوا يتلافاوها يعني فما ناس تخدم دونك المطلوب زاده من ادارات المستشفيات
0: هو باش ما نتهموش الناس اللي تخدم في المستشفيات اللي في الجهات راهو نحكي لك عندي راي راهو
1: بيان سور
0: معناها وعندنا مصادرنا مصادر قريبه ومقربه راهو حتى الناس اللي تخدم في المستشفيات الجهويه والمستشفيات الجامعيه اللي داخل الجمهوريه واللي هما مش برشا ومعروفين
1: مش برشا
0: يراسلوا راهو الوزاره كي تبدا عندهم نقائص في البرسونيل في الدواء في امكانيات معينه في كذا راهو ما يتجاوبوش معاهم ايجابيا راهو شكون هو
1: هيك المشكله هي
0: رؤساء اقسام تراسلوا كذا لسلطه الاشراف اللي هو اللي تتبعوا اللي هي وزاره الصحه ما يجيبوهمش راهو
1: والله العظيم زاد مرة
0: فما حاجات الحقيقه فما واقع
1: مرير هاو مره في سبيطار في مستشفى معناها المونستير كيف كيف باش يعمل عمليه ما فماش كومبريس برا جيبوا لنا الكومبريس انا الله غالب
0: قعدت حاجه برك قالوا جيب هاي البونج
1: ربي يستر
0: ربي يستر على خاطر في بلاي سخطر
1: قالوا لهم
0: جيبوا البونج
1: ربي يستر ان شاء الله
0: على كل ربي معاه سي الهادي
1: ان شاء الله
0: خاطر لاعب ياسر سيلادي اكثر من اللجنينه خاطر اللجنينه يظهر لي معامله عليه ياسر زاد سيلادي
1: تبع فيه
0: برا هو اسمك اللجنينه تعطيها حقها خاطر احنا ما عندناش جنينه مدله في تونس انت تعرف الواقع جنينات نتاعنا الكلهم يعانيوا مع
1: والله بالحق مع رجالهم يعانيوا واقفين
0: المعاناه مقسومه على اثنين في العائلات
1: ان شاء الله ربي يجيب البين
0: ربي معنا نسل كل شكرا ليك احمد مخلوفش على الاسبوع القادم تطرح لنا موضوع زاد على غايه الاهميه كيما
1: ان شاء الله
0: كيما اليوم مهم برشا الموضوع شكرا سيدي إلى اللقاء إن شاء الله في ركن مخ الهدرة معانا نهار ثلاثة جاي في مساءات المدينة بعد قليل تونس الولادة مع محمد وريتي بعد النغم

بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7 إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة المنستير.

0: بسمع
1: إذاعة المنستير.
2: تونس الولادة،
3: تونس الولادة،
2: تونس الولادة
3: مع محمد وليد الجاموسي.
4: تحية طيبة. تونس الولادة، ومن بناتها اخترنا أن نتحدث اليوم عن الأستاذة خولة الخوالدية.

0: شهادتي الماجستير والدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية وعلوم الأغذية من المعهد الوطني متعدد التقنيات بمدينة نانسي، وعادت إلى تونس حاملة تكوينا متخصصا لتلتحق بالمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي، حيث تدرجت في الرتب الأكاديمية والبحثية، كما تولت مسؤوليات علمية وإدارية داخل المؤسسة، من بينها رئاسة وحدة الإعلام والتوثيق العلمي وعضوية المجلس العلمي للمعهد. وفي المختبر اختارت خولة الخوالدية مجالا يرتبط مباشرة بتحديات المستقبل، كيف يمكن إنتاج غذاء أكثر استدامة والحد من هدر الموارد وتحويل المخلفات إلى مواد ذات قيمة مضافة. ومن هنا تركزت أبحاثها على الكيمياء الخضراء والتعبئة والتغليف النشط والمستدام وتطوير الأغلفة والطلاءات الصالحة للأكل لحفظ الأغذية، إضافة إلى تثمين النفايات الزراعية والصناعية وإعادة توظيفها في إنتاج مواد جديدة. ويحظى إنتاجها العلمي بحضور لافت، إذ يضم رصيدها عشرات المنشورات العلمية، كما سجلت أبحاثها مؤشرات استشهاد مرتفعة على قواعد البيانات العلمية الدولية، إلى جانب إشرافها على عدد كبير من طلبة الهندسة والماجستير والدكتوراه ومساهمتها في تكوين جيل جديد من الباحثين في علوم الأغذية والمواد الطبيعية. ولم تبقى تجربتها البحثية داخل حدود المختبر التونسي، فقد شاركت كخبيرة ومقيمة للمشاريع لدى عدد من المؤسسات والهيئات العلمية الدولية، كما اطلعت بدور الباحث الرئيس والمنسق في مشاريع بحثية دولية، من بينها مشاريع ضمن برنامج بريما المدعوم من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب برامج تعاون تونسي ألمانية. ويبدو الاقتصاد الدائري أحد أبرز الخيوط التي تجمع مختلف أعمالها العلمية، فالمادة التي كانت تعتبر في السابق من النفايات يمكن بفضل البحث والتكنولوجيا أن تتحول إلى مورد، والمخلف الزراعي يمكن أن يصبح مادة أولية لإنتاج حلول جديدة وأكثر استدامة. هذا التوجه توج بعدد من الجوائز والاعترافات، من أبرزها حصولها سنة 2026 على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في مجال علوم المياه والطاقة والغذاء ضمن محور الاقتصاد الدائري، كما حظيت سنة 2026 بتكريم ضمن جوائز البحث التونسي للتميز العلمي بعد تصنيفها ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر استشهاداً بأبحاثهم عالمياً، وهو تصنيف حافظت على حضورها ضمنه منذ سنة 2021. وفي سنة 2025 حصلت على جائزة أفضل مقترح بحثي في منتدى المرأة في البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشروع يهدف إلى تحويل النفايات الزراعية إلى بلاستيك حيوي قابل للتحلل.
1: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

مرتين معكم في مساءات المدينة حتى للسبعة كما العادة، مجموعة من الفقرات ما زلنا باش نوصلوها معكم. الفقرة الموالية باش تكون بين السطور، ضيفنا فيها الدكتور مروان قرب، أخصائي في جراحة الكلى بفرنسا، رئيس جمعية أطباء تونسيون حول العالم. الحوار معاه باش يكون حول حدث مهم، وهو انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء في مجلس هيئة الأطباء بباريس، ويمثل هذا الحدث سابقة هي الأولى منه. وحابش نتعرفوا على المجلس هيئة الأطباء وأهميته في باريس، نتعرفوا على التوانسة اللي تم انتخابهم وشنو المقاييس اللي على أساسها يتم الانتخاب، وأهمية هذا الترشح لهذا المجلس والنجاح في الانتخاب خاصة، مع الدكتور بصدد الاتصال به. نرجع لكم عندما نتحصلوا عليه طبعا.

0: نستقبل مع بعضنا الدكتور مروان جرب أخصائي جراحة الكلى بفرنسا ورئيس جمعية أطباء تونسيون حول العالم. مرحبا بك دكتور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك, أهلا وسهلا, وهذا متابعين إذاعة مستير.
0: إذن حاضر للحوار معنا دكتور. الحدث اللي باش نحكيه عليه ونعتبروه مهم وانت باش تزيد تحددنا الأهمية متاعه هو انتخاب 6 أطباء توانسة أعضاء في مجلس هيئة الأطباء بباريس. الحدث هذا سابقة هي الأولى من نوعها. قبل هذا الكل احنا خلينا نتعرف عليك انت دكتور, بصفتك دكتور وأخصائي في جراحة الكلى وموجود في فرنسا وأيضا عندك الكاسكيت نتاع رئيس جمعية أطباء تونسيون حول العالم. قداش عندك من عام في فرنسا؟ فين بديت دراسة الطب وفين كملت الاختصاص وعلاش علاقتك بفرنسا؟ معني علاش تخدم فرنسا مش في تونس؟ برشا أسئلة باش يسألهم أي مواطن نحكي في هذا, ثم باش نمشي للمجلس وللانتخاب ولأهمية انتخاب أطباء توانسة في هذا المجلس.
1: واضح باهي, نقدم روحي. دونك مروان جرب, يعني طبيب اختصاص في جراحة الكلى ومجاري بولية وطبيب متخصص في الأمراض الجنسية, دونك شيروجان إيغولوج وسكسولوج وأندرولوج, الأطباء طب الشيخوخة صدري عند الرجال. الطب نتاعي دونك عملت, يعني قريت مدرسة تونسية, مدرسة العمومية التونسية, نأكدوا عليها هذه, نأكد على المدرسة العمومية التونسية.
0: يا حسرة. قريت
1: كلية الطب في تونس, كلية الطب في تونس, وكملت بعد كلية الطب في تونس عملت الريزانة نتاعي في تونس. وبعد الريزانة نتاعي خدمت عام ونصف الكيف مستشفى الجهوي بالكيف, نوجه تحية جدا. وبعد مستشفى الجهوي بالكيف معناتها حاولت نشوف معناتها فماش نجم دي ستاج برا وكذا, دونك شفت اول ستاج متاعي عملته كم في طب في كوشان في باريس. في باريس, ومن بعد من باريس توقعش عندي من 17 نوفمبر 2011. بعد 15 سنة عادوا فيسا معناتها وصلوا 15 سنة فوالا. دونك هذا الموضوع نتاعي. دونك في فرنسا اكتوالمون في نخدم في مع طبيب الاختصاص في جراحة الكلى والمجاري البولية في في كابيني بريفي طب الخاص, ونخدم نسكن معناتها قريب لباريس ساعة وربع على باريس في شاتو تيري فوالا. دونك هذا هو عندي الجمعية أسسناها أنا وزوز أعضاء. سيديان شاكر طبيب جراحة عامة في جربة هو السكرتير جنرال, وعن قيصر سيسي لهو تريزوري ولهو رئيس قسم توليد الانعاش الامراض الانعاش في تولوز. دونك هذه جمعية اسسناها في 2020 اسمها لا ام تي ام لسون دي ميدسان تونيزيان دون لو موند. معناتها نرحبوا باي طبيب علاش دون لو موند, خاطر احنا مش كان في فرنسا فقط, في تونس في فرنسا في المانيا.
0: وين ما كانوا نشطه الجمعيه عندكم تعملوا ديزاكتيفيتي, عندكم لقاءات, عندكم تنظموا برشا حاجات. اي اما على خاطر اطباء حول العالم يسافروا ويجيوا ويحضروا المناسبات هذه الطب ما يلقاوش ال
1: انا نتكلم في انا نتكلم فيك تو من تونس, انا توفر في اوتيل في تونس في في في في مانت كونغريس مو تيلي كونسلتاسيون هيلث, هذا كونغري عالمي يصير كل عامين في بلاد صار سنة في تونس. تو انا نتكلم فيك من الاوتيل هذا
0: نعمل
1: في اللقاء نتاعنا.
0: عندكم لقاء تبع الجمعيه هذه منظمين انتم؟
1: اهم شيء نظمنا احنا انفيتي, اما احنا ديجا نظمنا لقاء نجم تشوفوه في الانترنت موجود اسمه ذا بريدج. البريدج هو لبون أو الجسر ما بين الأطباء وبين المهندسين ورواد الأعمال, باش نخلقوا شركات ناشئة في الصحة. وهذا يتعمل لوي جوان السنة في تونس, وجاوه 300 مع شخص حضروا, وكان سيوفي بيان سور من إذاعة مستير ومن 40 معناتها ميديا بين التلفزة والإذاعة والمرئية والمسموعة. والحمد لله نجحنا فيه وخرجنا منه, خرج معناتها باوز ستارت 23 شركة ناشئة في الصحة اللي احنا توقع نخدموا معاهم باش نحسنوهم باش نجموا نأطروهم. الهدف متاعنا انه يخرجوا ينجحوا في تونس وبعد ينجحوا في تونس نجم نخرجوهم للنطاق العالمي, هذا الهدف متاعنا.
0: نرجع لموضوعنا اللي على أساسه باش يكون الحوار متاعنا, مجلس هيئة الأطباء بباريس وانتخابه 6 أطباء تونسيين. ساعتينا فكرة على هالمجلس هذا وأهميته الساعة باش نعرفوا كيف كيف أهميته أنه يكون في أعضاء طب توانسة.
1: أكيد باهي, المجلس الأطبي كما في تونس ثم مجلس وطني وثم مجلس معناتها ريجيونال.
0: أيوة.
1: اللي هما توا اللي دخلوا فيه تونس هما ستة أطباء نعطيك أسمية متاحهم زادة نعطيهم مجلوب تحية اللي هما موجودين في المجلس الجهوي بتاع باريس اللي أول مرة يقبلوا تونس وبالنمبر هذا هما ستة تونس ما مش شوية التوانس عطيهم وجههم تحية هم نعطيك أساميهم سي مختار زغدود أخصائي أمراض حساسية لباريس هوندا العليبي التونسي ذايا مدام ألفة منضوش سي عبد الحكيم كشيش وسي مدام راوية بن إسماعيل وسي وجيه منيف هذوما ستة من الناس الحاجة الباهية متقاسمين بين النساء والرجال التناصف
0: ثلاثة
1: عملوا قائمة عملوا قائمة ما قائمة كونفيونس معناتها قائمة ثقة قائمة يسميها ثقة والأهمية نتاعو أنه هو فهمت معناتها الأطباء هذوما كي يدخلوا المجلس هذايا بقيمته ينجموا يدافعوا على الأطباء كسوا توانسة من غير توانسة معناتها باش يدافعوا على مشاكل نتاعهم ما عندهمش مشاكل ولا تظلمات في السبيطارات ولا في الكلينيكات ولا في المصحات الخاصة وينجموا زادة يرفعوا راية معناتها كيش يقولوها ديبلوم تونسي اللي بتعرف بيه أكثر في فرنسا خاطر ما يخفيكش فرنسا مش عملت متسين في فرنسا صباح خير يجي عدي هنا وحده مع الروح كذا تعطي كيفالونس وتخدم بالسبيطارات وتعاد قدم كونسي دوغ ويوافقوا عليك ولا وبرشا أمور فهمت هذا يفتح أبواب ويحمي شوية شوية حماية الأطباء الموجودين يخدموا في باريس ولا بغير باريس معناتها اللي يعاونوهم بالنصيحة ويجب دافع عليهم كسروا مشاكل معك بروفيسيونيل
0: أي ليه هي مشاكل بروفيسيونيل نفس المرجعية الثقافية تونسي وإحنا برشا أولادنا ولا يمشوا يعيشوا فرنسا يكملوا اختصاصاتهم ولا ساعات يمشوا حتى بالاختصاصات نتاعهم يخدموا أطباء تعرف دونك باهي كي يلقاو في الهيئة هذه في متاع المجلس وانو يلقاو توانسة يفهموهم فهمت تحب ولا تقعد راهو ديما فما شوية هكا لازم لازم يمشي يلقاو شكون يتكلم عليهم يدافع عليهم وخاصة وانو ما ننكروش واقع معين انك تعيش مغترب في اوروبا تحب ولا تقعد ماكش ولد البلاد طبيب مهندس مهما باش تكون انت ديما باش هكا خلينا باش نقولوا هكا مبدا انصر اخاك ظالما ومظلوما عرفت اي احنا على الاقل وخيينهم هو باش يلقاوهم في المجلس معناها اي باش يقاوم باش يدافع عليهم في برشا حاجات هذايا مهم اعطينا فكره كيفاش المقاييس اللي على يعتمدوها باش نجحوا في الانتخاب هذا للمجلس
1: هو المقاييس يدخلوا اون بينوم معناتها يدخلوا مع دي بينوم فرونسي معناتها باش نجموا يكونوا بالتناصف هذايا هما دخلوا معناتها كل واحد خذا مع واحد فرنسي كما قلت انت نفس الكلام تاعك انت ناكد عليه هما نش يبقوا يقبلوه كما تحط انت محمد صالح وعلي في نفس الواحد لازم يطلعش بكل هما قسموا رواحهم معناتها ست ناس كانوا كيه منهم اليوم كل واحد خذا معهم بينوم فرنسي باش هو كيمشي كيمشي هما كيمشي يختاروا يختاروا البينوم ما يختاروش بالشخص بالبينوم يختاروا البينوم هذا كيمشي يختاروا فرنسي باش يختاروا تونسي لكن هذا ما يمنعش كم برشا توانسه اختاروهم هما في حد ذاتهم خاطر ما يخفكش معناتها باريس وضواحيها فيها معناتها اجلوميراسيون تاع توانسه
0: فيها توانسه وانا ذاك علاش نسال فيك على المقاييس الدكتور مروان قرب على خاطر حبيت تعطيني الواقع كيفاش خاطر وحدي قعدتك نحسب فيها زعم على خاطر ولا عنا برشا أطباء غادي معناه هما انتخب معناه هما انتخبوا زملائهم التوانسة وإلا وإلا زادة في فرنسا ولاو تلمو يحبونا التوانسة يحبوا الأطباء متاعنا عندهم فيهم الثقة لدرجة أنه ولاو حتى في الانتخابات يختاروهم هما فعرفتني إيش حبيت نوصل أم هي منهم هما الاثنين حالتين بهين أما
1: هما زوج صحاح معناتها هما تحد ذاتهم باش يقبلوك انت اللي باش تقبل يكون بينوم تاعي وانت تونسي اللي يكون مستعرف بيك ديجا
0: فوالا
1: ولازم يكون ما عندي ثقه فيك ولازم نخدم معك ولازم نعطيك اسمي تحط اسمي معك انت معناتها هذيك الثقه
0: انا حبيت نعرف معناها ثقه فرانسيس في الطبيب التونسي والا على خاطر فما برشا توانسه اطباء غادي يختاروا ولاد بلادهم
1: لا لا لا هو الزوزه نفسرلك حاجه هو حاجتين هما يعملوا بروجرام معناتها بروجرام عملوا قائمه اسمها قائمه كونفيونس قائمه ثقه القائمه الثقه ذيك حطوا فيها اساميهم واسامي فرنسيس معهم القائمة هذه كتجلها أنت، شكون ينتخبها القائمة هذه؟ هما فرنسيين توانسة ومغير توانسة موجودين في الديبارتمون تاع 75 مع ديبارتمون تاع باريس. مش أي واحد من جمنتون من فرنسا الكل ينتخبهم، يزم واحد عايش في الديبارتمون هذاك باش هو ينتخبهم. وكي ينتخبوهم ثم بيان سور التوانسه اللي بيعرفوهم ينتخبوهم، وثم فرانسيس اللي يعرفوا هذا وعنده ثقه في هذا وعنده فلان وفلتان ينتخبهم. معناتها ثم دي ليست ماشين ليست، ثم ليست دو كونفيونس. فثم الناس التوانسه اللي كل واحد عنده بينوم تاعو فرنسي يخدم مع تخدم معه ومعه في الليست هذيك باش ينجم يربح اكثر ما يمكن مع الاصوات. هذا هو الهدف نتاعو، ونجحوا يعطيهم الصحه مع الدمار
0: الشهيه يعطيهم
1: الصحه، الصحه والهدف نتاعو.
0: لا برافو ليهم السته، يعطيهم الصحه خاطر حتى هو الاصرار في حد ذاته على انك توصل تاخذ عضويه في المجلس في حد ذاتها معناها ايجابيه كبيره من جانبهم هما. هو في بلادك في تونس وفي وانت تعرف معناها في في في مجلسك في تونس وشوف تلقى الايجابيه هذيك ولا اي فوالا خلي من اللي
1: يطرح لك هذه يقول لك ثم مشاكل وثم الحمد لله يا ربي نجحنا ولا باس. واني فرحان اللي حتى معناتها في تونس بالشيء الموجود فيها في سمح لي في فرنسا والشيء الموجود يقولوا في السياسه الخارجيه والسياسه الداخليه وراسومبلمون ناسيونال فرون ناسيونال سكو تي فو، وثما مشاكل نتاع بيان سور نتاع نتاع عنصريه واش تحب انت، اما معترفين بالدبلوم تاعنا، معترفين بالدبلوم تاعنا، معترفين بالكفاءه
0: في
1: نقول دبلوم نقول الخدمه الصحيه تاعنا. خاطر انا في نو بروف ماناش عاملوا له عام الثاني، يحكي عند عباد عندهم 20 سنه في فرنسا اطباء اخدم مني وراو معناتها الوجه الباهي للتوانسه في اطباء التوانسه في فرنسا اللي هما عباد سيريو، عباد يخدموا، عباد ما عاشتهم تاع مشاكل، عباد يصبروا. وهذاك البروفيل اللي يمشي اكثر في فرنسا اللي يخليهم يستعرفوا بهم ويخليهم يقدروهم ويجمي يخليهم يدخلوا المجلس، حتى ما يدخلوش المجلس اصلا نقولوا انت مانجر ما نقبلكش فهمت. والحمد لله ربي احنا نقول نهنيهم اللي نجحوا سته وضبيه حتى تدعيهم انت تكلمهم هذا نجم اعطيك حتى الليست نتاعهم كونتاكت معهم.
0: اي مرحبا بهم.
1: معناتها انترفيو اخر يكون هما خير مني باش يقدموا باش خدموا باش عملوا كذا.
0: مرحبا بهم، وعندنا حتى برامج تاعنا معناها بالصحه وكذا ونجموا نستضيفوهم ومرحبا بهم وناس مشرفين وفريمون يعطيهم الصح. اما تعرف دكتور مروان قرب تورطني انت في حاجه اللي هي كونه اللي يسمعوا فينا من الاطباء الشبان اللي موجودين في تونس، وانت تعرف معناها برشا عندهم الطموح نتاعهم يخرجوا لاوروبا ويعيشوا غادي ويشوفوا الظروف ويجددوا تجربتهم. كي يسمعوا الحديث الايجابي على واقع الاطباء التوانسه غادي في فرنسا باش تحللوا مثنيه اكثر اللي هي احنا في تونس ما نحبوهاش. مو في بالك
1: نحب
0: ولادنا يقعدوا لنا معناها.
1: نقول لك حاجه، اني نقول حاجه، الطبيب اللي يكون سخ أي محق معناتها تشوف روحي مسخرين حياته وشبابه وضيع شبابه جماعة معناتها نقولها بالفرشة، معناتها نقولها بكل شعبية بكل طريقة سهلة، يتمرهد ويخاوس ويسهر ويعمل وكذا، الأخر مسكين يقرأ مصباح لليل وعنده جاردوات وعنده باس جارد يمشي يخدم وعنده بريد خايف عليه.
0: لا خدمة صعيبة برشا، لا يعرفها من قريب
1: برشا، ضحية إنسانية
0: على الأخر على الأخر
1: ضحية إنسانية. إذا كان أنا نقول الساعة أول حاجة طبيب إذا كان مش مقتنع بخدمة تاعو يبطلها من الأول خير له، أخاطر فيها عذاب في عذاب ما سمعت عذاب معناتها فيها برشا تضحيات، ما نقولش عذاب فيها برشا تضحيات إذا كان ما يحبهاش ديجا مش لازم يشيلها. ونقول نرجع حكاية الخروج للخارج وجماعة كل تحكي عليه خروج للخارج
0: لا هما شوف هما ناس اللي تعميتين وتواصل فيه لازم يحبوها راهو خاطر تضحياتها كبيرة. أنا ما تصورش واحد يواصل فيها وما يحبهاش راهو تاخذ له حياته راهو هي
1: دونك
0: اي فوالا دونك. أما أنا شنو نقول نقول هو بعدك السنين هذيك نتاع لي ستاج تعرف انت المراحل الكل من اول عام في الفاك وهو يمشي حتى كمل اختصاصه كي ما لقاش ظروف عمل هكا وكذا واللي تحترم طموحه وزاد ربما يحب يولي يحب وجهته لفرنسا. انت كي تحكي هكا ايجابيا تولي تزيد تشجعهم. احنا في تونس حاشنا بهم باش يقعدوا لنا ابريتو ولادنا واحنا مستثمرين فيهم هكا ولا
1: صحيح. نعطيك حاجة باهية إيجابية، نعطيك حاجة إيجابية نمشيو في المود نتاع الإيجابي.
0: أيوة
1: لا إله إلا محمد رسول الله. بالنسبة توا لازم نوضحوا الأمور خلينا نكونوا عقليين أكثر.
0: أيوة
1: الإنسان الطب ليش حتى هذوما دخلوا في العيادات الأطباء نتاع فرنسا
0: أيوة
1: نتاع باريس مش معناتها ببين محلول توانسة طب إيجابي
0: مؤكد
1: ما تماش موضوع هذا بكل معناتها انت كطبيب، انا نصيحه نقولها لهم الطبيب الكل أي. يسمعوا فيا صغار وكبار،
0: ايوه
1: اللي خام باش يطلع لفرنسا او المانيا او اللي حب عليه هو
0: اي
1: راهو يحط في مخه اول نصيحه نقولها له ما يطلعش وهو ما عندوش دبلوم تونسي، لا هو ديجا كامل دبلومه وكامل سبيشاليتي نتاعو وكامل خدمته هنا وهو كان عنده حاجه مضمن عليه
0: اي
1: صحيح. على خاطر مش ناس كل تستحمل تستحمل التبديل الطقس وتبديل المنظومه وتبديل التضحيات وتعيش في بلاصه بيت صغيره كانت متكري ولا قداش تجي اف اف وتخلص 1400 اورو وانت عندك 800 اورو ماكله وماكله وكريه وتعيش ب 400 اورو مش سهله راه
0: مش سهله
1: هذا واحد وتعدي ايكيفالونس مره في العام الايكيفالونس هذه تتعداها شوف تنجح شوف تنجح
0: ايوه
1: وكي تنجح بعد باش تمشي تخدم في سيرفيس يجب يكون فاليدون للسبيسياليتي نتاعك باش كاش باش تعرفوش بيك باش تعاد 3-4 سنين ومن بعد تتعدى قدام كونسي دور مش كونسي دور دو كوميسيون سما سي ان جي دو جيستيون اللي هو يقرر اسكو انت يقبلوك في السبيسياليتي نتاعك ولا يقولك زيد عام وزيد عامين
0: فوالا باش
1: نقول لك في الاخر انت كي تكمل السبيسياليتي نتاعك استنى كي باش تقعد 4-5 سنين اخرين باش تولي انسكري الوغ دي ميدسان في فرنسا او في المانيا ممكن اقل شويه
0: ليه هو مؤكد دكتور مروان قرب انا معك على طول انه ليش
1: لا مش تابيروش
0: اي لا لا مؤكد لا نعرف
1: اما ننصح التوانسه الكل اللي معناتها اللي حتى توا اللي توا الحاجه الايجابيه الباهيه اللي التوانسه اللي في فرنسا قاعدين
0: نكملوا بها الجمله دكتور وقتنا وفاره هو كملوا بها الجمله اي عن اخبار
1: قلت لك الاطباء اللي موجودين في فرنسا ينجموا توا يخدموا في تونس ما عادش قبل كان يوقفوا عليهم الكونسيدور تاع تونس توا ينجموا يخدموا في تونس ويخدموا في فرنسا دونك ننصح اللي في فرنسا يعمل يحل كابين نتاعه في تونس يعمل انفستيسمون في تونس في السونتي ويمشي ويجي على فرنسا وتونس باش ينجم يرجع معناتها الخير اللي علمته بلاده وينجم او ميم طون ينفع اصحابه والجماعه في السبيسياليتي نتاعه بالعلم تلقاه في فرنسا فوالا هذا هو
0: دكتور مروان قرب يعطيك الصحه وشكرا ليك ان شاء الله في لقاء قادمه بالطبع نهنيهم برشا السته اطباء اللي دخلوا لهيئه الاطباء بباريس للمجلس ونجحوا في الانتخابات كل التوفيق للاطباء التوانسه وين ما كانوا موجودين ان شاء الله ديما نقدروا نغطيوا نشاط جمعيه اطباء تونسيون حول العالم. شكرا دكتور إلى اللقاء سيدي. طبعا ما زلنا في الساعة الثانية باش نكملوا معاكم بقية الفقرات إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. خلال أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وزير الصحة يعلن عن التوجه نحو تعميم قاعات القسطرة وآلات التصوير برنين المغناطيسي بكل الولايات. اليوم انطلاق اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور. وفي الأخبار الجهوية، بلدية نابل تتخذ جملة من الاحتياطيات اللازمة للتوقي من الفيضانات من خلال جهر الأودية وإزالة الأوساخ والقضاء على النقاط السوداء. والإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تنظم عمليات فحص حجاج العام القادم موسم 2027 ل 4700 حاج من ولايات الإقليم الثالث. مرحبا بكم. البداية بأعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي انطلق اليوم في تونس لبحث سبل تطوير الصحة الرقمية والطب عن بعد وتوسيع النفاذ للخدمات الصحية، بمشاركة خبراء وممثلين من نحو 35 دولة ومؤسسات دولية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويناقش المؤتمر الذي يتواصل على مدى 3 أيام دور رقمنا في تقريب الخدمات الصحية للمناطق البعيدة وتطوير التشخيص والمراقبة، إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني في افتتاح المؤتمر إن رقمنا أساسات أساسية لتحقيق العدالة الصحية والنفاذ لطب الاختصاص، معلنا التوجه مع اختتام أشغال هذه القمة إلى إعلان مبادئ كبرى في مجال الصحة الرقمية تركز على تحقيق العدالة في النفاذ للخدمات الصحية وحماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني والسيادة على البيانات.
1: خلاف إعلان تونس للصحة الرقمية اللي فيه خط الطريق، فيه إنجاز كيفاش يكون ثم عدالة حتى بين الدول وتبادل الخبرات، وثم توقيع إن شاء الله اتفاقيات. مخرجات بتاع هذه القمة هو مواصلة وتبادل الخبرات وإرساء منظومة صحية رقمية كما قلنا عادلة منصفة وفيها ثقة المريض، وكذلك تحقق الأهداف اللي هي العدالة في النفاذ وتمحي المسافات، وعاش يستحق المريض باش يتنقل. صبيت لا توا يعملوا سكانير عن بعد في ما يقارب 25-30 سكانير، كذلك من قردان، جرجيس، تبرقة، تبربة، دونك من الشمال للجنوب، وهذا هو النجاح. خلاف هذا منصات، منصة جلطة القلبية ولا جلطة الدماغية، فإنقاذ الأرواح أكثر من 4000 مريض في أقل من سنة تعداوا على المنصة، قاع معناها الكاتيتيريزم تاعهم. وهنا إن شاء الله عنا دراسات قاعدة تقع باش نعرفوا قيمة الصحة الرقمية وشنو تنجم في إنقاذ الأرواح ولا تخلي المريض يلقى طب الاختصاص والخبير بحذاه هو اللي يتنقله، وكيكا النقص من المعاناة وكلفة التنقل للمرض.
0: كما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن مشروع يتمثل في إنجاز قاعات قسطرة وتركيز آلات للتصوير برنين المغناطيسي بكل الولايات.
1: عندنا مشروع متاع كل ولاية يكون فيها إيران وكل ولاية يكون فيها قاعة قسطرة وتعميم سيارات الإسعاف كولكتيف. أنا سيارة إسعاف ذاك الفريق اللي في وسطها نجم يتواصل عن بعد مع طبيب مع خبير، وهذا مشروع باش يحسن من العناية الصحية قبل الوصول إلى المستشفى، عند الوصول وبعد الوصول، اللي هو سكانير ليرام سندوكاتي إن شاء الله في كل ولايات. عنا مشروع طموح وبش يكون بالشراكة في التمويل مع البنك الدولي. مستشفى سلمان قاعد يقدم، مستشفيات اللي كانت واقفة سبيدلة كانت 15 سنة واقفة رجعت، ثم في تالة، ثم في نفطة، ثم الأربع مستشفيات في غار الدماء، في سبيبة، في الجم. يعني ما شاء الله هنكملوا تو المشاريع اللي عنا ونكون نجزوهم خطر تمويلهم موجود وهم على الطريق الصحيح.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نبقى مع موضوع الصحة، حيث أعلن المدير العام المساعد لقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات والممثل الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بلال جاموسي، أعلن عن إمضاء اتفاقية شراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تهدف إلى استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي.
1: اتفاقية شراكة اللي نمضيها اليوم بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تتمثل في ثلاثة نقاط. الأولى هي الأمن السبراني وإيجاد القدرات البشرية حتى يكون شبكة مؤمنة، المعطيات مؤمنة باستعمال التقييس الدولي. ثاني حاجة هي استعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة استنادا بالعمل من المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للابتكار الـ OMPE. هذا يعطي كادر فريمورك للعمل أن يكون مبني على تقييس دولي وعمل منذ 2018 كما قلت اللي يخول باش الانطلاقة نتاع الذكاء الاصطناعي في تونس في الرقمنة في الصحة تكون مبنية على أسس مستدامة.
0: في أخبارنا الجهوية، قامت مصالح بلدية نابل بالتوقي وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتوقي من الفيضانات، وذلك بجهر الأودية وإزالة الأوساخ من البلوعات والقضاء على النقاط السوداء، وفق ما أكده كاتب عام بلدية نابل جميلة نصيرية التي تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: أنجزنا كل مشروع الكراج اللي هو تصريف أمطار القنوات، قمنا بشهر كل أودية متواجدة مرجع نظر بلدية نابل واللي هي تشكل خطر على مدينة نابل في صورة حطهات الأمطار وحصول سيول، وقمنا كذلك بشهر كل البلوعات المشتركة اللي تبع احنا بلدية واللي تبع المجال الترابي لوناس بالتنسيق مع لوناس، كما قمنا بإزالة كل الأطباء وكل فضلات البناء وكل نقاط السوداء، قمنا باقتناء المضخات الضرورية، خصصنا معدات ثقيلة لتدخل الوقت الأزمة قدر الله. اثنين، قمنا بإزالة العوائق اللي تشكل خطر مياه الأمطار، وضعينا على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث فريق متعب للاختصاص ومعدات وكل ما يتطلب وقت التدخل.
0: انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الدينية في عمليات فحص الحجاج لموسم الحج القادم 2027، حيث يتم تقديم خدمات ل 4700 حاج من ولايات الإقليم الثالث أي سوسة والقيروان والمنستير والقاصرين وسليانة. أكثر تفاصيل مع عبد الستار العوني منسق مركز الفحص الطبي بالإقليم الثالث مع الزميلة نادرة برجب من القيروان.
3: عندنا ثلاثة قاعات فحص طبي، كل قاعة متكونة من لجنة طبية في 2 أطباء و2 ممرضين. عندنا قاعة الانتظار ده كيف دونك المسار الأول للحاج التسجيل، ثم ينطلق يمشي للفحص الطبي، الفحوصات الطبية حتى 31 أكتوبر. خدمنا اليوم ب60، غدوة نخدمه ب100، بعد غدوة نخدمه ب120، لأنه التطبيقة الجديدة يمكن تأخذ شوية وقت في الفحص الطبي. الدكتور مع الحاج يدقق ويشوف يتأكد من التحاليل نتاعه ومن الأمراض نتاعه ومن الهيستوريك نتاعه، يزمه يدقق فيها. العدد أولي 4700. الولايات عندنا القيروان، سوسة، المستير، مهدية، سليانة، القصرين، وإن شاء الله ربي وصلهم هم سالمين للقاعة المقدسة إن شاء الله بإذن الله السميع العليم.
0: تسلمت جامعة المنستير شهادة نظام إدارة الجودة 9001 إيزو، وهي المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة الذي يساعد على وضع إطار تنظيمي بهدف تحسين مستوى جودة المنتجات والخدمات بشكل مستدام. ويضمن هذا النظام تعزيز رضا العملاء وتحسين الأداء وتقليل الأخطاء، وبالتالي تحقيق نجاح وتميز في المؤسسة. أكثر تفاصيل مع كمال شغادة.
4: التتويج هو ثمرة تحقيق جهد جماعي لكافة عائلة جامعة المنستير من أساتذة وباحثين وإطارات وعملة وطلبة، أيضا هم أساس محور اهتمامنا، ونحب نأكد على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التميز المؤسسي. ومن ثم كما تعرفوا الجامعة في مفهومها الحديث لم تعد مجرد قاعات تدريس ومدرجات، بل هي اليوم مؤسسة متكاملة تقدم خدمة عامة راقية من حيث التعليم والبحث وأيضا من حيث الخدمات المزدات للمجتمع. وشهادة إيزو 9001 التي تحصلنا عليها للمرة الثانية، مرة الأولى كانت سنة 2023 وكنا أول جامعة في تونس تحصل على هذا التميز، واليوم احنا نزيد نأكد تمسكنا بتمشي الجودة هذه الشهادة تعني ببساطة أن الجامعة تعتمد نظام تصرف إداري تبني على معايير دولية صارمة، يعني ذلك أن كل عملية داخل الجامعة بداية من التسجيل إلى الحصول على تسليم الشهادة وحصول على الشهادة إلى إبرام الاتفاقيات والشراكة الدولية، كل هذا يتم وفق مسار واضح منظم وقابل للتقييم والتحسين مستمر من خلال مؤشرات يقع قياسها ووضع حلول مبتكرة من أجل الرقي بالجامعة وبخدماتها المزداد لكل شركة.
0: إلى المهدية الآن، فبكلفة جملية تجاوزت 700,000 دينار قامت جمعية عليا للسلام بإعادة تهيئة المدرسة الابتدائية بالزغاطة من معتمدية بومرداس في ولاية المهدية. روضة بالحاج عن مسؤولة عن الجمعية وأكثر تفاصيل من المهدية مع نادر إسماعيل.
5: اليوم موجودين احنا في الزراطة، الزراطة زرناها 2024، ما عندهمش بلوك سانيتير بالكل، ما عندهمش تواليتات والبنيات معاش يقراو، دونك جينا باش عملنا 7 تواليتات للبيرسونيل أنسيون للمعلمين. وبعد جات رئيس الجمعية شافت اللي الأقسام هذوما باش يتيحوا على الصغيرات، بدينا بنينا 4 أقسام هذوما. الساحة كانت ما نجموش يتعداو فيها، صلحنا قسم للمعلمين باش يرتاحوا فيه، كانتين وبيرو المديرة، وعاودنا الأقسام هذوكم الكل اللي طانشيتي والدهينة والشباب وكل كل، وحسنا التيغان تاع الفوتبول. احنا توا باش نتلهاو بالنيفو تاع الصغيرات، توا الصغيرات عندنا كلوب تمشي لمدام دالندا اللي هي سكرتير جينيرال تاع الجمعية، اللي هي تعمل في دي كور دو بانتور للصغيرات، نعملو تياتر كورال كور دو سوتيان كلوب انجلي وفرنسي وفوتبول بادمينتون، كل حاجة باش تبعد الصغير من الشارع.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. وتابعنا في النشرة في أخبار جهوية في نابل احتياطات للتوقي من الفيضانات وعمليات فحص الحجاج في القيروان. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يعود إليكم برنامج مساءات المدينة مع زميلة ثريا.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا بكم من جديد في مساءات المدينة، مواصلين معكم حتى للسبعة. نرجعوا لكم فقرتنا كليمة على الكليمة.
1: كليمة على الكليمة.
0: نستقبل بكل سرور الدكتورة نوزة بوريقة. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور ثريا ومساء الخير مستمعينا الكرام.
0: أهلا وسهلا مرحبا. إذن اليوم قراءة في تقرير حالة الطيور في العالم لهذه السنة وأبرز الاستنتاجات بطبيعة لهذا التقرير دكتورة نوزة بوريقة.
2: اليوم ثريا باش نحكيو في كلمة على الكلمة على الطيور المهاجرة في العالم.
0: أيوة.
2: أما قبل ما نبدأ ثريا، ما معناها طيور مهاجرة؟ السؤال لازم نعرفوه هكا ولا لا.
0: أيوة.
2: الطيور المهاجرة هي الطيور اللي تقوم بحركات موسمية.
0: أيوة.
2: واللي تقوم ومنتظمة، حركات موسمية ومنتظمة تتنقل فيها بين مناطق التكاثر ومناطق قضاء فصل الشتاء، وتمر أثناء رحلتها بمواقع للراحة والتغذية.
0: أيوة.
2: اليوم في كلمة على الكلمة ثريا، باش نعرفوا اسكو التغير المناخي شنو أثر عليها ولا لا الطيور المهاجرة هذه؟ دونك شنو صار لها مع تغير المناخ؟ هل فعلا تغير المناخ أثر عليها؟ كيفاش أثر عليها؟ هل بدلت مواعيد هجرتها؟ هل بدلت مساراتها؟ ولا حتى الأماكن اللي كانت تستعملها للراحة والتغذية؟ هذا الكل باش نعرفوه مع بعضنا، وخاصة ثريا إنه نهار 11 سبتمبر يعني هنا 2026، اليوم 29 سبتمبر، 11 سبتمبر الحكاية ما عنديش برشا، خرج تقرير عالمي جديد ومهم برشا على الموضوع هذا. التقرير اسمه State of the World Birds 2026، معناها رحلة طيور العالم والحالة نتاعهم، الطيور هذوما الرحلة نتاعهم والحالة نتاعها كيفاش ولات، واللي أعدوا البيرد لايف انترناشونال، وهي شراكة عالمية تضم 125 شريكا وطنيا في 120 بلاد مختصة في المحافظة على الطيور والتنوع البيولوجي. والنسخة هذه هي النسخة السادسة اللي خرجت من التقرير، أما فيها حاجة جديدة ومهمة
0: اللي هي
2: لأول مرة التقرير مخصص بالكامل بالطيور المهاجرة ومسارات هجرتها، واللي هما نسميهم اللي فلاي ويز، معناها الرحلة متاحة ولا المسار الرحلة متاحة. وتونس زادة حبيت نقول لك اللي هي جزء من الشراكة العالمية هذه من خلال الجمعية التونسية أحباء الطيور وإلى لزاميدي زوازو اللي هي الشريك الوطني لبيرد لايف في تونس. وتم إطلاق التقرير يوم 11 سبتمبر في نيروبي في كينيا وقت الجلوبال فلاي واي سميت، والتقرير جمع بيانات مع الأدبيات العلمية العالمية باش يعمل تقييم واسع لوضعية الطيور المهاجرة والضغوط اللي تواجهها على طول مسارات الهجرة. وتوا نجيو للأرقام اللي خرجهم التقرير
0: الاستنتاجات هذه اللي نستناو فيها باش نعرفوا هل الطيور المهاجرة كيفاش قاعد معناها تأثرت وإلا ما تأثرتش بالظروف المناخية مؤخرا في العام هذا 2026 نحكي.
2: دونك التقرير الدراسي 1843 نوع من الطيور المهاجرة في العالم.
0: برشا.
2: والنتائج بينت اللي 45% من الطيور هذه المهاجرة قاعدة تنقص. يعني تقريبا واحد من كل سنين من الطيور المهاجرة قاعد الرقم نتاعه قاعد ينقص وقاعد يتراجع. وزيد 11% من الأنواع المهاجرة مهددة بالانقراض
0: مرة واحدة.
2: يعني تقريبا نوع من كل 9 أنواع قاعد ينقرض. وشكون أكثر وحود اللي هما متضررين؟ اللي هما الطيور الساحلية بالذات عندها مشكلة كبيرة. 54% من أنواع الطيور الساحلية المهاجرة قاعدة في تراجع سريع.
0: المقصود بالساحلية دكتورة نوزة؟
2: الطيور البحرية مثلا زادة وضعيتها صعيبة، دونك هذا المهم بجلده. والأنواع المرتبطة بشكون بالمناطق البحرية والغابات والمناطق الرطبة الساحلية من أكثر المجموعات تأثرا. ولا التقليد سجل حاجة
0: هذا في ده. علاقة باللي ترقى على حرارة البحر زعمة مؤخرا؟
2: أكيد عنده دور. وعلى حاجة مؤلمة شوية هكا ثريا، خلال الآخر 150 سنة هذية 7 أنواع مهاجرة تأكد فقدانها أو يشتبه في فقدانها، ومن بينها الكروان رفيع المنقار اللي شغل الرأي العام البيئي واللي يقضي الشتاء نتاعو في شمال افريقيا ما تهمنا.
0: وهو تونس عندنا منه هالكراوان هذا
2: التو اخر مره شفناه هي كان عام 95 في مستنقع مرجع الزرقاء في المغرب. وهو من رموز هجرة الطيور عبر البحر الأبيض المتوسط. ومع الأسف سوريا فقدناه ما شفناش شيء عنه برشا. أما شنو دخل المناخ في الحكاية تسأل فيها أنت من بك تقول لي المناخ المناخ المناخ. دونك تغير المناخ واحد من الضغوط الرئيسية اللي يذكرها التقرير اللي خرج في 11 سبتمبر 2023. وهنا لازم نفهموا حاجة أساسية، الطائر المهاجر سوريا كما قلت ما يعيشش في بلاد واحدة برك، عنده مكان يتكاثر فيه وعنده زادة محطات في الطريق ومناطق يتغذى فيها ومكان يقضي فيه الشتاء. وهذه الكل مربوطة ببعضها واللي هو نسميه مفهوم مسار الهجرة. يعني كي تتبدل الظروف في محطة من المحطات نجم تأثر على الرحلة الكل. وتونس هنا عندها دور مهم برشا. علاش سوريا تونس؟ خاطر موقعها بين أوروبا وإفريقيا يخليها محطة للعديد من الطيور المهاجرة. وعندنا شبكة كبيرة من المناطق الرطبة، نحكيو زادة هنا على بحيرة إشكل، السيجومي، صبخة السيجومي، صبخة أريانا، بحيرة تونس، جزيرة قرقنة، جربة، وخليج قابس. المناطق هذه بالنسبة للطائر المهاجر مش مجرد بحيرة ولا صبخة، هي محطة راحة، محطة تغذية، وأحيانا محطة شتاء أو تكاثر شتاء كل يعديو بحضنا هنا في تونس. وهنا نبدأ نشوف الحكاية في تونس. أول حكاية هي حكاية الإوزة البيضاء، بيضاء جبهة الكبيرة اللي عندها جبهة كبيرة البيضاء هذه الإوزة. كانت في السابق تستعمل إشكل كمنطقة شتوية بأعداد كبيرة جدا ثرية. وحسب معطيات نقلتها وكالة رويترز سنة 2023 عنها المراقبين التونسيين أكدوا اللي كان يوصل لإشكل في الشتاء حوالي 30,000 إوزة من هذا النوع. أما في جانفي 2023 العدد اللي تسجل كان تقريبا بين 400 و600، معناها من 30,000 هبطنا ل 400 و600،
0: برشا يعني فرق كبير،
2: فرق هائل هائل جدا،
0: كبير برشا،
2: فرق كبير جدا. وعليش؟ وهذا جزء من التغير المناخي
0: واضح،
2: ارتفاع درجات الحراره
0: واضح، الحراره
2: على خاطر الحراره باش تعمل ثم يولي ثم جفاف في المياه وتغير ظروف المناطق الرطبه. وهنا نفهموا كيفاش المناخ يخدم. المناخ يتبدل، الامطار تنقص، الماء ينقص، الملوحة تنجم تتبدل، النباتات والغذاء يتبدلوا. دونك هو يجيب شي تغذى ما عادش يلقاك النباتات هذيك على خاطر درجة الحرارة ولات عالية. وكل شيء تبدل في زرة درجة الحرارة العالية هذيك
0: على خاطر هو راهو المناخ يأثر في الغذاء وفي الهواء اللي باش يلقاوه وفي الماء ودرجة الملوحة اللي في الماء وكل شيء. راهو المناخ
2: شيء مربوط
0: بكل شيء.
2: المحطة اللي كانت معناها تكون هي مأمن ولا كل مكان آمن للطيور المهاجرة هذه ما عادش كيقبل وما عادش تلبي متطلبات الطائر المهاجر. وهنا بالضبط علاش الطيور المهاجرة تعتبر مؤشرات على صحة البيئة.
0: أي بتبع إذا
2: هيك تأخذ لسانتي دي إيكوسيستم. وعلى مثال آخر زي كوريا نجم زادة نحكيه عليه، هو طائر آخر عنده قصة مختلفة تماما اللي هو الفلامنغوز، النحام الوردي ولا الفلامينغو. الطائر الوردي اللي تقريبا كلنا نعرفوه وفي تونس الفلامينغو ماهوش طائر نادر في تعداد الطيور المائية من الفترة بين 2019 و2025 طلق باش عنا من طائر يجينا 83,800 فرد سجلوا في تونس عام 2023
0: موجودين بالحق في تونس نشوفوهم
2: موجودين على الأخر صبخة السيجومي عامنا زيدة جزر قرقنة قرقنا نشوفوهم. دونك في 55 منطقة رطبة كنا نشوفوا 83,108 فرد عام 2023، ولكن في 2025

0: حدث تغير المناخ بيأثرش بضرورة على كل أنواع بنفس الطريقة. فما نوع ينقص نوع يبدل المسار متاعه ونوع آخر يبقى مستقر نوع آخر ينجم يستغل ظروف جديدة في موقع معين. وهنا الطبيعة تعطيك درس جميل سوريا.
1: يعني
0: ما فماش طائر مهاجر واحد عنده نفس القصة. كل نوع عنده متطلباته وعنده استراتيجيته. وانت علاش احنا ما فهمناش علاش عشر الفلامينجو لأول مرة في تونس في 2021 وتوا البحوث قاعدين يخدموا باش يعرفوا علاش التعشيش هذايا. وهنا نرجع للتقرير العالمي سوريا. التقرير يقول انه الطيور المهاجرة هي سنتينيل. ايش معناها؟ يعني مؤشرات نبهنا اللي حالة الأنظمة الطبيعية الحالة الموجودة وإذا الطيور تبدل أعدادها أو عناها أو خذت عناها مسارات أخرى للهجرة وللملك اللي بدت الأماكن اللي تستعملها كما تو الفلامينجو مشى للبحيرة إشكل. هذا ينجم يعطينا إشارة إنه البيئة نفسها قاعدة تتبدل. يعني تغير المناخ يغير البيئة كلها. وهنا نفهم وعليش تغير المناخ فهمتني شو يعمل على خاطر ارتفاع درجات الحرارة تبدل شنو المطر الماء الملوحة الغذاء ما قلت أنت بكريكاتورية
1: نباتات كل شيء يتبدل
0: وتوقيت المواسم هذا تبدل الموسم نتاعه والطائر المهاجر مربوط بكل هذا وعلى خاطر يعني هكا ما يكفيش نحافظوا على طائر في بلد واحد احنا نحكيوا على عدة محطات دونك لازم نحافظوا على المسار كامل سوريا خاطر الطائر ينجم يبدا الرحلة في أوروبا يهبط في تونس وبعد يكمل إفريقيا وتونس عندها مسؤولية كبيرة تعرفش نجي مسؤولية تونس.
1: كملنا الوقت نعوز الدكتورة
0: الوقت
1: فيسا كلمتين ملخصين
0: هوني أول حاجة زمنا نشوفوا المسؤولية هي نحافظوا على المحطات اللي يحتاجها الطائر في رحلته ولازمنا نعتمدوا إجراءات الحماية اللي هي حماية المناطق الرطبة تنظيم ومنع الصيد في المواقع الحساسة مقاومة الصيد الغير قانوني ومراقبة حالة المناطق الرطبة هذه مستوى المياه الملوحة وأكثر حاجة التعاون بين البلدين على خطر قلنا هو كما مسار كامل متاع الهجرة هذه اليوم.
1: دكتورة يعطيك الصحة نوزت بوريقة نعرف راهو هو الموضوع محليك يتبعوا الحديث يطول فيه وفما برشا تفاصيل أما المناخ دوره كبير في حياة الطبيعة بكلها تتلخص في ثلاثة أربع حاجات من أهمها ومن ركائزها المناخ. دكتورة نوزت بوريقة يعطيك الصحة شكرا لك نلقاوك في كليما الكليما ديما معنا في مساء المدينة كل نهار ثلاثة بعد قليل من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد.

مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. طرائف عيدي أمين دادا رئيس أوغندا السابق. عيدي أمين دادا المولود سنة 28 والمتوفى سنة 2000 هو ثالث رئيس لأوغندا، حكم سنة 71 و900 ألف إلى أن خلع من الحكم في انقلاب سنة 79 و900 ألف. من طرائف هذا الرئيس اسمه الذي يتكون من 31 اسما، هذا البعض منها: صقر الصقور، وحش الوحوش، زعيم القبائل. وهو إلى هذا يتوفر على أطول اسم في التاريخ، كما قلنا عيدي أمين دادا أوبي بنغلا سنغودي هيغارا بنغرا، بالإضافة إلى الألقاب المضافة والتي تعرضنا إليها: سيد وحوش الأرض وأسماك البحر وقاهر الأمبراطورية البريطانية في أوغندا وخارجها. وسنة 74 أعلن عن موقف طريف، أعلن نفسه ملكا على اسكتلندا مدعيا أنه ينتمي إلى النسب الاسكتلندي، وطلب من بريطانيا إعادة عرش اسكتلندا له. ومن ألقابه أيضا صاحب الفخامة الرئيس مدى الحياة الماريشال الدكتور عيدي أمين الحاصل على وسام الصليب، والقائد الحاصل على وسام الاستحقاق العسكري ووسام الفيل الأبيض، وقاهر الأمبراطورية البريطانية في إفريقيا عموما وفي أوغندا. وعرف كذلك ببيك دادي، أكبر رئيس له أسماء وله ألقاب عبر التاريخ، وهو مسجل في كتب الأرقام القياسية. ومن طرائف الرئيس عيدي أمين دادا، بعد فشل المحادثات حول الحدود مع تنزانيا، دعا رئيسها وقتها إلى مباراة ملاكمة حتى يفض النزاع الذي بينهما. وبعض الروايات تقول أنه طلب نفس الطلب من ريشارد نيكسون رئيس أمريكا حين نقد ديكتاتوريته واستبداده بالحكم. فكان هو نعلم جيدا أنه كان بطل أوغندا في الوزن الثقيل في الملاكمة والمصارعة. ونقل أيضا أنه كان يقول: تعليمي محدود لكن أعرف أحسن من الدكاترة في الجامعات، ولهذا تدخل كثيرا في التعليم وكان من أسباب انحداره. هذه بعض طرائف الرئيس الأوغندي عيدي أمين دادا، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: بولبا البقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7 الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
2: إذاعة المنستير.
0: حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجي النصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس. تبعني
2: باش نتبعوا نادرة اسماعيل اللي تاخذنا للمهدية كما العادة. نادرة اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: مساء النور سوريا، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير من عاصمة الفاطميين.
2: إذا الكار تلامذة يظهر لي مشات والأمور لاباس.
3: الكار مشات
2: أيوة،
3: أما مشات في منطقة سلاطنة
2: أيوة،
3: وللأسف الشديد توقفت في عمادة المحارزة الشرقية
2: أيوة،
3: من أيضا معتمدية ولاد الشامخ وزادة هبيرة، معامتها جزء في ولاد الشامخ وجزء من هبيرة. هي في الحقيقة مش توقفت، وإنما صارت احتجاجات لعدد من الأولياء بسبب غياب وسيلة، يعني الحافلة الموجودة حاليا لا تفي بالغرض نظرا للاكتظاظ التلاميذ. لا تفسرنا سريرة، مهم جدا في مهنتنا أنه نسمع الرأي والرأي المخالف.
2: طبعا
3: دائما وجب علينا إعطاء مساحة لحق الرد، لأنه باش نفهموا الموضوع. معنا الأولياء ثم احتجاج، ثم كار ما ترفعش تلامذة، ثم عدد تلامذة يعني أكثر من الكار، ثم تذمر كبير إلى آخره. اتصلنا بمصالح ولاية المهدية وأيضا شركة النقل بالساحل، وتبين لنا أنه شنو المشكل، أنه الحافلة خصصت ل 80 تلميذ عندهم اشتراكات مدرسية.
2: وي.
3: الباقي ما قصوش اشتراكات.
2: معناه يعني هما ما علمهمش بيهم باش يخصفوا لهم كار.
3: ندافعوا على تلامذة وحق التنقل، كيما ندافعوا على الأولياء وعلى المواطنين. يعني زاد وجب علينا التذكير بالقانون ومدى احترام القانون.
2: طبعا.
3: والقانون يقول إنه الحافلات هذيك مخصصة للمشتركين.
2: اي بطبيعه هما اللي باش يخصص يعني الحافله، منين يعرف قداش العدد من خلال يعني الاشتراكات يحسبها ويخصصها الحافله. اي
3: هو اللي صاير توا تلامذة مشاو قصوا
2: ايوه،
3: وثم توا معناتها حديث، مازلنا ما عندنا حتى شيء رسمي، مازال ما ثمش حتى معلومه رسميه، وانما حديث معناتها في الكواليس، معلومات في الحقيقه نسمعوا فيها في الكواليس انه باش يتم تخصيص حافله اخرى ثانيه نظرا لارتفاع عدد المشتركين في النقل المدرسي. احنا هنا نتبعوا هذه، انا عطيت معناتها كما نقولوا لي دو فيرسيون وسط انتظار. هذا من ناحية، انت جبت لي على النقل لما حالة انا ما كنتش مش نبدأ
2: بالموضوع عليه، الدرجة اللي ما زلنا نكملوه في الموضوع اللي قررته مصباح التبع فيه. اي ايوه انا قدرت
3: هذا، انا خايفة سوريا الحق، خايفة نقعدوش كل مرة نجبدو على النقل تطلع مشكلة اخرى. سيفري
2: هي المشاكل في الدنيا الكل ما توفاش يا نادرة. اي اي اما احنا أي. لا مش مشكل، المشاكل مش كاين عنا في الدنيا الكل، مشاكل ما توفاش، والمراسلات الصحفية جعلت لهذا باش تتبع المشاكل اللي في المناطق اللي ما يوصلها كان المراسل الصحفي، وذايا دور قاعدة تقوم به نادرة، يعطيك الصحة. به نمشي لموضوعنا اللي حبيت تتبعه اليوم. يلا
3: الموضوع اللي حبيت تتبعه هو خلينا نقوله متابعة لخبر حصري، كنا إذاعة المنستير سقناه نقلا طبعا عن وزير التربية.
2: أيوة.
3: السيد وزير التربية كان قد أدى زيارة ميدانية يوم السبت الموقف إلى ولاية المهدية، زار فيها عدد من الإحداثات الجديدة وأيضا المؤسسات التربوية اللي شهدت أشغال بولاية المهدية. أهم إحداث كان برواضي اللي هي المدرسة الإعدادية بأبو مدان الذية اللي تحكينا عليها تكلفتها فاقت 7 مليون دينار، وأيضا المدرسة الابتدائية ببومرداس إلى آخره، في السواسي، في معتمدية الجم، في سيدي علوان، في الشابة، يعني في مختلف المعتمديات، قصور ساف، المهدية إلى آخره. احنا كنا رافقناه في الزيارة هذه وعملنا يعني حوار مصغر أعلن فيه عن انطلاق تنفيذ الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر انطلاقا من أكتوبر.
2: واحد أكتوبر زيادة مش أكتوبر وبررة.
3: نعم
2: انطلاقا معناها بعد غدوة
3: أكتوبر من انطلاقا سيمنع منعا باتا خروج التلاميذ. شو معناتها؟ يعني تلميذ يدخل التسعة مثلا يدخل التسعة يجي ثمانية ونص يجي ثمانية يقعد قدام الليسي خل تسعة ولا ثمانية للمؤسسة يعني خلينا نقوله حل معناتها تخل به متاع المؤسسة التربوية ما عادش ينجم يخرج منها
2: إلا ما يكمل إلا ما يكمل الدروس
3: يقرأ ما يقراش عنده ساعة كروز
2: البروف غاب
3: عنده ظرف خاص ما كل تلميذ يدخل مؤسسة تربوية يمنع منعا باتا إنه يخرج منها
2: إلا بعد الدرس.
3: هذا قرار ثوري ثوري ثوري
2: جدا
3: لأنه احنا كن ثوري جدا ومطلب ملح في الحقيقة من الأولياء
2: سنين نطالبوا به المطلب هذا الأولياء وفي الإعلام والناس المختصين في مجال التربية وغيره طالبوا به لكن
3: وخلينا نقولوا قبل ما لكن ثوريا أنه ظهور وانتشار المؤسسات التربوية الخاصة جاء على خلفية الخروج متاع التلامذة يعني الأولياء خايفين على وليداتهم يقول لك يقعد في مؤسسة تربوية خاصة في الجارد ما يخرج كان منجيه ويبدأ متمان عليه يعني هذا الفاكتور خلى ثم انتشار مؤسسة تربوية خاصة
2: ولكن الإقبال
3: ولكن برشا برشا خلينا نقولوا مش تذمر وإنما هنالك مخاوف مخاوف كبرى من عدم إمكانية وزارة التربية من تطبيق هذه الورشة من تطبيق أو مخرجات هذه الورشة ومن تطبيق القانون هذايا اللي خلينا مش نقولوا شو اللي قانون بمثابة القانون على المؤسسات التربوية. أولا لسبب إنه هنالك معناتها نقص كبير كبير كبير في أعوان التربية
2: وفي القاعات
3: هذه من الناحية الأولى ونقص في عدد القاعات.
2: نعم
3: هون نحكيه على قاعات المراجعة. كنا قبل تقرينا ثم قاعة اللي هي تسمى بيبليوتيك كنا نسميوها القاعة هذه
2: ولا
3: هي بيبليوتيك هي قاعة أما مخصصة للقراءة يعني اللي عنده
2: الحاجة
3: اللي عنده للمطالعة يقعد في القاعة هذيك
2: وفما سال دو بيرمانانس مع سيرفيون يعمل فيها دروس.
3: هذا هو احنا اليوم عديد المؤسسات التربوية في ولاية المهدية ويقول ولاية المهدية خاصة أما تونس عامة لأنه احنا ما نشفي عزلة على تونس
2: طبعا
3: اللي صاير في المهدية صاير في الولايات الأخرى
2: تقريبا نفس الظروف التربوية. تتكرر في مؤسساتنا الكل في تونس
3: جلها مهترئ فيهم قاعات فيهم قرارات بالغلق ثم معناتها عدد كبير متاع انا هات نعطيك ما اخطر من هذا سوريا اليوم ثم كومبرومون كبير ثم اكتظاظ كبير في الاقسام اليوم نلقاو قسم 40 اليوم نقراو ما نشوفوا معهد نموذجي عدد التلاميذ يفوت فيه القسم 33 تلميذ
2: صحيح
3: اكتظاظ كبير هذا يعود علاش لانه اولا ما ثماش قاعات ونظر الإطار البشري يعني أنت كيفاش مش توفر قاعة للتلامذة هذوما اللي باش تمنحهم الخروج في وقت اللي ما عندكش أنت قاعات باش خلينا نقولوا تنقص من عدد التلامذة في الأقسام مش موجودين القاعات
2: احنا والإطار التربوي اللي باش يأطرهم وقت الساعة هذيك الكراز اللي باش يقعدوا هالك في المؤسسة شكونوا
3: ما نحكيوش على القيم وما نحكيوش ما تنساش راهو باش يتم تخصيص 10 دقائق من كل حصة للتحسيس بمخاطر العنف المدرسي والانحراف والمخدرات إلى آخره ثم نوادي موسيقى وثم نوادي الفنون باش ترجع معناتها ثم
2: اي سمعنا بهذا الكل التنشيط الثقافي عموما باش يرجع وباش يتعمل في ليزر كراز هذوما، اما لكن الاطار وقع انتدابهم كيفاش باش يعملوهم، باش يلحقوهم من مؤسسات اخرى يحطوهم في المؤسسه التربويه، هذه تساؤلات الكل نادره. لما حال موضوع للمتابعه، يعطيك الصحه، مزيان برشا الموضوع، خاطر ملي هبط الاخبار في ذات المنستير والاولياء ما نحكي لك شي، خلصوا في المبروك راهو على الاخبار هذا، خاطر حتى المدارس الخاصه، المدارس الخاصه اللي مؤخرا لقات اقبال كبير للسبب هذا باش اولادهم تبقى محفوظه في المؤسسه التربويه، راهي غالي عليهم، راهو شكونوا واقعين غاليه راهي على التونسي، الغلاء المعيشه اللي نعيشوا فيه في البلاد، برا شوف المدارس الخاصه والعام قداش يكلف التلميذ، غالي على التونسي. دونك فرحوا يا ليت مدرستهم العموميه توفر لهم هذا ويرجعوا لها في كلمه، لانه وقتنا وفي نادره
3: هو اكيد مادام ثم ورشه وثم مخرجات وثم قرارات وتم اقرار التطبيق، فان وزاره التربيه انا متاكده على الاقل انه قامت بتحضير الارضيه
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ما 1 اكتوبر الحقيقه اللي هو بعد غدوه تنشوف نتابعوا يلا. يعطيك الصحه نادره، شكرا لك.
3: شكرا لك،
2: متملش من المتابعه نادره، برافو، يعطيك الصحه نادره. اسماعيل شكرا لك، تحياتنا للناس اللي يسمعوا فينا الكل، بتبيع الموضوع مهم برشا نادره، ان شاء الله باش تتبعوا لكم. شكرا نادره، ترجع لنا في تبعني ديما في مساءات المدينه كل نهار ثلاثة. تحيه توصلكم من محمد وليد الجاموسي، هويدا بن ساسي، حكيم اسطنبولي، وحمدي لحو. الغدوه نلقاكم ان شاء الله في بكل الألوان وين ماضي ثلاثة. خليكم على موجتنا إذاعة المنستير، إلى اللقاء. أن أحزن

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أطلق وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية وتمكين هذه الآلية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية ضمن مسار تصديري مبسط. وأوضح وزير التجارة في تصريح له بالمناسبة أن هذا التحدي الحالي يتجاوز إنتاج سلع تنافسية إلى توفير الأدوات والخدمات التي تتيح لأصحاب المشاريع ترويج منتجاتهم دوليا. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة. وأعلن البنك عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة رامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية، وتشمل هذه الإجراءات التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة، وذلك تقدم المطالب في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 35 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية وبحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية لأول مرة في تونس. يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات التونسية، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 25 و30 درجة، وقد تصل إلى 23 درجة في الشمال الغربي و32 درجة في الجنوب. الرياح قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة ومعتدلة في المناطق الداخلية، والبحر قليل الاضطراب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: غني لي غنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: نبعث له غنوة تعبر على اللي بيه.
1: مالا يلا غنايتك غنيها، خليني نجاوب روحك المبلية، أغاني نعمل كل قايم بيها وحفظتها باللي تعز عليها.

0: تمام الثامنة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. شهدت منطقة المروج الثاني من ولاية بن عروس اليوم حادث مرور تمثل في انحراف سيارة كانت تسير بسرعة واصطدمت بأحد المعاهد الثانوية، ما أسفر عن إصابة 3 تلاميذ بجروح ورذوذ متفاوتة. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية قدمت الإسعافات الضرورية للمصابين قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة. وأعلن البنك عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دفع نسق أسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. وهذه الإجراءات تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من إيداع مطالبهم. كما خصص البنك اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار تسند لفائدة صغار الفلاحين عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتمكين منخرطيها من زراعة الحبوب. عين وزير التجهيز والأسكان اليوم صلاح الزواري بمقر إدارة المعدات اقتناءات جديدة تتمثل في 32 آلة ماسحة تم اقتناؤها بهدف تعزيز الإمكانات اللوجستية للإدارات الجهوية ودعم تدخلاتها في مجال صيانة ونظافة الطرقات بمختلف جهات البلاد. أكد المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تونس تتوفر على إمكانيات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية، داعيا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسة التونسية إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال المتأم اليوم بتونس. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من هذه السنة المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد، وذلك وفق نشريات تتعلق بالتوقعات الموسمية صدرت اليوم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير،
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والبركة. سعادة جدا أن نلتقي في هذا العدد المتجدد من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجة إذاعة المنستير. الضفة الأخرى هذا الفضاء الإذاعي المباشر والرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 10 ليلا. في الضفة الأخرى لهذه الليلة زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، محمد سيدية في الإخراج التقني، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. الأخرى لهذا اليوم بعد قليل فقرة على ضفاف الكلام، اليوم سنعرف بكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. ركن ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعر التركي ناظم حكمة بقلم الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى فقرة حبر الأيام. اليوم نقرأ قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد، الدكتور فؤاد النفطي، مع التفاصيل وأبرز المعطيات المتعلقة بالمنظومة التعليمية التربوية القائمة على التسابق على الأعداد وكيفية تطوير وتجويد المنظومة التعليمية. ركن عزف وحرف، اليوم نتحدث عن قصة أغنية غنتها صليحة، أغنية خيل سالم. ما قصة هذه الأغنية؟ تفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

0: أهلا بكم معنا في الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني تحديدا في ركن حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. نطرح فيه سؤال: هل تقاس جودة التعليم بالأرقام وحدها أو بمدى تمكن الطالب من فهم المعرفة وتطبيقها بكل مهارة؟ لكن قبل ذلك نبدأ مع ركن على ضفاف الكلام.
1: على ضفاف الكلام.
0: على ضفاف الكلام، وفيه نقوم بتقديم إصدار أدبي جديد. هذا الإصدار اليوم في الدراسات الحضرية وعنوانه مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا أستاذة كوثر.
2: مرحبا أستاذ الأسعد، مرحبا بك في برنامجك الجديد هذا. نبارك لك للبرنامج وإن شاء الله ديما موفق، وشكرا على هذه الدعوة اللطيفة من عندك.
0: شكرا. في البداية أولا مبارك وتهانينا لهذا الإصدار الجديد الذي ينضاف إلى مجموعة من الإصدارات السابقة، خاصة في مجال الدراسات الحضرية. هذا الكتاب هو عبارة عن رحلة فكرية حاولت الكاتبة من خلاله أن تتبين أهم مصادر الديانتين، ونعني بذلك المسيحية والإسلام. أكثر تفاصيل حول هذا الكتاب.
2: نعم، في البدء أريد أن أضع الكتاب في إطاره. الكتاب هو في الدراسات المقارنة، وهو دراسة نقدية أكاديمية مثل رسالة الماجستير لسنة 2014، ونلت من بواسطته الجائزة الأولى في يوم العلم. دراسة في الحقيقة مفصلة، دراسة دقيقة، قام على البحث في مقارنة الأديان أساسا، وهو من باب الاختصاص إن شئنا.
0: أبرز المحاور، يعني نتحدث هنا عن أبرز المحاور أو القضايا التي وقع طرحها في هذا الكتاب أو في هذا البحث.
2: في بنية الكتاب، إذن الكتاب في أساسه قام على مقدمة، مدخل تأثيري يبحث في الاستشراق والدراسات القرآنية. ووقفت أساسا على المستشرق توروندري، هذا المستشرق اللاهوتي من السويد، من خلال كتابه لزوريزين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. إذن العنوان الكامل هو مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب توروندري لزوريزين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. قام الكتاب على ثلاثة فصول. الفصل الأول يعنى بالقرآن والمصادر العربية قبل الإسلام، كالوثنية والحنيفية شعراء النصرانية. الفصل الثاني القرآن والديانات الكتابية وعلاقته بالديانات الكتابية الكبرى، إذا القرآن في مقاربة مع اليهودية، القرآن في مقاربة مع المسيحية ومع بعض الطوائف المسيحية، كذلك القرآن في علاقة بالتقليد المسيحي وبعض أدبياته كالرهبان المصريين، الكنائس السورية، بعض أدبيات رجال الدين. والفصل الأخير خصصته لمنهج أو البحث في منهج توروندري في دراسة القرآن من خلال النص الإشكالي، المنهج المقارني، ومنزلة القرآن ككل في دراسات المقارنة.
0: إذن هذا البحث مثل ما ذكرتي يتنزل في سياق الدراسات الحضرية المتصلة بعلم الأديان المقارن، التي تبحث أساسا عن منشأ الأديان وتطور. نبدأ أولا قراءة يمكن في العنوان ويمكن أن يكون عتبة نطرح من خلالها هذا السؤال الأكيد أنه يتعلق بمضمون الكتاب. تحدثت عن مصادر الإسلام والمسيحي. لو نبدأ أولا الدين الإسلامي، ما هي المصادر الأساسية التي اعتمد عليها للتشريع والعقيدة مثلا؟
2: بالنسبة لتوروندري. بالنسبة لتوروندري، إذن طبعا وهو رجل بحث في اللاهوت وبحث في الأديان ومتشبع بالمسيحية، فأراد أن يقيم مقاربة بين المسيحية اللي هي عقيدته وبين القرآن نص أو كخطاب جاء على أو نزل إذا مع آخر الديانات، وقام بهذه المقارنة. طبعا المنطلق سيكون إن شئنا من هذه العقيدة التي يعتقد فيها، وبحث في العبارة المسيحية بحث في اللفظ المسيحي ولغة درس إذن لغة القرآن بطريقة مقارنية. إذن لغة القرآن مع ما توفر وما وجد في بيئة القرن السابع وما سبقها. إذن حتى أنه الطريف إذن رجع حتى إلى الشعر أو بعض الأشعار المسيحية، وهو يقتنص العبارة المسيحية في تلك الأشعار.
0: طيب، موضوع المصادر المعتمدة في الديانات التوحيدية وتحديدا تحدثت عن المسيحية والإسلام، نتحدث مثلا ما هي هذه المصادر وما أوجه التشابه والاختلاف بينها؟
2: أوجه التشابه مثلا، نعطيك مثال مثلا لما قارن أو قارب بين اليهودية المتأخرة والمسيحية الأولى وفيما بعد مع النص القرآني، ورد أن النص القرآني له هذه الروافد. إذن وكأن إذن قراءته جاءت بأن أو قالت بأن محمد الذي استقبل هذا النص الديني قد أخذ أو قد استلهم. إذن وهناك إن هناك إذن نختلف معه في معنى الإلهام ومعنى الوحي.
0: الوحي نعم.
2: إذن نعم، استلهم لغة النص وشرائع النص مما ترسب في تلك البيئة وما جاورها، بيئة القرن السابع وما جاورها، فوجد مثلا تقارب بين بعض الشرائع اليهودية، ووجد أيضا تقارب وتماهي كبير جدا مع إذن المسيحية، مع بعض القداس المسيحيين، مع الرهبان المصريين، مع بعض أدبيات الكنائس السورية. فقال كأنه محمد استفاد من هذه الأرضية العقدية المشبعة بالديانات السابقة لنص القرآن.
0: طيب، هذا الكتاب بالأكيد مثل ما ذكرنا يتنزل في سياق علم مقارنة الأديان. نتحدث يمكن عن المنهج الذي اعتمدته الأستاذة كوثر الرافعي في طرحها لهذا الموضوع. الأكيد أن المقاربات خاصة المقاربات الحضرية المعاصرة تتطلب مجموعة من المناهج والمداخل المنهجية النقدية يستعين بها الباحث يمكن لتأصيل جملة الاستنتاجات التي يتوصل إليها.
2: نعم، المنهج في الحقيقة هو منهج. وفي الظاهر إذن المنهج يبدو مقارني، لأن نجد على الأقل منذ العنوان نجد ديانتين، الإسلام والمسيحية. ولكن في الحقيقة تداخلت المناهج، فيجد الباحث نفسه مضطر لوقفة على المنهج التاريخي. في تتبع تاريخية القرآن أو تاريخ القرآن أو تاريخ حتى نزول القرآن، في تتبع مثلا الديانات، أن تقف مثلا على اليهودية المتأخرة وتبحث مثلا في صلتها بالمسيحية الأولى ومع المسيحية المتأخرة، وتبحث في اتصالها بالدين الإسلامي الأول في عهوده الأولى. إذن هناك تجد نفسك في مبحث تاريخي بامتياز. وأيضا المنهج المقارني باعتباره جوهر أو نواة البحث، لأن هذا هو منطلق توروندري وهذا هو منطلقي أيضا في هذه الدراسة النقدية، ينبغي أن نجري هذه المقارنة بين الأديان لنصل إلى الكشف عن بعض هذه المركبات والجدلية شئنا. ثم إذا المنهج التاريخي والمنهج المقارني، ثم حتى المنهج الفيلولوجي إذن في بعض جوانبه لما نبحث في لغة القرآن والبحث في جمالية النص. مثلا توروندري لا يخفي جمالية لغة النص، ويقف أيضا حتى على غريب اللفظ في النص، فنضطر إلى البحث في تاريخية اللفظ وفي تطورات تلك العبارة مثلا وفي كيفيات استعمال القرآن لتلك العبارة. إذن المناهج في الحقيقة متداخلة، وإن بدأ المنهج المقارني هو الذي يطفو على السطح.
0: أكيد هذا السياق الذي فيه يتنزل كتاب مصادر الإسلام والمسيحية مثل ما ذكرنا، يتنزل في سياق مقارنة بين الأديان الإبراهيمية والأديان التوحيدية الثلاث، والهدف من ذلك هو تحقيق يمكن فهم أعمق ودقيق أيضا للمعتقدات والممارسات الإنسانية وتطور هذه المعتقدات المعتقدات والممارسات عبر الزمن، أيضا ضبط مجموعة من المرتكزات والخصائص والمميزات التي تميز كل دين. لسأل أن يسأل هنا، لماذا ألغيت الديانة اليهودية مثلا؟ لماذا لم يكن البحث في الديانات الأديان الإبراهيمية، ونعني بذلك الأديان التوحيدية الثلاثة، بمعزل بطبيعة الحال عن بقية الأديان الأخرى الهندية أو الشرق آسيوية؟
2: هو لما نقف على العنوان، أصل العنوان للكتاب، نجد مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب تورومبري لزوريجين دو الإسلام إلى كريستيانيسم. ولكن هذا إذن هو في الظاهر مقارنة أو عقد مقارنة سار عليها تورومبري في بحثه، وقامت عليه عملية الدرس فيما بعد من خلال هذا. إذن فكان المبحث مقارنيا بالأساس مثل ما قلت. ولكن هذا لم يلغي، حتى في كتاب تورومبري زوريجين دو الإسلام إلى كريستيانيسم، لم يلغي اليهودية. إذن تحدث كثيرا عن اليهودية المتأخرة وعن الآخرة في الديانة اليهودية، وقارن أيضا مع بعض الرهبان إذن المصريين، كيف أن المتزهد المسلم يشترك كثيرا مع عقيدة الراهب المصري مثلا في الديانة وفي العقيدة اليهودية. معنى ذلك حتى الأصل، الكتاب الأصلي الذي اعتمدناه في البحث، لم يلغي الديانة اليهودية. طيب لأنه شبكة عقدية في الحقيقة.
0: بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية بالضرورة أن نستحضر الأديان التوحيدية الثلاث. طيب سؤال أخير أستاذ كوثر، وأدعو القراء إلى الاطلاع على هذا الكتاب لأنه مهم جدا ويمكن أن يكون مرجع يعني للطلبة والباحثين، خاصة في علم مقارنة الأديان. أبرز النتائج أو أبرز النتائج أو الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة الأستاذة كوثر الرافعي في بحثها عن مصادر الإسلام والمسيحية.
2: أبرز النتائج في الحقيقة إذن الاعتراف بأن كتاب تورومبري، وهذا ليس من باب ربما هو من باب تحميل الكتاب في الحقيقة، وحتى نكون أكثر علمية وأكثر موضوعية مع هذا الكتاب، كان كتابا دقيقا وكان كتابا ملما، لأن المنهج المقارني ليس هينا وليس سهلا، لم يكن من المناهج السهلة. إذن معنى ذلك فيه مادة غزيرة جدا. والطريف في كتاب تورومبري أيضا قراءته للقرآن قراءة كانت دقيقة جدا
0: وموضوعية، أيضا موضوعية وعلمية.
2: نعم ورائع، ولكن موضوعية، ولكن النقاش الذي قدمته والورقة النقدية أو التصور النقدي الذي قدمته أنه انتصر للمسيحية، لأنه في النهاية إذن سيجعل المسيحية هي أم الديانات
0: بطبيعة الحال، باعتبار أنه ينتمي إلى المؤسسة الكنسية.
2: نعم ناقشته في ذلك، وبما وجد في النص بأن الدين عند الله الإسلام. نعم والتأكيد على الدين الإبراهيمي، ولكن تأكيد آخر من النتائج التي توصلت إليها، تأكيد آخر على أن هذه الديانات لها مشترك، وهناك جامع بينها. إصلاح عقيدة الإنسان، إصلاح وجود الإنسان، إصلاح النظر في كينونة الإنسان، كيف ينبغي أن يوجد على هذه الأرض. معنى ذلك الدين مهما تنوعت هذه الديانة، هي من أجل ذلك الإنسان حتى يكون في أحسن تصوير ويكون في أحسن. إذن تحدثت كثيرا في النتائج على هذا المشترك الجامع، وإن كان الدين الإسلامي هو الجامع وهو خاتم الديانات، ولكن أيضا هو تتمة لما جاءت به العقائد والشرائع السابقة قبل أن تطالها طبعا أداة التحريف.
0: واضح، شكرا لك أستاذة كوثر الرافعية. تخيرنا هذا الكتاب، وملاحظة يمكن نسوقها على سبيل الإضاءة بين قوسين، أنه كلما تعمقنا أكثر في فهم الديانات السابقة خاصة المسيحية واليهودية، كلما ازداد عمق فهمنا للإسلام وازداد تمسكنا يعني بالإسلام باعتباره هو الدين الأصل. شكرا جزيلا أستاذة كوثر الرافعية، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق في البحث العلمي، والأكيد هذا الكتاب سيكون مدار حوار إن شاء الله في برنامج محراب الكلمة في قادم الأسابيع بحضور مجموعة من الضيوف الآخرين
2: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة.
2: شكرا. نعم تفضل. جديد شكري لإذاعة المنسير التي تفتح هذه النوافذ وتقدم إن شئنا المجال لمبدعيها ولمفكريها وأقول لك شكرا أنك نقلتنا أو انتقلت بنا في رحلة إلى ضفة أخرى حتى تنسينا هذا اليوم ربما.
0: شكرا جزيلا. هذا من باب الواجب أستاذة. إلى اللقاء. سهرة طيبة. مع السلامة.
2: شكرا. السلام.
0: مع السلامة. إذن بعد قليل في فقرة ويبقى الأثر مع الأستاذة أميرة كرم سنتعرف عن أبرز محطات سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. كونوا معنا.

0: ضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنسير، أنتم في الاستماع لحصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى، ومباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم نتعرف على سيرة ومسيرة شاعر يعتبر من أبرز المجددين البارزين في الشعر الحديث، أيضا له مواقف صارمة، سجن طويلا ونوفي أيضا في الاتحاد السوفيتي. شاعر كسر الأشكال الشعرية التقليدية، أدخل الشعر الحر في فضاءات جديدة، شعره كان يتسم بالبساطة الساحرة وأيضا بعمق إنساني، كانت له مواقف واضحة. هذه المواقف كانت منحازة للفقراء وللمهمشين، وأعني بذلك الشاعر التركي ناظم حكمة. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لسعد، سعيدة جدا بتجدد اللقاء معكم، تحية ليك ولكافة المستمعين الأعزاء.
0: شكرا لك. إذن اليوم الأسبوع الفارط كنا في الاتحاد السوفيتي، اليوم نحط الرحال في تركيا.
1: نعم، اليوم باش نحط الرحال في تركيا، ولكن باش نبقاو مع الشعر وشعراء، نبقاو في عالم الشعر والأدب، وباش ننتقلوا كما قلت من روسيا لتركيا من أنا أخمة توفى ناظم حكمة. ورغم المسافة والفوارق اللي تفصل بيناتهم، لأنه كل شاعر فيهم عاش تجربته وظروفه الخاصة، لكن ثم حاجة لهنا أكبر من المكان والحدود، وهي اللي جمعتهم، وهي الكلمة. الكلمة وقت اللي تولي موقف، وقت اللي تكون فعل مقاومة وذاكرة تحفظ ما كان مهددا بالنسيان. اليوم مع ناظم حكمة باش نواصلوا الرحلة في عالم شاعر آمن أنه القصيدة نجم تكون مساحة للحرية، حتى وقت اللي يتحفر الجسد، وقت اللي تتحول الجدران بحدود العالم. في اللحظة هذيك تولي الكلمة هي المنفذ، والقصيدة هي المساحة اللي واصل فيها الإنسان التنفس والحلم ومقاومة العتمة. ومن هنا تبدأ حكاية ناظم حكمة. شاعر اختار أنه يجعل من القصيدة مكان للحياة، ومن الكلمة صوت حر يخترق السجون والمنافي. شاعر كتب على الوطن، وكتب الوطن وهو في المنفى، وكتب على الحرية وهو سجين، وكتب على الحب وهو بعيد عن من يحب. هذا الشاعر التركي اللي تولد في سنة 1902 بتسالونيك، اللي كانت وقتها تابعة للدولة العثمانية قبل ما تولي اليوم مدينة يونانية. عاش في القرن العشرين، وعاش بكل تناقضاته، بحروب وبتحولاته السياسية، بالسجن، بالمنفى، وبالحلم زيادة بعالم أكثر عدل. يعني كان الشعر حاضر في حياته منذ البداية. للتذكير، هو تولد في عائلة فنية وأدبية، أمه كانت رسامة وجده كان شاعر. كبر في زمن كان في البلاد تعيش تحولات تاريخية كبيرة، وكان الوطن يتشكل في ذاكرته، في قلبه، في فكره، حتى صار جزء ما يتجزأش من صوته الشعري ومن رؤيته للإنسان والحياة. في الشباب متاعه غادر اسطنبول واتجه إلى الأناضول، والغادي اقترب أكثر من واقع بلاده، من ناس ومن التحولات اللي كانت تعيشها تركيا. واكتشف أنه الشعر كما ذكرتم بكري صديقي امتداد للواقع اللي نعيشه فيه، مش مجرد كلام جميل يتقال من برج عاجي. ومن وقتها بدأت ملامح الشاعر اللي نعرفوه اليوم تتشكل. شاعر يرى في القصيدة صوت للإنسان، تعبر عن آلامه وأحلامه، عن رغبته في الحب والحرية والحياة. وكما قلت سجن هو برشا، وتعرض برشا حاجات قاسية في حياته، ضر حكم غيابي بسجن المرة الأولى، اتجاه لموسكو، والغادي انفتح على عوالم فكرية وفنية جديدة تركت أثر عميق في تجربته الشعرية.
0: واضح. هو تحديدا يعني بين عامي 1921 و1928 نظم حكمة سافر إلى الاتحاد السوفيتي، درس تحديدا الاقتصاد ودرس العلوم السياسية في جامعة موسكو، وأعتقد أنه هذا التوجه هو الذي عمق عنده الأفكار والمسار السياسي الثوري. لو نتحدث الآن، يمكن أن ننظر الآن إلى ناظم حكمة، عاش بطبيعة الحال سنوات السجن والمنفى. البصمة الشعرية التي تركها ناظم حكمة، ما الذي تميز مسيرة ناظم حكمة الشعرية بالمقارنة مع بقية الشعراء آنذاك؟
1: نعم، هو مثل علامة هامة في تحول الشعر التركي من خلال اعتماد الشعر الحر، لأنه لغة وإيقاعات مختلفة على القوالب السيدة، فهمت؟

0: النبات. يعني يحاول نظام ناظم عفوا أنه يوسع حدود القصيدة باش تكون قادرة على استيعاب الكلام اليومي، الحكاية، المشهد، حوارات الناس العاديين. كتب مكتبش ديجا في الشعر بركة، وكتب زادة في المسرح واشتغل في السينما وكتب السيناريو وخدم زادة مساعد مخرج. كان يتنقل بيناتهم وما بين المسرح والشعر والسينما، وكان كان يبحث على الطريقة الأنجع للتعبير عن الحياة بكل تعقيداتها. نحب نشير أنه الفن والسياسة عند نظم حكمة ما كانوش منفصلين. يعني هو كان منخرط في الحركة الشيوعية التركية، الشيء اللي أدى لصدام مستمر مع السلطة. كان نذكره أنه كي تحاكم في 11 قضية، وذيك ما بينات سنة 1925 و 1938، وعدى مبناء عدى منهم هما تحكم عليه الحقيقة 35 سنة، وبعد تخفضوا 28 عدى منهم 13 عام في الحبس. ولكن هنا الإجابة على السؤال متاعك، هو بقى ناظم خلف القضبان مدة طويلة، لكن قصيدته كانت طليقة حرة تكتب على الحب والحياة والوطن، وتمنح للزمان القاسي لغة أخرى يتسلل منها الأمل لقلب الشاعر السجين. معناها هو ناظم حكمة أجمل ما فيه كان نحبه نختصره هو أنه ما خليش القسوة تجرده من الإنسانية اللي فيه. بل بالعكس، معناها يعني كل ما ضاقت الحياة من حوله اتسعت مساحة الحب والحلم في أشعاره.
1: رغم أنه عاش معاناة يعني وظروف قاسية ذكرت منذ قليل. هو دخل إلى السجن وأفرج عنه تحديدا سنة 1950. فر بعدها فر، نتذكر أنه فر إلى الاتحاد السوفيتي يعني، وتركيا أيضا أسقطت عنه الجنسية، التركية.
0: اتنحت له الجنسية التركية ورجعت له بعد وفاته برشا بسنوات كبيرة، ولا بعد 46 سنة بالضبط ولا من اللي توفى. لكن رغم ذلك عمره ما تنكر للوطن متاعه ولا تخلى عليه، قاعد يكتب على الحب والجمال والأمل، وقاعد يكتب على الوطن متاعه على أحلامه. ديما النص هو اللي يترجم كل ذلك، ذلك عليش اليوم اخترت باش نقرأ لكم نص بعنوان ذبحة صدرية. وهذه قصيدة مشهورة كتبها بعد ما مر على سجنه 10 سنوات وهو في الحبس. يقول ناظم حكمة: إذا كان نصف قلبي هنا أيها الطبيب، فنصفه الآخر هناك في الصين مع الجيش الزاحف نحو النهر الأصفر، وكل صباح عند شروق الشمس يعدمون قلبي في اليونان، وفي كل ليلة أيها الطبيب عندما ينام السجناء ويغادر الكل المستشفى، يطير قلبي ليحط على منزل مهدم في اسطنبول. وعشر سنوات ليس لدي ما أقدمه لشعب الفقير سوى هذه التفاحة، تفاحة واحدة حمراء هي قلبي. هذا هو سبب الذبحة الصدرية أيها الطبيب، ليس النيكوتين وليس السجن وليس تصلب الشرايين. في الليل أحدق عبر القضبان، ورغم الثقل الذي يطبق على صدري ما زال ينبض مع النجوم البعيدة البعيدة.
1: جميل، تحية ليك على هذه القراءة الشعرية لمقطع من قصيدة ناظم حكمة. وأنذكر أن ناظم حكمة أعماله ترجمت إلى أكثر من 50 لغة. تركت هذه الأعمال الشعرية تركت طريقها أو تركت أصداء واضحة لدى العديد من الشعراء، وخاصة الشعراء العرب، في العديد من الشعراء العرب الذين تأثروا كثيرا يعني بالتجربة الشعرية وبالمسار الإبداعي للشاعر ناظم حكمة. شكرا لك أستاذة أميرة كرم عن كل هذه المعطيات والإضاءات المتصلة والمتعلقة بسيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. الأسبوع القادم أعتقد إدوارد سعيد، هكذا؟
0: إدوارد سعيد، نعم، مع إدوارد سعيد.
1: مع إدوارد سعيد، وإدوارد سعيد يعني لنا الكثير الكثير. يلا، وكان وهو صديق محمود درويش، يعني صديق المقرب من محمود درويش، وكتب فيه قصيدة أهداها إلى إدوارد سعيد. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة، الأسبوع القادم نلتقي. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى كاظم الساهر أنا وليلى، ثم نعود بعد موجز الأخبار. نذكركم أنه فقرة عزف وحرف هذا المساء ستكون حول قصة أغنية خيل سالم للفنانة صليحة. وحبر الأيام اليوم سنقرأ مقال يتحدث عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. كونوا معنا، نعود بعد الموجز. إلى اللقاء.

0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
2: 90.5.

0: مناسير بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7 الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم
2: إذاعة المنستير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن القصيدة

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجي النصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: تمام التاسعة من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. قال رئيس قسم التصوير الطبي عن بعد بالمستشفى الرقمي سيف بوكريبة إنه تم القيام بأكثر من 100,000 عملية فحص بالأشعة عن بعد للمرضى منذ تأسيس المستشفى الرقمي قبل حوالي سنة، وأضاف على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الملتئم اليوم ببلادنا، أضاف أن العمل متواصل بالمستشفى بصفة سلسة ودون انقطاع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وأن الهدف هو توفير جميع الاختصاصات على غير تصوير الثدي والجلطة الدماغية لكافة المواطنين. خصص الصندوق أو البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الأعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم عن إطلاق سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر شبكات البريدية، وتمكن هذه الآلية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة من الوصول إلى الأسواق الخارجية ضمن مسار تصديري مبسط. الوزير أوضح في تصريح بهذه المناسبة أن التحدي الحالي يتجاوز إنتاج سلع تنافسية إلى توفير الأدوات والخدمات التي تتيح لأصحاب المشاريع ترويج منتجاتهم دوليا. في إطار العمليات الترويجية للديوان الوطني للسياحة وللتعريف بالوجهة التونسية، قامت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان بتأثير وفد صحفي ألماني يضم 7 صحفيين، وذلك ضمن رحلة صحفية تندرج في إطار الترويج لتونس من خلال إبراز مقوماتها السياحية، لا سيما موقعها السينمائية التي احتضنت تصوير مشاهد أصبحت من أبرز المشاهد الأيقونية في سلسلة ستار وورز بالجنوب التونسي وإنديان جونز بالقيروان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ 8 متاع الليل، مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع.
4: عنوان.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر في عدد الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني إذن من الضفة الأخرى. ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بعد قليل في حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال صدر عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. التفاصيل والقراءة قدمها لنا الدكتور فؤاد النفطي وركن عزف وحرف. اليوم سنتعرف على القصة الكاملة لأغنية خيل سالم للمطربة صريحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام. حبر الأيام.
0: حبر الأيام لهذا الأسبوع قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. أستاذ فؤاد النفطي مساء الخير.
2: مرحبا دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبمستمعي الضفة الأخرى.
0: مرحبا أهلا وسهلا. قبل أن ندخل في تحليل هذه المقالة أو هذا المقال الذي يتحدث عن جودة التعليم وعن التسابق على الأعداد، سؤال للأكيد يتبادر إلى ذهن كل الأولياء: جودة التعليم هل تقاس بالأرقام والإحصائيات أو تقاس بمدى تمكن الطالب والتلميذ من فهم المعرفة وتطبيق هذه المعرفة بكفاءة وبمهار؟
2: أنت دخلت مباشرة في لب الموضوع، لأن هذا المقال الصادر عن بزنس نيوز يوم 14 سبتمبر 2026، إذن هو يعني مقال جديد. بداية المقال تقريبا يطرح في بداية المقال يطرح الكاتب هذا السؤال: هل أن جودة التعليم تختزل في النتائج التي يحققها التلاميذ في الامتحانات أو الطلبة أو غيرهم؟ وفي واقع الأمر هذا المقال هو يعني صدر على إثر لقاء في إحدى الإذاعات الوطنية مع الخبير سليم قاسم، وهو خبير في جودة التعليم ورئيس جمعية جودة التعليم في تونس. فيعني إشكالية التي طرحها هو خاصة أنه غياب نظام حقيقي لتقييم جودة التعليم في بلدنا، ويقول أن هذه الجودة لا يمكن اختزالها في النتائج، لأنها تبقى في نهاية المطاف مسائل يعني شخصية هذه، وإنما الأمر يجب أن يتناول برمته. ويقول أن خلال عملية تقييم الجودة يجب تقييمها من خلال مخرجات النظام التعليمي، أي المهارات والقدرات الحياتية وغيرها والتعليمية والعلمية التي يكتسبها المتعلم فعليا في نهاية مسيرته الدراسية.
0: لو نبدأ منذ البداية، أعتقد أنه أبرز مفهوم مثير يعني وهو مركب، أعتقد هو مفهوم الجودة التعليمية. ماذا نعني بالجودة التعليمية؟ هل الجودة هي من المفاهيم أولا الحيوية التي تشغل بال الأولياء وتشغل أيضا الفكر التربوي والإداري، وخاصة في العقود الأخيرة؟ هناك من يرى أن الجودة التعليمية مرتبطة أساسا بتحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان استدامة يعني تواصل لتطور المنظومة التعليمية في جميع مراحلها، وهناك من يرى أن الجودة تعني التميز، وهناك من يرى أن الجودة تعني امتلاك المؤسسة التعليمية مستوى مرتفع ورفيع من الأداء يجعلها متميزة عن غيرها. أعتقد أنه حتى مفهوم الجودة هو مفهوم يثير يعني مربك ومركب ويثير الجدل.
2: صحيح، هو في واقع الأمر مفهوم الجودة هنا خاصة في إذا أسقطناه على التعليم يعني لها أبعاد عديدة، من بينها مثلا البعد المادي، البنية التحتية تدخل في الجودة.
0: صحيح،
2: البنية التحتية يعني تعلمون أنه يعني مثلا البنية التحتية في العديد من المؤسسات قد اهترأت في تونس، ولكن هنالك جهود في جهات أخرى، يعني هناك من يجتهد لي توفير هذه البنية التحتية المناسبة لعملية التعلم.
0: نعم، وتؤثر سلبا، تؤثر سلبا على الجودة وعلى أيضا على المستوى التعليمي. نعم
2: بالطبع بالطبع، هو هو هو يقال يعني أنه في التعليم يعني هنالك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المكان الذي يتعلم فيه.
0: نعم،
2: وهي النظافة والإنارة والتهوية مثلا، هذه أبسط يعني الستريك نيسيسير، فما بالك بالأشياء الأخرى. يعني هنالك أيضا بالنسبة للجودة هنالك ما يسمى بالصحة النفسية للمتعلم. يعني المتعلم يجب أن يكون في ظروف تمكنه من أن يكون له أدنى مستويات الاستقرار النفسي لكي يتعلم.
0: صحيح.
2: يمكن يعني مثلا أن يكون مثلا الحالة المادية تنعكس على المتعلم.
0: صحيح.
2: الحالة النفسية عديد من النقاط. بالنسبة لي سليم قاسم الذي هو ربما الذي يعني تعليقاته هي التي كانت محور هذا المقال. يقول إن للأسف يعني هنالك باراديغم، يعني باراديغم يعني ما يسمى ربما منظومة فكرية تسيطر على مجتمع ما في فترة ما وغيرها. يقول أنها اختزلت في السباق نحو الأعداد أو التسابق نحو الأعداد، لا كورس أو نوت، يعني أن العملية التعلمية وهي عملية معقدة وعملية تعتبر يعني ربما هي تمثل في نظر سيادة وطنية. التعلم هو سيادة وطنية، يعني المنظومة التعليمية. ويقول إنها اختزلت في هذا المسار. هذا المسار لا يجرمه كليا، لا يجرمه كليا، أنا من حق أي إنسان أن يتسابق من أجل أن يتنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات، ولكن يقول لا يجب أن نختزله في هذا، وإنما يجب أن نراعي المسائل الأخرى. فمثلا في الغرب، في العديد من الدول الغربية هنالك نقاط تميز بين شخص وآخر في قبوله في مثلا في تعيين في وظيفة ما. منذ يومين أعتقد أو ثلاثة أيام في إذاعة المونستير كنتم قد استدعيتم الدكتور عبيد وهو المساهم في مشروع في النازا في أمريكا، يعني تونسي يعني ساهم في إنجاح بعض المشاريع التي قامت بها نازا. فيقول أنه هو بيدو يعني حينما يستقبل بعض الذين سيوظفهم في، يقول أنه هنالك يعني مقاييس ومعايير أخرى غير الدرجات. يعني وهذه المقاييس عادة ما تكون تتوفر لدى شخص الذي ربما مارس أشياء وله يعني مارس أنشطة أخرى ثقافية وغيرها ورياضية وإلى جانب ذلك يتميز بقدرته على التأقلم مع الوضعية التي هو فيها. يعني نفسانيا وأيضا يمكنه تفعيل مهارات لا يمكن للآخر أن يفعلها في ذلك الإطار نفسه.
0: صحيح.
2: وهذا مهم جدا لأنه لو أن يعني نخرج قليلا عن المقال. مثلا من بين المنظومات الفكرية التي تسيطر أنه يجب تدريس العلوم. بالطبع العلوم مهمة جدا، ولكن ثبت بالحجة والبرهان أن في غياب تدريس المسائل الأخرى الفكرية وغيرها والعلوم الإنسانية يمكن أن تنتج متطرفا مثلا بكل سهولة.
0: صحيح.
2: والإحصائيات أثبتت ذلك، أن أغلب يعني من ينحون هذا النحو هم من الشعب العلمية للأسف. مثلا تدريس الطب جيد وأن يكون الإنسان طبيبا هذه مهمة إنسانية يعني
0: نبيلة
2: ومعنى يسعى لها الإنسان، ولكن إلى جانب الطب هنالك الطب النفسي أيضا.
0: صحيح.
2: الذي ربما قد لا يقاس بنفسه، ولكن أثبتت التجربة أن الشعب التونسي بعد ثورة 2011 كان بحاجة كبرى للأخصائيين النفسيين. في العديد من المناسبات يعني بدا ذلك جليا. يقول أيضا في المقال خوي الأسعد، وأما تريد أن تتفاعل معي ربما.
0: طيب قبل أن نواصل يمكن في استقراء يعني ما ورد داخل هالمقال في سياق حديثك عن المخاطر التي تحف بالتسابق على الأعداد، أعتقد عندما التركيز المفرط على مثلا أعداد الناجحين أو نسب الحضور هذا لا يعكس بالضرورة تعلم حقيقي. عندما يكون السعي خلف العلامات الكاملة والأعداد الكاملة يعني أقول الأعداد كاملة في الامتحانات، هذا يدفع الطالب لحفظ المعلومة وأنه يسترجعها دون أن يستوعبها، وبالتالي نكون قد أهملنا ما يسمى بالجانب النقدي أو إهمال تنمية التفكير الناقد وحل المشكلات بسبب ازدحام مجموعة المناهج المرتبطة بالمواد النظري. لذلك علينا أن نركز على التعلم الذي ينشط عقل التلميذ وأن يكون قادر على أن يكيف المقررات يعني والبرامج مع متطلبات العصر، وهذا يستدعي منا تطوير المناهج ومثل ما ذكرت تأهيل المعلمين وأيضا توفير بنية تحتية ملائمة، بيئة محفزة فيها العديد من التقنيات التي تدعم الابتكار والتفاعل، لنخرج بذلك من سياق الحديث عن جودة التعليم في إطار أنها محصورة باعتبارها مجرد مفهوم إداري أو إجراء تنظيمي فقط، بل هي فلسفة حياة تربوية. أعتقد
2: بالطبع أنت تقريبا يعني ذكرت بعض الجوانب التي تطرق إليها صاحب المقال، ولن أعيدها لأنك ذكرتها بكل اختصار.
0: رغم أني صراحة لم أقرأ هذه المقال، لم أقرأ المقال.
2: المقال هو أصلا موجود في بالفرنسية، ولكن يعني العنوان أنا وضعته بالعربية ولكن هو بالفرنسية المقال، فأكيد أنك لم تطلع عليه لأن العنوان موجود بالعربية، فربما يعني
0: مش هذا لا يعني أني لا أفقه الفرنسية أو لا بأس، لا بأس في العربية يعني وفي الإنجليزية وفي التركية لا بأس،
2: على علم فقط بالعنوان العربي فلن يخطر ببالك ربما أن المقال صدر بالفرنسية كي تطلع عليه.
0: نعم صحيح
2: يعني
0: لا من باب المداعبة يا دكتور.
2: يا لفعدرك دكتورنا الله يخليك.
0: الله يخليك شكرا.
2: شوف يعني في نهاية المطاف يقول صاحب المقال إن هناك يعني بقعة ضوء في التعليم في تونس، هذا لا ننكرها، وتونس يعني هي يعني أنا يحز في نفسي أنه في السبعينات الطاقم الوزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة كان من تونس، يعني
0: صحيح.
2: تونس وفرت وزراء يعني لكي تقف الإمارات يعني احنا نتكلم من باب يعني حتى حينما نذكر بعض النقائص او هذا من باب الغيره عن
0: صحيح.
2: هذا الوطن
0: صحيح.
2: يعني هذا الوطن عنده رصيد قوي جدا، والكوادر نتاعنا في يخرجوا الخارج تونس راهو يعني اكيد يعني هم مبدعون، ولكن النسبه قليله. نحن نتحدث عن منظومه كامله، نحن نتحدث عن الذين التسرب المدرسي يعني التلاميذ الذين يخرجون يغادرون المدرسة، وذلك ربما من بين أسبابه الحالة المادية لبعض العائلات وغير
0: صحيح.
2: ذلك نحن نتحدث عن منظومة كاملة، لأن هذا التلميذ الذي يغادر أو هذا التلميذ الذي لم ينجح ربما لم يكن له نفس في سباق الأعداد أو تسابق على الأعداد، هذا التلميذ هو ابن المجتمع وسيخرج المجتمع ربما بنقمة ربما بغير ذلك وكذا
0: صحيح.
2: هذا هو نحن المنظومة متكاملة
0: صحيح.
2: نحن لسنا ضد بالطبع، كل واحد فينا هو ولي، كل واحد فينا يأمل أن يكون ابنه يعني متميز
0: صحيح.
2: ويكون كذا، ولكن ننظر للأمر بشكل
0: جميل.
2: يعني جملي وكلي، نأمل أن تكون وظيفة المؤسسة التعليمية في تونس إخراج فرد متوازن له يعني له يعني ربما متميز في الدراسة ولكن أيضا متزن نفسانيا ويكون عنصرا فاعلا في المجتمع، وأهم شيء يكون وطنيا، لأنك يمكن أن تخلق إنسان متميز في الدراسة وله باع وذراع في العديد من ولكن في الأخير يبيع الوطن، وهذا يعني كأن ما عملنا حتى شيء. إذن مهم المسألة الوطنية، أنا بالنسبة إلي هي في أول شيء أول معنى كاتيجوري أول بليتو أول كريتير يعني أول ميزة، ويليها المهارات ويليها الاتزان النفسي لكي نسمو بمجتمعنا.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفطي. إذا نتفق جميعا أن المؤسسات التعليمية لابد أن تتبنى مفهوم الجودة باعتبارها منهج شامل، أولا يضمن التميز، وثانيا يساهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع وعلى الابتكار في مختلف مجالات الحياة. حظ موفق للجميع، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
2: بارك الله فيك. شكرا.
0: إذن شكرا دكتور فؤاد النفطي في ركن حبر الأيام، واليوم كانت قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. بعد قليل ندخل ركن عزف وحرف. اليوم العزف أغنية صليحة خيل سالم، والحرف سيكون مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل.
3: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي. باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي. ولا طويت الياس بذرف دمعتين للهوى الغالي، وبوادع هلي صاحبي بموت من كثر الحنين. خليني أختار لحظة ملكتي.

يا خيل سالم باش روحتوا لي بان وجوه تقابلوا قولوا لي. هي احدى روائع التراث الغنائي التونسي، ادتها باقتدار كبير الفنانه التونسيه الكبيره صليحه. هذه الاغنيه تعد من اصعب الاغاني التونسيه من حيث اللحن والايقاع. سنبحث في هذه الحروف، ما قصه هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الاغنيه في ركن عزف وحرف.

0: العزف هو يخيل سالم، والحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية. دكتورة مروة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سي مسعد، مساء الخير كل مستمعين إذاعة منسير.
0: إذن حرف
1: سالم يا أخي سالم، باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي.
0: نعم، هذا هو العزف والحرف. الحرف هو قصة الأغنية وجذورها التاريخية.
1: نعم. يا أخي سالم هي فوندو من التراث الموسيقي التونسي، هو من الأغاني الملحمية البديعة التي اشتهرت بغنائها الفنانة الصليحة ريحات الرشيدية.
0: نعم،
1: لهذه الأساطير لهذا الحرف حكاية. فقبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا في لسعات، كانت القبائل الغارقة في شراعها المعتاد كما اعتدنا في الحضارة العربية حسب التراث وكتب التاريخ العربي. العرب اشتهرت بصراعاتها القبلية والملحمية، ومن صراعات تتعدد القصص كما قصة الشهيرة الأوس والخزرج. كانت غارقة في الصراع المعتاد على مناطق النفوذ، مرافع المواشي، مما تسبب في عديد المآسي والمصائب وجعلت ذكرى الشعبية تحتفل بعدة حكايات وقصص مرتبطة ببعض هذه الحكايات، ومنها ما حدث بين قبيلتي المحامي العربية السليمية والمستقر جزء منها في أرياف مدينة جابس. وبين تكتل عروش ورغم ذات الأغلبية غير العربية، وذلك إثر مصادرة الأخيرة لقطيع مواشي يعود لعرش المحامي
0: المستقر
1: بالقرب منهم والكر على العرش وهزيمتهم، ولاحقوهم حتى إلى عقر ديارهم. وكان قائدهم هذا سالم غائبا عن العرش وعند عودته سمع وعلم بالذي حدث، فقرر إعادة اعتبار العيش، إلا أنه هزم كما هزم أهله، وقد أعيد إلى مضارب الحميد مقتولا محملا على فرسه بين بقية فرسان العرش. وعندما شاهد والده المشهد عز عليه ما قد رأى، فأنشد ارتجالا هذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولولي. وكان ذلك في أواسط حسب الأخبار القرن التسع عشر، أي 81 و800 وألف بقليل، وقد خلدتها سيدة عصرها في مجالها العظيمة السيدة الصليحة في أغنية خيل سالم، وذلك بعد أن لحنها وقدمها لفرقة الرشيدية الشيخ أحمد بن حميد الوافي الأندلسي، وقد كان من بيت عريق في مدينة تونس يستقرون في زنقة دار الوافي التي تحمل اسم العائلة. وأبدع الشيخ أحمد الوافي إذ جمع في تلحين الأغنية بين الطابع البدوي الذي تحمله الأغنية وطابع الموسيقى الحضري على مقام الصبا الحزين. استطاع بذلك الشيخ الوافي إبلاغ أصدق مشاعر

0: واقعية معيشية يعني يعيشها الإنسان في ذلك الوقت.
1: نعم هي دائما مرتبطة بواقع أنا عايشه، حتى في قصائد الحب والغرام والعشق كانت تتغنى، كانت كلها أحداث. وهذا الجميع الجميل في حضارتنا العربية، بغض النظر إن كانت الحكاية أو إن كانت الأغنية الكلمات عفوا أو الحروف كما تسمى هذه الفقرة، هي عطف وحرف. كانت الحروف تخفي قصة مؤلمة، قصة حزينة، أو تحمل في طياتها معاني الفرح، إلا أنها تحمل قصة، وهذا الجميل. ولهذا السبب نحن دائما نبحث ما خلف هذه الحروف. وهذا هو الباحث في الثقافة، الباحث في ما وراء الحرف والكلمة والمعنى.
0: لو ننظر إلى كلمات الأغنية كاملة مع شرح المعاني وشرح مفرداتها البدوية القديمة، نرى أن الأغنية هي بمثابة دراما شعبية تعبر أولا عن مآسي الحروب وعن مآسي الصراع بين القبائل.
1: نعم بالطبع سي الأسعد، هي تحمل، هي تصور الحاسة. نحن في العصر الحديث نحمل كاميرا والسينما تصور الوقائع، لكن في ذلك العصر هنالك حروف تصور الواقع، وهذه الحروف معناتها تطورت وأصبحت تغنى بها، ومن هنا ظهرت المشحاب، ظهرت مقامات عديدة في الغناء.
0: نتحدث الآن عن هذا الاقتدار للفنانة التونسية الكبيرة صليحة. نعم في أداء هذه الأغنية، هي هناك من اعتبرها بمثابة هي أو من أصعب الأغاني التونسية في مستوى لحنها وأيضا إيقاعها، ولاحظوا أن الكفاءة الصوت، يعني صوت المطربة مطربة صليحة، فإنها كانت قادرة على أن تختزل يعني الكلمات الأغنية بامتداداتها بمساحاتها الصوتية الشاسعة.
1: نعم وحملتها أيضا المشاعر سي الأسعد، لو لاحظت حملتها المشاعر الحزن وأبلغتها إلى المجتمع، كان يعيش معنا، نعيش معها هي لحظة الواقعة. وهذا الجميل، وفي هذا هو إبداع الفنان. الفنان الذي يحمل مشاعر الكلمات، ليس فقط الصوت والأداء، فقط حتى المشاعر.
0: شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد سنكون مع عزف جديد وحرف جديد، لكن قبل ذلك شكرا، إلى اللقاء، نواصل الاستماع إلى أغنية صليحة.
1: نعم
0: شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. كنا في ركن ضفاف الكلام مع تقديم كتاب جديد بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. في ركن ويبقى الأثر تعرضنا إلى سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة مع الأستاذة أميرة كرم. حبر الأيام كان في قراءة لمقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد مع الدكتور فؤاد النفطي، وفقرة عزف وحرف كان حول هذه الفقرة كانت حول قصة أغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة اليوم من الضفة الأخرى. كان معكم في الضفة الأخرى محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة.

0: تمام العاشرة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الملتئم ببلادنا، وزير الصحة يعلن عن التوجه نحو تعميم قاعة القسطرة وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. وجمعية سفراء السلام المرورية تدعو إلى تفعيل قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية. أهلا بكم من جديد. انطلقت اليوم بتونس أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 لبحث سبل تطوير الصحة الرقمية والطب عن بعد وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الصحية، وذلك بمشاركة خبراء وممثلي نحو 35 دولة ومؤسسات دولية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. المؤتمر الذي يتواصل على مدى 3 أيام يناقش دور الرقمنة في تقريب الخدمات الصحية للمناطق البعيدة وتطوير التشخيص والمراقبة، إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني في افتتاح المؤتمر إن الرقمنة أداة أساسية لتحقيق العدالة الصحية والنفاذ إلى طب الاختصاص، معلنا التوجه مع اختتام أشغال هذه القمة إلى أعلان مبادئ كبرى في مجال الصحة الرقمية تركز على تحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية وحماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن والسيادة على البيانات.
2: بخلاف إعلان تونس للصحة الرقمية اللي فيه خط الطريق، فيه إنجاز كيفاش يكون ثم عدالة حتى بين الدول وتبادل الخبرات، وثم توقيع إن شاء الله اتفاقيات مخرجات بتاع هذه القمة هو مواصلة وتبادل الخبرات وإرساء منظومة صحية رقمية كما قلنا عادلة منصفة وفيها ثقة المريض، وكذلك تحقق الأهداف اللي هي العدالة في النفاذ وتمحي المسافات، معاش يستحق المريض باش يتنقل. سبيت لتوا يعملوا سكانير عن بعد في ما يقارب 25-30 سكانير، كذلك من قردان، جرجيس، تبرقة، تبربة، دونك من الشمال من الجنوب، وهذا هو النجاح. خلاف هذا منصات، منصة الجلطة القلبية ولا الجلطة الدماغية، فإنقاذ الأرواح أكثر من 4000 مريض في أقل من سنة تعداوا على المنصة، قاع معناها الكاتيتيريزم تاعهم. وهنا إن شاء الله عنا دراسات قاعدة تقع باش نعرفوا قيمة الصحة الرقمية وشنو تنجم في إنقاذ الأرواح ولا تخلي المريض يلقى طب الاختصاص والخبير بحذاه هو اللي يتنقله، وكيكا النقص من المعاناة وكلفة التنقل للمرض.
0: كما أعلن وزير الصحة في تصريح للإذاعة التونسية عن مشروع يتمثل في إنجاز قاعة قسطرة وتركيز آلات للتصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات، وذلك بشراكة وتمويل من البنك الدولي. وأفاد الوزير أن تونس تسعى إلى تطوير خدمات المستشفى الرقمي لتحسين خدمات الصحية المزداة، إضافة إلى استكمال إنجاز المشاريع الصحية التي رُسلت تمويلاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان يشهد تقدما ملحوظا.
2: عندنا مشروع متاع كل ولاية يكون فيها إيران وكل ولاية يكون فيها قاعة قسطرة وتعميم سيارات الإسعاف كوليكتيف، يعني سيارة إسعاف لكن الفريق اللي في وسطها نجم يتواصل عن بعد مع طبيب مع خبير، وهذا مشروع يحسن من العناية الصحية قبل الوصول إلى المستشفى، عند الوصول وبعد الوصول اللي هو سكانير ليرام سندوكاتي إن شاء الله في كل ولايات. عنا مشروع طموح وبش يكون بالشراكة في التمويل مع البنك الدولي. مستشفى سلمان قاعد يقدم، مستشفيات اللي كانت واقفة سبيدلة كانت 15 سنة واقفة رجعت، ثم في تالة، ثم في نفطة، ثم الأربع مستشفيات في غار الدماء، في سبيبة، في الجم، يعني ما شاء الله هنكملوا تو المشاريع اللي عنا أنكور نجزوهم خطر تمويلهم موجود وهم على الطريق الصحيح.
0: Yeah. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الأعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. وهذه الإجراءات تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. وخصص البنك من جهة أخرى اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار تسند لفائدة صغار الفلاحين عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في المجال لتمكين منخرطيها من زراعة الحبوب، وذلك وفق اتفاقية مشتركة يتم إبرامها بين البنك والتعاونية. ويتمثل الإجراءات كذلك في تمكين صغار الفلاحين الذين تولوا إعادة جدول ديونهم من قروض موسمية لزراعة الحبوب، وذلك وفق مقتضيات المذكرة الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بجدول ديون الفلاحين المتضررين من الجفاف. وفي سياق متصل، خصص البنك 4 ملايين دينار لإسناد قروض في إطار دعم التطوير المندمج والدائم لمنظومة الحبوب وبرنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وذلك من خلال إسناد قروض موسمية بنسبة فائدة بنكية قارة في حدود 5% دون توفير ضمانات ودون دفع تمويل ذاتي. وسيتم صرف القروض عن طريق أذون تزود بنسبة 70% من حجم التمويل لاقتناء مستلزمات الإنتاج، فيما يتم صرف نسبة 30% مباشرة لفائدة الفلاح. دعت جمعية سفراء السلامة المرورية إلى التعجيل بتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، وذلك لوضع حد للسلوكات اللامسؤولة والمتهورة لبعض أسواق. رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية والمزيد.
3: على إثر الحادث الأليم اللي أحدث البارحة في المحمدرية وتواتر الحوادث المرورية أمام المؤسسات التربوية، تدعو جمعية سفراء السلامة المرورية إلى تطبيق القانون المتعلق بالتخفيض الإجباري إلى السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة من خلال معناتها تفعيله، ومن خلال تكثيف الردع والمراقبة أمام المؤسسات التربوية اللي يصير فيها التجاوز نتاع السرعة واللي يؤدي إلى حوادث خطيرة. أيضا ندعو كل الهيكل المعنية بالبنية التحتية من أجل تأمين المحيط وتركيز كل تدابير الملائمة من تشوير أفقي عمودي، وضع العلامات الملائمة، أيضا مخفضات السرعة والمخفضات الارتجاجية أمام المعاهد وأمام المؤسسات التربوية من أجل حماية التلاميذ من أخطار الطريق والحد من السلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق اللي ما يحترموش السرعة المحددة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسة التربوية الجامعية المراكز التكوين والمنشآت الرياضية.
0: إلى أخبار الرياضة، حيث فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت سن 23 عام على نظيره البنيني بثنائية نظيفة في اللقاء الذي دار بينهما مساء الثلاثاء بالملعب الأولمبي بسوسة لحساب ذهاب الدور الأول من تصفيات أمم إفريقيا مصر 2027. وسجل عمر بن علي هدفي المنتخب التونسي، الأول من ركلة جزاء أو الهدفين من ركلة جزاء في الدقيقتين 57 و90، ويقام لقاء الإياب يوم 5 أكتوبر بملعب كيجي في لومي. ونواصل مع الرياضة، حيث حققت تونس انطلاقة قوية في البطولة الإفريقية للتجديف المقامة بمجرى البحيرة بالعاصمة، بعدما أنهت منافسات اليوم الأول في صدارة الترتيب برصيد 11 ميدالية، 6 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات. الميداليات الذهبية جاءت عن طريق غيث القادري، خديجة الكريمي، ومحمد ريان حفصة، ومحمد يسري الهذلي، ومحمد الكريمي، ومحمد اسلام بوغلية، وهدير بن غريب، وماهر الرحماني، فيما أحرز إياد زنطور وعبد الودود ورياش وأمينة زمالي وسارة زمالي الميداليتين الفضيتين. أما البرونزيات فكانت من نصيب سارة العماري وولاء العمري ويلدز عثماني وهاني سبيتية وأمين الهرشي. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خلال أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الملتئم في بلادنا، وزير الصحة يعلن عن التوجه نحو تعميم قاعات القسطرة وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات. والبنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. شكرا على الاهتمام، وإلى اللقاء.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

العشرة واثناش دقيقة على موجة إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد اللقاء دائما في سهرة الثلاثاء مع برنامج حنين، سهرتنا الأسبوعية سهرتنا الترابية، اليوم ثلاثاء 29 سبتمبر 2026، الموافق للسابع عشر من ربيع الثاني 1448 هجرية. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على الوفاء ومتابعة إذاعة المنستير وسهراتنا وخاصة برنامج حنين. الحمد لله أنه عنا مديدة مع هذا الموعد الإذاعي، تحياتنا لكم الكل، شكرا لكم على التفاعل، مرحبا بمشاركاتكم، عدد كبير من الإخوة والأحبة اللي الحقيقة ربطوا صداقاتهم من خلال هذا البرنامج، يعني عائلة حنين الله يرحم اللي توفى، كذلك رحموا عليهم العديد منهم من الأصدقاء المستمعين اللي غادرونا إن شاء الله من أهل الجنة. قبل ما ننطلقوا مع الأغاني حبيت ديما نعمل مقدمة صغيرة على الوضع اللي نعيشوه في بلادنا. الحقيقة فما بعض الأشياء الحقيقة شنرتجلها، يعني وليدة اللحظة الفكرة جاتني تو، لكن كنا فكروا على وكنا عشنا الوقائع الصعبة والجريمة الأخيرة هذه، جريمة الاغتصاب اللي قاموا بها مجموعة من الشبان والذئاب البشرية بين قوسين، لأنهم من يجموش يكونوا بشر بتلك القسوة وتلك خنقول الشراسة واللامبالاة بصراحة، وخنقول عمليات يعني السرقة والبركاجات والمخدرات وكذلك خنقول القتل. في السابق قلنا قليلا ما نسمع جريمة قتل في بلادنا، للأسف يكاد يمر لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع يعني جريمة قتل فظيعة. الحقيقة يلزمنا نقف وقفة حازمة بكلنا، لأنه بلادنا باهية ديما نقول، وبلادنا صغيرة مقارنة ببعض البلدان الأخرى، 12 مليون على أقصى تقدير، يعني بصراحة وشوفوا هذا الكم المروع من المشاكل ومن الحرفات، وين ماشيين نقول. وديما نأكد سواء كان مع سيدنا الشيخ منور مداني نوجه له تحية في برنامج أنوار من الكتاب والسنة، أو كذلك في بعض المنابر أخرى اللي ديما تتاح لي، نقول بصراحة المسؤولية الأولى يتحملوها الوالدين، دائما نقول الوالدين، هذه حكاية أولد وكبر ونقول وكل وشرب ووفر القوت مش كافي، صحيح هذا واجبك، لكن فما حاجة نسيناها أنه يعني نقول التربية وزرع القيم والأخلاق السمحة في ابنك مهم جدا، أو بنتك كذلك مهم جدا، يلزمنا نراقبوهم الأولياء خاصة في السن الصعب، ساعة من البداية من فترة الطفولة يلزمنا نتلهوا به ونرعاوه ونراقبوه مراقبة يعني شديدة وحسنة، ونوجهوه مما لا شك فيه، لكن إلى جانب ذلك مهم جدا أن نزرع فيه القيم والمبادئ، مبادئ الدين الإسلامي السمحة، وباش يحترم الآخر، وكذلك خنقول يعيش معزز مكرم. الحقيقة نشوف تقصير كبير من الوالدين، ولد في 15 عام ولا فتاة في 15 عام تخرج في الليل تقول وين بوها وين أمها، لسأل عليها كلام ذا في مقتبل العمر، المخدرات للأسف خنقول الخلطة السيئة بصراحة، هذه يعني خنقول هم المسؤولين لولانين على الظواهر هذوما، يلزم نكونوا صارمين شوية مع أبنائنا يعني الوالدين الجانب التربوي بصراحة فما العديد منهم، ما قولوش خنقول الكل، فما العديد اللي تخلاوا على الجانب هذا بصراحة بدعوة تحرر كما أصحابه كما صحباتها، أنا نسيب لولده ما خنقول من رعاشي ومن راقبوش، خاصة المراقبة مهم جدا، ومثال شكون شديد في بعض الأحيان لمصلحة ابنك. ثم بصراحة جدا النظام التربوي متاعنا يا حسرة، كانت وزارة التربية والتعليم، احنا نقول التربية بالأساس، التربية تخلينا على الجانب التربوي الحقيقة، والبرامج ودروس الأخلاق
ودروس التربية الإسلامية اللي كانت قبل بصراحة كانت توجهنا التوجيه الحسن، ما نعرفش وين مشاتك الدروس هذيك، وخاصة زاد المدرسين ولو يكتفي بالتحصيل العلمي فقط، يقول لك أنا نقدم الدرس مهمنيش فيه تلميذ شي يعمل، لا لا أنت مربي، أنت بمثابة الأب، نقول نحمل الناس كل واحد يتحمل مسؤوليته شوية شوية. ثم وسائل الإعلام بصراحة عندها دور، ثالثا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كيف نحن، وين هما الومضات التحسيسية، وين الكلمة الباهية، وين البرامج الهاتفة، إلا من رحم ربك بصراحة باستثناء الإذاعات العمومية، وإحنا من إذاعتنا نقول هذا مش نزكيه في نفسنا الحقيقة، ما عندناش التسيب هذاك، أما نشوف بعض القنوات التلفزية خاصة الخاصة للأسف برامج ومسلسلات خاصة في شهر رمضان ما نعرفش شنو يقصدوا منهم، صور وتفاهة وانحطاط ورداء، هذا مما لا شك فيه يتحملوا مسؤوليات كبيرة ياسر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المسؤولين، نقول في مختلف الحكومات المتعاقبة في السابق كل واحد يتحمل مسؤولية، لأنه ديما الشباب والأطفال مغيبين في البرامج بتاعهم، عطينا نوصلوا للسلطان بعد مش مشكل، وعود كاذبة وما إلى ذلك. وفي الأخير يلزم الحزم، زاد الحزم والقوة، استعمال قوة القانون، بقوة القانون يلزم يعني تجاه المخالفين والمنحرفين. وبصراحة أنا من هذا المنبر ما نحبش نوضح أكثر، يلزم عقوبات تكون صارمة جدا، خاطر توا فما ياسر ناس يحكيوا على الإعدام وما إلى ذلك، هذا أمر يتجاوزني، لكن بصراحة يلزم العين بالعين والسن بالسن، يعني مفماش نقاش، القصاص، من قاتل يتحمل مسؤوليته، باش على الأقل يكونوا خنقول عبرة لمن يعتبره للي يحب يتجرأ باش يقوم بنفس تلك العمليات. على كل حال الحادثة الأخيرة إن شاء الله الفاتت تكون لباس وربي صبر أهلها، ويلزم هذه ضربة موجة صحيح، ولينا الكل نتحمل مسؤولياته، قلت كل من موقعه وكل واحد بدرجة معينة، ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ أبنائنا، ديما نقولوا احنا ما نأيسوش وما نسلموش، أما كما يقول سيدنا الشيخ ديما نستشهد يقول ضرب الطوب ولا الهروب، يعني يلزم كل واحد يقاوم من جهته ومن موقعه وربي يحفظ هذا البلد، أما بصراحة يلزم الضرب على أيدي العابثين، يلزم أكثر شدة بصراحة، لأنه مع بث ولا الأمر لا يطاق، وفي مرأة على مرأة ما مسمع من الجميع، والحقيقة الناس هذوما وين ماشيين بهالجرأة هذه الغريبة، تقول لي أنعام نقول لك أكثر من الأنعام، لأنه حشاكم الحيوانات ما يضركش، إذا كان أنت ما تسئلوش ولا ما تفكلوش يعني الطعام تاعه، هذا مبشر يسئلك ما غير ما أنت يعني تسئل، وهذا مش بشر، هذا أكثر من الذئاب، هنقول ما نعرفش حتى باش ننعتوهم بالحيوانات ياسر فيهم. على كل حال إن شاء الله كل من هنقول يرتكب الجرائم البشعة هذه ياخذ الجزاء تاعه، وربي يصلح حال هالبلاد هذه، لأنه بلادنا باهية وعزيزة. هي باش نرجع الحنين والفن والطرب، اليوم اخترت موضوع رابط بين أغاني الحصة الليلة هما الأغاني، اخترت أغاني من آخر أفلام بعض المطربين، تعرفوا العديد من المطربين مثلوا أفلام بطبيعة غنائية، حبيت يعني خلينا نقول نجتهد نختار لكل مطرب من هؤلاء أغنية من آخر فيلم مثلوا، فباجتهادي الخاص إن شاء الله أغانينا ينالوا أعجابكم، وكلهم يجمع بيناتهم الترب قبل كل شيء، لكن هذا موضوع الحصة. خلينا ننطلق مع مقاطع من أغاني ليلة، الأغنية الأولى بصوت العندليب عبد الحليم حافظ، جانا الهوى.

هذا هو النغم الأول للعندليب جان الهواء من آخر فيلم مثله فيلم أبي فوق الشجرة. آخر فيلم مثله فريد الأطرش كان فيلم نغم في حياتي اخترنا منه غناية علشان ماليش غيرك.

هذا هو النغم الثاني لفريد علشان ماليش غيرك. الأغنية الأخيرة اخترناها من فيلم جفة الدموع، آخر أفلام نجاة الصغيرة، والأغنية ما استغناش عنك بالدنيا.

يحبك أنت يا أما بلاش، هكا قالت نجاة الصغيرة. على كل حال نحب أذكركم أنه موضوع حصتنا هو أغاني من آخر أفلام بعض المطربين. اخترنا عبد الحليم جانا الهواء، اخترنا فريد الأطرش علشان ماليش غيرك، ونجاة كما كنتوا تسمعوا ما استغناش عنك بالدنيا. حصتنا إن شاء الله باش تنطلق بعد شوية، وإن شاء الله باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين لأغنية من هذه الأغاني. إذا كان عندكم بعض الذكريات، عندكم حكاية، عندكم إضافة، مرحبا بكم على الرقم دائما 73 460 8 المشاركة معنا في برنامج حنين. تحيات صديقنا أيمن الشابي، عنده مديدة ما رفقناش، مرحبا بك أيمن من جديد في هذه السهرة. كذلك صديقنا منير بعطي معنا في التنسيق. باش ننطلق مع أغنية تونسية بطبيعة، دائما إذا كان الحصة شرقية الأغنية تكون تونسية باش نبدلوا الطعم شوية. أغنية للرائع الهادي جويني الله يرحمه وينعمه، أغنية مكتوب يا مكتوب.

باش ننطلق بعد شوية مع استقبال مكالمات سادة المستمعين، تحية ليهم الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا الحقيقة دائما في إذاعة منسير وفي حصة حنين. الحمد لله، يعني الحقيقة شكرا لكم على التفاعل وخنقول متابعة البرنامج الوفالي هذا الموعد الإذاعي. العدد ديما كبير، مش نشكره في أنفسنا ونزكي أنفسنا، مش لكن الحقيقة وفاء من الأصدقاء والأحبة اللي بيناتنا، يعني خنقول محبة كبيرة وألفة وتعاون، وخنقول يعني ما نعرفش ولات عشرة بين السادة المستمعين والأصدقاء والأحبة للبرنامج. باش ننطلق معنا غم الأول اللي برمجناه في الحصة، باش ننطلقوا حسب المكالمات التي فيه، ننطلقوا مع فريد في نغم علشان ماليش غيرك.

0: يجوزك.
1: هذه الأغنية الأولى في الحصة كلمات فتحي قورة، ألحان فريد الأطرش، وكما نعرف الأغنية هذه ظهرت في فيلم نغم في حياتي، آخر أفلام فريد الأطرش سنة 1974. وكما قلت يعني حبينا في هذا الموعد نختاروا الغناية أو غناية أخيرة من آخر أفلام، غناية من آخر أفلام بعض المطربين، وفريد الأغنية ذي الحقيقة من هذا الفيلم، والمشهد كان معبر على الغناية ونحكيه ليه بعد شوية. والفيلم ذي ظهر سنة 1974 عفوا، وفريد ما كملوش يعني وقت تعرف فترتك كانوا قبل يعملوا التحميض وتحضير الأفلام، مثل وصور الدور متاعه وصور المشاهد، لكن في الأخير كي تعرض ما تفرش فيه فريد الله يرحمه ونعمه، لأنه وفاه القدر في يعني الفترة ذيك بعد ما مثل فيلم ببعض الأشهر فقط. خلني استقبل المكالمات التي في المكالمة الأولى. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلامة شكر.
1: أهلا وسهلا أختنا نيسا من قصيبة مدوني، مرحبا بيك.
2: عايشك تك صحة ليلتك إن شاء الله.
1: يعيشك ربي فضلك أختي نيسا، مرحبا بيك.
2: شكرا عايشك. نحب نشكرك على زوج حاجات.
1: تفضل دلل.
2: الغنية متاع التونسية
1: مكتوب متاع الهادي جويني. أيوة
2: الهادي جويني تك صحة. وموضوع الطفلة يقين اللي طرقت له تك صحة
1: ربي إن شاء الله يعني يقومها سالمة،
2: ربي يحفظنا ويحفظ بنياتنا كله وربي يشفيها،
1: وإن شاء الله بتبيع. احنا ما نحبش نزيد نتوسع فيه الموضوع، أما الحقيقة موضوع الساعة هو، أما إن شاء الله ربي جازي الناس هذوما اللي يرتكبوا يعني هذه الذئاب البشرية، وإن شاء الله ما عادش نسمع أخبار كما كاكا في بلادنا
2: إن شاء الله. إن شاء الله والله الفترة دي ولينا نسمع برشة أجرام بصراحة.
1: أي غرايب ولا تعجيب.
2: والله

0: أنيسة. شكرا، ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
1: مساء السعادة والهناء.
0: مرحبا،
1: تحية ليك وتحية للي هز علي التليفون.
0: أخونا منير بعطي.
1: يرحم والدي، أنا نحب نشكرك على حاجتين مهمين.
0: زاد حاجتين كيما أنيسة، هات الحاجة الأولى ترى.
1: طبيعة حاجتين وتستاهل الشكر.
0: أيوة.
1: نشكرك على موضوع الطفلة.
0: يقين. بالطبيعة يلزمنا نعرجوا، احنا توا ماناش في خنقول معزل نعيشه. قلت لك في بلاد اختي نسرين. ساعتي معايا
1: بيان سيخ.
0: مرحبا يا نسرين، مرحبا بيك. قلت بالطبيعة بلادنا صغيرة وكل شيء ولا ما يتخباش، وموضوع الساعة. وبصراحة كما قلت
1: بلادنا صغيرة، ولكن سمحني دور الوالدين مهم
0: مهم ومهم جدا. يلزمهم يربي ونسرين، يلزمهم.
1: والمرة الجاية منه هكا كان حيانا ربي يلزم بالقصاص اللي يعمل كما هكا
0: اللي يعمل
1: راي بالإعدام
0: هكا أو كما تعمل. هذا هو الجزاء، يعني إنسان خنقول قتل اللي يلزمه بصراحة، وخاصنا العمد ده ومع سابق الإصرار والترصد يزمو الأعداء والقتل، ولا سرق كيف كيف نطبقوا عليه يعني الحكم. السجن لازم، والسجن مش باش ياكل ويشرب زاد،
1: باش ينقل زاد، باش غيره يتربى، باش اللي يعمل كيما هكا
0: اي
1: يعود يعرف الدرس وغيره يتربى.
0: صحيح صحيح،
1: دور البقي روعة
0: للعبرة، للعبرة ديما الوالدين.
1: به
0: خلينا نرجع يا نسرين مع الفن، وربي يهدينا وإن شاء الله ربي يصلح حالنا الكل. علشان ماليش غيرك
1: برحي لرقتها هاي
0: لا غالب، هذا كو يصير توا في الأخر، وكل واحد إن شاء الله ياخو حسابه. يا نسرين، يا نسرين، فريد الأطرش علشان ماليش غيرك، تعرفها الغناية؟
1: علشان ماليش غيرك أنا تفرجت عليه في الأبيض والأسود.
0: راح يا حسرة يا الأبيض والأسود، هذه لو انه مازالت وقت الالوان مازالت جديده في في في مصر. فيلم تفرجنا فيه في الالوان،
1: تفرجت عليه في زيني فيلم.
0: اي اي اي صحيح،
1: تفرجت عليها اما ما خلطش عليه، يعني صور هو المشاهد،
0: صور مشاهد وما حضرش على الفيلم يتعرض. صحيح فريد الله يرحمه. نعم، وكان صحته متدهوره شويه وقت.
1: انا نهدي الاغنيه الاعز انسان، هو عمي خميس بن حرايط.
0: أخونا خميس من حلايا، يعني ياسر ما سمعناش صوته وما شاركش معنا، من وجوله تحية من أصدقاء برنامج حنين.
1: أنا نتمنى نكرمه نهديله قبلة على جبينه ونقول له يرحم والديه.
0: مرحبا بيك وبيه،
1: اللي عمله معايا طب البنته.
0: مرحبا بك وبيه. وأخونا خميس راه ما نسمع عليه كان يعني خنقول الأخبار الطيبة، وربي يفضله. وانت كذلك نسرين، يعطيك صحة ديما معنا على المشاركة، وربي يفضلكم جميعا وداوم العشرة إن شاء الله. شكرا نسرين، يعيش اختي، بارك الله فيك، ليلتك سعيده يا نسرين. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مساء الخير.
2: الو السلام سي شكري.
0: اهلا وسهلا اخونا محمد عزيز، عندك مديده، اش نحوالك؟
2: الحمد لله عايش. والله سي شكري ديما نشارك وما تحصلش.
0: هاي هاو اليوم تحصلت والحمد لله.
2: الحمد لله عايشك اخويا، ربي يبارك لك.
0: مرحبا بيك
2: وبك اكثر عايش اخويا الغالي، ربي يخليك. نحييك ونحيي الفريق والمستمعين الكل.
0: بارك الله فيك يا محمد، دمت صديق وفي من الاوائل اللي يستمع لي حنين، وربي يداوم العشر، ربي يعني يطول عمرك على الخير ان شاء الله.
2: ان شاء الله تشكري يعني وانت امك محمد
0: ان شاء الله. ان شاء الله
2: عايشك
0: على شان ماليش
2: غير، سلمتنا على الحب وعلى الوفاء وعلى الصداقه.
0: بالطبيعة بالطبيعة، ربي ان شاء الله يحفظنا ودوم عشرتنا وصداقتنا اخويا محمد. مرحبا بك.
2: امين اخويا الغالي عايشك. علشان ما ليش غيرك فريد، فيلم كان ملون بالكولور،
0: الكولور في بداية العام 74. اي
2: عام 74، ودور معناه دار فريد وقتها مع مرف دمين
0: ومرف دمين
2: وحسين فهمي،
0: هم الأبطال مرف دمين وحسين فهمي، وهو فريد معهم يعني، ومن إخراج عمري بركات الفيلم.
2: وقتها غنى حبيبي غايبين وحبينا حبينا في الفيلم.
0: اي في الفيلم زوز أغاني أخرين، حبينا حبينا كتبها توفيق بركات ولحنها فريد بالطبيعة. يا حبيبي يا غايبين كتبها مرسي جميل عزيز، والغنية ذي كتبها فتحي قورة، ثلاثة غاني في الفيلم.
2: فتحي قورة فهمتك. وكما تعرف معنا فريد كما اسمه هان في الفيلم الأخر لغنات وغرام وانتقام، تفرجت فيه
0: زي تفرجت فيه خاطر ماتت في وسط الفيلم ويتمثل في الفيلم.
2: ماتت في وسط الفيلم كما فريد خوها. شوف
0: فريد يقول كمل المشاهد وبعدين ما تفرج فيه الفيلم. صحيح، يعني مشابه الأمر.
2: فهمتك. والله يا سي شكري برشا تو مثال اخر افلام تو شادي عنده زاد يسالني مين انا اخر فيلم زاد صوته تبدل شويه شادي.
0: لا وكنا يعني موضوع نجم نوصلوا لحصص اخرى محمد ومع مطربين اخرين زاد.
2: فهمتك.
0: نجم شادي عبد الوهاب مثلا منتهى الفرح الفيلم. يعني
2: سمير خلوص
0: اي عام 63 مثل كينو مطرب وقت في الفيلم، وما مثلش فيه كفي يعني في الفيلم، مثل يعني مطرب وطلع في الفيلم. و

0: على المنصة وغنى. ومن جملتها وقتها غنى عبد الحليم هان الود، قالوا لي هان الود يعني غناها في الفيلم كمطرب.
1: قالوا لي هان الود عليه.
0: اي بالضبط. اي
1: كما زاد صباح فيلم زاد ليلة بكفاء القمر اخر فيلم هذاك.
0: اي اكلغنات فيه ساعات ساعات
1: ساعات ومازال صوت وقت معنا مازال
0: عام 80 هذاك مع حسين فهمي زاد بطل. اي
1: هذاك اخر فيلم في بالي صحيح. قعدت وقت تعمل في كل اغاني كل
0: صحيح صحيح صحيح. نجم نواصلوا فيه الموضوع مع مطربين اخرين يا محمد.
1: ان شاء الله. شكرا.
0: ان شاء الله.
1: يعيشك. حبيت نشكرك الليلة على فريد وعلى الحصة.
0: يعيشك ربي يفضلك.
1: ربي تشكر مرجي حطنا حتى البداية صالحة الله يرحم والدي.
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله كان حياتنا القدرة عايز. أكيد لبيولك الطلب متاعك يا محمد. شكرا لك. ربي يفضلك يا محمد وإن شاء الله نلتقي في موعد قادمة. المكالمة التي فيه الموالي. ألو مساء الخير. ألو
2: ألو عسلام. ألو عسلام أخويا شكري.
0: سي فوزي مرحبا. أخونا فوزي من القيروان مرحبا بيك.
2: عسلام ويجاب المليح وربي
0: يعيشك. ربي يفضلك
2: يكتب فينا وربي إن شاء الله.
0: أمين إن شاء الله. ربي يحفظنا إن شاء الله. شو قلت لي أخوي فوزي؟
2: قلت لك ربي يصلح حالك.
0: أمين يا ربي. ربي يحفظ هالبلاد هذه. ولا ما تستحقش بلادنا اللي نشوفه فيه. بلادنا يعني بلاد العلماء وبلاد الشيوخ وبلاد الزيتونيين وبلاد بلاد يعني الشعراء والأدباء والفنانين. بصراحة شنو هالكلام هذا؟
2: في رمضان كتراه في المسلسلات كيفاش
0: للاسف للاسف
2: مثلا كيما نقولوا نتاع كيما نقولوا عقبه مثلا
0: قبل كانوا محمد رسول الله كانوا على هامش السيره كانوا مسلسلات كبيره يعني كنا واحنا صغار تربينا على ذوكم والحمد لله.
2: واللي يتفرجوا فيه واللي يتفرجوا فيه تبقوا فيه من غدو الحي
0: سموم سموم والعياذ بالله.
2: وشنو محلهم العرب انت مش تجيب له مسلسل وفيلم شنو
0: هذا ومسلسلات وبرا وفيهم يعني الموبقات الكل يعني ولات على ال ولا يقول لك شنو يقول لك قولك موجوده الحكايه هذه اي موجوده وبرا موجوده
2: موجوده ما نغطيوها
0: صحيح نعالجوها مثلا اي ربي يدينا اخويا فوزي شكرا لك على التعريش. اي سيدي خلينا نرجعوا علشان ماليش غيرك
2: قسم على الله
0: قسم على الله ربي يهدي ان شاء الله. ايوه
2: الفيلم هذا دخلته معناها كم من مره في يجيبوه في المناسبات في الاعياد الصغيره في الكازينو عندنا لهنا في القروان تفرج وقت 20 فرنك كي يبدا فيلم كيف نكت معناها يقعد قداش من نهار كما نقولوا جمعه وانا نتفرج الفيلم هذا تفرجت عليه والغنايه تفرجت عليها ثم معناها في معناها الممثل نسيتها تبكي اصل فك
0: مرفد امين مرفد امين يعني ايه دموعها حقيقيه في الاغنيه هذه راهو تو كان تشوفوا المشاهد نتاع الفيلم والاغنيه هذيك غناها فريد يقال انه المشهد كان معبر جدا وقت اللي تعرضت الاغنيه دموع مرفد امين حقيقيه لانه فريد كان وقتها مريض وسبحان الله اثرت فيه الاغنيه وبكيت بالفعل يعني في الحقيقه
2: صح. وعندك زاد واحد اخر زاد بكى بالحق هو نجيب الريحاني في
0: صحيح
2: اغنيه عبد الوهاب
0: في هذيك عاشق الروح
2: عاشق الروح
0: يعني صحيح في الفيلم هذاك بكى فريد الريحاني دموع حقيقيه
2: دموع حقيقيه
0: يعطيك الصحه
2: في الاستوديو وقتها
0: يعطيك الصحه على المعلومات
2: والله العظيم يعطيك الصحه على اختيارك
0: ربي يفضلك
2: ربي يبارك لك والله ما الفجعات هذيا والمشاكل
0: هذيا هنا هنا احنا ديما ندعي وربي ان شاء الله ربي يصلح حال البلاد لكن
2: كيفاش كتراب كيفاش اللبسه حسير ونقول لك من الاخر هي تفاح حشيك
0: لا حول ولا قوه الا بالله. خويا فوزي مشكور ويعطيك الصحه والله ان شاء الله
2: الليله سيدي وربي يبارك لك ونسلم على اختي سيده واختي راضيه الهداجي واللي يعرف فوزي
0: يعيشك خويا فوزي مرحبا بك شكرا على المشاركة والتفاعل معنا تعيش إلى اللقاء فوزي. نأخذ المكالمة الهاتفية الخامسة وهي الأخيرة بالنسبة لفريد الأطرش. ألو مساء الخير.
3: ألو
0: مرحبا
3: عسلامة في شكري.
0: أهلا وسهلا
3: مينا. مينا
0: مينا مرحبا أختي مينا مرحبا بي
3: يعيشك مرحبا بيك أنت ومرحبا بالضيوف متاعك.
0: شنحوال سفاقس لباس؟
3: لا ربي يستر محليها ولا شويه برود والسخانه بعدت علينا شويه
0: ربي يحفظنا ان شاء الله كوم وبعد العسر يسرك
3: ولا بس يعني ربي على قدر ما نقدروا
0: لا بس الحمد لله ربي راهو كريم وربي غفور بينا غفور ورحيم ويرحم بي يرحم فينا ما احنا للاسف ما ناش رحمين بعضنا ورواحنا
3: اي الواحد يزوي شكري ما يقيس من الدنيا كلها
0: بتبيع بتبيع بتبيع
3: لازم هيك الدعاء اليوم ولازم هيك يبدا هكا معناها مبشر
0: بالحوايج. ايه ساعات بعض الاحداث تخلي الانسان يعني ماهوش في صحنه وتخليه يعني يشوف حاجات غريبه في البلاد هذيك تخليه يعني مستاء شويه. اما في الاخير هي تستمر الحياه، اما يلزم كل واحد ياخذ الجزاء نتاعه وكاو. هذا شنو نعرف
3: صحيت
0: اي امينه. هنرجع لفريد.
3: فريد والله فريد لطرش يهب الفريد لطرش في كل شيء، في الأفلام في الغناء بتاعه وفي كل شيء هيك زي دغنيت محليك قادر الربيع
0: الربيع. لا فريد موسيقار كبير
3: يهبل يهبل الله يرحمهم وينعمهم.
0: والغناء دي تتفكرها يعني أكيد علشان ماليش غيرك تعرفها الغناء وتتفكرها.
3: اي لا نتفكرها بالكدا كيف هيك الفيلم كما قلت انت دموع امينه هيك مرفت امين والله يا حفر وقت اللي كان التلفزه بيضه وكحله.
0: اي بيضه وكحله هذيك صح. هاي لا لا
3: النوار بلون
0: النوار بلون واللهجه حلوه هذه اللهجه السفاقسيه مش
3: الا
0: غالب. لا لا بالعكس باخذ ما هكا ما تفهموش كي تقول يلا غالب. لا بالعكس انا
3: يعني
0: عجبتني عجبتني بالعكس احسنت هنا.
3: اي انا اقول انا اكل
0: ليه اكل حلوه راي فيها موسيقى موسيقى الاغنى كي قلت بيضه والكحله عجبتني الحقيقه.
3: اي صحي صحي تكو معنى هيك
0: وان شاء الله تحافظوا عليها وان شاء الله يحافظوا عليها يعني الجيت بنحبوها احنا ماذا بينا كل جهه تحافظ على لهجتها تقعدك التنوع باهي ذكره في الجهه
3: كل بلاد كل الامير حمد خل كل بلاد ورطاله.
0: اي احنا صحيح توانس الكل تجمعنا لهجتنا العاميه واللهجه الدارجه لكنك خلينا نقول السجع وكل الموسيقى والنغمه في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللهجات المختلفه كل الجهه يعطي معرش رونق خاص راهو باهي السفاقسيك يحافظوا على لهجتهم السواحليه وجماعه شمال الغربي وجماعه الجنوب.
3: اي كل انا ام عربيه
0: كل
3: واحد ولغته كل واحد
0: وخيان وخيان
3: صحيت.
0: يعطيك صحه يا مينا ربي فضلك ومرحبا بيك ديما معانا وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله ديما حيه بخير وديما تشارك معنا. ربي فضلك أختي مينا من صفاقس تحياتنا ليك وطيبة ياسر أختنا مينا شكرا وإن شاء الله في لقاءات قادمة. حبيت ذكر أنه الأغنية ذي كلمات فتحي قورة قلت وتعامل فريد مع الشاعر ذي فتحي قورة في العديد من مناسبات لحنوا أغاني كثيرة في مواضيع مختلفة. يا سلام على حبي وحبك كتبها له ذي فتحي قورة دقوا المزار اللي ولدت يعني خنقول عنوان الأفراح وحفلات الزواج قلبي ومفتاحه مش كفاية عذاب عذاب اتقل اتقل ياسر أغاني يعني اكتبهم فتحي قورة. وفريد مثل أفلام عديدة في السينما وصلت ل 31 فيلم كان بطلها جميعا في الفترة ما بين 1941 بدي مع أخته اسمهان إلى غاية 1975 الفيلم هذايا 74-75 لأنه تعرض في عام 75. أولها كان انتصار شباب وأخيرها نغم في حياتي اللي عرض كما قلت بعد وفاته والفيلم اللي خذينا منه الأغنية ذي علشان ماليش غيرك. حبينا ناخذ قلت غناية من آخر أفلام بعض المطربين وبعد شوية باش نستمتعوا بهذا النغم. لكن فمشكون من الأحبة قالي بربي علاش مش مساعة الأولى تذكرنا بعض الإهداءات. قلت ما فيها باس ليش بيه فمشكون يغلبوا النعاس. على كل حال حبيت نحيي كل الأحبة وأصدقاء حنين السيدة راضية الشادلي عليلة نهديولك الغناية بعد شوية علشان ماليش غيرك وإن شاء الله لباس وتكون بخير ورب يعطيك الصحة والعافية. خونا توفيق كذلك تحياتنا ليك توفيق وسيدة الوالد لازم تكون في عينيك ربي يحفظكم الاثنين. سيدة راضي للداجي سي حسين عطي من القيروان الأخت أنيسة من قصيبة مديوني كانت معنا سي جلال حسعيد والسيدة نزيهة كذلك من قصيبة المديوني سي عمر بوشارب والسيدة جميلة إن شاء الله تكون بخير سي عمر والسيدة جميلة إن شاء الله تحياتنا ليكم. من سينكم شراه الأخت هدى الدبابي من خنيس زمردة من حمام مزريبة إن شاء الله لباس يا زمردة. سي سمير الزغل تحياتنا ليك صاحب الصوت الشجي. نفيسة معروف من الكاف سي عاد الميلاد من زاوية سوسة. خونا حسين بوغامورة من المنسير والسيدة فاطمة اسطنبولي تحياتنا ليكم شكرا على المتابعة أخوي حسين إن شاء الله تكون في الاستماع. سي فاضل همامي من البطان من تونس. سي منصف جنابة ونحيك سي منصف ديما تحيتو سي المنصف سيد بوخاري يرحم على سيد بوخاري وخونا توفيق الخضيري ويحيي الحبيبين ديما قول هكا يقول لي بالضبط شقير والهباشي تحياتنا ليهم إن شاء الله يكونوا بخير. خونا علي بكير كذلك تحياتنا ليك. السيدة فاطمة من القلعة الكبرى سي رضا حميدة إن شاء الله تكون بخير. وسي المنصف الغندري إن شاء الله نشوفوك في القريب العاجل. المنصف عن ياسر متقابل الناس. سي عثمان قلالة كذلك. سي خميس بن حريق كانت من سيسب كانت تحييه أختنا نسرين. سي منير رحيم أختنا فايزة العجرودي، أختنا رشيدة البورسالي، أخت زينة من القيروان، رشيدة من بن ذياب من قصر هلال، حياة من قليبيا، هادية من زغوان، هادية من ناب الله يرحمه نعمها كانت صديقتنا، سيدة نجاتي من القيروان أختنا وصديقتي ذاعة المنسيري، سي سالم بالقاسم بالحاج غني عن التعريف، سي فرج بوزنيف كذلك قيدوم الإذاعة أو قيدوم المستمعين، سي ناجي الغربي نعرف محب فيروز ما شاء الله نحص وحس الفيروز يكون حاضر معنا، أخونا محمد عزيز كان موجود، أخت منوبية من المنسير وممكن تو موجودة في الجنوب في قفصة، سي عبد الرزاق من حمام سوسة تحياتنا ليك، سي المنصف المسباحي مشكور جدا على المتابعة ذات منسير، سي صلاح الدين رفاعي من تطاوين كذلك، أختنا حنان من الفحص، حياة من القيروان، منيا عبد الرحمن كذلك تحياتنا ليك، مساز غيدة ربيع بروك، سيدادي الركباني، كامل بن عافية المولدي متهمم من أكودة، أخونا المولدي السكلي من خنيز، زهر خمير من قربة، محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، زينب من سوسة، رمزي الخشناوي والصديقين وجيه ونسيم، زينة من تونس، عثمان الزيري، عبد العزيز من واد الليل، هادي من صبيط، لخميس كشرود، سيساسي بالليلة، كون علي سلام يحب فريد ناديولك الغناية، سي عبد الحق بنور من لمطة، سي العربي الحذيري تحياتنا ليك، سي العربي أختنا مريم من أريانا، محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى، أختنا زهرة شريعة من قصر هلال، سي حسن من دار شعبان الفهري، منير عمار وخونا محمد المرموش من المنسير، سي سالم باشا كذلك من المنسير، أختنا ليلى من الوردانيين، سي مصف قلالة من قصيبة مدوني، سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا ليك سي الهادي، أختنا حنان بوحجلة، سي عامر منصور من الوردانيين، أختنا هاجر من حفوز، حياة من جمال، سمير من القيروان، وخونا الناصر الحداد من خنيس. هذا النغم الأول في الحصة علشان منيش غيرك، ونواصلوا حنين بعد أخبار الأخبار بإذن الله.

0: تمام 11 ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أفاد مصدر أمني بخصوص قضية تعرض فتاة قاصر للاعتداء الجنسي في العاصمة بأن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة، وأن الأبحاث ما زالت مستمرة للقبض على المتورطين في هذه الجريمة، ولم يتم حد الساعة تحديد عددهم. وأكد المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه حرصا على حسن سير الأبحاث، فإن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. قال رئيس قسم التصوير الطبي عن بعد بالمستشفى الرقمي سيف بوكريبا إنه قد تم القيام بأكثر من 100,000 عملية فحص بالأشعة عن بعد للمرضى منذ تأسيس المستشفى منذ حوالي عام. وأضاف على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية أن العمل متواصل بالمستشفى بصفة سلسة ودون انقطاع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وأن الهدف هو توفير جميع الاختصاصات على غرار التصوير الطبي والجلطات الدماغية. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك وعن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. أفرزت الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للطب الرياضي للمدة النيابية 2026-2030 التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة التشيلية سانتياغو، أسفرت عن انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ممثلة في الدكتور ماهر الزهار في خطة النائب الثالث لرئيس الاتحاد. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2026 المعدلات المرجعية المسجلة بكامل مناطق البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

نواصل حنين على موجة إذاعة المنسير، وحصتنا الليلة مخصصة لبعض الأغاني من آخر أفلام بعض المطربين. سمعنا في البداية فريد الأطرش غنيت علشان ماليش غيرك في من فيلم نغم في حياتي، آخر أفلام فريد سنة 1974. باش الحقيقة نستقبل مكالمات السادة المستمعين حول الأغنية الثانية في الحصة اللي عند ليبي الأسمر عبد الحليم حافظ، جانا الهوى.

0: هذا النغم الثاني في الحصة كلمات محمد حمزة الحان بليغ حمدي سنة 1964، لكن عبد الحليم أعاد غنائها في فيلم أبي فوق الشجرة آخر أفلامه سنة 1969. علاش اخترنا الأغنية ذي في هذا الموعد؟ لأنها أغنية من آخر أفلام عبد الحليم حافظ. المكالمة التي فيه الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير خويا، شكري وتحية ليك انت والخويا مني وربي عينك من الكل.
0: يعيشك أختي خلود من تونس، مرحبا بك أختي، شنو حوالك؟
1: حسلام ربي عينك، مسلحوني على الصوت.
0: لا لباس لباس، وعكة شوية صغيرة نزلت برد، إن شاء الله لباس.
1: شكرا. بالنسبة لعبد الحليم حافظ، هو راهو عنده برشا غنيات حلوين، من الأطول الغناية اللي هي قارئة الفنجان.
0: أيوة.
1: عنده غنية يا توبة، عنده غنية زي الهواء، وعادي رصيد كبير من الأغاني متاع عبد الحليم حافظ.
0: صحيح.
1: وعبد الحليم حافظ روى تعديت عليه أزمات، ومر بأزمات، ومر بخيبة أمل كيف الفنانين الكل.
0: صحيح. لا، خاصة هو روى عبد الحليم استثناء، لأنه يعني عانى المرض منذ الصغر، وحتى مسيرته كانت يعني مقترنة الحقيقة، حياته صعبة شوية. عبد الحليم كان يعني لازم، وكما قلت صحته كانت يعني تتعكر من حين لآخر، وكان يعني خنقول يستوجب عليه باش يمشي يعالج في المستشفيات. ولا عبد الحليم راه وحتى ممنوع عليه بعض الأطعمة، ما كانش ياكل ياسر عبد الحليم، كانت ممنوع عليه العديد من الأطعمة، كان ياكل يقال أنه ما عنده مومة، في المصري يقولوا الزبادي، يعني كما ياكل حاجة خفيفة ويستمتع. قالك عبد الحليم كي يلقى ضيفان حذاء في الدار ويبدأ ياكل، ويبدأ يشجع فيهم على الأكل، لأنه هو كينو حاسب روحه هو قاعد ياكل. والله مسكين عبد الحليم الحقيقة، عاش حياة صعبة.
1: عنده صوت جميل خويا، شكري
0: وإحساس،
1: حتى كلك وإحساس غنية طيح وحياة قلبه وأفراحه.
0: أي.
1: اللي نسمعها بخاتك مو في النجاحات الكل.
0: صحيح. عندنا نسمعها أغنية في مناسبة النجاح.
1: سمعت اللي هو جيل تونس، ما نعرفش في المعلومة مؤكدة.
0: أكيد جاء جيل تونس عام 69 أو 68 أو آخر الزيارة الأولى. وقدم أسبوع كامل قعد ولا أكثر في تونس، قدم في قصر الصعيد، في تبرقة، في المنستير، يعني العديد من الحفلات. ثم في العام اللي بعد جاء عام 70، عامين على بعضهم، وأحيا حفل مناسبة خمسينية فريق النادي الإفريقي في قصر الرياضة بالمنزة عام 70. يعني جاء مرتين عبد الحليم، مرة الأولى قعد ياسر وغنى في مختلف المسارح، والثانية جاء خصيصا لحفلة النادي الإفريقي ومصورة الحفلات الكل موجودين، راهو عنا التو تعديهم التلفزة التونسية من حين لآخر.
1: أكيد. وأنا باش نسجحهم على غنية، إذا كان أنتم تحبوا تسمعوا أكبر غنية لعبد الحليم حافظ اللي هي غنية قارئة الفنجان.
0: قارئة الفنجان. وفما زادة حاول تفتكرني طويلة، زادة
1: حاول تفتكرني، زادة
0: كيف طويلة.
1: دونك ديني سجعكم يا عبد الحليم حافظ، راهو زادة غنى في أفلام.
0: صحيح.
1: المعلومة اللي عندي اللي هو غنى،
0: لا وغنى، والغنية ذي اخترناها لأنه غناها في آخر فيلم ليه أبي فوق الشجرة عام 69، وهنا أغاني كل من الأفلام الليلة من آخر فيلم. تيك صحة. غنى عبد الحليم مثل ظهر لي 7 أفلام كيك حسب ما نتفكر.
1: أكيد عنده 7 أفلام وراو عبد الحليم حافظ. أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا غنى عبد الحليم حافظ، بعدها جيت برشا فنانين غنيتها، ومنهم الفنانة اللي توا مازالت موجودة اللي هي أصالة نصري.
0: أي غنى وياسر مطربين. أي صحيح،
1: برشا مطربين اللي غنوا، ومنهم سمير السعيد.
0: ياسر مطربين غنوا عبد الحليم حتى في تونس زاد. أي
1: أكيد، هو صوت جميل وعسيح، ورغم الأزمات اللي والوعكات الصحية اللي كانوا عنده، لكن كان عنده إحساس رقيق وصوت جميل. وهذه الفنان اللي بالحق اللي إحساسه قعد مع طول السنين وقعد لتوا يتحكي على صوت.
0: صحيح. صحيح. صحيح. الله يرحمه، كان عنده إحساس كبير ياسر، وهكا ليش يعني قد الفن بتاعه وباقي، وحتى في التمثيل كان زاد يمثل من القلائل يعني من المطربين اللي نجح كذلك في السينما ونجح في التمثيل. هو وشادية نجحوا لأنهم كانوا عندهم إحساس، سواء كان في الغناء أو في التمثيل. شكرا لك أختي خلود، مرحبا بك، يعطيك صحة، وإن شاء الله تكون لباس وتكون بخير إن شاء الله. إلى اللقاء خلود. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا خلود من تونس. ألو، مساء الخير.
2: لو مساء النور خويا شكري.
0: اهلا وسهلا، مرحبا. صحة لاباس؟
2: والله الحمد لله، معك جميلة الهوار.
0: جميلة. ايه جميلة بطبيعة، من المنسير، وهل يخفى القمر؟ مرحبا بك جميلة.
2: يعيش خليك خويا شكري. والله الحمد لله لاباس.
0: يعيشك بخير.
2: ما قلبي يوجع فيا بالرسمي.
0: شبيك قلبك؟ بسم الله عليك.
2: وين ولينا بالرسمي وخي شكري وين ولينا عايشين
0: للأسف؟
2: قاعد يقولوا الدنيا خيب. لا الدنيا محلاها أنا أقول لهم. أما
0: ثم عبيد
2: سمحني
0: مو بعدنا على تعاليم الدين السمحة وبعدنا على أخلاقنا والقيم والمبادئ للأسف.
2: خي شكري سمحني اللي صار للبنية هذية اللي عملوا معها الشيء هذا كان يصير على أختهم
0: مو هذيك الضربة فيه
2: بنتهم
0: بنتخالتهم
2: ما شنو أحساسهم
0: مو قلنا ما عندهمش أحاسيس هذم ذئاب بشرية للأسف يعني
2: يرقدوا في الليل
0: لا يرقد ويجي النوم قبلك المشكل الناس هذية بلاش قلوب وبلاش أحساس ما يستحقوش أنهم حتى كلمة بشر ولا إنسان ما يستحقوهاش. باي على كل حال ربي يحفظنا إن شاء الله وإن شاء الله تقوم بخير الفتاة هذه.
2: تقوم لباس
0: هاي جميلة. خلنا نحكي شوية لعبد الحليم.
2: عبد الحليم
0: الغنية هذية خاصة
2: من أحباء عبد الحليم بل كنا نعمله في فرقة شباب المنستير بحكم كنت نقرأ معناها وتمسني بحكم نقرأ موسيقى كنت ما مرة من حفلة للعيد وقت مناسبة عيد المعاقين معناها كان أستاذ نحن حييز سمير الفرجاني
0: صديقنا عاد سي سمير وتحياتنا ليه الدكتور اي وسي حسين زاده اي
2: سي محمود السريح
0: اي الكل الاصدقائنا اخونا محمود زاده كذلك وجماعه كل ابناء المنسير من الموسيقيين والفنانين
2: وقاعده محبه كبيره
0: أيوة. اي
2: قاعده محبه كبيره ما بيناتنا.
0: غني الغنايه ذي بالذات غنيتها
2: مش
0: قلت لي
2: قبل كي قدم الاستاذ انت قدم الاستاذ متاعي بتبيعها يعني نحشم الكل أنا في الأغنية دي نعمل له أختي محمود مش يبرر لنا هو قد يفسر ونقول لك مسيه جينا الهواء يصبر قلي جميلة توي يجيك الهواء اللي تبت من الهواء
0: يجيك الهواء أنت هواري
2: قلي يصبر جميلة أصبر توي يجيك الهواء اللي تبت من الهواء في عقلك
0: وقعدت تفكرها يعني ما الحالة دي ارتبطت لك بالأغنية دي
2: أي
0: معقول يس
2: وكنت مقبل في كل حفلة قبل نغنيها وتعجبني الأغنية
0: أغنية حلوة يعني الحقيقة من السهل الممتنع هذه الحان بليغ
2: عبد الحليم سمحني
0: أي
2: من بش ما منعرفش بالضبط يظل آخر أغنية غنيها رسالة تحت الماء
0: أي رسالة من تحت الماء آخر أغنية صحيح في حفلة غناها أما الرفاق حائرون حبيبتي من تكون بعتلي تسجلت سجلها وتعدت بعد أما آخر أغنية في حفلة رسالة من تحت الماء
2: في حفلة ظهلي اللي هو يغني وقت طاح فوق الركع مع نقطة
0: لا لا هذيك لا عاد لا ما طاحش عبد الحليم مش هو فما بعض المشوشين وبفعل فاعل حبوا يفسدوا له الحفل وقت كان مريض شوية وزفر لهم قال لهم حتى انا نجم نزفر معك والصحافه يعني نقدته في العمل نتاعو لكن هو الحقيقه كان مبعوثين هذوما شرذمه هذوما مشوشين حبوا مبعوثين من طرف على كل حال امور حتى وصلت حتى السياسيه والحكايه طول شرحها فلقدته صحافه ما تالي عذروه كيفاش هو ما جاوا باش مش باش يسمعوا باش يشوشوا على كل حال هذيك الحكايه الاخيره نتاع رساله تحت الماء
2: حييك انت ونحيي خويا منير وكل الفريق اللي معاك
0: يعيشك
2: ونحيي زاد صديقتي زينب من منزل تميم قول لها انت وحشتك
0: تحياتنا لاختنا زينب ايوه
2: وهدى دبابي زاد نقول لها راني نحبك برشا وانت مره حققت لي امنيه ان شاء الله السنه تحققها لي ان شاء الله يا ربي هدى تتصل بي
0: ان شاء الله باذن الله انا اكيد راي تسمع فيك واكيد ان شاء الله تتصل بك على كل حال جميله تحياتنا ليك
2: انت كنت سبب في برشا
0: ربي يسر
2: اصدقاء
0: ربي يسر ان شاء الله
2: يا ربي يرحم الوالد
0: يعيشك بارك الله فيك ان شاء الله يكون وسط خير ان شاء الله بين كل الاحباب
2: يعيشك
0: يا جميل ربي يسر مرحبا بك جميلة ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم ناخذ المكالمة الهاتفية الثالثة ألو مساء الخير
3: ألو عسلامة شكرا تحياتي هدى
0: هاي هاو مازلت أو هدى جاوبتك جميلة أو في جرتها هدى كلمها بربي يا هدى تحب تسأل لي قالت لك بربي يطلبني
3: باهي
0: الحمد لله الله ماشي مبرمجة هوني جيت قد مع هدى
3: أيوة، ونسلم عليك، سلم على عائلتك، ونسلم على كل من يخدم معك الليلة.
0: يعيشك، بارك الله فيك أختي وداء،
3: ونحييكم الكل بربي، تحياتي تسليم، والكل من الأصدقاء إذاعة المنستير، معناتها تمنور لكلكم، لكلكم محليكم.
0: يعيشك، ربي فضلك يا وداء.
3: بالنسبة لقينا لهواء،
0: أي
3: أني نتذكر كل 21 مرة كل وقت يجي يغني أكشف وكلا وراه بالبيانو، ما يخليش يغني، يقوم يعاود هالو.
0: يا كان يا سسمو يا نور مهنا يا يا ال مجدي الحسيني سمير سرو هذيك سمير سرو بالساكسفون صحيح صحيح هذيك هي عوده ديما المقطع عوده هو عبد الحليم راهو يقول له عاود خاطر الجمهور يتفاعل معاه يقول له عاودك السولو نتاعك يعني بالاله الساكسفون
3: في تونس هذيك
0: في تونس في تونس صحيح في تونس في تونس
3: اي في تونس 21 مره ولا قداه وزيدة صارت في بعد إيه يظهر لي يعني بعد إيه زيدة عودة برشا مرات وغنى هو بعد إيه غنى جان الهواء غنى بلاش عتاب حتى ما نتذكر ومعناتها كانت حفلة رائعة في تونس نتذكرها ونتذكر معناتها عبد الحليم زيدة معناتها عمل برشا حاجات في تونس معناها غنى بالقديه
0: هو في تونس بالنسبه للحفله الاولى الحفلات الاولى اللي جاء في زيارته الاولى عام 69 غنى الوي للوي غنى لاول مره هذيك غناها في تونس غنى كذلك غناية سواح غنى على حسب وداد وغنى حبيبها لست وحدك حبيبها ومن بعد العام الثاني زاد غنى زي الهواء ومجموعه من الاغاني الاخرى يعني في تونس
3: ودون زاد الحفله تاع يوم لاهين بالسهر
0: هذيك في المسير خصيصا
3: شنو غنى فيها يعني دون يوم العين في الطهر هذيك اللي غنى فيها اللي قلت عليها انت توا هذيك
0: اي هذيك غنى الويل الويل وغناهم الكل هذوما وغنى هذيك خصيصا للزعيم الراحل حبيب بورقيبه غنى له في قصر الرباط بالمنستير هنا غنى له اغنيه لحنها بلي حمدي وكتب كلماتها عبد المجيد بن جدو يا مولى عين بالسهر هنا يغني العندليب وبتلي على فيه يعني خلينا نقول مدح البرجي بميلاده كان فجرا وبدا عهد جديد وما الى ذلك صحيح
3: ايه معناتها اليوم زاد شفت لقطه عبد الوهاب ومعناتها السيد الزعيم بورقيبه تلقاهم مع بعضهم في مصر وغنى له عبد الوهاب غنيه جميله جدا
0: خاطر عبد الوهاب ما جاش صحيح في مصر لانه عبد الوهاب ما جاش تونس راهو عبد الوهاب
3: هو مشى
0: الوحيد اللي ما زارش تونس
3: معناتها مشى لمصر وتلقاه وغنى له غنيه مزيانه برشا
0: صحيح
3: واني جينا الهواء هذه نحبها برشا علاش على خطر عبد الحليم ابدع فيها
0: صحيح.
3: والاغاني الكل ابدع فيهم اما هذه كل 21 مره ما خليش يفقد توازنه معناتها يغني
0: ممكن يتفاعل مو عبد الحليم كان يتفاعل مع يعني اعضاء الفرقه نتاعه ويقدمهم ويسميهم ويتفاعل معهم محبه كبيره كانت بيناتهم الحقيقه هذاك علاش هو عبد الحليم طيب ياسر وطيب المعشر صحيح فما انضباط في الخدمه مش لكن في نفس الوقت كانت محبه ويغزر لهم ويتفاعل معهم ويقودهم ساعات يعني
3: نذكر زادة سي شكري قص عليك بالعسل نذكر زادة صالح شغام تلاقى معها عبد الحليم
0: تلاقى مع تلاقى مع وقتها من صالح شغام لربما عمل حوار اما تلاقى معها براوي بن عبد العزيز الله يرحمه عمل معاه لقاء تلفزي وقعد يحكي معاه وفما في التلفزه زاد كذلك خالد تلاتلي الله يرحمه خالد تلاتلي المذيع الكبير كان
3: وصالح شغام عمل معاه لقاء ولا لا
0: ما ما ما تفرجتش فيه
3: ما عندكش فكره
0: ما عنديش فكره لاني ما تفرجتش فيه ما تفرجتش على هذوما الزوز خالد تلاتلي الله يرحمه وبراوي بن عبد العزيز هذوما متاكد انه عملوا له لقاءات ومسجله في التلفزه وقت
3: اني شفته زاد في زياره الى مكتبه فلان مع ناديا صالح زاد عملت معها انترفيو والله ممتاز يترك الانترفيو مشيت له معناتها المكتبه وكنت راه عنده مكتبه ضخمه في شكري والله حتى حبيب شغام يحكي عليها زاد قال مشيت زرت الدار
0: اي داره في في, في الزمالك داره وعملوها تو مزار ياسر الناس يزوروا في داره محافظ على نفس محافظين على نفس الديكور ومحافظين على نفس يعني خلينا نقول الاثاث والخزانه نتاعه اللي فيها يعني البدلات نتاعه الكل موجودين ياسر الناس قاعدين يزوروا التو كيما هما
3: اسمعني مازالوا موجودين حتى ام كلثوم قالوا عملوا لها يعني
0: هيك كذا عندك المتحف ام كلثوم
3: الحالي معناتها التو موجودين
0: موجودين يعني في داره يعني البدلات الكل لو هذه غنى بها في تونس هذه غنى بها في باريس هذه غنى في بين هذه اداله الحسن الثاني الملك الحسن الثاني بدله كيف كيف يعني بالتفصيل ربطات العنق البدلات التواول التليفون اللي كان يستعمله التو موجود في دار عبد الحليم ومحافظين عليه
3: اسمع اي معناتها معناتها احنا نتمنوا في تونس كانت عندنا هذه يعني نتمنوا في تونس كانت برشا ماتوا هي حسره ما عندهم شيء مسكنا
0: احنا للاسف ما نستحفظوش للاسف على تراثنا وعلى تاريخنا
3: صحيح على
0: يعني للاسف للاسف
3: شيء تو عبد الحليم وفيروز وام كلثوم يعني بالحق عندهم مزار معناتها
0: ايه احنا للاسف في سنتلفوا ما نحبوش التاريخ والكيفاش وما نحبوش الاثر نتاع المطربين نتاعنا والمبدعين نتاعنا. على كل حال هدى مشكوره على الحديث معك
3: ونشكرك برشا سي شكري وجانا الهواء نحب نستمتع بها ونهديها لك نهديها لكل عائلتك ونهديها لكل من يحب عبد الحليم.
0: شكرا لك اختي هدى مرحبا بك يعطيك صحه ربي يبارك لك الى اللقاء. ناخذ المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مساء الخير. الو
4: مساء الخير
0: مرحبا
4: خويا شكري.
0: اهلا بخويا المولدي موجود عاد عبد الحليم صاحبك زوز مكالمات من خنيس هدى والمولدي مرحبا بيك.
4: شنو حوالك شكري لاباس
0: الحمد لله عايش خويا المولدي مرحبا. توقعت انك باش تكون موجود بالرغم اني مع الباليش بالمكالمات او خويا منير يقول لي المولدي موجود
4: كله سي منير الله بارك الله فيه
0: يعيش خويا المولدي
4: الغنايه اول ما نهديه لك انت وبعث لي سي منير
0: يعيشك
4: كل من يحب عبد الحليم حافظ
0: ربي يفضلك تحب الغنايه هذه بالذات والغنايه هذه
4: يعني الغناء الكل بالذات نحبه غناء الكل
0: غناء عبد الحليم كل
4: كل على بعضه
0: على بعض
4: متفرق ما بين غناء وغناء خاطر نعشق يعني صراحه نغلب عليه
0: والغناء هذه تتفكرها وقتها وغناها في تونس في بلادنا وغناها
4: غنى غاني وصلي على النبي معناها
0: الله
4: ثاني غني بجد
0: باحساس
4: واحساس كبير ياسر واحساس مرهف ياسر فهمت الله
0: صحيح
4: وحتى كيف يمثل يمثل معناها ما شاء الله معناها تلقائيه تقول فعليا كانوا معناها المشهد هذاك اللي هو صار اللي هو بالذمه
0: وهذه ميزة عبد الحليم صحيح مقارنه ببقيه المطربين
4: يعني نعشق لله في سبيل الله
0: والحقيقه عاش تعب شويه الحقيقه المرض والظروف الصحيه نتاعه
4: وخلاه في كرشم
0: صحيح واليتم
4: ولدته بعد تالي ماتت وبعد تالي طفله خاله ولا عمه
0: اي اي
4: حاسينه الله لي يمثل لما حالة ما قصته كما قصه الرسول عليه الصلاه والسلام.
0: كيفاش قلت لي كما قصت
4: قلت لك قصته كما قصت الرسول عليه الصلاه والسلام
0: صلى الله هو اللي مثل لما عاش لانه يتيم يعني اي نعرف اما عاش يتيم عبد الحليم وعاش المرض وكان الحقيقه تعب شويه في حياته ورغم ذلك يعني ما فقدش الامل وقعد يعني في مخلص للفن نتاعه وقدم
4: غنى للحياه حتى
0: غنى للحياه
4: صحيح صحيح صحيح
0: لا كان متفائل يعني
4: ايه شو قداش الناس تحبه في الارض
0: حقيقه صحيح صحيح
4: وعنده غنى خالد معناه الى الابد يقعد
0: يقعد يقعد وما يموتش الغنى هذايا بالحق
4: معناه الغنى نتاع النجاح هذيك
0: وحيه قلبي وفرحه فما اغاني نتاع المناسبات
4: فما حتى غنى يعني بالنسبه لي حتى غنى ما تتلوح منها
0: صحيح
4: واغلبيته كي نقول لك معناها عشت يعني في حياتي الخاصه عشت معناها الغنى نتاعه
0: في قرن عشته
4: في حياتي الخاصه
0: معناها اي لانه عبد الحليم ما انا مش كيما ام كلثوم غنى قديم شويه ولا عبد الوهاب لانه عصرناه حتى وصغار وتبع
4: هذاك نحب الغناء القديم عبد الحليم ام كلثوم فريد عبد الوهاب محرم فؤاد نجاه الصغيره فايزه احمد معناها الكل نحبهم
0: أكيد.
4: اما هو بالذات
0: هو بالذات هو في المرتبه الاولى يعني
4: اغاني عشت معناها اصلا
0: اي فتره الشباب وما زلت شباب بارك الله عليك
4: عسيلو
0: يعيشك يا مولدي
4: انت عرجت على الحكايه نتاعك الواحد في شكري بالله خلينا نطريفك
0: تفضل تفضل تفضل تفضل
4: حقوق الطفل وبرلمان الطفل الصهيونيش باش تعمل بهم في تونس
0: شفت كيف
4: هذاك هو كلمه هوني كلمه
0: واضح واضح حطيت اصبعك على الداء
4: ان شاء الله ليلتك سعيده
0: يعيشك يا مولدي وربي يحفظنا ان شاء الله
4: والمرحوم والمرحومه اللي قال كيف مره ما تعملوا له حتى شيء هذاك يكمل البقيع
0: صحيح صحيح والله كلامك معبر
4: وان شاء الله ليلتكم سعيده
0: واللبيب من الاشاره يفهم ويعطيك الصحه يا مولدي
4: السلام عليكم
0: يعطيك الصحه وعليكم السلام ربي يبارك لك ان شاء الله الى اللقاء. بطبيعه باش نستمتع بجانا الهواء من احلى الاغاني اللي غناها من عندي بالاسمر عبد الحليم حافظ وكما قلت غناها في تونس سنه 1969 ولو انها ظهرت قبل اما عاود غناها كزار تونس اغنيه جميله ونواصل حنين على موجات إذاعة المنسير.

0: هذا هو النغم الأخير في حصة حنين الليلة. نجت صغيرة ما استغناش عن كلمات عبد الوهاب محمد الحان محمد الموجي، والغناية ذي كبقية الأغاني ظهرت في آخر أفلام نجات، عنوان الفيلم جفة الدموع سنة 1975. وكما تعرفوا وأكيد تفرجوا على الفيلم العديد من الأصدقاء والأحبة. شاركها البطولة محمود ياسين ومحمود المليجي، يوسف شعبان، عبد المنعم إبراهيم وليلى حمادة فترة الشباب. غنات في الفيلم هذا اللي حبي تفكروا إلى جانب أغنية ما استغناش عنك، حمد الله على السلامة اللي لحنها كمال طويل، متى ستعرفوا اللي لحنها محمد عبد الوهاب، وحياتك يا هوا كذلك. هذه الأغنية الأخيرة اخترناها من الفيلم هذا اللي قلنا آخر أفلام نجت الصغيرة، وهو موضوع حصتنا الليلة، أغاني من آخر أفلام بعض المطربين. ونستقبل مكالمة سادة المستمعين. ننطلق مع المكالمة الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء النور.
0: أهلا وسهلا، مساء السرور.
1: وبيك عايشك مساء الأنوار والأزهار والنسمة الرقيقة اللطيفة.
0: أختنا فاطمة
1: بعد الجو الحر.
0: مرحبا يا فاطمة.
1: معك فاطمة.
0: مرحبا بيك. خير عاد.
1: شكري.
0: شنو حوالك انت؟ لبس عليك بخير يا عايشك.
1: نسأل عليكم الكل.
0: ربي فضلك يا فاطمة يا عايشك.
1: ما عذرا روى نسمع فيكم ونتابع فيكم، أما ما نجبناش نتصلوا بيكم على خاطرنا خانة ما خلت الناس بس نركزوا.
0: هاي الحمد لله تحسن الطقس
1: وخصان الضروع عمل فينا
0: ولا وانقضى الامر هذا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله
1: والعود احمد ان شاء الله.
0: مرحبا بكم الكل.
1: العوده ميمونه اخويا.
0: يعيشك ربي يفضلك.
1: ديما موجودين ومونسين.
0: مرحبا بك عايش اختي. عايشك
1: وبيك عايشك.
0: هاي فاطمه نجات صغيره ما استغناش عنك.
1: النجات الصغيره والله هي اكثرها احساسي بكم انتوما، يعني ما نستغناش عليكم ابدا.
0: يعطيك صحه.
1: ابدا
0: يعطيك صحه يا فاطمه.
1: والاعزاء والاحباء كل في الاذاعه كلهم على راسي وعيني،
0: حتى هما زادا يبدلوك نفس يعني المشاعر.
1: ان شاء الله ان شاء الله عيشتم.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: منوري الله. ينحب نحيي كل الاصدقاء والاوفياء اللي كيفي انا زادا نحييهم، كيما اختراض يا اخت السيده اخت منيا بالرحال الكل. والله نحب نحييهم الكل ونبعث لهم كل تحيه من كل قلبي. نسمه رقيقه والتحيه ارق منها ان شاء الله.
0: يعيشك

0: فاطمة، وربي يفضلك ومرحبا بيك وربي يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله ديما حاضرة معنا بإذن الله.
1: والله معاكم ومعاكم
0: يا عايشك، وربي يعطيك الصحة. لا ذاك ماضي، ذاك ننساوه إن شاء الله. إن شاء الله ما تعودش يعني اللي عشناه كله.
1: معاكم وذو ديما
0: إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
1: ما نتعداش،
0: إن شاء الله ما تكررش يعني اللي عشناه في الصيف الفارطة.
1: الله لا يعودها. لا
0: آمين آمين. ومرحبا بك يا فاطمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تعدى في الأخير
1: المؤسسة يا أخويا. نتأسف وياسر إن شاء الله يا ربي تعطينا باللطف.
0: آمين
1: تعطينا باللطف.
0: آمين آمين إن شاء الله.
1: آمين
0: آمين يا رب. آمين وربي يحفظنا إن شاء الله،
1: واللطف والعفو والعافية إن شاء الله.
0: آمين وإن شاء الله ربي يحفظ البلاد هذه. آمين آمين يعطيك صحة يا فاطمة.
1: آمين ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا فاطمة وربي يفضل. نهديها
1: ليك ولكل الأوفياء والمستمعين.
0: بارك الله فيك يا فاطمة، مشكورة جدا. وإن شاء الله في يعيشك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة يعيشك يوصل. شكرا لك فاطمة، إلى اللقاء أختي فاطمة. نأخذ المكالمة الثانية. ألو مساء الخير.
2: أهلا وسهلا. مرحبا
0: مرحبا سي ناجي عمارة، شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
2: والله الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟ شنو أحوالك مشيت؟
0: شنو أحوال منزل الحياة؟ لباس؟
2: والله لباس الحمد لله.
0: يعيشك مرحبا بك خويا ناجي. يعيشك غناية حلولة النجاة هذه، ما استغناش عنك بالدنيا.
2: تعجبني
0: الأغنية في العادة، متونس معنا في السهر ديما.
2: أكيد ديما نفسنا بيات نشير ما نبدلش.
0: أنت في السهر في العمل؟ لا
2: لا
0: في المنزل فقط.
2: منزلي.
0: مو خطر نحسبك تخدم في الحراسة، لكن تو في العمل ودي أفل قلت في المنزل وديما يعني بجانبك إذاعة المنسير تونسك.
2: لا ديما حاضر اليوم ما بدلش.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا ناجي. مرحبا بخويا. تحب تقدم تحية؟
2: حياتي الحمد لله زيز وخميس
0: خميس بن حريك
2: وكل من يسمع ذات نسير.
0: يعيشك خوي ناجي ربي فضلك ودمت وفي لذاعة المنسير، إلى اللقاء وليلتك سعيدة. المكالمة الأخيرة في حصة الليلة أو قبل الأخيرة. ألو مساء الخير.
3: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: عسلامة شنحوالك؟ لبس عليك
0: بخير. يعيشك
3: حنان معاك.
0: اهلا بختي حنان، شنحوالك؟ لبس عليك سامحني.
3: حنان ابو حزله.
0: ايه مرحبا حنان، ما ذكرناك من ضحيل، قلت حنان يعني من احباء حنين، ذكرتك حنان ابو حزله، قلت حنان بكريك وذكرنا اسمك من ضمن الاحباء. شنحوالك حنان؟ لبس
3: يخليك.
0: يعيشك مرحبا بك.
3: والله خويا شكرا. متيسه متيسه
0: متيسه. بسم الله عليك
3: على البلايقين. والله راني متيسه
0: كيك. هو معناها شنو نقول لك؟
3: العباد ولا حيوانات؟
0: تو العباد حيوانات، فالحق حيوانات، وما نعطيهمش اكثر من حجمهم، لانهم يستحقوا العقاب، وان شاء الله يطبق عليهم يعني العقاب اللازم والصارم ان شاء الله في اقرب الاوقات، وهي ان شاء الله ربي يقاومها لباس، وربي ان شاء الله ما تشوف وحدات كما كانت.
3: تشدوا كم في بالك ولا
0: تخط لي؟ والله ما نعرفش تفاصيل، والله ما نعرفش تفاصيل كل يعني ما بالتفصيل. يقولوا فما شكون تشد منهم، ما ان شاء الله ان شاء الله العداله تاخذ مجراها.
3: ربي يشفيها ربي يشرف منها الشفاء.
0: امين يا رب امين.
3: الله نعمل وكيل
0: فيه.
3: حسب الله نعمل وكيل فيه.
0: باهي حنان، خلينا نرجع لنجاة الصغيره، ما استغناش عنك. اي
3: نجاة الصغيره فنانه شيء كبير، نحبها وتعجبني اغنائها، الكل مزيان ومحليه ومثلت زادة في شكري راهي.
0: إيه مثلت، وإحنا اخترنا الأغنية ذي من آخر فيلم مثلت، وهك عليش اخترنا الأغنية.
3: مثلت وتعجبني ياسر ويعطيك الصحة ديما، والله ديما تبهرنا يعني تجيبنا في غناء مزيان محليه.
0: عايشك حنان مرحبا بيك أنت. مشكورة جدا على المشاركة وديما تفاعلك ووفائك لبرنامج حنين.
3: شكري.
0: وكما قلت أنت إن شاء الله ما عادش نشوفه يعني.
3: آخر زادة نتبع فيك.
0: من مسرح الحياة نهار الخميس إن شاء الله.
3: ديما نتبع فيك، ما بنش على برامج، كل برنامج ديما ونتمشي نتبعك.
0: يعيشك يا حياة، بارك الله في. قلت حياة يا حنان، عفوا حنان. إيه حنان بطبيعة أختنا. مشكورة جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة. توا بالحق المكالمة التي فيها الأخيرة. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير شكري.
0: مرحبا بيك.
4: معك هادي من زغوان.
0: أهلا بأختي هادية، مرحبا هالغيبة.
4: ربي يبارك لك.
0: أنا ذكرنا اسمك منذ حين راوة.
4: يا نعم.
0: كل أصدقاء حنين كل نذكركم إن شاء الله كل حسن. مرحبا بيك يا هادية.
4: أغنية
0: ما استغناش عنك.
4: استغرمت بها من بابا، من بابا وأختي الكبيرة هي يسمى في الأغاني القدم وكل شيء.
0: بوك توفى على قيد الحياة؟
4: لا حي بابا.
0: حي يا ربي يطول في عمره على خير ان شاء الله. هو لا غرمك بالغناء هذايا؟
4: لا مش هو، معناها اختي كبيره صغار نذكرها نحن صغار، معناها نحن بالويكنان بالكاسات.
0: كانت بالكاسات بالطبيعه الاغاني هذه حسره. شكون ينجم يتحصل على الكاسات وقتها ويقعد يسمع الاغنيه ويقعد يعاود يسمع لون يحفظها؟
4: اي كنت ما كنت مغرومه بالاغنيه قبل الحق نتاع ربي، من بعد غرموني بيه وليت مغرومه بالاغنيه. ولا حتى
0: شفت شفت شفت الوالدين دورهم كبير باش يعني خلينا نقول يهذبوا الذوق نتاع ابنائهم، مش يخليهم يسمعوا كيما يجي اي فن واي غناء، مش فن واي غناء واي كلام. حتى قبل يعني تلقاه يسمع بكثره ما يسمع قدام صغاروا اغاني معينه واغاني طربيه يتغرموا من غير ما يشعروا، يولي يورثهم كيما يقولوا الذوق.
4: اي حتى اختي ما تغرمت وقلت لهم بعد طعام من عندها هي خطيه كبيره وحتى فريد وبرسة واسمهان لطرش وعبد الحليم وام كلثوم على كل ما انا حبيت نشارك. عندي مدة ما شاركت في الخساك الحنين، ان شاء الله في مسرح حياتي سنة شارك.
0: مرحبا بك يا هادية، تشرفنا وشكرا لك. تفضل تقدم تحية.
4: يعني نقدم للبابا وامي واخواتي كل كي، ونقدم للتحية يكون يعرف هادية، وان شاء الله ربي معاكم وربي يحفظكم وان شاء الله بلادنا بخير.
0: يعيشك يا هادية، مشكورة جدا على كل الكلام اللي قلته، وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وإن شاء الله تكون بخير، وتحية لعائلتك هادية وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. فقط حبيت ذكر، شكرا هادية إلى اللقاء. حبيت ذكر أنه نجاة صغيرة تعاملت مع محمد الموجي اللي حنلها الأغنية هذه من خلال أغاني عديدة، عيون القلب، بتقولي بحبك، بكاني، آخر جرحي إيه، حبيبي لولا السهر، وأغاني أخرى منهم الأغنية هذه اللي ظهرت في فيلم جفة الدموع، آخر أفلام نجاة الصغيرة. قبل ما نسمع الأغنية حبيت نقدم تحية لكل الأحبة اللي تفاعلوا معنا. ننطلقوا دائما بالأخت مونيا برحال، مونيا اللي ديما تبع مختلف المساحات في إذاعة المنسير وخاصة برنامج حنين. يعطيك صحة مونيا، شكرا ليك على الكلمات الجميلة. كذلك أختنا خديجة بن ناصر قول من أجمل وأحلى السهرات، أسعد الأوقات للجميع وسهرة طيبة مع الحنين، وتحية لسي شكري السكلي وكل أوفياء حنين. سي حاتم بن حمود، نمسيكم بالخير والسعادة، والليلة هي ليلة الخير والسعادة في لما جديدة عفوا، فيها الود والحب وجمال الذكريات. دليلة من جمال، مساء الورد، مساء الحنين، إلى كل فريق برنامج حنين وكل محبي وعشاق عروس البحر إذاعة المنستير الحبيب. شكرا شكرا سي شكري على اختياراتكم الغنائية الرائعة والجميلة. غنى العندلي بأسمر عبد الحليم حافظ، جانا الهواء في فيلم أبي فوق الشجرة، انتهى سنة 69 بطبيعة، آخر أفلام وبطولة نادية لطفي ومرفت أمين. شكرا لك على المعلومة وقدمناها منذ حين. تقول غنى فريد لاترش عام 73 فيلم زمان يا حب عش أنت، وبكت الممثلة زبيدة ثروة دموع حقيقية، هذاك في الفيلم اللي قبل الأخراني اسمه زمان يا حب. بعتالي عام 74 فيلم نغم في حياتي آخر أفلام. ويعطيك صحة دليلة. رضا رداجي، تحياتي الحارة لكم أسرة حنين، البرنامج اللي يجمعنا كل أسبوع ويمتعنا بأجمل أغاني الزمن الجميل. نشكرك أخ شكري على اختيارك أغنية علشان ماليش غيرك اللي تسهرني لفريد، وأنا من عشاق أغاني فريد بتبيع مما لا شك فيه. راضي نعرف ذوقك مغرومة بفريد. تحياتي لكل مستمعين الأوفياء، وأنا بدوري أرد التحية الأخ فوزي من القيروان، الأخت فاطمة، كما أبعث بتحية المستمع الوفي عفاف بليش، فهي مستمعة لكل برامج إذاعة المنسير وبرنامج حنين. تحية لأختنا عفاف، شكرا لك يا راضية. موني عبد الرحمن، مساء الورد والحنين لسي شكري السكلي ولكامل فريق حنين مستمعي الأوفياء، شكرا للأغاني والذوق الراقي وخاصة أغنية علشان ماليش غيرك، وأنا من عشاق كذلك فريد الأطرش، ناديها البنت أختي أنيسة اللي كانت معنا منذ حين، ولكافة الأهل والأحباب. شكرا لك أختنا مونيا عبد الرحمن. خنزيد وعاد التحية باش ما ننسى أحد، ما يتغش منا حد. كذلك التحية قلت الدليل الراضي الحاتم بن حمودة، خديجة بن ناصر، منير رحيم، عبد العزيز حامدي، منير حسين العويتي، فتحي سفينة، وحميدة فاطمة بن جنات. باه نمشيو للإرساليات، يلزم كل واحد ياخو حقه قبل ما نختم حصتنا. مونيا برحال، مونيا عبد الرحمن، مساء الفل سي شكري فريق حنين، شكرا ليك على الذوق، يعطيك صحة. أختنا رفيقة أبو سعادة، مساء الخير ربي يوفقك، تقول لي جاء قبل 69 على عبد الحليم جال تونس 68 ظهر لي العام هذاك، فمش كون قلت 69 لأنه حسب رأي 68 وبعد لي جاء عام 70. كذلك مساء زغيدة مساء النور من مساء اي مساء النور من مساء. احنا في الاستماع نسلم على كل المستمعين الاوفياء. لطف خويا شكري على قاعد يصير في تونس. ربي يحفظنا ان شاء الله وربي يحفظ بلادنا وربي يهدي شبابنا ويلزم اللي يستحق العقوبه يعني يتعاقب. نبيع نعيم عبروك من ايطاليا سلام انا معاكم واحنا معاك يا ربيع. سمير بوشارب تحياتنا ليك خويا سمير من قصيبه المديوني مشكور جدا. خونا عادل ميلاد سهرة طيبة مع برنامج حنين حتى وإن لم يتم الاتصال نحن دائما في الاستماع. يعطيك صحة خونا عادل. خونا رفيق المبروك فاضل همامي مشكور جدا كذلك على التفاعل. شكر للجميع إن شاء الله ما نسيت حد في حصة الليلة باش نستمتع بعد شوية بغناية نجاة الصغيرة ما استغناش عنك. ولون المقدمة الغنائية نتفكرني بالراحل بوراوي بن عبد العزيز كان يقدمها في الأسرة البيضاء سهرات سمار ليالي. إيه حنفك سمار ليالي نهار لحد في الليل كانت في الإذاعة الوطنية سابقا. الجينيريك نتاع الحصة كان يعني اللحن الأول الغناية ذي ما استغناش عنك اللي غناتها كما قلت منذ حين نجاة الصغيرة. إن شاء الله نعود نختم قبل ما نختم حصتنا مو باش بدينا بال يعني خنقول القصة متاع الفتاة هذية الضحية. إن شاء الله بصراحة ما عادش نشوفوا الأحداث هذية ويلزم الردع ديما أقول قبل كل شيء الردع والقصاص خطر ديما الإنسان يحط روحه في خنقول بلاصة عائلتها أمها وبوها وأشقائها وأقاربها وأحبابها. بصراحة الإنسان اللي ما يرضاش ليه ما يعملوش لغيره. وإذا كان احنا نتعلموا أنه كل حاجة ما نحبوهاش لينا ما نعملوهاش لغيرنا وقتها بالحق يطيب العيش في البلاد هذه. وقتها بالحق نبعدوا على إذاة الغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هكذا قال صلى الله عليه وسلم. احنا أمة سيدنا إذا نتبعوا السيرة و خنقول أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إن شاء الله كل واحد ياخو هنقول الجزاء متاعه والعقاب متاعه وربي يحفظ هذا الوطن العزيز. أجمل تحيات فريق البث المباشر أيمن الشابي منير بعطي مش هليكم هذا النغم الأخير في حنين ما استغناش عنك لنجاة صغيرة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أفاد مصدر أمني بخصوص قضية تعرض فتاة قاصر للاعتداء الجنسي في العاصمة بأن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة، وأن الأبحاث ما زالت مستمرة للقبض على المتورطين في الجريمة، ولم يتم إلى حد الساعة تحديد عددهم. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه حرصا على حسن سير الأبحاث، فإن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. وأضاف بأن الوحدات الأمنية تقوم بإجراء جملة من المعاينات الميدانية والفنية للوقوف على جميع ملابسات القضية، وأن المساعي حثيثة للقبض على جميع المتورطين فيها. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت في إجابة على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس، أضافت أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. قال رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى الرقمي سيف بوكريبة أنه قد تم القيام بأكثر من 100,000 عملية فحص بالأشعة عن بعد للمرضى منذ تأسيس المستشفى الرقمي منذ حوالي سنة. وأضاف على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية أن العمل مستمر بالمستشفى بصفة سلسة ودون انقطاع على مدار الساعة وثلث أيام الأسبوع، والهدف هو توفير جميع الاختصاصات لجميع المواطنين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.